أي أطفال لم يدركوا في لحظاتهم تلك عندما كانوا في طفولتهم أن تلك اللحظات ستصنع رجال المستقبل. أول قصصنا ستكون لطفل صغير كان بدينا وعاش أقصى مواقف حياته في عربة حافلة مكتظة، سيرويها بتفاصيلها ثم كيف حولته إلى رجل معروف وشهير. طفلنا الأول عندما كبر دوى بالكلمات والأدوية، أما طفلنا الثاني فقد هزته زغردة من والدته في مجلس عرب وشحذت كرامته ليتمرد بالحرف ويصبح الشاعر ثورة تضيق به السجون يوما وتتسع به الساحات العامة أياما أخرى. أما قصتنا الرابعة فتأخذنا إلى طفل ثالث تلعبت في عقله رقعة شطرنج هندية قديمة فقلبت معادلات ليصنع هو من خلال تركيزه وفهمه لهذه القصة مبكرا، ليصنع هذا الرجل إمبراطورية التكنولوجيا هي من أكبر التكنولوجيات والإمبراطوريات إلى هذه اللحظة. أما روايتنا الأخيرة فستأخذنا إلى طفل كان يخاف في الظلام، كان يخاف نبرة صوت جدته الصارمة ووجهها الجامد وهي تقص عليها أجمل وأغرب القصص العالمية ليصبح فيما بعد من أهم كتاب هذه الكرة الأرضية. تفاصيل صغيرة ومواقف عابرة ونبرات صوتية مختلفة ستصنع عمالقة، لكن في هذه السهرة أبحث معك مستمعي الكريم عن مثل تلك اللحظات. هل عشتها؟ هل لازالت فيك؟ هل تحاول أن تزرعها في قلب أبنائك وبنيك؟ السؤال يبقى مطروحا طيلة ساعتين من السهر والموسيقى، وقصصنا ستكون كلها بقلم أصحابها من خلال ما يعرف بالأدب الذاتي أو بكتابات السيرة الذاتية.

0: جديد ورحب بكم معنا في سهرة مرساة الساهرين، وأبدأ معكم في قراءة ما خط نجمنا وطفلنا الأول في قصتنا الأولى لهذه السهرة. في طفولتي كنت شديد البدانة وأبدو أكبر من سني. أذكر أنني كنت أركب الحافلة مع أمي، وجاء المحصل ليأخذ ثمن التذاكر. هنا طلبت أمي تذكرة ونصف لأني ما زلت طفلا. راح المحصل ينظر لي من أعلى لأسفل كأنه يفحص ثورا ينوي شراءه، ثم قال ضاحكا بطريقة من عرف هذا الموقف مرارا: سيدتي، لا يمكن أن يكون هذا طفلا، إنه يحتاج إلى تذكرة كاملة. بينما أصرت أمي في عناد: بل هو طفل، لابد أنك أصبته بالعمى. فجأة يا رجل، ارتفع صوت الرجل: سيدتي، هذا ثور كامل، بل بدون زيادة أو نقصان، إنه ثور، إن وزنه هذا هو وزني وطوله قريب من طولي، وأنت تريدين إقناعي بأنه كتكوت صغير. ثم صاح يطلب شهادة الركاب: يا خلق الله، يا مسلمين، هل هذا طفل؟ فليقل كل منكم ما يمليه ضميره ولا يجامل هذه السيدة. هكذا راح جميع الركاب يفحصونني بعيون ناقدة أو كارهة أو ساخرة، ومنهم من راح يهز رأسه غير مصدق، وتعالت الصيحات: كلنا أطفال، هذا طفل. فلنعتبره طفلا يا أخي، نصف تذكرة، هذا لن يفلس الحكومة، وأنا لا أصدق هذا الكابوس الذي أعيش فيه. يشبه الأمر أن تقف عاريا في شارع مزدحم. تمنيت على أمي أن تدفع ثمن تذكرتين وتنهي هذا السيرك. سأدفع لك ثمن كل التذاكر الكاملة التي دفعتها لي طيلة حياتي بمجرد أن أحصل على وظيفة ثابتة. لكن أمي كانت مصرة على أن لا تخدع، وقد دفعني تمسكها بالمبدأ هذا إلى أن نتلقى سيلا من الشتائم على رأسي. منذ ذلك الحين تعلمت أنك يمكن أن تظل صامتا وتقف في الظل، محاولا أن تحتل أقل حيز من الفراغ، وبمثل هذا ينهال عليك السباب والشتائم.
1: مع أجمل تحيات شمس الدين هلال.

تابعناها بعد تقديم قصة وتفاصيل هذا الطفل السمين الذي ضحك عن حجمه الكبار والصغار في الحافلة بسبب إصرار والدته على أن تدفع نصف تذكرة. هو نص موسيقي جاء في رثاء هذا الرجل وقد أنتجته فرقة كاراوكي, وذلك في تاريخ 19 أبريل من سنة 2018, وكانت الأغنية من قصيدة كتب بها على نفسه. فعلى هل عرفتم عن من أتحدث مستمعي الكرام؟ أتحدث عن رجل أطلق عليه الشباب اسم العراب. كان قاصا مميزا وطبيبا قريبا من مرضاه. هل قرأتم نصا واحدا لكتبه هذا العراب أم أنكم لازلتم تنتظرون؟

ذلك الطفل الذي أخبرنا قبل قليل عن حكايته مع البدانة التي جعلته يبدو أكبر من سنه والطفولة التي رمته مبكرا في عالم الكبار لم يكن سوى الدكتور أحمد خالد توفيق، ولم يكن يعلم أن تلك الحافلة وتلك النظارات هي أولى محطات القطار الذي سيمضي به ليصبح ظاهرة أدبية عربية فريدة. كاتب علم أجيالا كاملة كيف يقرؤون وكيف يحبون الكلمة وكيف يرون في تفاصيل طفولته وطفولتهم العادية، وقودا لرحلة إبداع لا تنتهي.

تواصل رحلة ذاكرنا ليصبح ملء العين والنظر ويكتب كتبا هي الأكثر مبيعا، لكن قبل وفاته كتب هذه الكلمات في مذكراته التي يمكن أن تعود إليها بكتابة أحمد خالد توفيق أو زغازيغ، وهو عنوان الكتاب الذي ذكر فيه قصصا عن هذه الذكريات. يقول: أذكر أنني وجدت ذات مرة في أحد مواقع الإنترنت من يمدحني بحرارة بلا درجة أنه يعتبرني من أهم الكتاب العرب، وأنه من المفترض أن يعرفني الغرب ليلقى الحمقى في القمامة بما لديهم من كتب مثل كتب تولستوي وغيره. طبعا لم أشعر بأي سرور، أولا لأن هذا الكلام يبعد عن الحقيقة بعدنا عن كوكب المريخ في الفضاء الخارجي، ولأنني أعرف ما سيحدث بالضبط. هكذا جلست في الحافلة، أعني جلست في مكتبي صامتا وأنا أقرأ الشتائم التي تنهال على رأسي على شبكة الإنترنت. من هذا الكاتب الضحل؟ من هذه التافهة؟ هذا الذي لا يعرف كيف يكتب جملة واحدة متماسكة؟ إنه الأغبى والأكثر إملالا والأكثر ضحالة وادعاء. تقريبا دخل الموقف 1000 شخص متحمس ليكتب عبارات السباب في شخص الكريم ثم يرحل، لدرجة أنني توقعت أن يقول أحدهم: هذا ثور كامل، بل زيادة بلا زيادة أو نقصان. حكيت هذه القصة لصديق لي، فالتمعت عيناه وراح يهتز بضحكة مكتومة، ثم اعترف لي بأنه هو من كتب هذا المديح، كتبه لي باسم مستعار. لقد أردت أن أجملك، لكن النتيجة كانت عكسية تماما. هذا النموذج للشخص الذي يجلب على رأسك المشاكل بلا ذنب لك. هكذا عرفت الطريقة المثلى كي تنهال الشتائم على من خصومك. امتدحهم بحرارة، امتدحهم بعنف، امتدحهم مع الكثير من المبالغة، ثم استخرج في مقعدك أو استرخي في مقعدك وراقب كيف يتم تمزيقهم إيرابا. صدقوني، قبل أن توجهوا للشتائم تأكدوا أولا من أنه لا ذنب لي في هذا كله. لقد ظللت صامتا وابتعدت عن الحرب، لكن الحرب جاءت لي حيث أنا.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

الصحية على مركوزتي بعوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل لخزائنها ولجي فإذا حاولت نهايتها فاحذر إذ ذاك

ركدت فإذا ما هجت إذا انتهجي ومعاصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق السمجي ولطاعته وصباحتها أنوار صباحتها.

ترضاه غدا وتكون نجيب واتلو القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه شجي وصلاة الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجيب وتأملها ومعاني

ونواصل إياكم مع مقتطفات من أدب السيرة، واخترنا في حلقة اليوم فقرات ومقتطفات مما كتب على مغامرات أو طرائف أو مواقف الطفولة التي رسمت خطوطا عريضة في رجال سجلوا أسماءهم فيما يلي ذلك الحدث من تاريخ. وقصتنا الموالية كتبها الفاجوني أحمد فؤاد نجم. وتمر الأيام وأكبر وأفهم، وتقوم خناقة لرب السماء بين خالتي وعمتي، والموضوع طبعا على حطام الدنيا وفلوس الميراث. وتتطور الأمور لحد ما ترسى على مجلس عرب عشان يفضوها سيرة. مجلس العرب ده حبايبنا لهيبة في البلد أكثر من محكمة الجنايات. قعدوا الكبار والشهود وقفوا، وجاء دوري في الشهادة، وأنا طبعا كنت حاضر الواقع وعارف مين اللي له ومين اللي عليه. بصيت لقيت خالتي بتوصلي وعينيها بتقول انصر قرايبك يا واد، وبصيت للست هانم أمي لقيتها قاعدة زي الطود العظيم ولا الهوى. وقفت قدام القضاة وعربان المجلس وسألوني فقلت الحق، والحق كان مع خالتي وضد عمتي وأختي في الذي ادعوه. شهدت بما يرضي الله وما زورتش كلمة. أول ما خلصت شهادتي وبدل ما الست هانم توبخني وتقول لي خذلتنا وفضحتنا قدام الناس وخسرتنا القضية، لقيتها وقفت طولها في وسط المجلس، وانطلقت منها زغروتة شفت فضاء المكان، زغروتة فخر وعز، وقالت بصوت جهوري هز القعدة: عفارم عليك يا ودي أحمد، راجل وابن راجل، شهدت بالحق ولا همك قرابة ولا خسارة، بردت بطني يا ابن هانم. المجلس كله تأثر بموقف الست هانم وخالتي اللي كانت الخصم في القعدة دي، وجبنا حقها بشرع الله، وشهدت ضد مصلحة بيتنا من كثر ذهولها وفرحتها باللي حصل. ومن شهامة أمي قامت قايمة من مطرحها وطلعت ورقة بمئة جنيه بحلها، وكانت المئة جنيه وقتها تشتري عزبة، وحذفتها في حجري وقالت خذ دي مكافأة صدقك يا واد يا أحمد، دي حلال عليك من القاضي والمقضي له. وخرجنا من المجلس والرؤوس مرفوعة، والست هانم بتزغرت لحد ما وصلنا البيت.

لكم نعيم تعشق حلوة، وهل هناك ما هو أحلى من الصدق العاري في كلمة تولد من قلب الحارة لتسكن التاريخ؟ مستمعي ومتابعي مرساة الساهرين، من صوت الشيخ إمام وصخب ألحانها نصل معا إلى شريك رحلته وصاحب الكلمات التي هزت وجدان الشارع العربي، الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم. هذا الرجل الذي عرفتموه صوتا هادرا وقصائد تضجج بالثورة لم يكن إلا امتدادا لذلك الطفل الذي استمعتم إلى قصته قبل قليل. طفل وقف في مجلس عرب، واجه القصومة بفصاحة تفوق سنوات عمره الصغير، وانتصر لكرامته وكرامة بيته، فكانت الجائزة أثمن من كل ألقاب الدنيا. زغرتت أم هزت أركان المكان فرحا وفخرا. تلك الزغروتة لم تكن مجرد تعبير عن فرحة عابرة، بل كانت سك الولادة حقيقي لشعر لا يعرف الخوف. لقد كان دويها في أذن الطفل بمثابة الوقود الذي دفعه طول حياته ليقول كلمة الحق صراحة ودون مواربة، حتى وإن قادته تلك الصراحة إلى عتمة السجون خلف القضبان. القيمة الأدبية والنضالية لأحمد فؤاد نجم تكمن في أنه لم يتخلى يوما عن ذلك الطفل الشجاع الكامن بداخله، ظل يكتب بروح الغلام الفصيح الذي يرفض الظلم ويواجه الدنيا ويواجهها بوجه مكشوف وبساطة أسرة تلمس قلوب البسطاء والمثقفين على حد السواء. كانت والدة الشاعر أحمد فؤاد نجم الست هانم مرسي كما يدعوها، امرأة ريفية بسيطة وصاحبة حكمة، غرست في طفلها مبادئ الصدق والاستقامة من خلال نصائحها الدائمة التي كانت تلخصها في قولها: يا بني إن قلت صدقا لا تخف، وإن خفت فلا تقل الصدق. ومن كرامة الحارة وفصاحة الطفولة في مجالس العرب ننتقل بكم معا بعد قليل أيها الساهرين في رحلتنا الليلة إلى مكان آخر تماما، من الكلمة الحارة إلى لغة الأرقام، ومن أزقة الشوارع إلى روقة التكنولوجيا، حيث طفل آخر قلب في عقله رقعة شطرنج هندية قديمة ليغير هو وجه العالم. ابقوا معنا في المتابعة والاستماع في

والأماكن الآن ستأخذنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صاحب الكلمات التي سأقرأ بعد قليل جعلته يفكر في حادثة وقعت في الهند وأوصله التفكير لأن يصل في يوم من الأيام إلى أن يكون من أغنى بل أغنى رجال العالم. فماذا كتب؟ في الواقع أنني لم أجد تجربة في حياتنا اليومية يمكن أن تهيئني لفهم الأثار المترتبة على رقم يتضاعف عددا كبيرا من المرات، وأقصد بذلك التحصينات الأسيوية والإكسبونسيونيل، على أنه ربما أمكن فهمها من خلال حكاية خرافة كالحكاية التالية. كانت فرحة شيريهان ملك الهند كبيرة باختراع أحد وزرائه لعبة الشطرنج، حتى أنه سأل الرجل أن يحدد أي مكافأة يشاء، فقال الوزير: أسألك يا صاحب الجلالة أن تعطيني حبة قمح على المربع الأول في رقعة الشطرنج، وحبتين على المربع الثاني، وأربع حبات على المربع الثالث، وهكذا، فيتضاعف عدد حبات القمح في كل مرة حتى يكتمل حساب الحبات عن مربعات اللوحة 64. وتأثر الملك كثيرا بتواضع الطلب وأمر بإحضار جوال من القمح، وطلب الملك أن يتم عد حبات القمح الموهوبة للوزير على مربعات لوحة الشطرنج، فوضعت حبة واحدة في المربع الأول بالصف الأول من اللوحة، ووضعت حبتان في المربع الثاني، وفي الثالث 4 حبات، ثم 8، ثم 16، ثم 32، ثم 64، ثم 128، وبانتهاء عد حبات المربع الثامن في نهاية الصف الأول جمع مسؤول تموين الملك إجمالي عدد الحبات في الصف، اتضح أنه 255 حبة، ولم يبدي الملك عندها على الأرجح أي قلق. صحيح أن مجموع عدد الحبات في الصف الأول من اللوحة ربما فاق العدد الذي توقعه، لكن لا شيء مدهش قد حدث. ولو أننا افترضنا أن عد كل حبة يستغرق ثانية واحدة، فسيكون عد الحبات حتى الآن قد استغرق 4 دقائق فقط، فإذا كان الصف الأول قد استغرق عد حباته 4 دقائق، فحاول أن تخمن كم من الوقت يستغرقه عد حبات القمح لكل المربعات 64 في اللوحة. 4 ساعات، 4 أيام، 4 سنوات. في اللحظة التي انتهى فيها مسؤول التموين من الصف الثاني كان قد عمل لمدة 18 ساعة، عد فيها 65,535 حبة، وعند نهاية الصف الثالث من الصفوف الثمانية للوحة كان قد استغرق 194 يوما في عد 16.8 مليون حبة قمح لعدد 24 مربع، وكان لا يزال أمامه 40 مربعا فارغا عليه أن يملأها. وبكل تأكيد يمكن القول أن الملك قد نقض وعده للوزير، فالوصول إلى المربع الأخير في اللوحة معناه وضع كمية من حبات القمح تبلغ رقما لا أستطيع قراءته الآن، ويستغرق ذلك عددها 584 بليون سنة، في حين يصل عمر كوكب الأرض حسب التقديرات الراهنة إلى حوالي 4.5 بليون سنة فقط. وطبقا لأغلب الروايات لتلك الأسطورة، فقد أدرك الملك في مرحلة من العد أنه قد خذع، وأمر بقطع رأس وزيره الداهية. من يا ترى مستمع الكريم قد دون ذلك في مذكراته وكتاباته، تحديدا في كتابه بداية عصر المعلومات، تحديدا كتابه بداية عصر المعلومات، وهو صادر عن سلسلة عالم المعرفة، العدد 231 تحديدا، ويمكن أن تجدوا هذه القصة في الصفحة 50 و51. ببساطة من أثرت فيه هذه القصة وهو طفل لتجعله فيما بعد مالكا ومؤسسا لميكروسوفت هو السيد بيل غيتس.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

كلما غاب القمر وسكن الحزن ذاتي، وكانت الدموع تسليني، أشتاق لك لدرجة الجنون. أحبك ولكني قررت الرحيل، فحبك أصبح شيئا من المستحيل. أحبك ولكني قررت الرحيل.

فيا إطر الحياة، ويا أعظم شيء كنت أتمناه، يا من كنت أحلم يوما بلقياه، أحبك ولكني قررت الرحيل. اليوم آمر شمس حبك بالغياب ونور قمرك بالذهاب، وأن تتركني دون كلمة حب أو كلمة عتاب. فاسمح لي أن أنصرف، فاعف عني، فأنا لن أتحمل هذا العقاب. أشد العقاب هو أن يكون حبك وهما وسراب، ونغلق من بعده كل الأبواب. فأنا أحبك ولكني قررت الرحيل.

قد آن للثورة أشواق أن تهدأ، وحرارة حنين أن تطفأ، وجفون عيني الساهرة أن تنام، وتكون هذه معجزة من إحدى المعجزات العظام. نعم، قلت لك إني أحبك، فما أعجز من هذا الكلام؟ فعلا أحبك، ولكني قررت الرحيل يا حبا لم يظهر أبدا للنور، يا أجمل وهم أنا له أن يثور. أحبك ولكني قررت الرحيل، أحبك لكني عند غروب الشمس سأرحل في الأفق البعيد. تعبت فما عدت أطيق لعبة الأسياد والعبيد، أعطيتك حبي وحناني وما زلت تطالبني بالمزيد. أنا لا أطيق هذا، فحبك أصبح سما في الوريد. أحبك لكني أريد أن أرحل للأفق البعيد، أن أبقى مع أحزاني هناك وحيد، فهذا كل ما أريد. لعلنا نتقابل يوما ما من جديد لأقول لك ما زلت أحبك، ولكني كنت قد قررت الرحيل.

احتضن وجعي بنفسي خلف أسوار سجن الشوق كي لا يتفاقم بداخلي. أغمض جفني كي ترتاح عيناي من صخب الحياة ومرارة الوجع. أسكت وأتنفس بصعوبة وأبكي بخوف حتى لا يسمعني همس القوم. أسكت وأتنفس بصعوبة

صفير صرخة تكاد تخرج سهما منطلقا من صميم قلبي، فإن خرجت تجرحني بالفراق أنينا وشوقا، وإن بقيت تقتلني حنينا للرحيل. صرت أخشى كل شيء، بل أصبحت كالريشتي ينسفني نسيم الحزن. تعبت من الحياة وأرهقني إحساسي بالعجز أمام القدر، يحطمني الشعور بأنني مكسورة الجناح وأني أدمنت الصبر بنجاح. ترغمني الأيام والليالي على تجرؤ شراب من كأس اليأس لأختنق، والساعات تمر تنحر نقاء ابتسامتي على وجهي. يقتل الحلم بداخلي قبل أن يولد. قد تكون الحياة قوية بجمالها، ولكن القدر أقوى بسيف مسلول لا غمد له. فمتى يجود الزمان علي بأيام وليالي ترضيني كما رضيت بنصيبي منها؟ متى يجود الزمان علي بأيام وليالي ترضيني كما رضيت بنصيبي منها؟ ومتى تزرع

فأنت الحنان وأنت الأمان وأنت واحة قلبي إذا ما تعبت. أحن إليك حنين الصحارى لوجه الشتاء وفيض السحب. أحن إليك حنين الليالي لضوء الشموس لضوء الشهب. قرئنا عن العشق كتبا وكتبا، وعشقك غير الذي في الكتب، لأنك أجمل عشق بعمري. إذا ما ابتعدنا إذا نقترب، وعيناك إني أخاف العيون فهي شباك لقلبي بها تنتصب. سهام تطيح بقلبي وعقلي إذا لم تصب. فإن مت شوقا أموت شهيد، وإن مت عشقا

سأنتظرك حبيبي مهما طال انتظاري. حبيبي أكتب إليك اليوم وأنا مشتاقة إليك، أبحث بين السطور عن شيء يأخذني إليك، عن موانئ تحط فيها سفينة رحالها. أما آن الأوان بعد، فقد تعب الزورق من التيه ومن الشرول وسط البحار.

في عينيك بدأت حكايتي، وبين يديك سكنت قصائدي. حبيبي، فتحت دفتر حكاياتنا الجميلة هذا اليوم، مسكت القلم لأكتب إليك. اليوم بالذات يوم سفرك، أحببت أن أنزف قليلا من الكثير الذي يوجد بداخلي، لعلني بالكتابة أشعر بوجودك معي. حبيبي، قبل البدء بالكتابة امتلأت عيوني دموعا لشوقي إليك، فدموعي صارت حبرا أكتب بها حروفي، ربما تصلك بإحساسك أنت، وأنا متأكدة من ذلك، وتشعر بما تكنه لك روحي. أريد أن أكتب وأكتب وأكتب لأريح نفسي من عذاب سكن قلبي، عذاب تغلغل بداخلي لم يرد الخروج إلا

أريد أن أبوح لك بأحلامي، وكيف جعلتك فيها أميرا لأيامي وعمري. بنيت قصرا في خيالي، أنت الأمير فيه وأنا الأميرة. زرعت فيه حدائق جميلة من الحب والعشق، لينام حلمي فيها مزهوا فتسعد به أجفاني. حبيبي، في صمتك نامت جوارحي، ولصدقك استسلمت عواطفي، وبجمال روحك كتبت خواطري، ولقلبك سارت بي خطوات إليك. حبيبي، لقد سلبت مني عقلي قبل قلبي، يا من تعذبت لأجله وصبرت. من بعادك عني تألمت كثيرا في صمتي، عانيت وعانيت وعانيت كي أبقى معك وبجوارك. أحببتك في سكون الليل عندما أضع رأسي على وسادتي فأحلم بك ولا أفكر إلا بك. وكيف الوصول إليك عندما يكون كل البشر في مشاغلهم، فتجد قلبي وفكري مشغولين بك. في غضب الموج وفي هدوء البحار، في نور الشمس بضيائها ووضوحها، وفي عيون الأقمار في أسحارها وسهرها، رسمتك في قلبي وروحي ربيعا مزهرا للعمر، واحة غناء لأيام وسنين مرت ولم تمر. حبيبي،

0: أمجدية حروفه، في سكون الحرف وفي صمت الكلام. كل مرة أحاول أن أكتب لك تخونني دائما الكلمات، شيء ما بداخلي يمنعني، فتتحول كل مشاعري إلى سراب لأعيش في قلب تنزف جروحه على أوراقي المثقلة بأحزاني الهاربة منك إلي.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا

0: مسيرة دافئة.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
0: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

سامع الدعاء. أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

0: عروس البحر إذاعة المونستير.
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: إذاعة المونستير
0: 104.7.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ سيد متولي يتلو ما تيسر من سورة يوسف.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ سيد متولي ما تيسر من سورة يوسف.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أسعد الله صباحكم بالحسنات، وفرش دربكم بالخيرات، وأنزل رزقكم كغيث السماوات، ولبى لكم جميع الدعوات. اللهم أعطنا في صباحك هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء وقدر لنا الخير. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم، ونسألك سعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. اللهم اجعل هذا الصباح حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو، واجعله صباح خير لأمورنا كلها. اللهم أبدل قلقنا سكينة، وهمنا انشراح، وسخطنا رضا، وخوفنا طمأنينة، وعجزنا قدرة، وضيقنا فرح، وعسرنا يسر، وضعفنا قوة. أسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته، أن يديم عليكم ثباتكم، ويقوي إيمانكم، ويرفع قدركم، ويشرح صدوركم، ويسهل خطاكم لطريق الجنة، وأن يجعلكم عتقاءه من النار. اللهم بيض وجوهنا، واشرح صدورنا، وارفع قدرنا، وعلي كلمتنا، ووفقنا في حياتنا، واسعدنا، واقض ديوننا، ووسع في أرزاقنا، وبارك لنا في أعمارنا، واجعل محبتنا في قلوب عبادك، وسخر لنا من نعرف ومن لا نعرف، واجعلنا مباركين في الدنيا، مغفورا لذنوبنا في الآخرة، واحمينا من عين الحاسدين ومن نظرات الشياطين، وارزقنا برزق ليس له حدود، وسخر لنا كل الجنود. اللهم يا مقسم الأرزاق، يا من عرج إليه أحب الخلق على البراق، اسقنا من ماء الجنة الرقراق، وارحمنا يوم تتناثر الصحف والأوراق، وأذقنا في الجنة أحلى مذاق، وارفع درجاتنا يوم التلاق. اللهم أنت العالم بسرائرنا فأصلحها، وأنت العالم بحوائجنا فاقضها، وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها، وأنت العالم بعيوبنا فاسترها.

0: لقد نضج الطعام يا شينا، انظري إلى قدر الحساء وهذا قدر الأرز.
1: أحسنت صنعا يا هادو، رائحة الطعام زكية تنعش الأنوف. والآن لننتظر مجيء حام أو زوجك سام يا هادو كي يحمل هذا الطعام إلى رسول الله عمي نوح وأخوتنا المؤمنين الذين يعملون معه في صنع السفينة.
0: وأنت هل انتهيت من الخبز؟
1: نعم، صنعت ما يزيد على 100 رغيف خبز. والعجب العجاب يا هادو، إن هذا التنور المبارك بقي محافظا على حرارته منذ أن سجرته أول مرة.
0: ما شاء الله، إنه حقا لأمر عجب يا شينا. ليستمع الكاهن الخبيث وأولياء الشياطين الكفرة بلطف الله معنا.
1: استري نفسك يا هادو، وضعي شيئا على رأسك، ثمة نفر من الناس قادمون إلينا.
0: ها؟ ولكن من يكون هؤلاء؟ أخشى أن يكونوا ضيوفا فيأكلوا ما صنعناه من طعام.
2: من هاتان الفتاتان يا يعم؟
3: هذه شينة زوجة أخي حام، وتلك هادو زوجة أخي سام.
2: هادو، يبدو أنهما تصنعان طعاما وفيرا، أجل لكي يطعمه العاملون على سفينة أبيك نوح.
3: أجل بلا ريب سيدي الكاهن، الآن لنواصل طريقنا إلى حيث السفينة والعاملون عليها.
4: سيكون يوما ساخرا حقا.

0: رجلا يا شينا، لوضعت رأسي هذين الوغدين في قدر الحساء هذا. إنهما ذاهبان ومعهما نفر من الكفرة إلى حيث يعمل رسول الله عمي نوح لكي يسخروا منه.
1: سخر الله منهم وأوردهم جهنم خالدين فيها، إنهم سيضحكون قليلا ولسوف يبكون كثيرا حين يرون العذاب بأم أعينهم، فلتنفعهم حين ذاك آلهتهم الصماء ولتشفع لهم من عذاب الله وخزي الآخرة.
0: أخشى أن يصطدموا برسول الله عمي نوح ومن معه هنالك في موضع بناء السفينة يا شنا، ويقتتلون ما بينهم.
1: اطمئني يا هادو ولا تخشي سوءا، فقد علمنا رسول الله عمي نوح بأن منهج رسالته الإلهية لا يتيح لأحد من المؤمنين أن يصطدم بالكفرة في معركة أو حتى في شجار، ربما إلى أجل مسمى.
0: أنا أعرف زوجي سام جيدا، إنه سريع الغضب ولا أحسبه سيتحمل شيئا من سخرية هؤلاء الفجرة الطغاة.
1: إذن فلندعو الله تعالى أن يحفظ زوجك من خواطر غضبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. صدق الله العلي العظيم.

0: هل يخبرني أحدكم عما يفعل هؤلاء المجانين في هذا القفر من الأرض يا سادة بني راسب؟
1: يصنعون سفينة ترادية.
2: يريدون أن يبحروا فوق الحجارة والتراب.
1: سفينة تبحر عباب الرمال والحصى.
2: إذن فليحذروا الأسماك المتوحشة التي ستتقافز عليهم من بطن الرمال.
3: ويحكم يا شرار الخلق، أتسخرون من أمر الله؟ بعد حين

0: مجدبة؟ ها تكلم أجبني.
1: ذلك أمر الله أيها المغرور الضال، والله تعالى لا يسأل عما يريد، وأنتم ونحن مسؤولون لأننا عباد الله، لا نملك من شأننا إلا أن يأمرنا الله بأمره فنستجيب له، ولئن سألناه كنه أمره إذن فنحن مرتابون، ومن يرتاب في حكم الله فقد ضل ضلالا بعيدا.

0: ماذا تفعلين يا هادو؟ إلى أين تريدين الذهاب؟
1: لا تقفي أمامي يا شينا، أريد الوصول إلى حيث موضع العمل هناك. أشعر كأن مكروها سيصيب رسول الله عمي نوحا ورهطه المؤمن، وقد سار إليهم الكاهن ومعه شرذيمة طغاة من الكفرة الجبارين. افسحي الطريق لي يا شينا.
0: لا، لن أدعك تذهبين يا قليلة الصبر. ماذا لو صادفك هؤلاء الجبابرة وهم عائدون؟ ربما بطشوا بك وهتكوا سترك انتقاما لعزتهم الزائفة التي مرغلها الله في وحل المهانة.
1: حسنا سأصطبر وأحتسب إلى الله.
2: انظر إلى نفسك يا أخي سام، لقد صرت في موضع السخرية من القوم، أنت وأبينا نوح و...
3: بل الله يسخر منكم يا عبدة الطاغوت، هيا انصرف من هنا أنت والكاهن ومن جاء معكما، واعلم أن أجل الله آت، فيهلك من طغى وكفر وينجي الله الذين آمنوا بإيمانهم.
2: لا فائدة إذن. حسنا، هيا يا قوم لنعد أدراجنا، ما من جدوى في بقائنا هنا.
4: غدا نلتقي.
5: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. إليكم بعض الدروس من الإسراء والمعراج. في ليلة المعراج فرض الله تعالى على نبيه والأمة الصلاة، فرضها الله تعالى من فوق سبع سماوات بدون واسطة، وكان التكليف بها من الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة منه إليه. والصلاة فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على حب الله تبارك وتعالى للصلاة، وقد خفف الله عز وجل عن عباده، فهي 50 في العمل و50 في الأجر، وقد فرضها الله تبارك وتعالى فوق 7 سماوات، وهذا يدل على عظيم قدرها ورفعة منزلتها. وفرضها الله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته منه إليه بغير واسطة، فلم يرسل بفرضيتها جبريل عليه السلام، وإنما فرضها الله رب العالمين كفاحا منه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يدل على عظيم قدر هذه الفريضة في دين الله وعند الله. من الدروس أيضا أن قدرة الله تبارك وتعالى لا حد لها، فالإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم، لأن الله على كل شيء قدير، فقدرة الله لا حد لها، فمهما أخبرنا به من شيء فنحن نصدقه، لأن الله على كل شيء قدير. وما نستغربه نحن بعقولنا هذا راجع إلى قدراتنا نحن، إلى قدرة المخلوق، وقدرة المخلوق على قدره، وقدرة الخالق على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فقدرة الله عز وجل طليقة. فأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، ثم إلى ما وراء ذلك مما لا يعلمه إلا الله. لما قال

قالوا لأبو بكر الصديق وأخبروه بهذه الحادثة، قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. قالوا: وتصدقه بذلك؟ قال: نعم، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، في خبر السماء يأتيه بكرة وعشية، أو كما قال. فالعقل يعمل في توثيق النص فقط، فإذا ثبت النص فما هو إلا الإذعان والتسليم، وهذا هو الإيمان الصديقي كما قال أبو بكر رضي الله عنه. فإذا ثبت النص فليس إلا التسليم للوحي المعصوم. من الدروس أيضا من رحلة الإسراء والمعراج بيان مكانة القدس والمسجد الأقصى في الإسلام، فقد جعل في المسجد الأقصى ببيت المقدس وحوله بركات مادية من خيرات الأرض ومعنوية من عطاءاته جل وعلا، وجعله سبحانه وتعالى مقر الأنبياء ومهبط الوحي. فقد كان إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، ثم إلى حيث شاء الله عز وجل. من دروس هذه المعجزة أيضا انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين. وعلم اليقين بمعنى أنه إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن نصدقه ولكننا لم نرى شيئا. وعندما نرى ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عين اليقين، أي رأيت ذلك المخبر عنه بعينك. وذلك كما قال الله تعالى في سورة التكاثر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. من الدروس أيضا التي نستشفها من رحلة الإسراء والمعراج أن الإسلام دين الفطرة، وقد ظهر ذلك في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن على الخمر، وبشارة جبريل عليه السلام للنبي بقوله: هديت إلى الفطرة. ففي ذلك دلالة على أن الإسلام هو الدين الذي يلبي نوازع الفطرة في توازن بين الروح والجسد والمصالح والمفاسد والدنيا والآخرة. فلو أن الفطرة كانت جسما ذا طول وأبعاد لكان الدين الإسلامي الثوب المفصل على قدره. وهذا من أهم أسرار سرعة انتشار الإسلام وأقبال الناس عليه رغم ما يوضع أمامه من عوائق وعقبات. قال تعالى في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. إن رحلة الإسراء والمعراج لم تكن مجرد رحلة تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل كانت رحلة تربية وتهذيب لنا، فلعلنا ننتفع بهذه الدروس.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. ومسك الختام وسيرة خير البشر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

استعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج لغزوة بدر وقسم جيشه لكتيبتين. الكتيبة الأولى كانت المهاجرين، وأعطى رايتها علي بن أبي طالب ويقال لها العقاب، وكتيبة الأنصار وأعطى رايتها سعد بن معاذ، وكانت الرايتان ذوات لون أسود. وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام، وعلى الميسرة المقداد بن عمرو، وكانا هما الفارسين الوحيدين في الجيش. وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة، وظلت القيادة العامة في يده صلى الله عليه وسلم كقائد أعلى للجيش بأبيه وأمي. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير المتآهب، فخرج من نقب المدينة ومضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة حتى بلغ بئر الروحاء، فلما ارتحل منها ترك طريق مكة إلى اليسار وانحرف ذات اليمين على النازية يريد بدرا، فسلك في ناحية منه حتى جزع واديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء، ثم مر على المضيق ثم انصب منه حتى قرب من الصفراء. ومن هنالك بعث ابن عمرو الجني وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان له أخبار العير.

وأما خبر العير أعزائنا المستمعين فإن أبا سفيان هو المسؤول عنها، كان على غاية من الحيطة والحذر، كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار، وكان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير. وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة، فخرج ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنفه وحول رحله، وشقق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث الغوث

فز أهل مكة سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ كلا والله، ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج منهم أحد. كان قوام الجيش المكي نحو 1300 مقاتل في بداية سيره، وكان معه 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط، وكان قائده العام أبو جهل بن هشام، وكان القائمون بتموينه 9 رجال من أشراف قريش، فكانوا ينحرون يوما 9 ويوما 10 من الإبل.

لما أجمع الجيش المكي على المسير، ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب، فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف فيكونوا بين نارين، فكاد ذلك أن يثنيهم.

ولكن حدث أمر بدل عزم قريش، وهذا ما سوف نتعرف عليه في لقاء الغد بإذن الله. نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
3: مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبينا الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبحت سليما معافا في بدنك، عندك قوت يومك، تتنقل آمنا في سربك، فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها. متعكم الله بالصحة والسلامة، وأغدق عليكم من نعمه التي لا تحصى ولا تعد، إنه جواد كريم. اللهم اجعل هذا الصباح نقيا طيبا، واجعل يومنا هذا مباركا جميلا، ولا تحرمنا ربنا من بحر كرمك ونعمائك. ونسألك ربنا أن ترزق أرواحنا السكينة وأنفسنا الهدوء، وأن تقربنا إليك وتبعدنا عن كل ما يغضبك. اللهم اكتب لنا في هذا الصباح ما يرضيك عنا ويرضينا، يا أكرم الأكرمين.

صباح الخير لأولئك الذين نراهم في الدنيا بشكل ورد على هيئة أشخاص أنقياء تماما مثل غيوم الفرح وشمس الصباح.

ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. وأن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. فلو أن العقول تجر رزقا، لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما، سيروى من رحيق سلسبيل.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح. تلك الأرواح النقية التي تزهر دائما، التي ترسم لك لونا أخضرا في لوحة العالم الرمادي، تلك التي تمدك بالأمل كلما تعبت، تمسك بها ولا تتركها. فللحياة مذاق خاص مع الأرواح الطيبة الجميلة. بعض الأشخاص هدايا قدر رائعة، قلوبهم نقية وهمساتهم قطعا من السعادة، وبعضهم أرواح جميلة تعزف النقاء والوفاء لحنا. معرفتهم كالتاج نحمله فخرا، بوجودهم تزداد حياتنا جمالا وروعة. احفظهم يا رب وأسعدهم.

الحياة جمالها يبدأ من داخلنا، فمتى كان قلبك جميلا رأيت أبسط الأشياء غاية في الروعة. أيها ذا الشاكي، وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. أي هذا الشاكي، وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. ستكون العلاقة أجمل لو تبدأ بهذا السؤال: إذا افترقنا يوما واشتقت لك، أين أجدك يا صديقي؟

معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح. أنت تستطيع تعليم البشر كل شيء ما عدا الإحساس، وكم هي رائعة تلك الأحاسيس الراقية التي تعتمل بداخلك في مواقف عدة، وكم هي معذبة ومشقية في نفس الوقت من فرط عمقها بداخلنا. ورائع قول أحدهم حين قال: يا ليت قلبي كالجلامد قاسي، يشقى الفؤاد من رقة الإحساس.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.

هناك مسافات تقطعها القلوب شوقا ولا تدري الأقدام عنها شيئا، هناك من يفهمك بلا حديث، وهناك من لا يفهمك بالكلام، لأن العبرة ليست في لغة الخطاب ولكن بتآلف الأرواح. جمال الروح ذاك هو الجمال، تطيب به الشمائل والخلال، ولا تغني إذا حسنت وجوه وفي الأجساد أرواح ثقال، ولا الأخلاق ليس لها جذور من الإيمان توجها الكمال. زهور الشمع فاتنة، ولكن زهور الروض ليس لها مثال. حبال الود بالإخلاص تقوى، فإن يذهب فلا تقوى الحبال. حذار من الجدال، فكم صديق يعاديه إذا احتدم الجدال. بأرض الخصب إما شئت فازرع، ولا تجدي إذا زرعت رمال. جمال الروح ذاك هو الجمال، تطيب به الشمائل والخلال.

أقول لك يا صاحبي، لا تحاول أن تأخذ مكان غيرك في قلبي من يحبون. لا تبني قصر أحلامك فوق ركام قصور الآخرين، بل ابحث عن قلب خالي لا يتذكر الماضي فيحن للرجوع.

بحبك وعرفت قصده قلت بده يشتكي فتشت عكلمي تقفت.

أن يملأ مكان أحد، فالأماكن في القلوب كبصمات الأصابع لا تتطابق أبدا. نحن لسنا بحاجة لأشباهنا بالملامح، بل لأشباهنا بالطيبة والوضوح وبطريقة التفكير والتعامل. فنحن لا نحتاج لأجنحة كي نطير، فأحيانا نحلق بكلمات أحدهم الدافئة والرائعة. فسلاما للذين يقولون لنا كلاما جميلا غير محبط حين نسقط، للذين إذا وجدوا فينا جرحا طيبوه أو حزنا مسحوه، للذين لا يجيئون لنا إلا بلسما، للذين حضورهم حب ومودة وكلامهم خير، للذين يرممون ما تبقى من أمل بداخلنا، فنخضر ونورق ونزهر ونثمر.

راح بتدوق ولما تعتبنا بهك الزارو راق الهوى والليل جنو طار.

أقول لك يا صاحبي، قبل أن تجرح أحدا بكلمة جربها على نفسك، إذا جرحتك لا تقلها، ولا تعتقد أن جرح الناس لعبة، فهناك من لا ينام بسبب تلك الجروح، وقد يرجى لجرح السيف برء، ولا برء لما جرح اللسان. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. وجرح السيف تدمله فيبرى، ويبقى الدهر ما جرح اللسان.

بالصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح. نور الصباح.

صباح ينعش الآمال فينا، ونحمد فيه رب العالمين، ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين. يا رب صباحا زاهيا مشرقا تطوقنا به رحماتك، وترافقنا به بركاتك، ويحل به علينا توفيقك، وترينا به كل خير يا أكرم الأكرمين.

أحبابنا الكرام، سيجمعنا نور الصباح الجديد، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنسير.
2: إذاعة المنسير، صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. يتواصل اليوم الجمعة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة، ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و43 درجة. ويتواصل الطقس حار بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 من جويلية. أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة الصادق بسباس أن تعميم العدادات الكهربائية الذكية يمثل أحد أهم المشاريع القادرة على تطوير منظومة الكهرباء في بلادنا، لما توفره من معطيات دقيقة حول أنماط الاستهلاك، وبما يساعد الشركة التونسية للكهرباء والغاز على تحسين التخطيط للإنتاج وتضامن أو ضمان استقرار الشبكة، خاصة خلال فترات الذروة. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الترف الدافع بداية من السبت غرة أوت، في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. واعتبر أن الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة عامة تخصص للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
4: اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا، فكن لنا ولا تكن علينا، وارحمنا وهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

6:04 دقائق صباح النور، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 17 جويلية 2026.

6:07 دقائق تحياتنا لكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح كما العادة رفقكم انتوا حتى للتسعة انتا صباح. نونسوكم في هالصبحية هذية والنهار جديد ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. نحاولوا نكونوا متفائلين شوية بالرغم منه الامور مش ماشية برشا, فماش ضو وما فماش ماء, لكن خلي عنا شوية امل فماش ما تتصلح الامور وخاصة الصباحك. خلينا نقوم بشوية طاقة ايجابية باش نبدأ ونهارنا ونقضيه أحوجنا كما العادة برشا غنات حلوين يستناو فيكم, الأخبار والفقرات اللي تعودتوا بهم, وهذه تحية توصلكم من عند حسام نوار اليوم معايا في الإخراج, محمد بيار معكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى حدث في مثل هذا اليوم, وأيضا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. البداية تكون كما العادة مع فيروز, شكرا على اختياركم إذاعة المنسير. مرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز نصل معها ل 26 دقيقة. تحية الكل مخلط يسمع في بشائر الصباح صبحية اليوم الجمعة 17 جويلية 2026, وقايت باش ناخذوا فكرة على حوال طقسنا لليوم. كما كان متوقع من الأيامات اللي فاتت, اليوم درجات الحرارة باش ترتفع وباش تتراوح القصوى بين 39 و 43 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات, وتكون بين 44 و 48 درجة ببقية الجهات, مع ظهور الشيلي. الطقس باش يكون سخون, باش يكون أيضا صافي على كامل البلاد, مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بمرتفعات الشمال والوسط. بالنسبة للريح تكون جنوبية غربية بالشمال والوسط, ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة, وتتجه آخر النهار إلى القطاع الشرقي وتتقوى نسبيا بأقصى الجنوب, مع دواوير رملية محلية, والبحر اليوم يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. كما كان متوقع, كما قلنا, موجة حر قياسية اليوم تنجم توصل إلى 48 درجة. ردوا بالنا إذا كان عنا قضيات نقضيهم على بكري, ونحاولوا نبعدوا على الشمس الفترة اللي تتراوح بين 11 بين نص النهار 11 متاع الصباح حتى للخمسة متاع العشية. ونزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس الأيامات الجاية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد تقريبا سويعة ونص من توا. خليكم معنا, ما تبعدوش, نواصلوا مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد. الفرحة عمت نهارنا، إن شاء الله نهار سعيد. إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير. أنت وكل حبايب تسمع.

0: الغليثاني وعائلته على أيدي البلاشفة، مما أسدل الستار على حكم عائلة رومانوف اللي استمر لثلاث قرون. أيضا في نهار كما اليوم سنة 1936 بدأ الحركة الوطنية في إسبانيا بقيادة الجنرال فرانشيسكو فرانكو واندلاع الحرب الأهلية الإسبانية. 1958 نهار 17 جويلية العراق ينفصل عن الاتحاد العربي الهاشمي مع الأردن، وكان هذا بعد الإطاحة بالنظام الملكي. ونختم ب 17 جويلية سنة 2019 منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو واستحال أزمة صحية عالمية طارئة. كانوا هذم بعض الأخبار وبعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: اتفكوا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وكيف قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: دونالد ترامب يتهم بكين بتنفيذ أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا متبعدوش.

0: كذا من ساهر نوصل معها لستة وخمسة واربعين دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود نبدأها من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب: روسيا وأوكرانيا تواصلان تبادل الهجمات وبعد مرور أكثر من 4 سنوات على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال وتيرة الضربات بين موسكو وكييف تتصاعد خاصة في الآونة الأخيرة وما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين وتدمير في البنى التحتية. نمشي إلى بعض العناوين الأخرى من نفس الموقع. ترامب يعلن رفع السرية عن وثائق صادمة خاصة بالانتخابات الأمريكية وإعادة فتح الملف هذايا. سؤال في الجزيرة: ما الجديد الذي كشفه دونالد ترامب؟ وفي نفس السياق في موقع فرانس 24: ترامب يتهم بكين بتنفيذ أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ. من العناوين الأخرى أيضا في موقع فرانس 24: مضيق هرمز في قلب الحرب المتواصلة بين أمريكا وإيران. نمشي إلى حرب السودان وسؤال في موقع فرانس 24: لماذا لا تحظى أكبر أزمة إنسانية في العالم بالاهتمام اللازم؟ نواصل من العناوين الأخرى: قمة وزارية بين المغرب وفرنسا لتعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والأمن والدفاع والهجرة، وواشنطن تتجه لتقييد تأشيرات الصحفيين الأجانب وتحديد إقامتهم ب 240 يوم، ومدير الصحة العالمية يحذر من التفشي الغير المسبوق لفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. نمشي إلى موقع البي بي سي: الجيش الأمريكي يستكمل موجة الضربات السادسة على إيران، وطهران ترد بهجمات على الكويت وقطر والبحرين، واحتجاجات في أوكرانيا ضد إقالة زيلينسكي لوزير الدفاع ومضيق هرمز. السؤال في موقع البي بي سي: هل تكفي المسارات البديلة لتصدير نفط وغاز الخليج؟ نمشي إلى موقع سكاي نيوز: تقرير يكشف دوافع الضربات الأمريكية والهدف لم يكن الجسور وتداعيات الضربات الأمريكية. إيران تطلق نداء عاجل للمواطنين، وبعد تهديدات متكررة ترامب يعزز حصون البيت الأبيض. كانوا هذن بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاوهم في مختلف المواقع العربية الإخبارية والعالمية. أيضا كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: نوصل لستة وثمانية واربعين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. شكرا على الاستماع، تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا، طريق السلامة للجميع. إذا كان شديتوا الثنية للخدمة نقول لكم طريق السلامة وربي وصلكم بسالم الوين ما كنتوا متجهين. بعد دريجين تقريبا موجز أخبار السبعة ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. تحية لكم ومرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مبروك.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الترف الدافع بداية من السبت غرة أوت في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني بأنه تمت إلى غاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروع ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 2024، وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. أعلنت جامعة سوسة انسحابها النهائي من تصنيف التأثير للتعليم العالي وفق التنمية المستدامة المعد الذي يتم إعداده من طرف مؤسسة تايمز، وذلك بعد أن أصبح هذا التصنيف بمقابل مادي يقدر $1,000. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة عامة تخصص للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030. في العالم، أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسرين بمحافظة هرمزخان. في المقابل، استهدفت إيران بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية مواقع للقوات الأمريكية في كل من سوريا وقطر والكويت والبحرين. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة المنستير.
5: برمجة تجمعنا على إيقاع مشاغل الناس وما يهم حياتهم. برمجة لكل تونسي داخل وخارج تونسنا. مواعيد للتفريد

0: ما زالت البركة.
1: عم جدور أذاكرة بتاع زغوان، حكايتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. يقولوا تمشي سيد علي عزوز، يقولوا مشيت تبرت في وجهها في سيد علي عزوز، تخاصمتك ما تعرف الشيطان يحضر بين الزوج والزوجة، تغضب ما تمشيش لدارهم، تحبها خفيفة. سيد علي عزوز تعدي نهار غالي، تهز صغارها، تهز شوية الخبز، تهز شوية ماكلة، تهز شوية كذا، ويفرحوا بيها سيد علي عزوز. أهل الخير الناس اللي موجودين غادي يفرحوا بها، تعدي نهار كامل يكونوا بردت وجهها، العشية ترجع لدارها كأنه شيء ما صار. فهمت؟ سيد علي عزوز من بكره يحب زغواني، دي محلولة، هو حي حتى هو ميت، يستقبل الزوار ويستقبل الناس، معناتها والله مصلي عن يدين الأفكار حتى متاع العزوزية، أفكار بهين هيا نزوروا شيخنا يا فقرة سيدي علي عزوز نشوفه نبرة، لأنه إنسان شاهم هيك اللي البي حب يدفنه في تونس كيف مات، أنه هو على فراش الموت زاروه الحاشية متاع البي وزاروه ولد البي، واقترح عليه باش يدفنوه في تونس عليه وعلى الحاشية متاعه، ما حبوش، قالوا لا ندفنوا في زغوان، ما حضرش البي في الزنازة متاعه، وأباو الزغوانية إلا باش يدفنوه في زغوان حضر ولده، ولده حضروا معناتها بعض من الحاشية متاعه وكذا. وسيد علي عزوز التوى معروف والتوى راجل العلم، لأنه أسس المدرسة القرآنية في زغوان، واللي قرأوا المدرسة القرآنية في زغوان جلهم شاو الجامعة الزيتونة، على غرار شيخ الحاج عمر والشيخ بوعلاق والشيخ بن والي والشيخ محفوظ وعدة شيوخ نعرفوه احنا، واللي حتى قبلنا احنا، خاطر احنا في عمرنا ما حضرناش مدة 300 سنة، اما نعرفوا دخل المين.
0: ما زالت البركه.

محمد عبده نوصل مع أهل 17 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية الجمعة 17 جويلية 2026. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير. كما العادة الموعد يتواصل حتى للتسعة أمتع صباح. ننسوكم في هل الصبحية هذه. ونذكركم أنه الربح ديما موجود في بشائر الصباح. سؤال العادة تلقوه على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. واليوم تنجموا تربحوا معنا 5 تذاكر أو 5 دعوات لحضور افتتاح مهرجان سوسة الدولي اللي بش يكون الليلة بمسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر بسوسة. سؤال سهل ماهل. زوز منكم ينجموا يربحوا معنا اليوم إذا كان يجاوبوا على السؤال هذايا اللي يقول ما هو عدد الدورة الحالية لمهرجان سوسة الدولي. تلقاو 3 اقتراحات تجاوبوا بكومنتير باش تدخلوا عملية القرعة وان شاء الله تكونوا من الفائزين. شنو يستنى فيكم في بقية ساعتنا الثانية؟ دقيقة صحة كما العادة. تستنوا ايضا عناوين نشرة اخبار 8 الاخبار الرياضية في سبور انفو، احوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ونواصلوا مع فقرة صغير صغرون.

0: مغرون مع ريم الهين.
1: عسلا، أنا اسمي دانيا، عمري 6 سنوات، عيني لبست لونات، واللونات هي روز، وعندي لونات أخرى هي موف. عندي 2 لوناتات، ومشيت للطبيب قال لي حط القطرات انت عينيك. بعدك عاودت حطيت، مشيت للطبيب قال لي ايجا اقعد في الكرسي خليني راك. شافني بعدك عاودت قطرت، بعدك مشيت، بعدك روحت، بعدك قعدت نلعب، بعدك قال لي بابا ايجا خليني نمشي ونشري اللينات. قال لي بابا هنا وصلنا، اش نشري اللينات انية، نشري اللينات الراز وقال الموف. قال لي تو نشري اللينات الراز، لخي شرينا اللينات الراز، بعدك كملنا احنا، بعدك روحنا وقعدت نلعب. بعديك قال لي بابا امشي العب مع اخواتك جلال وطلال واختي. بعديك انا مشيت نلعب معاهم بالبسكليت، واختي مشيت تلعب بالبسكليت متاعها وجلال وطلال. وبعديك انا مشيت نلعب في التوتور. بعديك رجعت للدار، طلعت بعديك جاء الليل، قعدنا نلعبوا حتى لين قالت لنا امي ارقدوا ما ناكش، اشتقدوا تعبين. باي باي.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو عن الذبحة الصدرية. شنو هي الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجع في الصدر ناتج على انسداد في عروق القلب. شكون العباد الأكثر عرضة للذبحة الصدرية؟ هما الكبار في العمر، مرضى ضغط الدم، مرضى السكري، اللي عندهم سمنة، المدخنين، واللي عندهم استهلاك المواد المخدرة زادة. شنو ما أعراض الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجع في الصدر اللي تجي نوع متاعها حراق، ضغط نجم تتسرب على اليد اليمين ولا على اليد اليسار ولا الرقبة. شنو هنعمل إذا كان جات أعراض الذبحة الصدرية؟ أهم حاجة نوقف المجهود إذا كان ينعمل في مجهود، الراحة التامة، ونحاول نمشي لأقرب طبيب مباشر ولا قسم استعجالي. مع تحيات دكتورة سجين قريشي.
0: دقيقة صحة
2: إشهار. صيف السنة مع فيبر.

0: الكل على موجة الفرجة مع فيبغ تي تي.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الأخبارية الموجزة وفي عناوينها: بفارق يتراوح بين 8 إلى 13 درجة عن معدلات الحرارة العادية، ارتفاع ملحوظ اليوم الجمعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيلين. أستيك تؤكد أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجة الحرارة وحجم الاستهلاك. المجمع المهني للطاقات المتجددة يدعو إلى التسريع في اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل في أقرب الأجال. الصيدليات الخاصة تؤكد تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من غرة أوت إذا لم يسدد الكنام مستحقات الصيادلة. وزارة التجارة تدعو لتكوين المخزونات التعديلية لمنتجات الفلاحة والصيد البحري. الجيش الأمريكي يستكمل موجة ضربات السادسة على إيران، طهران ترد بهجمات على الكويت وقطر والبحرين وتسريبات عن تنسيق إيراني حوثي استعدادا لإغلاق باب المندب. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. الأخبار متواصلة والمحطة القادمة رياضية.
2: زريبة، صويف، زهوان، علموجة، 104.7
3: انتو مزوز معرسي، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء، آدم وحواء.

إذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا، مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 نصف النهار.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش يتم التصريح بقائمة الأمتعة الشخصية الموردة ومراقبتها لدى الديوان التونسية؟ الخدمة هذه تمكنت تونس بالخارج من تحديد قائمة الأمتعة الشخصية عبر تطبيق أمتعتي، وهي التصريح بالأمتعة توفرها الإدارة العامة للديوانة وتمكن من إعداد وتحديد قائمة الأمتعة الشخصية إلكترونيا قبل السفر وطباعتها. العملية هذه تسرع في عملية المراقبة الديوانية وتختصر وقت الانتظار، وتتمتع الأمتعة ذات الصبغة الشخصية

نهاركم زين مستمعينا، جمعة مباركة للجميع. البداية بالمونديال والاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس لجنة التحكيم الإيطالي بير لويجي كولينا يحط ثقته في الحكم السلوفيني سلافغو فينيشيتش باش هو يتظفر مباراة نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين اللي تلعب إن شاء الله يوم الأحد انطلاقا من 8 متاع الليل. فينيشيتش عمره 46 عام، دولي من سنة 2010، كان زفر دور نهائي أوروبا وأيضا دور أبطال نهائي أبطال أوروبا عام 2024، والمباراة هذه بتكون هي السادسة في كأس العالم والرابعة في بطولة كأس العالم 2026. توماس كلينتشيتش بيكون المساعد الأول، أندرا كوفاجيفيتش بيكون المساعد الثاني، والحكم الأردني أدهم مخادمة بيكون وحكم الرابع في مباراة نهائي المونديال، وبش يكون محمد الكلاف حكم مساعد احتياطي. وتعرفوا اليوم السبت بيكون موعد مع النهائي الصغير بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي. منتخب فرنسي يتجه نحو تعيين زين الدين زيدان كمدرب أول له مكان ديشان بعد فشل في منتخب الفرنسي في التأهل للدور النهائي. ونذكركم أنه ديشان عنده مدة كبيرة برشا مع المنتخب الفرنسي، وأنه من البداية كان معروف أنه ديشان بشي غادر وبشي عوضه زين الدين زيدان. نواصل حديثنا حول الإطارة الفنية واتفاق رسمي بين الجامعة التونسية لكرة القدم ومعين الشعباني بيشكون المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي في المرحلة القادمة. معين الشعباني اللي بيشكون مصحوب ببقية الإطار الفني اللي معاه في نهضة بركان المغربي. وقت نحكيه على الإطار الفني نحكيه على بالأساس على مراد المالكي والبقية، وفيما عدة أسماء كانوا موجودين مع معين الشعباني في المنتخب في فريق نهضة بركان المغربي. نجاحات عديدة الحقيقة معين الشعباني مع نهضة بركان، نجحوا في الترجي التونسي حصول على ثنائي الشامبيونز ليج في ظرف 6 أشهر، أيضا كان مع فريق المصري البورسعيدي ثم تحول مع نهضة بركان، وكما قلنا تتويجات عديدة مع نهضة بركان. نهضة بركان البارح اللي خرجت بلاغ رسمي عبر صفحتها على الفيسبوك وشكرت معين الشعباني وأكدت أنه الواجب الوطني يخلي نهضة بركان ميخممش لحظة بشي يفوت في معين الشعباني اللي فيت المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وشكر بقية الإطار الفني. الترجي الرياضي الجرجيسي تركيبة كاملة للإطار الفني اللي فيها كل من مصر مشارك مدرب أول يساعده كل محمد جيزيني وأيمن منافق. بالنسبة للعدد البدني لطفي طلب لبوريضا المعدي، مدرب حراس وجيب بن مبارك، مسؤول الإحصائيات والمتابعة حسين الغنوشي. والترجي الجرجيسي كان انطلق في التحضير المصر الجديد منذ أيام. الترجي الرياضي التونسي موجود في عين درام في تربص ثاني بعد ما كان انطلاقة الاستعدادات في تونس العاصمة. عدد من اللاعبين حطهم المدرب ريجي كامب على ذمة يمكن أندية أخرى اللي صعيب يكونوا موجودين في المجموعة متاع الترجي الرياضي التونسي، وبالتالي بيتم التخلي عليهم، لكن باش يعطيهم فرصة باش يلعبوا في فرق أخرى. أمين قارة هو المدرب الجديد للنجم الرياضي بالمتلوي الموسم 2026-2027 عوضا العماد بن يونس. أمين قارة اللي كان درب مستقبل سليمان نهاية الموسم كان قريب جدا من البقاء في الرابطة المحترفة الأولى بفضل النتائج اللي تحصل عليه المدرب هذا مع فريق المستقبل الرياضي بسليمان. النجم الرياضي الساحلي أعلن من جهته على الهيئة التسييرية لفريق كرة السلة، أيمن الداش رئيس فرع، محمد علوي النائب رئيس، ماهر قحبيش مسؤول فرع الشبان، وفخر الدين الحشي مسؤول إداري للفريق. من جهة نادي البنزرتي في كرة القدم أعلن على الإطار الفني. نادي البنزرتي باش ينطلق في التدريبات للموسم الجديد. محمد عزيز يعود مجددا لتدريب السيابي، سفيان غانم مدرب مساعد، هيثم مزي مساعد مدرب ثاني، محمد علي الجزيري مدرب حراس، وائل دوادي معد بدني. الموعد القادم على الرياضة بيكون نصف النهار ودرجين. قبل هذا آخر الأخبار وآخر المتابعات على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. محمد بيار يرجعكم بعد لحظات يواصل معكم مشوار في بشائر الصباح مع تحيات حسام نوار في الهندسة التقنية. نهاركم زين، نسكن للقاء.

0: يدير نوصل معه لسبعة وخمسين دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا مدام سعيدة بن صالح. صباح النور.
1: صباح النور خير محمد. تحية ليك وكل مستمعي إذاعة المنسف.
0: مرحبا بك. شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة على أحوال الطقس اليوم وطقس الأيامات الجاية. من المنتظر أن درجات الحرارة باش تكون مرتفعة. خلينا ناخذ تفاصيل معك.
1: أي صحيح، درجة حرارة مرتفعة منذ يعني تقريبا بداية الأسبوع هذه، تبلغ ذروتها اليوم في عديد المناطق. كنا سجلنا درجة حرارة يعني لمست 48 درجة يوم أمس، جاوزنا رقم قياسي في جندوب، البارح سجلنا 48.7 كحرارة قصوى. اليوم متواصل حرارة مرتفعة. في مستير البارح كنا سجلنا 36 درجة في محطة الرصد متاعنا، اليوم ترتفع تكون بين 40 و42 درجة قرب السواحل، وتوصل 47 درجة في المناطق الداخلية. موجة الحرارة هي متواصلة على بلدنا تقريبا حتى منتصف الأسبوع القادم، تواصل درجات حرارة مرتفعة. اليوم ريح من القطاع الجنوبي هي تعزز الإحساس هذا بارتفاع الحرارة. البحر يكون هادئ إلى قليل الاستراف في أغلب السواحل متاعنا. الحرارة كما قلنا في ارتفاع طفيف، تكون بين 40 و44 درجة قرب السواحل المرتفعات، وبين 45 و48 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي. غدوة زادة تتواصل الحرارة مرتفعة، تنخفض شوية في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات نظرا للريح تتواجه القطاع الشرقي، هذه تساهم في انخفاض طفيف في درجة الحرارة، تكون بين 36 و41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و47 درجة ببقية الجهات. ما نجم نقوله على البحر هذا إلى قليل الاستراب الأيامات هذه الكل. نتجنبه جست تعرض المفرط لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة، حاولوا نحميه رواحنا، نشربه برشا ماء وهذا هو.
0: وقتاش ترجع المعدلات العادية حسب التقريب؟
1: احنا متوقعين انخفاض طفيف منتصف الأسبوع القادم. نجمو نرجعوا المعادلات العادية، نجمو أكثر شوية، أما أقل شوية من المعادلة من الدرجات اللي نسجلوا فيهم الأيامات هذوما تقريبا يوم الخميس تنقص شوية.
0: واضح واضح. شكرا لك، تحياتنا ليك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 57 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. قبل ما نواصل نذكركم كما العادة تعاونونا في اختيار الغناية الأخرى اللي نكملوا بها بشائر الصباح على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. تعملوا الفوت غادي بكومنتير، تختاروا الغناية اللي تحبوا نختموا بها اليوم، ونقترح عليكم زوز غنايات انتم تختاروا منهم. الغناية الأولى لطفي بوشناق، انتي شمسي. الاختيار الثاني سميرة سعيد، بشتاق لك ساعات. هنا عندكم تقريبا ساعة باش تصوتوا على الغناية اللي تحبوا نختموا بها اليوم بشائر الصباح صبحية الجمعة 17 جويلية 2026. نشرة الأخبار بعد تقريبا 7 دقائق من توا. خلينا نواصلوا نحن مع جورج وسوف. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: إشهار
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
2: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنستير. مع تقديم أولى نشرات الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها: بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة عن معدلات الحرارة العادية، ارتفاع ملحوظ اليوم بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهلي. أستاك تؤكد أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وحجم الاستهلاك. الصيدليات الخاصة تؤكد تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من غرة أوت إذا لم يسدد الأكنام مستحقات الصيادلة. صباح الخير من المقدمة إلى التفاصيل. تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهلي خلال هذه الأيام وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، ويكون الارتفاع ملحوظا اليوم إذ تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 إلى 13 درجة، لتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة ما عدا السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و43 درجة. ويتواصل الطقس الحار بأغلب الجهات لغاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا درجات الحرارة بداية من الأربعاء حسب المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بالحمد.
3: تتواصل موجة الحر خلال هذا اليوم والأيام القليلة القادمة، مرتفع للضغط الجوي يهيمن على بلادنا. يكون الوضع الجوي ملائم لارتفاع ملحوظ وخاصة يوم الجمعة حيث تتجاوز المعدلات العادية فارق يتراوح ما بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى تقريبا ما بين 44 وتصل إلى حدود 49 درجة تحت الظل، ما عدا جهة السواحل الشرقية تتراوح القصوى ما بين 39 و43 درجة. بالنسبة للحرارة ببعض المدن التونسية، نسجل بتونس العاصمة 44 درجة، 47 في جهة الزغوان، 48 بكل من باجة، وكذلك جهة الكاف 49 درجة بجندوبة، 48 درجة بالقيروان. بالنسبة للمنستير 42 درجة تحت الظل. ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، موجة حر معناتها تدوم تقريبا إلى غاية بداية الأسبوع القادم، وإن شاء الله هنالك انفراج في درجة الحرارة بداية من يوم الأربعاء القادم إن شاء الله.
2: وفي ظل هذه التوقعات على أطباء المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة الذي تشهده عدة مناطق من البلاد، مؤكدين أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة. ربيع الوسلاتي عن الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة كانت تحدثت في وقت سابق للأخبار.
4: يلزم شرب الماء بانتظام في كمية كافية، ما غير ما تخلي روحك تعطش، بل ما تعطش يلزمك تشرب على طول النهار، خاصة الكبير يحسش بالعطش والصغير ما يعرفش يعبر اللي هو عطشان ولا لا. كميات ما يلزمهاش تقل على إترا ونص في النهار مع الماء اللي يجي مع الماكلة. الكل نجمو نحصلوا إترتين ولا 3 إترات في النهار اللي هي كمية باهية. يلزم تجنبوا المشروبات الغازية كيما الجازوز الجو والكل، راهو هذوكم يعوضوش الماء، وبالعكس ينجموا يأثرونا إذا كان عنا أمراض مزمنة ولا حاجة يدوا يتعبونا. يلزم وقت الذروة اللي هي ما بين 11 تاع الصباح والأربعة تاع العشية يلزمنا نتجنبوا الخروج والتعرض إلى أشعة الشمس مباشرة، حتى كان نمشيوا بالبحر ولا حاجة يلزمنا ردوا بالنا باش صغيرات ما نحطوهم تحت الباراسول ونبلولهم راسهم بانتظام باش ما يتعرضوش لضربة الشمس. الملابس نتاعنا يلزمها تكون فضفاضة وقطنية وألوان فاتحة باش العبد يحس روحهم مفرهد.
2: ومع عودة الانقطاعات المتكررة للكهرباء بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة، دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كلا من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، دعاهما إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. واعتبر المجمع هذا التوجه خطوة استراتيجية من شأنها أن تفتح أفاقا جديدة لتطوير منظومة الإنتاج الذاتي للطاقة في تونس. من جهتها أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجة الحرارة وحجم الاستهلاك، مشددة على أنه لا يمكن برمجة عمليات القطع مسبقا باعتبار الضغط الكبير على الشبكة.
0: مدام الحرارة في نفق تصاعدي بعدها باش تداوم باش تزيد تطلع، قولونا اليوم الجمعة باش يكون نهار كبير في السخانة، إذا كان احنا الطلب باش يكون يفوت الانتاج نتاعنا بالطبيعة ديسيزيون مريرة ماهيش بالساهل ستيك تاخذها باش نواصلوا في الانقطاع الدوري حسب الظروف وحسب المناطق وحسب الطلب على المنظومة. إجراء اضطراري لابد منه باش احنا نجمو نستحفظوا على سلامة المنظومة كيكن اون غارونتي استمرارية التزويد بالكهرباء للمناطق الكل. هو في مركز التحكم احنا في الطاقة كما تقول تابلو دباغ يشوفوا على مناطق الجمهورية الكل وين فما ضغط كبير على المنظومة مع تجبد كبير، نقولوا احنا التيار الكهربائي في البقعة ذيك نجي ونقصوا وقت وجيز على البلاصة، ينجم يكون الخط اللي قصينا عليه فيه منزليين صناعيين كبار مستهلكين، مع العلم اللي احنا تسكير منشآت حيوية حساسة كيما السبيطارات مراكز الأمن كيما ذوما كل حالو باش نتفاداوهم، مع العلم اللي هما المستشفيات وكبار المستهلكين جينيرالمون يبدأ عندهم جروب إلكتروجين معناتها اللي يعطيهم لوتونومي.
2: الاضطرابات والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وعودته مع تذبذب في الجهد تسبب في تضرر الأجهزة الكهربائية لعديد العائلات والمحلات، ما أثار تذمر المواطنين الذين تساءلوا حول كيفية جبر الضرر. وفي هذا السياق أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بستيك هند النيفر أن ستيك بإمكانها تعويض الضرر، لكن شرط إثباته قبل 48 ساعة واتباع الإجراءات التنظيمية التي تنص عليها الشركة عبر تقديم وثائق تثبت قيمة الضرر.
0: إذا كان ثبت اللي هو فما ضرر جراء الانقطاع الدوري هذا ولا أي انقطاع آخر على المنظومة، الحريف في أي وقت نجم يقدم الملف نتاعو فيه دمو الغرض ماذا بيه في صافي صافي المدة ما تجاوز 48 ساعة يقول يعمل الطلب نتاعو اللي هو تعرض لضرر أجهزة نتاعو في الوقت الفلاني معناتها يبريسيز باش احنا الشركة تجم هي تثبت إذا كان ثبت اللي فما انقطاع صار في الوقت ذاك بيان سور بروسيدور سورا ديكلونشي والحريف فما دوس يحط فيه اللي هو تعرض للضرر ويحط شنو الأجهزة اللي هي تعرضت للضرر وشنو القيمة نتاعهم إذا كان شريهم جدد مثلا مازال كي شريهم عنده الفاتورة نتاع الشراء، ولا إذا كان تعرضوا للضرر يعمل فيهم كونستا مع إكسبير ورشة نتاع التصيانة ولا حاجة يعطينا الفاتورات نتاع التصليح وإحنا يبتوا في الدوسي وفتلك إذا كان أثبت الضرر بيان سور باش ياخذ الاندمنيزاسيون سورا رومبورسي. وإحنا عندنا لي دوني نتاعنا نعرفوا في النهار هذاك قص الضوء صحيح على المنطقة هذيك دونك أوني سور اللي هي جراء الانقطاع صار له ضرر.
2: قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أود في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني لتأمين على المرض الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة بلغت مستويات غير مسبوقة. زبير جيجا رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.
5: طوال السنوات الفارطة الصيدلي هو اللي تحمل المسؤولية اللي تتجاوز دوره الطبيعي كمقدم خدمة صحية، اليوم توقفت قدرة الصيدلي أنه يصبر أكثر، لن يستطيع الصيدلي القيام بدور ممول للصيدلي. الصيدلي هو نورمالمون شريك في العلاج مش بنك تمويل، صيدليات مضطرين احنا نوقفوا التعامل إذا لم يتم الخلاص يوم محدود هذا مؤكد، والمطالبة به الصندوق هو خلاص فقط التزامات السابقة والالتزامات الموكولة له لشهر جويلة اللي هي زادة قديمة، ما قلنا خلص الدين الكل ولكن نقص شوية على الصيادلة باش ينجموا يخدموا باش ينجموا يوفروا الدواء، لأنه فعليا اليوم سواء بقرار نقابة أو من غير قرار نقابة الصيدليات قاعدة توقف يوميا عن إزداء هذه الخدمة للمنهون الاجتماعي لأنه ما عادش عندهم قدرة يجيبوا الدواء. كثير من الموزعين بالجملة وقفوا تزويد الصيدليات بدواء لأنهم ما خلصوهمش، الفارماسي سنترال نفس الشيء سكرت عليهم دونك ما عادش عندهم القدرة باش يجيبوا الدواء، يعني لازم يقع حل هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.
2: يشار إلى أن عدد المنخرطين في نظام الطرف الدافع وطبيب العائلة يبلغ 18% من إجمالي المضمونين الاجتماعيين للكنا، ما أكثر من 600,000 دون احتساب عائلتهم. تمثل كروم التحويل بولاية نابل 74% من المساحات المزروعة حيث تبلغ 4,200,000 هكتار حسب ما أكده رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بوعرقوب سامي لهويدي. الذي أضاف أنه ينتظر تسجيل زيادة ب 20% على مستوى السابق لتتراوح بين 20 إلى 21 ألف طن.
6: ولاية نابل تمثل تقريبا 74% من المساحات الجملية لغراس كروم التحويل، موزعة على 15 معتمدية و49 عمادة و1628 قطعة لفائدة 867 مستغل. تقريبا فما زيادة تقريبا في حدود 20%، بذلك تكون إن شاء الله الصابة بين 20 و21 ألف طن السنة حاليا. بالنسبة للاحظناه والحمد لله إلى حد الآن الصابة في حالة حسنة. بالنسبة للأمراض فماش حاجة تذكر، الحمد لله الفلاح قاموا بالواجب متاحهم وعامل الشيلي هذا إن شاء الله على أبواب جني المحصول عنب التحويل، وإن شاء الله معامل الشيلي ما يأثرش في المحصول.
2: في ختام النشرة تذكر بعنوانها الأبرز، بفرق يتراوح بين 8 إلى 13 درجة عن معدلات الحرارة العادية، ارتفاع ملحوظ اليوم الجمعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيلي والستيك. تؤكد أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وحجم الاستهلاك. أخوكم بقسم الأخبار تجدد بإذن الله في 8:30 مع المختار كمون لاستعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم. البشائر متواصلة في ساعتها الثالثة والأخيرة مع محمود باير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: أسئلتكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

0: مجد الرومين وصباح على 28 دقيقة. تحية لكم وين ما كنتم موجودين. مرحبا في ساعتنا الثالثة والأخيرة. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تنضم لنا مدام نوزات بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
2: صباح الخير محمد وصباح السعادة لكل مستمعي إذاعة المنسير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا اليوم. باش نحكي على سمكة يحبها تقريبا كل التوانسة ديما يلوجوا عليها. باش نحكيو على التن.
2: أيه اليوم باش نحكيو على سمكة ما هيش عادية. سمكة تجمع بين القوة والسرعة والهجرة. وهيك علاش ديما نسمعوا اللي يسميوها سمكة التونة العنيدة. وخاصة جماعة الصيد الترفيهي اللي يصعب عليهم صيدها، هيك علاش يقولوا عليها سمكة التونة العنيدة. الأسماك هذه نجم تقطع آلاف الكيلومترات، تعيش في قلب المحيطات وتوصل حتى البحر الأبيض المتوسط. والأسماك هذه تعتبر أسماك زرقاء وعايمة، ونحكيوا عليهم اللي هما ينتميوا لعائلة التونيات. اليوم محمد التونة ما هيش نوع بركة، على أكثر من نوع، وهما خمسة أنواع. ونبدأ بالأكثر واحد شهرة وهو التون الأحمر اسمه اللاتيني تونيوس، يقولوا عليه في تونس دابو قشرة. وهو عملاق عائلات التونيات. علاش عملاق؟ خاطر يوصل طوله إلى أكثر من 3 أمتار، ووزنه ينجم يتجاوز 600 كيلوغرام. هذية من أصغر كعبة، فمتني 3 أمتار حتكتي 600 كيلوغرام. في بعض الحالات يتميز بلون معناه مميز، ظهره أزرق غامق، كعش نقوله أسماك زرقاء. ماء السويد ظهر هذية، وجنبته فضية، ولحمه أحمر غامق. وهك علاش جات التسمية متاعه اللي هو التون الأحمر. واللحم الأحمر هذا يتميز بكثرة العضلات وارتفاع مادة الميوغلوبين اللي تعاونوا على السباحة لمسافات طويلة. وعنا كيف النوع الثاني هو التون الأصفر اللي اسمه بالفرنسية الباكوخ، ولا بالإنجليزية يقولوا له يلو فين تونة، اللي هو تونيوس الباكاغيس. هو أصغر شوية من التون الأحمر.
0: يقولوا أصغر شوية، قديش أصغر شوية؟
2: أعرفش أقول لك، يوصل حتى 2 متر، وينجم يوصل وزنه 200 كيلوغرام. يتميز بلونه الأزرق الداكن، كيف ما خطر ديما نحكيه على الأسماك الزرقاء. ودوك الأزرق الداكن هذي من فوق شوية يكون فضي زادة، ومجنبات كيف كيف الفضي قاعد يمشي ويغمق، يخرج من الظهر شوية ويمشي ويغمق عجنبات مع وجود لون أصفر واضح في الزعاف. ومن هنا جيت تسمية التون الأصفر. النوع الثالث محمد اللي هو سكيب جاك، وهو أكثر أنواع انتشارا في العالم، وأكثر واحد يستعملوه في المصبرات. نحكوك التون لديك من القوهم ديما نلقاو فيهم سكيب جاك. طوله بين 40 و 80 سنتي. دونك انا قلت لكم بالاسماك العملاقه وقاعده نصغر فيهم بشويه. دونك طوله عاده بين 40 و 80 سنتي، ويوصل وزنه 15 كيلوغرام. والاحجام تكون اكثرها في الغالب 5 كيلوغرامات الاحجام المتداوله. كيف كيف لون ظهره ازرق، خاطر نحكيوا على اسماك زرقاء مع شويه خضوريه. وهذا شو باش يتميز بخطوط داكنه فوق البطن. وهيك علاش بالفرنسية نسميوه تون افونتر غيي. والنوع الرابع البلاميت. تسمع بيه البلاميت محمد؟
0: يقول لي اصغر واحد
2: فيه. طيب دينا نصغر بشوية بشوية. يبلغ طوله بين 30 و 80 سنتي، ويوصل في بعض الاحيان حتى مترو. وبالفرنسية نقولوا عليه تون ادو غيي. دونك الاخر سكيب جاك ظهره هو اللي مخطط، وذي هو سامحني بطنه هو اللي مخطط. وبالنسبة للبلاميد ظهره هو اللي مخطط، وهيك علاش يسميوه تون أدوغي. ويتميز بخطوط داكنة على الظهر، وهي تعتبر من الأنواع السريعة، أكثر أنواع سريعة في التونيات. دونك نمشيو للتون الخامس اللي هو الألبا. دونك اللي هو الأوريتينيوس، اللي هو يقولوا تون بونكتا، واللي هو البونيت. نسمعوا بها كلمة البوني. هو من أكثر الأنواع الموجودة في البحر الأبيض المتوسط. طوله هبدينا نصغره بشوية بشوية بين 50 ومتر سنتي، ويوزن وزنه حتى 15 كيلوغرام. لون ظهره أزرق كالعادة مع خطوط داكنة، والبطن فضي فاتح. والأنواع هذه وخاصة التون الأحمر يعتبروا عليها ثروة بحرية اقتصادية وغذائية. وهيك علاش محمد تأسست عام 1966 اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط اللي هي ليكات. وتقولي شنو دورها هذه اللجنة هذه وعلاش تعملت محمد وعلاش التونة هذه عندها قيمة كبيرة على الأخر؟ هي اللجنة هذه دورها هو متابعة مخزونات التونة والأنواع المرتبطة بها. قد احنا قلنا لو هو مهاجر نجم يجي من الأطلس يجي للبحر المتوسط، دونك الكميات الموجودة، دونك هي هذه المنظمة هذه هي اللي بشتابع المخزونات. وعليش تبع المخزونات بعديك هو باش نشوفه، خاطر هي بعديك كل على حسب المخزون نعطيه كل بلاد نعطيه حصة ولا نعطيه كوتا باش نجم يصطادها باش نخليه في البحر نتاعنا غدوة ولولادنا كنيات اللي تقعد موجودة.
0: هو عندي سؤال قبل ما نواصلوا، هل فما فرق بين التون خاصة الأحمر اللي موجود في البحر الأبيض المتوسط ولا اللي موجود في الأطلسي ولا اللي موجود في الباسيفيك؟ هل فما فرق ما بيناتهم وإلا هي نوعية مهاجرة تكون موجودة هي نفسها
2: نفس الاسم اللاتيني هو بيتو؟ لك علاش هي فما منظمة واحدة بركة اللي هي تقنن مواسم الصيد واللي هي تعطي الحصص لكل الدول. والمنظمة هذه قلنا دورها دراسة ومتابعة مخزونات التونة والأنواع المرتبطة بها. شو نعمل دراسة البيولوجية، علم البيئة، علم المحيطات، وجمع البيانات حول الصيد، حول صيد التونة. وانضمت تونس للمنظمة هذه ليكات فهمتني عام 1997 واللي ترفعها في برامج المحافظة والمراقبة الدولية لأسماك التونة. وبالنسبة للتون الأحمر لا يمكن لكل دولة أن تصطاد دون حدود. بالنسبة للتون الآخر اللي حكينا عليهم الأربعة أنواع الأخيرة أصفر ولا سكيب جاك ولا البلاميت وكل هذوكم نجموا نصطادوهم وثم معناها مواسم صيد يكثر فيهم. أما بالنسبة للتون الأحمر ممنوع منعا باتا دونك الاصطياد نتاعو دون حدود، بل يتم تحديد حصة ولا كوتا كما قلت سنوي لكل بلد.
0: هذاك علاش غالي هو ومطلوب برشا
2: صحيح. وبلغت الحصة الوطنية لتونس سنة 2026 حوالي 3508.85 طن. وكما توجد محمد قوانين صارمة لحماية الصغار وما نجموش نصطادوا إلا الأحجام الكبيرة من 30 كيلوغرام وما فوق، ويلزم يكون الطول نتاعو فوق 115 سنتي.
0: واضح.
2: دونك موسم الصيد في تونس السنة 2026 بدا 19 ماي حتى كشي 1 جويليه. وتعرف انت كي يخرجوا البحارة في البحر فما ايامات يجي نو، الظروف ما تكونش، الظروف الجو ما تكونش ملائمة، وهيك علاش ينجموا يزيدوهم 10 ايام على خاطر اذا كان جا نو دونك الحصة ما كملوهاش نتاعهم او هنا، هيك علاش نجموا يزيدوهم 10 ايام على اقصى تقدير لاستكمال الحصة المحددة.
0: واضح.
2: وعلى خاطر السمك هذا عنده قيمة كبيرة فيصيده يخضع لمراقبة دقيقة حسب البرنامج اللي حطته اللي كانت حكيت عليها المنظمة. وتونس شاركت صندوق سنة 2020 بعديد المراكب في هذا البرنامج، وعينت الكثير من المراقبين الدوليين اللي عندهم خبرة لمتابعة عملية الصيد في المياه الدولية وتمثيل الدولة التونسية. وكذلك يتم إركاب ملاحظين وطنيين على متن مراكب في الأقطاف لمتابعة العملية كاملة من الصيد إلى نقل الأسماك نحو مزارع التسمين. به هوني باش نفسر لكم حاجة، التون هذايا يصطادوه كما حكينا قبل تاع حكينا اللي هما يصطادوه بالسين تورنونت كوليسون الأشباك الدائرية. ولكن شنو يعملوا بعد ما يصطادوه محمد؟ يوجهوه نحو الأقفاص اللي هما باش يمشيوا بيدهم للمزارع التسمين. في تونس عندنا ثلاثة مزارع، المزارع هذوما باش يعملوا؟ يعملوا غروسيسمون نتاع هذايا اون اتوندون باش يبيعوه. دونك الحاجة اللي دونك ثم عندنا مراقبين يراقبوا الكوتا والحصة، وعندنا ملاحظين يلاحظوا عمليات معناها نعديوه من شباك للأقفاص للعائمة هذه، وتخضع هذه الأنشطة للمراقبة والتكوين تحت إشراف الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك الراجعة بالنظر لوزارة السلاح. وبالمناسبة هذه محمد نحب نقول لك أن المراقبين الدوليين الملاحظين والملاحظين والمكونين معظمهم خريجي المعهد العالي لعلوم البحار بن فلك، ونحب نغتنم الفرصة هذه ونقول لهم لي أنا فخورة بهم.
0: يعطيهم الصح
2: والله زوما كلهم دونك يبداو مجندين من 19 مي حتى من قبل 19 مي خاطر يبداو فما دورات تكوينيه دونك المنظمه هذه تبعث القوانين الجديده وكل شيء كل عام باش خارج المعهد كلهم موجودين دونك على عين المكان باش يراقبوا عمليه صيد
0: الطيور. شكرا لك شكرا لك.
2: بدي حاجه صغيره باش نقولها محمد
0: بسرعه.
2: من اكثر الحاجات اللي خلت الطير الاحمر مشهور عالميا هي القيمه الغذائيه العاليه نتاعو، واليابانيون يعتبروا من أكبر المستهلكين للطن خاصة في تحضير السوشي الساشيمي. وأكثر حاجة يحبوها هي بقعة السرة اللي فيها أوميغا 3 عالي، وخاصة الأوبيا والديهاشآ اللي حكينا عليه قبل اللي يوصل 60%. ولكن محمد راهو مش نقول الطن الأخضر به كهو، الطن اللي توش نمشيو للأنواع الأخرى
0: في في في لحظات مدام نوزة خاطر خاطر الوقت الوقت وفاء.
2: ناخذ مثلا سكيب جاك، سكيب جاك يوصل قيمة الدهون غير مشبعة نتاعه 40%، دونك الطن الأحمر 60 وسكيب جاك 40%. ولهذا محمد سواء اخترنا طن أحمر للسوشي ولا للساشيمي ولا سكيب جاك في المصبرات على حقوق الطن نتاعنا، فنحن نستهلك سمكة زرقاء غنية ومفيدة جابها بحر من أجل صحة الإنسان، وفي نفس الوقت تمثل ثروة اقتصادية مهمة لتونس.
0: واضح، شكرا لك مدام نوزة بوريقة. موعد إن شاء الله يجدد معك غدوة في نفس التوقيت، نواصل معكم بعد شوية النصف ساعة الأخير وبقية الفقرات.
1: إشهار في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجه الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت، يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجه ليميتي مع تي تي.
3: الثامنة والنصف صباحا من اذاعه المنستير، مرحبا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح وفي أهم العناوين الواردة فيها. تشمل مختلف الولايات تكثيف الحملات الرقابية لضمان السلامة الصحية والتصدي للمخالفات، ووزارة التجارة تؤكد ضرورة الانخراط في عملية تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية لمنتجات الفلاحة والصيد البحري، ومديرة الإدارة التجارية والتسويق بأستيك تؤكد الانقطاعات المتكررة إجراء إجباري ووقائي لمنع انهيار المنظومة الوطنية، والنقل الحديدي عزز قدرة مراكز التجميع على الرفع والإجلاء وتجميع أكثر من 10 ملايين قنطار من الحبوب، وولاية باجة في الصدارة، وتونس تراهن على جذب الاستثمارات زيادة ب 117% في الاستثمارات الصناعية بالمناطق الداخلية إلى موفى أفريل 2026. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق مونديال 2026 المواجهة التي أجلتها الحرب، ميسي ويامال يلتقيان أخيرا في نهائي كأس العالم، وبعقد لأربع سنوات رسميا معين الشعباني مدربا جديد للمنتخب الوطني، والمدرب السابق للمنتخب اللموشي يمزق الصمت ويصرح أخطأت بعدم دعوة ساسي وندمت على الرضوخ لضغط الشارع الرياضي والمسؤولين وتحمل جزءا من المسؤولية في الخيبة وتألمت لطريقة إعفائي من تدريب المنتخب. إلى صحيفة الصحافة وفي أهم العناوين الواردة فيها، وزير الاقتصاد في المنتدى السياسي الأممي بنيويورك يؤكد التنمية والسلام ركيزتان لمستقبل المنطقة العربية، وتونس تؤمن سداد ديونها الخارجية وتأكيد على قدرة الدولة على احترام التزاماتها، وواشنطن تصاعد وطهران تقاوم الإنسانية تدفع ثمن حرب الاستنزاف، والمنطقة على شفا حرب هجمات متبادلة، وإيران تلوح بورقة غلق باب المندب. إلى صحيفة الشروق وفي أبرز العناوين الواردة فيها، موجة الحر متواصلة إلى نهاية جويليا، كلفة اقتصادية وصحية باهظة، وفي موضوع آخر تقطع ألسنة وذيول الأبقار عصابات تسرق المواشي وأموال التأمينات، ومن أجل التهديد أو في قضية قتل مقتل الفتاة رحمة الأحمر الإفراج الوجوبي عن النائب السابق مهدي بن غربية. وفي أخبار العالم نائب ترامب يفضح الصهاينة ويصرح إسرائيل تريد إشعال الحرب، ولفرض الأمر الواقع تفاصيل خطة صهيونية جديدة لابتلاع الضفة الغربية. أما في أخبار الرياضة فعنونت الشروق عرض لا يقاوم وهيئة الأفريقي في ورطة، فوز البنزرتي مطلوب في ليبيا. كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
4: نصر الله الوسلتية، حاجب العيون على الموجة 97.3.
5: خبر ورخبر
6: الموجة ورموجة
5: جديد كنهار
6: الموجة ورموجة.

استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: أعطوني سبب واحد بيمنعكم تسافروا على تونس. تونس مزيانة برشا برشا.
1: بس تروح على تونس حتعرف شو السحر يلي بيجذبك لها. بس تزور مدنها، تمشي على شواطئها وتشوف خضارة وتقعد مع ناسها وتستمتع بأجواءها، حتعرف أنه أنت ماشي بحضارات متنوعة كتير. من مدينة قرطاج أهم المدن التاريخية لمدينة القيروان أهم مدينة إسلامية بأفريقيا، وشنني آخر قرية أمازيغية مسكونة بتونس، وجربة جزيرة بيسكنوا فيها يهود وإسلام. حتشوف الحرف القديمة من صناعة السجاد والحرير والفضة، وحتى المواقع اللي صوروا فيها أهم الأفلام العالمية. حتمشي بأسواقها اللي مليانين ألوان وزخارف وحياة. بس لما تاكل من أكلها حتحرحر كتير طبعا. كل يلي عم احكيه عم تشوفوه انتو بس بكم لقطة، بس لما تروحوا على تونس حتقولوا
2: كيف نشفى من حب تونس.

0: بها سلطان نوصل معنا 8:48. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير. نواصلوا مع فقراتنا ونمشي إلى على عين المكان.
1: على عين المكان
0: كما كل جمعة نمشي ولي جمال وين موجود وسما سعد. صباح النور
2: أنوار محمد.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا اليوم في جمال. واليوم باش نحكي يوم ماكلة سيدي.
2: اليوم باش نحكي يوم ماكلة يا محمد. والحقيقة قبل ما نبدأ الماكلة تعرف اللي أكيد البريود ذي قاعدين نتعدى، والمشكلة الكبيرة اللي هي الانقطاع الكبير على بعض المناطق، ممكن تونس كاملة معي على التيار الكهربائي. صبيحة اليوم محمد بعض الأصحاب من أصحاب المخابز اتجهوا إلى أكيد معتمدية جمال وبشي يطلبوا نداء استغاثة، نداء استغاثة من ناحية الانقطاع المتكرر على التيار الكهربائي، لأنه حقيقة حسب أكيد ما سمعت على أحد من أحد يعني من صاحب من أحد أصحاب المخابز على أنه ثم ضرر كبير على أنه الخبز الضرر، لأنه كيبدأ الخبز في النار ويقص عليه الضوء
0: يعني برشا خسائر.
2: اي ولا عباره ما يبقى عجين كاك ولا عجين هذاك كله يتكلف وكل، ونحن نعرفوا اكيد الخسائر اللي تنجم تعود عليهم والضرر اللي نجم يعود عليهم. دونك كما قلت تتجه اليوم للمعتمدين جمال انه باش يلقاو الحل، وهل ثم حل وهل بالحق سيتم الحل، سينو قالوا انه معناها باش ينقطعوا على الخدمه وما يكونش فما اكيد خبز في المخابز. واحنا الاخيره ما ضبينا الحل وما ضبينا اكيد الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز تعطي القرارات اللي تعطي يعني للاعلانات في وقتها، وما يكونش القصان في
0: مش على غفله
2: ولا مش على غفله، لانه برشا ناس كما قلنا متضرره وبرشا ناس زاد كيف عندها ضرر منها. زاد كيف مدام سماح الحرفيه اللي باش نحكيوا معها على الاكل الزمنيه وعلى الحلويات وغيره، قالت اسامه زاد كيف انه تعود برشا ضرر على الحلو، يبدا الحلو في الفور وعادي جدا معناها يقص عليك الضوء. سيبوا الحلو هذاك معناها احسبوا ما معناها ما عادش نجم يتعرض
0: وش طايش في الزبله
2: فوالا هذا هو. دونك ان شاء الله اكيد نلقاو الحلول العاجله في ظل هالحرارة المرتفعة وفي ظل أكيد الطقس المزيان وفي ظل الطقس السخون. احنا ما نقطعوش الماكلة هكا ولا محمد؟
0: اي دول الحاجة الوحيدة اللي ما تقطعش.
2: اي ولا محمد نعطيك اليوم الطبق بتاع القتل عليه مدام سماح، انه طبعا البلا دي جور اليوم عندها كسكسي، سلطة مشوية، طاجين، سلطة خضراء. ايش رايك في الطبق هذا يا محمد؟
0: شنو رايك؟ معناته تتصور باش نقول لك لا ماهوش بنين ما يعجبش.
2: دونك هذا هو اكيد الطبق اليوم عند مدام سماح اللي احنا موجودين بحذاها، اللي هي مدام سماح حرفيه في اكيد طبخ الاكل الزمنيه، الحلو الزمني من يعني من الحلو للمالح، واللي نعرفوا الحكايه هذه ولات متداوله برشا عند ناس، ولات برشا ناس معناها قاعده في ديارها تقول لك شنو نحب نعمل شنو كذا. يجي الفكره هذه انه يقول لك علاش لا ما نعملش ما نطبخش في الدار وما نستثمرش الحاجه هذيك. واكيد نعرف الحاجه هذه برشا ناس ولات تطلب الحاجه هذه، خاصه المناسبات والافراح والاعراس، اللي برشا ناس ما عادش يحبوا اللي يحلوا الحوسه بتاع العرس في الدار، يقول لك ما بابين نعطيها لشكون، نعطيها لاي عبد هكا يجيبها لي حاضره للدار ويكون اكيد في ابا حله، والطبق اللي يكون مزيان هكا ومنور. دونك يقولوا احنا صباح النور لمدام سماح. صباح النور مدام سماح.
3: صباح النور، صباح الفل، اهلا بكم، مرحبا بكم.
0: مرحبا،
3: عايشك يخليك. أنا مدام سماح، في داري طيب حلو ومالح. الفكرة جات بدأت فكرة صغيرة وبعد بديت نكبر فيها وإن شاء الله نكون عند حسن ظن كليوناتي والعباد اللي تعرفني.
0: وقتاش بديت الفكرة مدام سماح؟
3: والله هي بالنسبة للحلو عندي مبدأ نخدم الحلو والمالح. الفكرة بديت العباد معناها إني خطر يعرفوني واللي يجيني ولا حد ياكل بحذايا ولا حاجة ديما يقترف علي يقول لي شبيك ما طيبش ما كلتك بنينة شبيك ما معناها علاش ما توليش تخدم الحار معناها كيما الحلو والكل. بديت بشوية يا أخي ما شاء الله لقيت أقبال الحقيقة.
0: وكيفاش يصير التوصيل والحاجات هذوما؟ معناتها توصل وحدك ولا فما شكون يوصل لك ولا طيب ويجيك للدار؟
3: فما اللي يجيني للدار فما اللي نبعث له عندي معناها شكون يوصل له. كل كليون كيفاش، فما كليون يقول لي أنا نجيك وفما كليون يقول لي ما عنديش معناه شوف لي معناه كيفاش تبعثي نبعث له وكيف بالتفاهم معناه هني وكليوني
0: وكيفاش تختار المنيو اللي باش تطيب ومقبل البليلة ولا كيفاش تعدي نهارك يعني من الصباح حتى لين يطيبوا البلان تاعك
3: نبداها الصباح بكري بطبيعة نبداو من الليل احنا في الليل نهبط ونختاروا معناها يعني نحاول ننسق نهار نعمل خبز معناها ماكلة بالخبز نهار نعمل ماكلة تتاكل بالمغرفة كسكسي مكرونة كيكة معناها
0: وانت وشنو تلقى وانت وشنو تلقى في السوق ولا عاملة منيو فيكس معناتها طيب
3: مش عاملة فيكس لا يعني ولا قبالة متاع العبيد خاطر اني ساعة لساعة الكليون يطلب مني مثلا ساعات كليونات خاطر عندي كليونات قارين معناها ياخذوا كل يوم تقريبا يقول لي طيب لنا مثلا غدوة روز ولا طيب لنا وقتاش باش تبرمج طيب لنا كل حاجه يعني ناخذ بخاطره ونبدل حتى يكون اني عندي فكره في مخي ونبدل على خاطر الكليون هذاك
0: والحلو
3: الحلو زاد الحلو نخدم بالكوموند معناها كذا مناسبات والا حد عنده مناسبه ولا حاجه نخدم له يكلمني نعمل له ما نخدمش معناها حلو ونخليه حد يشري لا نخدم بالكوموند الحلو
0: واضح شكرا لك مدام سماح يعطيك الصحه يعطيك الصحه وبالتوفيق وان شاء الله ربي يعينك شكرا لك مدام سماح وشكرا لك اسامه سعد كنت معنا من جمال تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في جمال نعود نرجعوا للسؤال اللي نجم يربحكم اليوم دعوات لحضور حفل افتتاح مهرجان سوسة الدولي سؤال كان سهل برشا كان موجود على صفحة رسمية لإذاعة المنستير نحكي على أناهي الدورة الحالية شنية الدورة متاع سنة شنية عدد الدورة متاع مهرجان سوسة الدولي أعطيناكم اقتراحات وبرشا منكم جابوا بصحيح بطبيعة الإجابة الصحيحة هي الدورة 67 واليوم الانطلاق متاعها في مسرح سيدي الظاهر في سوسة زوز رابحين اليوم عنا زوز رابحين الفائزة الأولى هي منى ساسي ومبروك عليها ثلاثة دعوات لحضور حفل افتتاح الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي منى ساسي هي الفائزة الأولى معنا والفائز الثاني هو جمال عبد الله يربح معنا زوز دعوات لحضور حفل افتتاح مهرجان سوسة الدولي اللي نذكروا الانطلاق مش يكون ان شاء الله اليوم اذا كان يسمعوا فينا طبعا يبعثوا لنا الارقام متاعهم والا ينجموا يجيوا لاذاعه المنستير بدايه من ماضي ساعه بين ماضي ساعه والاربعاء متاع العشيه باش ياخذوا الدعوات متاعهم ويمشيوا يحضروا ان شاء الله الليله افتتاح مهرجان سوسه الدولي الاغنيه اللي اخترتوا باش نختموا بها اليوم هي اغنيه لطفي بوشناق انتي شمسي هنا حتى مع سخان اخترت لطفي بوشناق انتي شمسي شكرا لكم على المشاركة شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة ثلاثة سوايع هذوما موعدنا ان شاء الله يتجدد غدوة في صبحية جديدة في نفس التوقيت بداية من 6 متاع الصباح بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير ان شاء الله نهاركم مبروك في الأمان

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيلي، ويكون الارتفاع ملحوظا اليوم إذ تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 إلى 13 درجة، لتتراوح القصوى بين 44 و 49 درجة، ما عدا السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و 43 درجة. ويتواصل الطقس الحار بأغلب الجهات لغاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء 22 جويلية. أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بستاج هند النيفر أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وحجم الاستهلاك، مشددة على أنه لا يمكن برمجة عملية القطع مسبقا باعتبار الضغط الكبير على الشبكة. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت في صورة عدم إيفاء الكنام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. حثت وزارة التجارة كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عملية تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية سعيا لإنجاح مواسم الإنتاج وتثمين الصاب الوطني في المجال الفلاحي. وأشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها إلى أن نشاط الخزن والمخازن يخضع إلى جملة من القوانين والتراتيب التي تحدد القواعد التي تفرق بين الخزن المنظم والخزن العشوائي والاحتكاري، مشددة على ضرورة أن يتولى مختلف المتدخلين في عملية الخزن التصريح بمحلات الخزن وحركية المخزونات والعمل على حسن تزويد السوق عبر التعامل بالمسالك المنظمة. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ منور المدني.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة المواضيع تتنوع وتتغير من حصة لأخرى، ودائما نركز على المعاملات والتصرفات وسلوكاتنا فيما بيننا. هذا هو اللي نركز عليه في هذا الموعد الإذاعي، ودائما من خلال قصة يرويها لنا سيدنا الشيخ منور مداني نستخلص موضوع الحصة وننطلق في بطبيعة الخوض في الموضوع. قبل كل شيء ترحمنا كبير ياسر بسيدنا الشيخ منور مداني. مرحبا سيدنا الشيخ.
1: يا سيدي أهلا وسهلا ومرحبا بيك، وحتى أنا فرحان بيك ياسر كما قلت أنت، أنا فرحان بيك برشا
0: وهاللقاء
1: المبارك، وديما احنا نتحدث على مقال ربي ومقال سيدنا محمد
0: وهو كذلك. سيدنا الشيخ يعيشك ربي.
1: شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد من له العز والشرف. أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات لإذاعة عروس البحر إذاعة المنستير، أكرمكم الله بالأمن والأمان، وأكرم الله أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي بالأمن والأمان.
0: عيشك سيدنا الشيخ، بارك الله فيك. صديقي وأخي وابني وزميلي وكل ما بعضه،
1: كل ما بعضه. وبرشا من المستمعين والمستمعات تعجبهم الكلمة دي، صديقي وابني وأخي.
0: قل كيفاش جاوا مع بعضهم هذوما؟
1: جاوا مع بعض.
0: هاو جاوا شنو عملوا؟
1: هاو جاوا بعضهم. دليل على ثم الأخوة والمحبة والصدق.
0: ربي يستر إن شاء الله، ربي يداوم المحبة سيدنا الشيخ. وأني كذلك تعرفني نعزك ياسر.
1: نعم.
0: ومحبة كبيرة ياسر.
1: ربي يعزك إن شاء الله.
0: وقدر كبير ياسر.
1: يطول عمرك ويرحم الوالدين.
0: تعيش، ودائما نوجه لك التحية ونوصل لك تحية السادة المستمعين اللي عددهم كبير ياسر.
1: قل لي ديما
0: هكا ولا
1: وري، نقول لك الباهي يجيب كان الباهي.
0: يا جايب المليح تقول.
1: يا جايب المليح
0: ما تنساهاش بربي.
1: أنا عم سيدي ما ننساهاش إن شاء الله.
0: هاي سيدنا الشيخ.
1: هاي سيدي.
0: القصة منين اليوم؟
1: قصة ذي سنة.
0: السنة تفضل.
1: السنة. جاء أعرابي من الأعراب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: يتسول يطلب. أعطاه سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر فك الوقت ذاك. أما قالوا سيد النبي، قالوا تو أني أعطيتك حوجة أحسنت لك، أعملش معك الباهي. إش قالوا الأعرابي؟ لا،
0: لا
1: ولا أجملت.
0: خير وخير.
1: مش قالوا لا وسكت، لا ولا أجملت. المسلمين فك الوقت ذاك حاضرين قلقوا ماك الكلمة متاع الأعرابي، وقاموا إليه باش يضربوه. كيفاش تقول سيدي النبي؟
0: باش تجرى على الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: لا وتطور صوتك قدام الرسول، شبيك أنت مو لاباس. سيدي النبي عليه الصلاة والسلام بك اللطف وكالأخلاق العالية، وسيدي النبي قام في الأخلاق العالية، أشار لهم وقال لهم كفوا ما تقلقوش الرجل. واش عمل؟ دخل داره، وبعتالي مد للأعرابي حوايج أخرى وزادوا.
0: هل عنده؟
1: لكن بحث بعضهم بركهم وحدهم مش قدام الصحابة.
0: أيوة.
1: خاطر هو دخل داره وبرح عليه عطاه ما يكفيه. فرح، تلفت له سيد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أحسنت إليك، تو أحسنت لك شي. قالوا نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا.
0: أيوة.
1: ولا يدعي
0: الكلام تبدل
1: لسيد النبي عليه الصلاة والسلام، الكلام تبدل. سيد النبي ايش قالوا؟ قالوا اسمعني يا عربي، أنت قلت ما قلت أمس، وفي نفسي أصحابي شيء من ذلك، ناس راهم تقلقوا عليك. إذا كان حبيت أنت يا عربي وبشوي يسايس فيه، قل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيه عليك.
0: بشي بردو.
1: بشي بردو. العربي قالوا نعم يا رسول الله. من غدوة وإلا في العشية، وإلا في العشية مشى البحث الرسول عليه الصلاة والسلام. سيد النبي قال، قالوا من الأعرابي هذا قال ما قال أمس، قال ما أحسنت ولا أجملت، قال زدناه حوجات ورضيناه، فزعم أنه رضي. أكذلك؟ يخرضيت ولا مرضيتش؟ فقال الأعرابي نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. ارتاحت الصحابة وارتاح سيد النبي وارتاح الأعرابي. سيد النبي قال لهم فك الوقت ذاك عمل درس صغير، قال لهم إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت عنده ناقة، هربت عليه الناقة، تبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا في جرتها، الناس كل يتجارب في جرتها زادت هربت. مول الناقة قال لهم قالوا خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها وأعلم. ومشى لها مول الناقة توجه لها بين يديها وأخذ لها من قمم الأرض شوية حشيش وبدأ يسيس فيها بشوية بشوية حتى شدها وعمل لها نقودة متاعها ورجعها هونا هونا حتى استناخت وشد عليها الرحل واستوى عليها وطلع وسافر. قال آني لو كان توما ضربتوا هالأعرابي بشي يموت مشرك يموت كافر، أما هونا سيسناه وزدناه شوية ارضي هو ادخل الإسلام وأسلم واحنا ربحنا واحد في الإسلام وما نحبوش نقتل العباد، احنا ما نجيين بالقتل
0: وما نجيين بالعنف.
1: القصة هذية موجودة في كتاب من أخلاق النبي صفحة 163.
0: صح سيدنا الشيخ، قصتنا يعني كل شيء يجي بالعنف يعني نجم يزيد يطور الأمر
1: يفسد
0: يعني يفسد
1: العنف عمره ولا يصلح سي شكري
0: يعني
1: بكل يفسد
0: يعني الإنسان ماذا بيه حتى بشيخ أي أمور يبعد على الغضب ويسايس وكل شيء عنده حل.
1: صحيح
0: لكولا.
1: كل حاجة فيها حل في الدنيا.
0: أما إذا كان باش يدخل بالعنف ويدخل بالقوة
1: لا
0: بطبيعة باش نوصلوا الأمور إلى ما لا يحمد عقبه.
1: يجي طب يعمي ما كان المثل شعبي يقولك فلان يجي طب يعمي في عوضي يسايس لا يفسدها.
0: وإحنا باش نحكيه على العنف بمختلف أشكاله في هذا الموعد الإذاعي سيدنا الشيخ، والعنف الحقيقة الظاهرة هذه انتشرت بشكل كبير. العنف بمختلف أشكاله كي نقوله
1: مختلف أشكاله. نعم سيدي،
0: ولنا عنيفين مع بعضنا للأسف في مجتمعنا و عدوانية كبيرة، ولا هذا يعني بقوة وكل شيء يتاخو بالقوة وما فيش طول بال وما فيش صبر في جميع المجالات للأسف.
1: في جميع المجالات
0: الموضوع ذا مهم وفي وقته سيدنا الشيخ، خلنا نعمل تعريف صغير للعنف. العنف هو سلوك عمدي موجه نحو هدف متفاهمين فيه. العنف اللغة هو الشدة والمشقة وهو ضد الرفق.
1: صحيح،
0: وكل ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشر.
1: أيه.
0: كل ما كما قلت انت سيدنا كي كان يرفق وحسب القصة اللي ذكرتها لنا أمور مشات لباس.
1: أيه.
0: وكان الصحابة قاعدوا وراهم عنفوا العربي
1: يرفسوه
0: كما قلت انت خسروا يعني شخص خسر حياته وما دخلش الإسلام.
1: ما فيش
0: كده. العنف الاصطلاح تو ما اتفق عليه هو كل تصرف يؤدي الى الحاق الاذى بالاخرين وهو سلوك عمدي موجه نحو هدف نحو مش بالضروره العنف راه كان على الاشخاص راه ينجم على ممتلكات كسرت يعني تفسد يعني مش بالضروره سياره ما نعرفش يعني عنف كل عنف معدات منشات. وقد يكون الاذى الذي يلحقه العنف يلحق العنف بالاخرين جسيما وينجم يكون أقل جسامة وينجم يكون نفسي أو جسماني كالسخرية والاستهزاء. هذا مش نفسي،
1: عنف زادة
0: عنف عنف نفسي يسمى. وفرض الآراء بالقوة كيف كيف عنف نفرض عليك راي بالسيف وإسماع الكلمات البذيئة
1: عنف.
0: وجميعها كما قلت أشكال مختلفة لظاهرة العنف. والعنف توجد منذ وجود آدم عليه السلام وبنيه قابيل وهابيل كما نعرفه
1: من وقتها بديه
0: من وقتها
1: العنف. من وقت بدأ
0: قابيل قتل خوه هابيل حسدا وظلما. وبالتالي البشرية بطبيعة شهدت أحداث كثيرة تميزت بالعنف، فما شواهد تدل على لجوء الإنسان إلى العنف استجابة لانفعالاته من الغضب ولمحاولة التسلط من أجل السيطرة على الآخرين. هي موجودة حتى التو موجودة، وحتى
1: موجود.
0: والتسلط يكون من الفرد على الآخر أنا من شخص على شخص ولا طبقة من المجتمع على أخرى كما التفرقة العنصرية وما إلى ذلك مجموعة على مجموعة ولا مجتمع كامل على مجتمع ولا دولة على دولة
1: ولا دولة على دولة
0: كل عنف
1: تسلط على هذا كيف كيف عنف. هذا العنف نهى عليه ربي ونهى عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان أدين الناس،
0: شفت كيفاه
1: كان ذين
0: كل شيء باللين
1: يمشي بالليل في كل شيء راه في حياته الكل في حياته العملية اللي يخدم فيها هو وحياته متاع الرسالة. عمره واحد سيد النبي في التاريخ متاع في السيرة أقرأوا السيرة لجي واحد الشخص قالوا اسلم بالسيف
0: لا إكراه في الدين فماش.
1: لا إكراه في الدين، ما ثماش واحد قالوا اسلم بالسيف، وكل الحكاية ذيك متاع اذهبوا فأنتم الطلقاء، معنى هذا كان نشيد قوي ياسر قالوا سيد النبي، لكن العباد دخت تاني تحنا هججناه وخرجناه من مكة ووحنا نستنوا في الموت، كلمة اقتلوهم يموتوا الكل،
0: يموتوا الكل،
1: يموتوا الكل، عندهم معاه 10,000 صحابي،
0: والصحابي استناوا باش يقولوا لهم الكلمة ذيك باش يقضيوا على المشركين تاع قريش،
1: راهو يقتلوهم الكل مش لعب.
0: وهو ما قالش رغم ذلك
1: ابدا، سيد النبي قال اذهبوا فانتم،
0: قالوا برعوا على روحكم،
1: برعوا على روحكم، ما نجدش عليهم.
0: هو حتى قصص عديدة يعني حتى هند بنت عتبة وحشي لقتل عمو حمزة
1: وهذيك حاجة أخرى،
0: ورغم ذلك عفى عليهم وسيبهم، قالوا برا
1: وعكرمة ابن أبي جهل هذا حكايته حكاية،
0: يعني نجم يعمل كل شيء،
1: يعني ثم برشا قصص من نوع هذا، كيفاش الرسول عليه الصلاة والسلام لان معاه محبة
0: وما ردش العنف بالعنف،
1: وسيدنا عليه الصلاة والسلام في أهل مكة ما قال لهمش اسلموا ولا نقتلكم، ما قال لهمش الكلمة،
0: برعوا
1: على برعوا على أرواحكم، كيف
0: ما صدقوش الصحابة، ما صدقوش، ما تفهمش، قولك عملوا فيه وقتلوا وشردوا وقتلوا له أقاربوا وجوعوا وما إلى ذلك وهجوه من بلاده، ورغم ذلك رجع لهم قالوا برعوا على
1: قالوا برعوا على أرواحكم،
0: لا قمة في
1: ما قبلوهاش الكلمة في الأخر، قالوا لا امشيوا على أرواحكم، ومشاوا الصحابة هذوكم وقتها كفار، لكن ايش عملوا؟ رجعوا الكل مسلمين وعن طواعية.
0: باهي سيدنا الشيخ عطيك صحة على القوس هذا، باهي ياسر،
1: أيوة.
0: توا باش نستشهدوا ببعض الآيات والأحاديث النبوية، العنف تقال العنف راهو مش بالشكل هذا، مش بالمصطلح هذا، لكن بمعاني أخرى.
1: باهي برشا.
0: يقول عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
1: شوف، أدعو فعل أمر.
0: أيوة.
1: شكون في الرسول؟ الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، أدعو إلى سبيل ربك
0: بالحكمة،
1: بالحكمة
0: والموعظة الحسنة.
1: ما قالش بالموعظة وسكت،
0: الحسنة
1: أعطاه، الحسنة أعطاه، الحسنة بالموعظة الحسنة، وبعتالش قال
0: جادلهم
1: بالتي هي أحسن،
0: بالسياسة
1: ديما بالسياسة. وفي آية أخرى رب يقول وقولوا للناس حسنا،
0: وقولوا للناس حسنا.
1: شوف الخطاب الرباني يقول فيه لسيدنا هو عليه الصلاة والسلام، ولكن في
0: توجيه
1: الحقيقة
0: لنا.
1: راهو لنا سيدنا، ما يقولش الكلام المشبهي، ما يقولش الكلام الفالسو، ما هو
0: خطاب لسيدنا فالسو،
1: ما عادش تتقال الكلام المشبهي،
0: ما فالس جاي من الإنجليزية، مربوطين بعضهم، فالس
1: يقول لك الكلام الفالس ولا فلان
0: الخايب، حاجة الخايبة،
1: ما هو الحاجة الخايبة أبدا. هذا كان يدرس لنا احنا باش نتعلموا ونترباوا ونعرفوا كيفاش نتحدثوا.
0: يقول عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما.
1: لا يحب الله الجهر بالسوء، الجهر بالسوء من القول، الكلام بالقول برك مش الفعل،
0: السبان والشتم وما إلى ذلك،
1: مش الفعل،
0: مش الفعل، مش الفعل, الفعل. هذا العنف يعني المعنوي، العنف مش المادي.
1: أيوة، يجي قالك ربي ما يحبوش، لا يحب الله الجهر من السوء من القول
0: إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، كلام آخر،
1: وبعد الاستثناء واللي كلام آخر، ما هكا ولا لا. أما القول عمره ما ربي ما يحبش القول الفاسد، بكلك قولوا القول الباهي، واللسان والفم أنا باش يطلع الخايب، ما يطلع الباهي، شو يخسر كي يطلع بربي باش يهبط من فمه جهر هو
0: للأسف، ولين طلعوا كالخايب. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
1: أيوة، حتى اللي باش يقاتلوكم قال قاتلوهم، ما تبداوش زاد مبركين كي الدجاج، زاد المسلمين ملوحين في القاع،
0: كان قاتل كان جاهز عليك
1: في المصمت من الكفار. لا، ما هكا ولا، قاتلوا في على الأمر في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يقاتلونكم، وبعدلش قال
0: ولا
1: ما قالش قاتلوا وسكت، قال ما تعتديوش عليهم، مش بعدها
0: مش إسراف يعني هيك في القتل،
1: ما تزيدش
0: تتقد، مش تبدا تهد في الدنيا كله وتخبط فيها
1: هم يضربوكم ويقتلوكم عبده والاثنين تدخل على البلاد الكل تتفلقوا،
0: نساها برجاله بصغارها،
1: نساها برجاله وتذبح ناس كله وتقتل ناس كل، لا
0: ابرياء فما في الوسط،
1: ثم ابرياء. ولهذا قال ولا تعتدوا إن الله يحب لا يحب المعتدين.
0: شو كل شيء سبحان الله، كل شيء ما فرطنا
1: في الكتاب من شيء، القرآن ما خلى حتى شيء.
0: نزيدوا ودائما نحكيوا على العنف في القرآن، مش العنف راو يعني كيما قول يعني الحث على ابتعاد على العنف،
1: الابتعاد يعني. مش نعملوا العنف،
0: مش نعملوا العنف
1: صحيح.
0: أما العنف مش الكلمة كيما هي راو بأشكال مختلفة قاعدين نحكي الموضوع ذا وقاعدين نبينوا. يقول عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
1: شوف وعباد الرحمن، شوف علاش جاب اسم الرحمن، ما قالش وعباد الله، ما قالش وعباد الغفار مثلا.
0: كل شيء
1: وقت الآية
0: يعني
1: تقول كلمة راهي بحسابها. ربي سبحانه وتعالى أضاف إليه عباد الرحمن، أضاف عباد الرحمن أنا هما اللي يمشيوا حتى في اثنين بشوي ساعات واحدة بالصباط
0: يبدأ يدبك
1: عليه بالله العظيم، يدبك بشي قلع القاع يقلح
0: كينو طالب البلاء
1: هو طاف طاف طاف وإلا امرأة
0: عنيفة
1: لابس صباط زادة يقربع على عمره بتقربع
0: سيسرح.
1: قال امشي على الأرض هونا إيه
0: وإذا
1: خاطبهم الجاهلون اش تقول
0: قالوا
1: سلاما، ما قالش اجهل كيفهم لا، كما قال شعر جاهل الجاهلين، وشعر قال نجهل عليهم كما يجهلوا هما، قال هذيك الكل من تصرفات الجاهلية. أما الدين الإسلام يقول قول القول الباهي: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
0: كما توا حتى احنا في الشوارع متاعنا وفي ساعات واحد يطلب البلا كما يقولوا، من الأحسن يقولوا برا أخويا سمحنا أحسنك، مو سلامنا ذي أخويا سمحني وبرا روحك ولا غلط معك، بالرغم من انك ساعات ماكش غلط برا اخويا سامح
1: غلط معك
0: بسات برا يرحم والديك خير،
1: برا يرحم والديك باهي. هذه السلام
0: هذا السلام.
1: هذا يلزمنا نقولوه،
0: مش عنف العنف
1: هذه يلزمنا نحطها في افكارنا الكل، نبعدوا على ثقافه العنف والضرب والقتل والبركاجات والهموم الجامده الكل.
0: قال سبحانه وتعالى لموسى وهارون عندما بعثهما الى فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
1: قول له قولا لينا،
0: رغم أن فرعون وطغيان تعو
1: فرعون وطغيان ومش سيسوه أنا ربكم الأعلى. هذا اللي يقول أنا رب، إش فيه قول اللين؟ لكن سيدنا موسى عليه السلام خذي القول الرباني، قول له قولا لينا لعله
0: يتذكر
1: أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى، هذاك تولي عند ربي. أما سيدنا موسى أو سيدنا هارون يلزمهم يقولوا القول اللين. قالوا العلماء في تفسير الآية هذه قيل على أنه هو عمل معه الخير ورباه في داره، على الأقل احتراما للتصرف متاعه وقت العمل به. هذه حاجة. وحاجة ثانية، ربي قال للزوز مرسلين قول له قولا لينا، يلزمه يقول القول الباهي على خاطر المرسلين لا يقولون غير اللين.
0: فما آيات أخرى عديدة تنهى عن العنف والاعتداء على حقوق الناس النسيخ وأرواحهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.
1: كيف نبدأ واضحين كيف
0: كي المسلم كي غير المسلم
1: ويقول لك هذا كافر.
0: كافر أعطيه
1: أخته
0: ولا ملحد، حتى ملحد
1: يا ودي شملك فيه ملحد ولا كافر ولا مسلم
0: شيء مش يعني ما عمل لك شيء،
1: حاسب في العباد أنت ولا
0: بالضبط
1: ما يحاسب العباد، كان واحد برك راهو
0: أي ما عمل لك شيء وجاي مثلا نجم يكون سايح في البلاد هذيك، نجم يكون جاي بشأن معين وانت قالوا شنو، قالوا تعدى عليه لا مشالش يقول لك حلال
1: ما دام مش حلال،
0: فما ناس يحلوا لارواحهم
1: ما تحللوش انت ايش كلفك انت تلهي بروحك انت لهي بروحك وانت لهي بشؤونك في دارك يا اخويا.
0: وسيدنا صلى الله عليه وسلم حذرنا من العنف، يقول نذكر بعض الاحاديث باش نتحدثوا لانه الموضوع طويل. سيدنا الشيخ يقول صلى الله عليه وسلم: ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه.
1: ان الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. الرفق يزين الإنسان، يزين المكان، يزين الدولة، يزين كل شيء. وإذا كان جيه
0: ولا ينزع من شيء إلا
1: إذا كان حين الرفق مقع يولي كل شيء خالي،
0: كل شيء يفسد،
1: كل شيء خالي.
0: يقول صلى الله عليه وسلم كذلك: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق.
1: الله الله عليك، يعطي الصحف الحديثة اللي جبته هاي.
0: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق.
1: حسن الخلق الأخلاق الحسنة هي اللي تثقل الميزان تاع الحسنات.
0: ومما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا يعني ناطقا بالفحش ولا متفحشا لم يكن الفحش فيه خلقا أصليا ولا كسبيا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.
1: شوف سيدنا عليه الصلاة والسلام أكل وجه اللين، أكل فم الباهي، أكل لسان الطيب، ما يطلع كان الفوح. سيدنا بكله فوح يا رب ناسي شكري والله بالمشد
0: صحيح.
1: وقت نجي شوف سيدنا عليه الصلاة والسلام أقرأ في السيرة نلقاه كله فوح، الفوح ما يطلع إلا الفوح،
0: ما كانش فاحش
1: أبدا
0: ومتفحش يعني
1: أبداً.
0: ما كان
1: شوي.
0: وكان يعني ديما يحث على الأخلاق الحسنة،
1: أخلاق الحسنة خطرة، هو أخلاقه حسنة، وربي شكره في القرآن قال وإنك لعلى خلق عظيم، وجابها له بنون التوكيد والتوكيد
0: روية عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله
1: صلى الله عليه وسلم. سيدنا عليه
0: عمره ما مديده على بعد حد،
1: عمره ما ضرب نساه أبدا،
0: لا نساه
1: ولا سبهم ولا عرف
0: ولا الخدم ولا
1: الخدم متاعه ولا
0: الصحابة ولا امرأة ولا
1: أبدا. سيدنا عليه كل يد الفاوحة اليد الشريفة ذيها ما تهزش سيفه وتضرب العباد ولا بيد ويبدأ يخبط في العباد ويرفس فيهم تحت
0: للأسف
1: الجلي. أبدا
0: للأسف.
1: إلا وقت اللي يجاهد
0: في الجهاد في سبيل الكلام آخر. يقول صلى الله عليه وسلم في حديثه لعائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. هنا يذكر العنف سيدنا،
1: هنا تذكر العنف
0: وما لا يعطي على ما سواه.
1: والسلام رفيق
0: يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف.
1: على العنف يعطي في الرفق كان الحاجة الباهية.
0: تو
1: بالله الحديث والآيات القرآنية اللي قال عليها ربي وقال عليها سيدنا محمد نسكر وذنين عليها
0: وبقوا قدام وإحنا القدام
1: ما عدناش نتبعه وماشي القدام راهو
0: ماشي القدام
1: راهو ماشي القدام في البراكاجات وفي لسان الفاسد وإلى آخره.
0: حالة حليلة
1: مش باهي راهو.
0: يقول قائل شنو الأسباب متاع العنف هذه والظاهرة هذه الحقيقة اللي تفشيت بشكل غريب سيدنا الشيخ. عنده أسباب عديدة راهو، منها ما يخص الفرد ومنها ما يتجاوزه ويعود للمجتمع. خلنا نبدأ بالأسباب الذاتية يعني اللي تخص الفرد. مثلا ضعف الثقة بالنفس، إنسان ما عنده ثقة في روحه يلتجئ للعنف.
1: أكو إذا كان هو ما عندوش ثقة في نفسه
0: يولي بشي يفرض روحه
1: ضعيف، يولي يمد البونية ويضرب.
0: أكو
1: هذاك راهو مش شجاع، راهو مش ناشط، راهو ضعيف.
0: ضعيف
1: دليل على الضعف متاعو،
0: ما عنده الثقة بنفسه.
1: راهو ثم كلمة تتقال خنوتة، ما يعرف حد شيء وما نجم شيء،
0: أمي يحب يفرض روحه بالقوة،
1: يحب يضرب بالبونية.
0: فما الشعور بالإحباط، ساعات الإنسان محبط يكبر روحه منا ما في حالة إحباط وفشل وكل شيء، يولي يرد الفعل على الناس كل ولي
1: عنف. انت محبط، انت وحوالك تعبة ضعيفة في عوض
0: تصلح روحك،
1: ترجع نفسيتك وارجع لله وارجع لربي وارجع لسيدنا محمد، تخابط الناس
0: والله العظيم
1: هذا كلامي. تخابط
0: فما الصغار مثلا يحبوا يعني عندهم رغبة في الاستقلال عن الكبار، ساعات يحب يولي روحه له معناها مستقل بذاته، يولي يحب يضرب يولي لا عندي عندي قيمة معناها طفل صغير.
1: قيمتك مش في الضرب راهو،
0: يتعلم
1: حتى الشباب تاعنا هذوما على الأقل شيء يعمل ضربة ويعمل كذا. لا قيمتك في العلم،
0: في العلم في المعرفة،
1: قيمتك في الأفكار الباهية، قيمتك في التربية، قيمتك في الأخلاق.
0: شفت كيف
1: قيمتك وقت اللي توري الناس الحاجة الباهية، أما وقت اللي تجبد البوريا متاعك وتخبط به واحد تكسر له وجهه وقتها ما يش باهي.
0: ثم العنف هو دليل على العجز عن إقامة علاقات اجتماعية سليمة. الإنسان يلقى مش اجتماعي وما عرفش يتصرف يلتجأ فيس على العنف.
1: يا ودي اسكت اسكت ونقص لسانك ونقص تو الناس تحبك، اما وقتها ترجع للعنف الناس بتحبك ما تزيد تكرك.
0: فما زاد سبب اخر والانانيه والتقليل من شان الاخرين. فما ناس انانيين كلامه هو الصحيح هو الباهي هو اللي يعرف كل شيء والناس ما تعرف شيء.
1: اسمع اللي يقول انا يغرق في البحر،
0: يغرق في
1: فرعون قال انا ربكم الاعلى، ربي ايش عمله رفسوا في وسط البحر.
0: فما سبب آخر الإدمان والظاهرة ذي يعني فشات للأسف، الإدمان على المخدرات.
1: هذا مشكل كبير كبير،
0: واللي يقولك يقولي عنيف من غير ما يشعر للأسف سيدنا الشيخ، يقولك بعدين يفيق وقول أنا عملت هكا. يعني موجودة الحكاية ذي
1: تو أسمري وقت اللي هو يتعاطى المخدرات مازالش يفيق بروحه.
2: هكا ليش هو المشكلة؟
1: إذا كان كلي المخدرات ولا شم المخدرات يولي يقتل ويولي يضرب
2: ويعمل كل شيء.
1: بعتالي يندم يتشد في الحبس يشدوا القضاء وقت اللي يدخل الحبس يقول أني وين؟
2: واني وين؟
1: أني وين؟ أني شو عملت؟ قولوا لي شو عملت؟ هو ما عرفش روحه شو عمل. علاش سي شكري؟ على خاطر مخه مليان بالمخدرات
2: والأسف
1: ما يفيقش بروحه. وهالمرض راهو قد ما شدوا الأمنيين قد ما الحاكم قد ما حكم على العباد والعباد لبات ترجع لتو
2: ترجع.
1: شوف كل يوم يشدوا في المخدرات كل يوم
2: كل يوم
1: المحاكم ملاية وهو يشدوا في العباد الأمنيين نهار كامل جاروا في جرة المخدرات. يا ودي اعفيه الأمنيين واعطيه في القضاة. راهي القضاة عيات راهي الأمنيين عياو فكوا عليهم شوية.
2: ثم في الأخير
1: ربي أولادكم
2: ربي أولادكم. ثم في الأخير والسبب يعني خلينا نقول الأصلي والجوهري هو ضعف الوازع الديني الحقيقة.
1: صحيح
2: اللي ما يخافش ربي يعمل كل شيء. احنا نقوله
1: ما يخافش هذا نرجع للوالدين.
2: نرجع للوالدين صحيح
1: ريتش كيف نرجع للوالدين هنا
2: ما يربيش على الاحترام وما يربيش على الاخلاق سيدي
1: صغير.
2: اي
1: ربيه انت على خوف ربي ومحبه ربي ومحبه الرسول
2: صح.
1: وما تعملش الحوايج المشباهيه اما تسيبه انا نوكل فيه
2: انا
1: نشرف فيه نعمله في دروس تارك ولا مدري شنو كذا وملوحه
2: وملوح.
1: حتى يطلع فاسد.
2: واللي انت زاد لازم تكون قدوه ليه شنو البو عنيف وميخلي ما يعملوا تو نحكيهم بعتالي احنا سيدي الشيخ
1: عطينا ضريبه على البو كي بدا يخبط في مرته بربي
2: تونجيو بطبيعه الولد شوي عنيف.
1: اي
2: ثم هذوما الاسباب الذاتيه. فما الاسباب الاجتماعيه تفكك الاسري وعدم متابعه الاسر سلوك الابناء كنا نحكيو فيه.
1: ايوه
2: التدليل المفرط من الوالدين ساعات دلال زاد يخلف
1: يخلف له بال يا بابا
2: يولي عنيف ومثالش وراجل وخلي يدافع على روحه ويتزرع فيه شيء هذاك
1: يعمل بالنور عليه النور تقول يعمل بالنور عليه النور.
2: شفت كيفاش
1: هي تبدا فرحانه به وهو يطلع فاسد
2: ويطلع فاسد. غياب التوجيه والارشاد في المدرسه هذا الحقيقه وضعف الثقه في المدرسين تنجيه الكل صحبه السوء يعني بطانة السوء في الحي والاصدقاء وسائل الاعلام البرامج والاشرطه الحقيقه تحمسوا ليها حتى وسائل الاعلام
1: كيف كيف
2: برامج والاشرطه والافلام اللي تجسد العنف لمجرد التسليه في والاثاره ساعات هيك وبرا يعني عنف هكاك باش يعملوا الاثاره في بعض الافلام والمسلسلات عنف يعني يعني مسقط كما يقولوا
1: يا ودي اللي مش يعملوه هذا يعملوا به مسلسلات متاع أخلاق متاع تربية متاع محبة ربي محبة الوالدين نفع المجتمع يا سي شكري ونفع الوطن. يا ودي ركزونا على الوطن حب الوطن والولاء للوطن
2: القيم وعلى المبادئ وعلى الأخلاق
1: خلي الناس تحب بلادها.
2: مش قالوا نزرع في الشباب والأطفال نزعت العنف من الصغرى وبالتالي تولي تتفشى الجريمة وتتبعوا
1: أعطيه حب بلاده وحب بلاده وحب الوطن متاعه والحق الانتماء متاعه. بالله يعلموهم الانتماء للبلاد هذه.
2: باي سيدنا الشيخ احنا باش نعملوا استراحه صغيره باش نواصلوا حديثنا باش نحطوا على مظاهر العنف المجتمع امثله واقعيه. وقلت لي انتي ركز لي على العنف في الدار وفين وفين او باش نرجعوا له بعد شويه. خلنا نعملوا ترتيحه صغيره ثم نعود لمواصله هذا الموعد من انوار من الكتاب والسنه نخصوه للعنف وللاسف الظاهره ذي اللي تفشات في مجتمعنا.

0: نعود من جديد لمصالة برنامج أنوار من الكتاب وصلنا على موجات إذاعة المنسير. موضوعنا مهم ومهم جدا وخطير كذلك. نحكيه على العنف اللي تفشى في مجتمعنا وفي المجتمعات الإسلامية للأسف. كيفاش الإسلام يعني تحدث على الظاهرة هذه وعالجها منذ يعني سنوات ألاف سنين كما قولوا. مش ألاف وألف وتقريبا وقريب 500 عام. بطبيعة سيدنا كان آمر وجه الصحابة ومن خلالهم توجيه لنا احنا باش نكونوا يعني نتحلوا بالرفق دون العنف، سواء كان في يعني الكلام او في التواصل او. وانت سيدنا الشيخ ذكرت القصة منذ حين كيفاش جال الصحابي وهداه، ومش صحابي واعرابي لمحال ما كانش مسلم وكان سبب الاسلام تاعو. سيدنا كيفاش كان يعني رفق به وكيفاش تحدثوا بالسياسة وكان لينا معاه، ثم بينا بعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة اللي نبذت العنف توا باش. وتحدثنا كذلك منذ حين على أسباب العنف، بعض الأسباب فقط، أسباب اللي توصل للعنف. توا باش بينوا بعض مظاهر العنف في المجتمع باش نزيدوا نحلوا أكثر الموضوع سيدي الشيخ. أولا، أول مشكلة هو العنف الأسري، تعرض المرأة للممارسات العنيفة سواء كان مادية أو معنوية كالسب والشتم من قبل الرجل، والإحصائيات والأرقام مفزعة في هذا الصدد للأسف في الدار. والولاد مش يتعلم وقت كي رابوهم وكما قلت يضاربوا، ساعات الأم مش حتى البو هي لتضرب،
1: حتى الأم تضرب زادة تخافتوا، تلقاه البو يضرب والأم تضرب والولاد تتفرج
0: للأسف.
1: الولاد تتفرج بالله، الطفل كي يرى الناس خبط في دارهم كيما هيك علاش فيش يطلع؟ إذا كان رب الدار بالطبل ضاربا
0: فلا
1: تلوم الصبيان في حالة الرقص.
0: شوش تعلم؟
1: يوالش تعلم كان البونية والسكات، ما هو يقولك البونية والسكات هذايا مش باهي.
0: وحتى كي بجوجه ما عادش يسمع والديه،
1: ما يسمعوش، وانت
0: يقولوا قولوا يزي ما تضربش خواتك، ولا يزي ما تعنفش، ولا يزي ولا
1: انت ضربت امه
0: في قلبه يقولوا انت تضرب وانا ما نضربش
1: ويضرب ما لش يعمل. ولهذا هذه تربية يلزمها من الوالدين، من الأم والبو يا سي شكري، مش يخبطوا بعضهم، ما يلزمهمش يعيطوا على بعضهم قدام أولادهم.
0: حتى كان باش تعاركوا عندكم مشاكل
1: يا ودي تحدثهم شوية،
0: تختلفوا برا بعيد
1: يا ودي، راهو بيناتكم ميثاق غليظ، ميثاق الزواج راهو مش ساهر، ربي قال ميثاق غليظ، تحدثوا بشوية، علاش تتعايطوا نهار كامل؟ راهو يدخل الراجل مفيش، المرأة تلقاه مفنشة من جهك، وهي شبيك التوى، شبيك انت، شكلفك انت، شيعنيك، شبيك التوى ما جبت ليش، يولي يسب لها تعيط هي، يخبطها، يدقدقها، الدنيا تاكل بعض
0: خلات وجلات.
1: هذا موجود، هذا
0: وهذا موجود في مجتمعنا للأسف.
1: أي.
0: ثم العنف المدرسي بين الطلاب والعنف الموجه ساعات المربين كما قلنا الظاهرة دي تفشل.
1: مربي راهو كاد المعلم أن يكون رسولا. أحمد شوف
0: شوفوا شوفوا يا ستلام ذا ولو يتعتديه حتى على
1: سذته، على معلم يسب معلم، يضرب معلم، هذا من الولاد. وتجي الوالدين بعض الوالدين يجي خطر كشلوا على ولده، يجي في وسط المدرسة قدام المدير وقدام التلامذة يبدأ يسب في المعلم، هذا كلام يتقال؟ هذا
0: والله العظيم.
1: احترموا المعلمين، حبوا المعلمين، يعلموا في أولادكم وينحيوا لهم في الجهل.
0: فما ظاهرة جديدة سيدي الشيخ، العنف في الإدارات وفي المستشفيات في المؤسسات يعني الصحية، تعرف ولات مشكلة، فما تطاول حتى على الأطباء ولا وساعات يعني أهل المريض ولا المريض بيدو ساعات مريض وزيد يعتدي للأسف
1: عندنا مشكل كبير ياسر. علاش في السبيطارات توا الطب الله يجازيهم خير، تو نتحدثوا شوية على الطب، الراجل يداوي في العباد وينحي في الألم من العباد ويعصر في مخه، وش الدواء هذا ايش باش يجي معدو هذا يجي باش ينفع عنده كذا، الاخر يشد بوله ويخبطه في راسه كسر له خليقته.
0: صارت اخيرا،
1: تي صارت احنا في السبيطار في مستير، شبيك انت ولا بس يخبط فيه
0: هذا مريض،
1: الطبيب يتضرب، الطبيب مقدس لا يضرب، الطبيب عالم ما يلزموش يتضرب
0: ردوبان. والله غريب والله.
1: ثم واحد اخر ياسر شكري في مسير وقع هو طبيب مطبس يداويله في بوه، هو خنقه
0: بهيش
1: خنق الطبيب تيجي ولا قتله هذا كلام
0: يعرف خير من طبيبه.
1: هذه
0: هو لربما ساعات المريض تلقاه قال آه ولا توجع شوية ويظن في روحه اللي قاعد يعمله في مضرة للقريب نتاعه. ولي هو خير من طبيبه ولي يفهم خير من طبيبه.
1: طيب ربي يدقه هو ما هو ركب له في زرخ أنا أش يعمله في زرخ ما هو يداوي فيه ولا لا به يجي يداوي فيه تخبط وانت تضربه سب الطبيب يسبه في الفرامنية سي شكري راهو الناس ما هيش حاشمة راهو يداوي فيكم راهو تعبين ليل ونهار راهو متعذبين على خطركم. احترموا العباد احترموا العلم اللي في صدورهم يعني يقراوا
0: مش كنا الأطباء حتى في الإدارات
1: هذا في الواحد الإدارات أما بالله ثم مناسبة صغيرة لهنا باش أقول لك الكلمة سي شكري مثال
0: تفضل تفضل سي المسيح.
1: أول واحد عمل مستشفى في الدنيا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام هذا أمور علمية وشكو أول طبيب شكوني هاو أقول لك عليها السيدة رفيدة الأسلمية أول طبيبة في المسلمين يا سيدي شوك تخزر لي
0: نظر لك
1: عجبتك هذه
0: أول مرة نسمع بها المعلومة
1: رفيدة الأسلمية إيش كانت طبيبة فك الوقت ذكية
0: في وقت الرسول
1: وقت الرسول
0: حتى نحن سمعنا فيما بعد يعني لا في عصور أخرى لا الرازي وال
1: لا في هذاكم جاوا
0: والأطباء اللي جاوا المعروفين وابن رشد و و و
1: لا نتحدث في عن الرسول اسمعني عاي
0: هاي تفضل تفضل
1: فهمت لها إيش عمل هي طبيبة بك الطب فك الوقت ذكية وقت اللي يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام للغزوات يهزها وش يعمل يعمل لها خيمة
0: خاصة
1: بالمستشفى نعم
0: تكريما لها إجلال إجلال للعلماء
1: إيه وبعتالي إيش يعمل سيد النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد مريض من الصحابة يتضرب يهزوه للسبيطار المستشفى عند السيدة أول طبيبة رفيدة الأسلامية تبعوها
0: إيه بمعنى آخر يقول مستشفى خد باش ما يتخيلوش السادة المستمعين
1: لا مش مستشفى تعتوى لاني
0: بشكل
1: هذه خيمة هاني قلت خيمة هذيك يداوي وفاها المرضى
0: واضح
1: ما يداوي وفاها الخايف مستوصف قول اللي ساعد
0: اللي هو اللي هو المفيد مكان للتداوي
1: مكان للتداوي برا سيدي مش ما نضيعوش العباد وما نضيعوش احنا كانت أول طبيبة في الإسلام وسيد النبي ايش يعمل هذا لحاجته به يجي السيدة رفيدة والصحابة يقول لهم وقت اللي يجي واحد صحابي مضروب هزوه للطبيبة رفيدة هذه وتداويه وش يقول للسيدة رفيدة هذه الطبيبة يقول لها ما تسكرش الخيمة نحب آني رسول الله نجي نزور المرضى صباحا ومساء
0: الله
1: والكلام هذا وين تلقوه ما نعلوجه على المرجع

0: هذاك حاجة أخرى.
1: أما مش حتى كان قصر فما يعني
0: سبعة عمل الآخر قاعد يقوم
1: فما لا لا حتى كان قصر فما تنجم تشتكي به لا لا لا لا
0: يا ودي
1: العرف وتمشي للجهات المختصة مش تقوم تضرب.
0: لا يا ودي شو يسب فيه
1: سيبة هي
0: والله الإدارة راهي مقدسة الشكر إيش بكيك هيبة الدولة وين في وسط الإدارة,
1: في وسط الإدارة.
0: يلزم تكون هيبة الدولة
1: صحيح.
0: ولا في وسط الإدارة هذا كلابس جبة الدولة
1: صحيح.
0: هذا كلابس هيبة الدولة احترمه هذا كهو
1: ربي يهدينا كل حال حقيقة العنف ذايا فما العنف في الشارع حقيقة قاعدين نشوفوا فيه الكلام البذيء عدم احترام الطريق والأماكن العمومية اللباس المثير والأشكال الغريبة من الصبيان والفتيات
0: أي.
1: عنف حتى الحلاقة الغريبة ويلبس لك يعني لباس مكشوف ذاك عنف موجه للناس الأخرين
0: ولا تلقى عامل عكسة في راسه
1: عامل عكسة
0: ولا مسايب شعره كالطفل
1: ولا الكلام الخايب شكتر تسمع كل الكلام البذيء
0: في الشارع
1: الشارع
0: بتاع الناس كل
1: الناس كل
0: الشارع بتاع الناس
1: سيدنا يقول أعطوا الطريق حقه
0: سيدنا يقول لك عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه الطريق فيه الرجل ومرته الرجل وبنته الخو وأخته احترموا العباد زاد سبحان الله
1: ما عادش احترام للأسف
0: بثماش ما عادش احترام
1: قلت تحية كبيرة ولا يزم القوة ساعات تنجيهم في الأخر وسائل الوقاية والردع تنجيهم في الأخر فما ماذا يعني الحقيقة مظاهر احترام يعني إشارات المرور والأنانية المفرطة في الطريق هذا مما لا شك فيه وكل حوادث تشوف فيهم قداش
0: شوف الحوادث أكل بطوات راهو عاملين العار راهو يتجراو في جنب
1: يمين ويسار
0: على اليمين على اليسار فوق باللوطة تحت الكرهبة وفوق الكرهبة يعني الشوفرات تجنت ما عاديش
1: يعرفوا المطوات جديدة جدد هذوما المطوات يجريوا في جري
0: يجريوا في جري عنيفوا لباس شو هز البوسة تركض
1: والله العظيم
0: يتوب العليم الشوفرات شكري ما عادش تعرف تسوق
1: ما تعرف
0: هبلت راهي العباد
1: الحق تعرف اللي يجيك ملي ولا وطالب البلاز هذا
0: يجيك
1: من اليمين ويزعارك ويهز ويديه حالة حليلة
0: غريبة والله غريبة
1: فما الحرابة هذه البركجات اللي
0: البركجات زادت ليل ونهار
1: ليل ونهار
0: ليل ونهار
1: السرقة حدث ولا حرج مش عنف السرقة تعدى علي بسيف سرقني الإجرام كل يوم يكاد يمر نهار لا يكاد يمر نهار ما تسمعش غريبة والعياذ بالله
0: موت القتل
1: بو بو بو
0: اللي قتل يقتل عبد كيصب لي نشر غريب هذا
1: الضرب شوفوا فيه كل دي مرة في الضرب والتعنيف
0: يا ودي العراس بتاع تو هو وقت العراس تو اسمع قليل وين يتعدى عرس ما تقومش فيه بوني
1: وساعات حكاية فارغة
0: على شيء راهو
1: دزني ودزك في يرقصوا مع بعض وما كولت
0: على خطراش هما حاشا الشهر ما خاطر شاربين الشراب
1: أي.
0: على الأقل شيء تولي ضارب ومضروب والحرس ثمك والبوليسية ثمك
1: مخمور
0: وشومونهم الليلة
1: مخمور هو تلقاه ومضيع
0: وبشورين في داره
1: يضيع في داره وبشورين والله هي والله غريبه والله غريبه التحرش بالفتيات في الاماكن العموميه
0: كيف
1: وخاصه وخاصه وسائل النقل
0: ايه
1: يمرش فيها يبدا
0: يمرش فيها وهي تلقات روحها طالع
1: والكلام ورمين كلام وعبارات سوقيه ونابيه وبالله العلي العظيم كي رات
0: وين اخلاق الاسلام
1: هذا هذا مجتمع اسلامي هذا مجتمع اسلامي
0: احنا مسلمين راهو
1: لا اله الا الله
0: انا قلت نقول لا اله الا الله محمد رسول الله
1: انا قلت لك لا اله الا الله كان مسلمين
0: لا اله الا الله ومحمد رسول الله وانا سكتني
1: لا لا بصراحه الحقيقه الشيء اللي ترى تقول ما عندناش علاقه بالاسلام اصلا
0: ما عندناش علاقه بالاسلام وين قول ربي نسيناه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ربي يقول
1: تيو العنف حتى في الرياضة في الملاعب ولا لاعب ولا تدخل فيه العنف
0: ولا بس هذه رياضة
1: هذه رياضة
0: دبابس ملوحة وكل شماريخ ولا شنوة والكراهب تتكسر والبوليسية تجري إش ثم راهو
1: هي لعبة
0: تي لعبة أخلاق الرياضة أخلاقها ولا تكون
1: شفت كيفاش
0: سبحان الله
1: فما العنف الديني الناتج عن التطرف الديني وعدم الفهم الصحيح للدين
0: هم اخر هذاك زاد
1: اي معناها بالسيف يزمك تعمل كيف يا
0: اي ما كانش عدو نتاع
1: ما كانش عدو والناس كل يحطهم كفار زاد هو يعرف الصحيح
0: كان هو المسلم كان باش مدري ليه في الجنه ولا مشكه واول ما يحاربوا ياسر شكري يحاربوا الوالدين يقول له بوك ما يتكلمش قدامك انت خاطر ربي قال ربي ما يقولش ربي ما يقولش حاشاه
1: يقولوا اعصي كلام والديك وما يهمكش فيهم ما دامك على حق
0: ما يهمكش فيهم يقول له
1: يهبلوهم
0: اسمع ربي شو يقول ربي يقول الفساد والاصلاح وكذا وكذا والديك ما يكلموش والبات تتباكى لبات تتباكى
1: شو العنف كيف نوع العنف يعني تطرف كيف نوع يعني تطرف سلبي مش اقول كل سلبي اما تطرف يوصل حتى في الدين فيه تطرف وفيه عنف
0: مثلا ماشي يعني متدين ماشي بالو فماشي بس اسمع كلمني

0: أبارك سمح لي
1: خذ راحتك خذ راحتك
0: طول بالك علي. اسمع، في الدين لا ثم لا تحجر لا تطرف لا يبس ما ثم شيء. قال إن الدين عند الله الإسلام، ربي يقول لك
1: زي
0: قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ربي يقول في القرآن. أنت تقولي متطرف، إذا مش متطرف
1: ده مسلمين ولا يتناحروا ولا يتعاركوا. قالوا شنو أنت شيعة والسنة والآخر من عشنو والآخر أنت تختلف فيها في الحاجة الفنية ولي يتقاتلوا.
0: ما قالش ربي، ربي يقول إنما المؤمنون يا إخوة. يا سي شكري إخي، تو الشيعة لا يقولوا شيعة ولا يقولوا إحنا مسلمين. لا يا إخي، لا يؤمنون بالله والرسول العظيم.
1: إلهكم إله واحد،
0: ربي أخانا الكل. إنما المؤمنون إخوة، ربي يقول.
1: يعني ما بيناش نفهمه،
0: الله غالب.
1: ما بيناش نفهم.
0: الله غالب. وحلنا
1: والله
0: ما فهمناش كلام ربي. اسمع، ربي نسانا في نفوس.
1: والله العظيم
0: راهو شوف، ربي ليك ينسي الإنسان في نفسه يجنوا.
1: وهذا شنو صاير؟
0: والله يجنوا
1: شنو صاير؟
0: وما يمشوا.
1: طيب احنا بغض النظر على القانون والوضعي، معنا قانون البلاد صحيح ما يتنعرضش مع الدين،
0: ما يتعرض
1: العنف عنف سبحان الله. يعني الناس ماشي شاكين الاخلاق كما يقول واحد، سامحوني على العباره. هالمظاهر ذي اليوميه اللي نشوفوا فيها الناس هبلت كما قلت انت،
0: الناس هبلت
1: بالحق، هبلت. والماده والتي هي الغايه الاولى، ونعمل كل شيء بس نوصل لغايتي، ونتعدى على الضعيف ونتعدى على الناس كل باش نكسبك الحاجه الفلانيه والانانيه المفرطه.
0: نسيت ربي
1: والله
0: نساوي السيف
1: والله نساوي ربي.
0: الموت المهبوط محطوط على رقابيهم، السيف نتاع الموت
1: في كل لحظه ينجم يموت،
0: في كل لحظه يطيح لكل اجل كتاب تعرف فك اللحظه ومزالي
1: يموت على معصيه
0: ولا وجع الدنيا وكذا يتلطخ. قال شنو؟ الله اكبر، توفى فلان الله يرحمه.
1: وامثلة عديدة يموتوا صغار وكبار قاعدين،
0: كبار وصغار. شويك سبحان الله، ثم ناس ريتني في الفيسبوك، ثم بعض ناس من المتقين تلقاه في وسط الجامعة تخلي يصلي مات.
1: شفت كيف
0: نهاية في السجود مات،
1: يعني نهاية،
0: شوف نهاية السعادة الآخر، نهاية شقاء الكل،
1: وساعات على معصية والعياذ بالله يموت.
0: تلقاه يموت، يجي الأجل وهو يسكر،
1: واللي يجي الأجل ويسرق،
0: واللي ولا هو يقتل
1: واللي يجي الأجل ويسب،
0: ولا هو يضرب في الدروغ،
1: ولا يسب ويشتم
0: ويسب كلام هذا، ويجي الأجل ثميك الدلتح
1: وقت عاد الحسرة عاد
0: برا عاد. وين حبيب
1: انت كيفاش قولك الكلمة كي تطير السكرة ويحضروا
0: المدينية،
1: وقت عاد
0: تطير السكرة ويحضروا المدينية،
1: وقتها يفيق
0: وعندك زوز من ذاك في جنبك والصوت
1: حول
0: وانت ماشي.
1: علاش ما حطتهاش في باله الحكاية ذي من قبل؟
0: حط في باله الدنيا، ما تعرفش على الدنيا ايش فيها. خافوا ربي وخافوا هالبلاد وحبوا البلاد واخدموا هالبلاد بصدق، وابعدوا على الفساد في وسط البلاد، ما تفسدوهاش.
1: حتى الوالدين عندهم دور لحكي.
0: دور كبير ياسر،
1: ما يوعيوش في صغارهم، وكل وتلقاه نهار كامل في القهوة ما هوش هناء، ونهار كامل في الحانات والعياذ بالله، ونهار كامل في الموجون، وولده مدرف اش يعمل،
0: ويقبروا بك البرطان
1: كمرات وكل شيء. ونهار آخر ونهار كامل هو يقول فهمتني من عرشان يتلفح وولده سامحوني على عبارات هذوما خطر هذا المجتمع، وولده يسر العقبات الليالي، ولا نهار قالوا كلمة باية، ولا نهار فهمتي نصحوا، ولا نهار فهمتي وجهه هكا ولا سيدنا الشيخ.
0: هو وقتها يبدا ممدود في الدار في الليل، يفكرش ولده وين،
1: يستحي
0: يفكرش في بنت وين.
1: انا نشوفه فيهم صغار، انا ساعات نسهر شويه ولا نروح مخر ولا حشمك، نشوف في صغار في عمر يعني 18 15 16 حتى 20 يسكعوا في الشوارع. وين باتهم؟ وين والديهم؟ وساعات فتيات
0: امك وين؟ أماتهم وين راقدين؟
1: جاهم النوم، جاهم النوم ولدوا إيه؟
0: لا ويقول لك إيش يجبد فيه خماري؟
1: خماري إيه؟
0: يجبد
1: جاه النوم؟
0: بتعلمون يجبد فيه خماري بتعلمون؟
1: متهني.
0: والبو ما يعرفش ولده وين ولا بنت وين؟ دلوح في راسك أنت يا
1: مش نعمل بربي؟
0: دلوح في راسك.
1: مو متقلق سيدنا الشيخ، ما قادش فيه خاطر متأكد بالكلام تاعك كله صحيح.
0: وهذاك هو قلوا في الواقع إحنا.
1: في الأخير ديما نكونوا شوية إيجابيين، ولوني
0: بربي يعطينا الدواء، شعلتنا بردنا شوية يا ولدي بربي.
1: ولوني والله ماني فرحان سيدنا الشيخ للأسف، أما خل نكونوا متفائلين حتى بصيص من الأمل لك شوية نورك
0: أقل شيء.
1: سنعطيه بعض الوسائل الوقاية من العنف. أولا المحافظة على طاعة الله والالتزام بتعاليم الدين السمحة ونشرها بين أفراد المجتمع.
0: أحنا لو كان أخذنا اثنين هذه يوفى كل شيء، صدقني يوفى كل شيء. وهي نعملوا تجربة. نعملوا هالكليمتين اللي قلت ما نزيدوش راه.
1: محافظة قطعت لها التزام بتعليم الدين.
0: يزم. وهتو ترى بلادنا كيفاش تولي.
1: كان كل بو ولده ما لو صغير يعني يعلمه كيفاش يخاف ربي ويحترم الآخر.
0: اي.
1: ما تصور ما يحيدش مهما يغلط الولد لابد ديما يزرع فيه هاك البذرة هذيك. مهما يهرب ما يحيدش تماما واحد وواحد يتصلح.
0: كيف المثل الشعبي حتى يولي يمشي الذيب مع النعجة يقول
1: بالضبط
0: الذيب مع النعجة على خاطر الناس كل تحب بعضها الناس كل تقدر بعضها ما عادش تنوي الفساد في بعضها بكل
1: به. ثم يعني حاجة أخرى مهمة أنه يلزم تعزيز الدور الإعلامي في محاربة هذه الظاهرة العنف. يعني يلزمك الومضات التحسيسية في الإذاعات وفي التلفزات مهم جدا. وينهم هذوكم؟
0: يلزم ويرجع
1: يلزم نحسوا يودي بعد العنف يودي احترم غيرك
0: وقولها بالدارجة
1: بل هو
0: قولها بالدارجة بالفلاقي باش الناس تفهم
1: لعل على الأقل وسائل الإعلام من دورها باش تحسن شوية ويعني وتصلح شوية ثم مهم جدا انك حكينا عليه الموضوع موضوعين البعد عن العنف الأسري بين الأزواج وخاصة أمام الأطفال وانت ركزت عليه الحكاية دي سيدنا الشيخ
0: يتخابطوا قدام بذريهم ولا بس
1: ابعدوا ما تعاركوا حتى كان فما مشكل
0: اول ما تتعاركوش
1: يا ودي كانوا الله غالب تخالفنا
0: صرنا باش يتعاركوا اقل شيء تعاركوا
1: وحدكم
0: كيف ما قدر علينا رب.
1: ثم الاهتمام بالجانب التربوي في البرامج التعليميه بالتوازي مع الدور التعليمي مهم جدا التربيه في المدارس خاصه
0: لابد من هذاك البرنامج لابد منه والرجوع اليه
1: مش قالوا انا ارمي الدرس ولا فهم ولا مفهمش والجانب التربوي وتلقاهم التلامذة مسخين وتلقاهم يشوشوا في القسم ولا ما نعرفش فهمتني يعني سلوكهم عنيف والمعلم وشناء يقول لك اقرا ولا يجعلهم باش يقراوا
0: هكا يقول
1: ولا
0: يقول اقرا ولا يجعلهم باش يقراوا ما يجيش مش مهمته المربي راكم مربي
1: بالاساس
0: راكم مربي مش معلم برك المربي يربي العباد وهي الاسم الوزارة بكل شيء اسمها زي
1: وزارة التربية
0: راهي
1: تعليم ماذاك بطبيعته جاي
0: بطبيعة تعليم أما قال وزارة التشميم ما قال وزارة العلوم ولا التعليم قال وزارة التربية
1: كنا نخافوا قبل من المعلم ومن الأستاذ والمربي والمدب وهم صغار يبدو خايفين يقول لك داخل توسيدي يضربني نعملك حتى خارج المدرسة يمشي يعمل حاجة بتصحابه يقولوا علي يا سيدي راه عمل لك حاجة البر يخاف
0: خاف
1: خاف
0: توا الناس كل متربية شمين احنا سايبنا المية على الزراعة توا كلات بعضها
1: والله العظيم. ثم دور الأئمة والخطباء في توعية الناس وإبراز النتائج الوخيمة للعنف يحكيوا على الواقع الأئمة ماذا بيهم
0: كنا شكري بعض أئمة تلقى العباد في شق وهو في المق ما تلقى ما تفهم زادا ناس تتحدث على تلقى في بلدانهم مثلا معناها الدروغ وتلقى البركاجات
1: وموشن مزالي يحكي على العشنو
0: وتلقاه فاش يتحدث في الخطبة متاعه الرسول وقت اللي هاجر كل حمامات وكل عثة ما ثماش قال لم يرد في السيرة النبوية هو يحدث فوق المنبر وبلاده تغلي بالدروغ
1: شفت كيفاش
0: وبينما يتحدث في شيء وقع للرسول ويقراوا في السيرة النبوية
1: ولا وفي
0: وزيدك حاجة
1: أمور جانبية ساعات
0: يقولوا العلماء يقولوا العلماء السيرة معناها الحرم الحمام حرمين الكل من نسل تلك الحمامتين أكرمهم ربي وحطهم في الحرمين على خاطر هما حفظوا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم ومن وحاجات أخرى عديدة دقيقة ولا يركزوا على الأمور الجانبية والأمور يعني الفروع وحاجات معناها يعني متفاهمين ترقيع الصلاة والوضوء هذاك متفاهمين فيه العبادات لازمين ويعملوا دروس هذوك بنجم يعملوهم حتى في المساجد
0: مش خطب
1: اما الخطبة يلزم حاجة من يعني من الواقع يلزم
0: توا شنو وقع في بلادك صاير. اليوم
1: ايه؟
0: هو الإمام شو يعمل اليوم شو وقع في الجمعة دي شو وقع في بلادك هكذا خطر يقع كل جمعة كل نهار يقع شيء تبع البلاد بتاعك انت وتحدث داوى كالأمر هذا ذيك
1: مهم جدا الأمر هذا يا سيدنا الشيخ وخاصة أن ظاهرة العنف يلزم يركزوا عليها الأئمة والخطباء في المساجد يعني مهم أنه شنو وقت البعض يدخل الجامع وعنيف موجودين يحسابه أنا صلى ركعتين وأنا خالص مع ربي
0: كلام هذا
1: فما ولا بالحق فما يا سيدنا الشيخ
0: لا وكل واحد يحب وقته
1: في الجامعة ولا يتعارك
0: وصلين يقعدوا في
1: تاني شفته في الجامعة ولا يتعارك
0: ابعد هذيك بوقتياني والآخر جايب صلاية كل صلاية
1: فرشها غادي ومحطة
0: هذيك فرشها هذيك بوقتي.
1: بوقتي
0: ما يلزم يقعد فيها حتى واحد هذا واقع في الجوامع
1: وتعاركوا على حتى الأمور أخرى
0: يعني كل شيء في الجامع كان سوق، هذا كلام بيوت الله مقدسة.
1: كان ما عملنا ذي الكل والله غالب مزال فما الناس المارقين كما يقولوا، ناس خارجين على القانون. وقتها يلزم على تجديد العقوبات على المخالفين
0: ثم القانون ثم هيبة الدولة
1: والقائمين.
0: العنف هيبة الدولة
1: هيبة والعنف يلزم العنف، عنف الدولة يولي
0: هيبة الدولة.
1: ما فماش
0: دولة راهي دولة تكون هيبتها قائمة وقوية، وما هي ما تظلمش الناس، ما تخليش الناس تظلم بعض.
1: بالضبط،
0: هذيك خدمة هالدولة.
1: أنا وقتها نشوفوا أشكال مختلفة من العنف يلزم السلطة تاخذ موقفها
0: وسلام.
1: ودون شفقة
0: لا،
1: هذا قتل يقتل، سرق يتحمل مسؤوليته،
0: يتحمل مسؤوليته.
1: براكة كيف كيف
0: يتحمل مسؤوليته،
1: سمع لكلام الناس في الشارع يتحمل مسؤوليته،
0: كيف كيف
1: اعتداء على الممتلكات العامة يتحمل مسؤوليته،
0: يتحمل مسؤوليته.
1: فماش هذا يعني التسيب هذا اللي نشوفه فيه ولا لا؟ بالحق يلزم السلطة تأخذ أكثر الأمور بجدية.
0: هيبة الدولة وقت اللي أقوله هيبة الدولة معنى هيبة الدولة.
1: فماش نقاش
0: فيها. فماش نقاش
1: صحيح. محاربة
0: الدولة ما تكون قوية وآمنة مطمئنة وفيها الأمن والأمان والإطمئنان والناس تحب بعضها إلا إذا كانت قوية. أما إذا كانت الدولة ضعيفة الناس تأكل بعضها
1: للأسف.
0: والسلام،
1: وإن شاء الله إن شاء الله تكون الدولة شاء الله. قوية كما قاعدين حاربوا في الفساد في مستويات عليا.
0: صحيح،
1: زاد كيف كيف الشعب اللي يأكل في بعضه وذا زاد يلزم نحاربوهم.
0: وبلادنا قوية
1: إن شاء الله،
0: وبلادنا فيها الهيبة وقوية وهي ديما تفرع في الفساد
1: إن شاء الله. احنا ديما نرجو ذلك سيدنا الشيخ
0: إن شاء الله بحول الله.
1: وربي يحفظنا إن شاء الله.
0: آمين.
1: وفي الأخير يعني العنف ضد الدين،
0: ضد الدين،
1: ضد الدين ما فماش نقاش. ما تقولش أني عنيف ومؤمن وعنيف،
0: لا ذا ماش مؤمن وعنيف.
1: المؤمن يزم يكون يعني لين.
0: العنيف مجرم مش مؤمن.
1: ضبط،
0: العنيف مجرم،
1: مجرم.
0: والمؤمن مؤمن، مؤمن ما المؤمن لين،
1: لين
0: لطيف متخلق متربي.
1: ما انا نعرفه كان لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفهمين،
0: لكن افعل ما يقول،
1: افعل ما يقول سيدنا. صحيح،
0: سيدنا شو يقول؟ اعملوا والا يقول عليه رسول الله. بالضبط، عليه الصلاه والسلام.
1: وخذوا يعني بسيرته وتصرفاته ومعاملاته خذوا بهم
0: سلوكه.
1: ما لباش احنا مسلمين عارف.
0: باش بي هو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: مشكور جدا سيدنا الشيخ منور مدني، يعطيك صحة وربي يبارك لك.
0: ربي يبارك
1: إن شاء الله. ربي الحصة
0: الحصة
1: محترمة،
0: محترمة.
1: وإن شاء الله وصلت الموعظة
0: للسادة
1: المستمعين اللي يسمعوا فينا.
0: وإحنا نوصي أنفسنا
1: ديما، نوصي أنفسنا بالطبيعة، وماذا بينا نبعد عن العنف ونسامحوا بعضنا ونحبوا بعضنا. وفي الأخير الدنيا فانية كما قال، ولا يعرف ساعة الإنسان وقتاش.
0: هكاو. والآن نستأذنكم في الانصراف ونقول لكم إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، مع التحية للزميل خالد الشرفي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إشهار
3: أخواتنا، ناسنا، أصحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج، مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
4: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7.
5: 95.7
6: تمام العشرة على موجاتنا. نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشلي خلال هذه الأيام وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، ويكون الارتفاع ملحوظا اليوم إذ تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و43 درجة. ويتواصل الطقس الحار بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 من جويلية 26 و2000. أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وحجم الاستهلاك، مشددة على أنه لا يمكن برمجة عمليات القطع مسبقا باعتبار الضغط الكبير على الشبكة. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من السبت غرة أوت 26 و2000 في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض بالكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه بالصواريخ والمسيرات مقاتلات أمريكية وطائرات تزود بالوقود في الأردن. الحرس الثوري أضاف أنه استهدف منظومات رادار للمراقبة البحرية ورادار أمريكي بسلطنة عمان، مؤكدا أن مضيق هرمز لا يزال تحت سيطرة قواته البحرية وأنه سيواصل عملية الرد بالمثل. في الأثناء فاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بارتفاع عدد القتلى جراء الهجمات الأمريكية إلى 38 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
2: انتوما زوزم عارسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
7: مؤثرة وملهمة.
2: مال البرنامج هذا لكم انتوما،
7: آدم وحواء.

0: اجوا بحضة للإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار.
1: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العياري والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

صدق الله مولانا العظيم بهذه الآيات البينات من سورة الزمر. ننطلق مستمعينا الكرام في حصة متجددة من برنامج زاد الطريق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم جاز عنا سيدنا محمد ما هو أهله، اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارفع عن بلدنا هذا الوباء والبلاء والغلاء والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، آمين يا رب العالمين. سنقوم مستمعينا الكرام في هذه الحصة بتفسير التسع آيات الأخيرات من سورة الزمر. وفي الجزء الثاني من الحصة نستقبل مكالماتكم الهاتفية عبر الرقم 73 460 800 لتقديم مختلف تساؤلاتكم الفقهية. كما يمكنكم طرح تساؤلاتكم أيضا عبر فيسبوك إذاعة المنستير. هذه أجمل تحيات حسام قدرية في إخراج هذه الحصة، تقنيا هويدا بن ساسي في التنسيق، وفي انتظاري طبعا مكالماتكم الهاتفية المتربصة ياسمين معتوق في الإخراج التقني في الإخراج الفني للحصة عبر الفيسبوك ويوتيوب إذاعة المونستير. طبعا معنا الدكتور محمد الشتيوي وسليم الحيزم في تعويض للزميل سعد العياري.

0: 10:15 دقيقة ونبذات المنستير. مرحبا بكم جميعا مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا في برنامج زاد الطريق إلى غاية منتصف النهار. دكتور محمد الشريف، صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا.
0: حرارة
1: قوية شوية اليوم، نسأل الله تعالى التخفيف.
0: نسأل الله التخفيف وإن شاء الله ربي يلطف بينا وسيسوا روحكم في ثنية طريق السلامة للجميع، سيسوا بعضنا الناس كل إن شاء الله توصلوا سلامات. السخانة اليوم 42 تقريبا في المنستير وأقوى من البارح، إن شاء الله ربي يلطف بينا ويرحمنا. إذن باش نفسروا 9 آيات الأخيرات من سورة الزمر. الدكتور باش نطلقوا من الآية 64 إلى آخر السورة إن شاء الله، حطوا نعم. الآيات هذوما في إطارهم دكتور.
1: تفضل. نعم، بعد أن استمعنا إلى تلاوتك الكريمة لهذا المقطع، هذا المقطع هو يأتي بعد في آخر سورة الزمر، وحتى اسم السورة اقتطع من الآيات الموجودة في هذه في هذا المقطع الأخير. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات، كما سيأتي تفسير ذلك بحول الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المقطع الرهيب، هذا المقطع الختامي الذي فيه الأمل والرجاء كما فيه التخويف، وفيه يعني فيه الترغيب والترهيب، هو بعد أن عرضت السورة لقضايا التوحيد وقضايا الإيمان وقضايا التعبد، توقفت في النهاية لكي تتكلم على المقصد النهائي للمخلوقات. ولذلك
0: شنو مصيرهم على الجنة المصير ولا النار؟
1: المصير النهائي بحول الله. وكما أنت يعني ما تلوته علينا، فيه تقريب يعني 4 مشاهد أساسية. المشهد الأول،
0: مشاهد يوم القيامة،
1: هو آية التقدير ساعة وما قدر الله حق قدره إلى آخره. ثم مشهد النفخة الأولى والنفخة الثانية، ثم مشهد الذين كفروا عندما يساقون إلى جهنم، وفي الأخير المشهد الجميل هو مشهد المتقين الذين يساقون إلى الجنة زمرا. فالمحطة الأولى في هذا المقطع افتتحها الله تعالى بقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هنا في هالإطار ذايا
0: عفوا يتحدث عن المشركين، يعني ما
1: وما قدر الله
0: حق قدره،
1: يعني هو حتى المؤمن لا يستطيع أن يوفي الله تعالى قدره، بل نحن نفعل ذلك بقدر طاقتنا عندما ننزهه وعندما نعبده، فما بالك بالذين لا يؤمنون
0: به.
1: هؤلاء لم يقدروا حق قدره ولم يقدروا عظمته، خاصة هنا وقت لا ينهار الوجود في الطريق. قال ربي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هنا مش مشهدك كفيزيائي يدو، لا، الإنسان الذي يتوهم أنه مستقل عن الله تعالى ولا يستطيع أن يتصور عظمة الله سبحانه وتعالى، يذكر الإنسان، يعمل له رجة، قل ما أبعدك عن تقديري، عن تقدير الله تعالى. لو ترى يوم القيامة كل ما فوق الأرض من عمارة ومن بنيان ومن ترسانات ومن حضارة، كل ذلك يكون تحت قبضة الرحمن
0: وهو خالقها طبعاً.
1: أي طبعا الوهم، كل وهم المعماري، فما مفارقة نفسية، ضآلة المتناهية للإنسان يعني أمام هك القوة والعظمة الربانية.
0: والأرض جميعا، يقولك جميعا مش الأرض فقط،
1: الأرض جميعا
0: بما فيها،
1: بكل ما فيها، قلنا ما الانتشار والبناء هنا تسحق الأناء البشرية الطاغية، تسحق الأناء البشرية الطاغية أمام القدرة الإلهية. هنايا يعني المكان والبيت والأرض والمعالم والسماوات معها
0: والسماوات
1: كلها مطويات. رأوا الطي هو أبلغ تصوير لإنهاء المسافة. ما فماش مسافة بين الخالق ومخلوقاته. هي كلها طي اليمين. إذن باش من هو هذا اليوم تنكشف فيه الحقائق واضح ولا؟ تنكشف فيه الحقائق. وهنا يأتي الكلام على النفخة.
0: هذه النفخة الأولى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله.
1: إذن هذه الصدمة الأولى. الصعق هنا يتجاوز مسألة مجرد الموت. هو تلاشي الوعي في الدنيا. الإنسان يعيش ضجيج وحركة واعتداد بالذات. النفخة الأولى تسحب كل ذلك الضجيج وكل هك الصخب وكل هك الحركة. نجم نقول هو تصفير العداد. ما عادش ما العداد يرجع للصفر. يعني ما ظن الإنسان أنه يملكه من نفوذ أو علم أو معمار يغدو هباء منثورا لحظة الصعق. إن هذه هي المساواة الكبرى. نجم نسموها اللحظة هذه لحظة الغيبوبة الكونية.
0: الصعقة الأولى غيبوبة.
1: يعني لا فرق بين من سكن القصور وبين من سكن القبور. لا في لحظة واحدة الكل يصعق الكل يذوب أمام هيبة الله تعالى. لكن بين النفختين الفاصل الذي لحظة هدوء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فما ما يمكن وصفه بالصمت الكوني الرهيب. النفخة الأولى في روايات 40 سنة. المهم فما صمت رهيب كوني رهيب. هذا الصمت الكوني الرهيب الذي يسبق النفخة الثانية يسبق الحقيقة الكبرى. هالفاصل هذا مش عدم محض. هو انتظار. انتظار مقدس. انتظار ليوم الحساب. تتهيأ الأرواح للرجوع إلى بارئها من غير حجاب. وهنا تأتي النفخة
0: الثانية.
1: الثانية.
0: ولكن في الجزء من الآية إلا من شاء الله يقول.
1: هم مش نجوا.
0: فما لو يتسعقش معه.
1: أي. هم مش نشوف شكونهم إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى.
0: فإذا هم قيام ينظر.
1: وأقصد دقة التصوير. يعني ثم نفخ فيه أخرى. فإذا هم تعقيب مباشر. لم يقل ثم قاموا وإلا فإذا هم قيام. لا
0: حركة سريعة.
1: فإذا هم كأن قيام. الوجود كله قد انبثق مرة واحدة. كأنهم كانوا في حالة ترقب. هم كل الكون كله في ترقب مقدس. لكن اللحظة الحاسمة ينظرون. هنا مش ينظروا باش يتعرفوا على الأشياء. لا لا النظر هنا هك النظر اللي فيه إدراك الحقيقي والنهائي للكون. فنرجع كما قلت سيادتك
0: إلا من شاء الله
1: للاستثناء.
0: استثناء.
1: إلا من شاء الله. التدبر أو التفسير بالمأثور يقدم لنا بعض الذين يستثنيهم الله
0: من الساقة.
1: هناك علماء يقولون ملائكة الوحي والتدبير يعني حملة العرش ومن حوله. يذهب عدد من المحققين إلى أنهم هم الذين استثناهم الله تعالى من الملائكة الذين لا يخشاهم الصعق. ليش؟ لأنهم بطبيعتهم كائنات نورانية يعيشون في حضرة العظمة بصفة دائمة. هؤلاء هم الذين قدروا الله تعالى حق قدره. ولذلك هم ما يحتاجوش للصعق. بعد ذلك فما كذلك من الذين يستثنيهم الصعق كما ذكر العلماء الشهداء. لماذا؟ لأن الشهداء أحياء عند ربهم بطبيعتهم. ولأن أرواحهم قد شغلت بالحق في الدنيا. فقد يكون هذا نوع من الاستثناء. يعني كيف نجيو الحل لولاية من الناحية النفسية نقولوا أن الاستثناء مش بقاء مادي، هو بقاء شعوري، معناها تقعد عندهم أكل وعي، يقعد عندهم أكل وعي والربط بالله. لكن كيف نجيو أخذر النبي عليه السلام في التواضع متاعه في مسألة الصعق، تعرف إيش قال؟ الصدق، قال عندما ينفخ في الصور باش يبين مكانة أخوه موسى عليه السلام، يقول فأكون أول من يبعث، أي فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبل أن أبعث أم كان ممن استثنى الله سبحان الله. يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ربما هو من الذين استثناهم الله. شوف هنا التواضع متاع النبي عليه الصلاة والسلام، لا أدري، هذا أمر غيبي لم يأته فيه وحي بوضوح. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أم كان ممن استثنى الله، يخلي لك الباب مفتوح، مش لازم نحلل وشكونه هو وشكونه كذا. المهم أن الاستثناء هذا هو متروك لله سبحانه وتعالى. لكن لحظة هكية يعني عندما يموت كل شيء تأتي كلمة التسوية الكبرى، طال يقول ينادي الرحمن لمن الملك اليوم، ها؟ هذا النداء الإلهي، ومش استفهام عن معلومات، لا لا، يفتقدها، هو إعلان عن الحقيقة الكبرى التي انكشفت، هو إعلان عن سقوط الأقنعة. كل ما كان يملكه الإنسان في الدنيا إنما هو وهم، أرض، منصب، مال، ملك، لا،
0: وضعف الإنسان الخالق لله، كل يوم لله الواحد القهار،
1: الواحد القهار
0: في سورة أخرى،
1: أيوة في سورة أخرى، لمن الملك اليوم. من أين جئ الحلي جدار؟ قلنا في أول من يبعث، ما قلنا يموت كل شيء، رأوا حتى ملك الموت يموت، نفسه يموت، الموت يموت، إسرافيل نفسه الذي قام بالنفخة الأولى هو يميته الله سبحانه وتعالى، فلا يبقى أي مخلوق حي في العالم الغيبي ولا في العالم الدنيوي. لكن وقت يجي مش يعمل الإحياء، من أول من يحييهم الله تعالى؟ العلماء يقولوا والجمهور أن إسرافيل هو أول من يحييه الله تعالى. ليش؟ لأنه هو الذي سيقوم بمهمة النفخ
0: الثانية. فإذا هم قيام ينظر،
1: أيوة، يحييه الله تعالى لينفخ النفخة الثانية. تقول لنا هل يحيي ملك الموت؟ ملك الموت مهمته ليست الإحياء، مهمته هي الإماتة. فعندما يعني تأتي الحياة الخالدة تنتهي وظيفة ملك الموت، فمش أحياء حياة. يتمنى المجرمون وهم في النار الموت، ولكن لا يموتون، لأن الموت يموت. وظيفة ملك الموت هي نفخ الحياة، هي قبض الحياة في هذه الحياة الدنيا. في الآخرة لا يموت فيها ولا يحيا، ليس هناك موت، إذن تنتهي وظيفة ملك الموت عليه السلام، لأن مهمته قبض الأرواح أهل الأرض وأهل السماء.
0: في النفخة الثانية يحيون للحساب،
1: أيوة، في النفخة الثانية. أكلاش إسرافيل في هكي لحظة الفراق كما قلنا بين النفختين يموت الجميع بمن فيهم حملة العرش وإسرائيل وملك الموت، ولا يبقى إلا الواحد الله الواحد القهار. إعادة الإحياء، إعادة النظام، في النظام يحيي الله تعالى يعني بطبيعة الحال إسرافيل عليه السلام لهذه كل للحساب. فإذا هم قيام
0: ينظرون.
1: هنا توا نشوفوا الأولويات، كيف نشوفوا النصوص، شوفوا الأولويات، شكونهم أول من تنشق عنهم الأرض بعد ما قلنا بعد إسرافيل. عنا حديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر. أول من ينشق عنه القبر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وأول شافع وأول من يشفع وأول مشفع. هذا يربط البعث بيش بالرسالة المحمدية يوم البعث. ثم ما مش تحاسب الأمم كما يحاسب الأفراد، تحاسب الأمم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا أن أمة المسلمين هي أول من تحاسب باش يعرفوا الناس مصيرهم. يقول في الحديث الصحيح، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يعني الآخرون هي الأمة الأخيرة، السابقون يوم القيامة هي الأمة التي تحاسب أولا. هنا عندنا حديث خطير في الأوائل، أول الثلاثة الذين تسعر بهم النار.
0: يا لطيف
1: يا لطيف. العالم
0: وقود جهنم،
1: العالم اللي للرياء والفتنة ومعك المشاكل، والمتصدق اللي يتصدق باش يقول هواني أعطيت وهاني عملت، والمجاهد الذي يجاهد ليقال شجاع.
0: أيوة هذوم الكل للرياء.
1: هؤلاء الذين أرادوا بعملهم غير وجه الله، وهذا من أعظم التحذيرات في الخطاب الأخروي. ليش؟ لأنه تحذير يخص من؟ يخص من؟ يخص أهل الصلاح، أهل الصلاح الذين اختلت نيتهم فبسبب فساد النية تسعر بهم النار. عندك أول ما يرفع في الآخرة، ترفعك الأشياء التي ستحاسب الناس، اللي رأوا بكل مبني على روايات وأحاديث.
0: أيوة.
1: الأمانة،
0: الأمانة ترفع،
1: والرحم، الأمانة والرحم ترتفعان وتقومان بجانب الصراط. يبدأوا يعسوا، هذا يخاني تخطف الكلالي، هذا قطع صلة الرحم تخطف الكلالي،
0: تخطف ويمشي للجنة.
1: يا لطيف. تقول الروايات تقومان الأمانة والرحم بجنبتي الصراط فيبينان للمارين عليهم مقدار التزامهم بالعهود والصلة. هذاك حفر على الأمانة ولا ما حفظش، هذاك يعني كان وصل رحمه أم قطعها. وأول من يجيز أن يعبر على الصراط من الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذي مشهد من مشاهد التكريم. ثم أول من يقرع باب الجنة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
0: أول من يدخل الجنة.
1: نعم، ويكون معه الفقراء من المهاجرين. الآن أخذ كيفاش من الأولويات. عندك أولوية النية والإخلاص، مهم ياسر، أهل الصلاح الذين لا يخلصون. وعنا حرواية أخرى أن أول ما يقضى فيه بين الناس الدماء. هنا من سمى أولويات حقوق الخلق، لأن الدماء نسموها توا الحق العام،
0: حقوق العباد. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تنحوا ربكم.
1: ولذلك هي أول ما يسأل عنه، ولذلك لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما. الجرائم بتاعك التقتيل يواقع بين المسلمين ويقتلوا في بعضهم والله أكبر، وعملية يعني ما رأي
0: مشكلة
1: أكل التطرف العنيف اللي يترتب عليه قتل الناس وتكفيرهم. ثم عندك الأولوية الأخرى المذكورة، أول ما يحاسب عليه الإنسان الصلاة، الصلة الدائمة بالله سبحانه وتعالى.
0: فإن صلحت صلح سائر،
1: صلحت سائر عمله، فسفسد سائر عمله. ثم عنا أولويات القدوة. في الرواية أن أول من يكسى بكساء أهل الجنة هو إبراهيم عليه السلام، وأول من يكسى بكساء أهل النار والعياذ بالله هو إبليس لعنة الله تعالى عليه. ملا عنا أولوية الدماء أكولا، يعني إذا كانت السماوات والأرض في قبضة الله فإن حرمة النفس البشرية اللي هي أسمى بناء في الأرض تأتي في مقدمة ما يسأل عنه الناس، ولا ميثاق غليظ إلى آخره. مشيوا توا إلى وجيء
0: الآية الموالية
1: أي وجيء
0: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
1: وأشرقك المنظر الجميل وأشرقت الأرض. أي أرض؟ الأرض ليست هذه الأرض لكنما أرض الحساب. أشرقت بنور الله تعالى الذي جاء بهذا النور لكي يحقق العدالة النهائية. أي وجيء بالنبيين
0: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء.
1: ما لو وضع الكتاب اللي هو أي كتاب؟ كتاب الأعمال.
0: كتاب الأعمال أيوة.
1: وضع الكتاب أي وجيء
0: وبالنبيين والشهداء
1: وقضي بينهم بالحق
0: وهم لا يظلمون
1: سبحان الله. من هنا المشهد هذا هو مشهد الحكم العادل القائم على الشهادة. العبد هنا محاصر بالوثائق التي تثبت جرائمه إن كان مجرما وتضمن له حقوقه وتضمن له يعني إن شاء الله ثواب أعماله إن كان من الصالحين. ما فما الإنسان تحيط به شهود. فما خمسة شهود يحيطون بالإنسان وفما شهود هما من داخل الإنسان تقريبا يطلع سبعة في المجموعة. الله سبحانه وتعالى هو أكبر أعظم الشهود وكفى بالله
0: شهيدا
1: والله تعالى وهو على كل شيء شهيد. بعتلي يشهد على الإنسان ملا الرحمن كما يقول بعض العلماء
0: الرحمن.
1: والزمان والمكان والملكان من الرحمن هو الله تعالى هو على كل شيء شهيد. الزمان الزمان هو الشاهد الصامت. كل لحظة من عمر الإنسان هي كانت وعاء لعمل الإنسان. واليوم هذا هو يقول في نداء في حديث فأنا على عملك
0: شهيد.
1: واليوم تشهد تلك اللحظات على ما أودع فيها الإنسان من خير أو شر. المكان شاهد غير صامت لأنه يعني في النص القرآني قال لنا أن تتحدث الأرض يومئذ تحدث أخبارها. يعني هذه الأرض التي سار عليها الإنسان وبنى عليها معماره وتحرك فيها بإفساد الحرث والنسل وإلا بالبناء والزرع تشهد على أفعال الإنسان. فلا مكان في الأرض إلا وهو موضع شهادة على فعل أتاه الإنسان. ثم الملكان. الملكان بطبيعة الحال اللي عندهم الكتاب وضع الكتاب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب
0: عتيد
1: هما الموثقان للحدث. الكتاب هو سجل الوقائع الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم
0: عن اليمين وعن الشمال
1: عن اليمين وعن الشمال ما يخليه شيء
0: الحسنات والسيئات كل واحد شنو يكتب.
1: ما تعرف قلنا الرحمن
0: الله
1: الزمان المكان الملكان أي ثم النبيون والعلماء الصادقون شهادة القدوات وجيء بالنبيين. شوف النبيين خصهم بأنهم هما عندهم مرتبة متاع شهود أقوى. شهادة القدوات الأنبياء والصالحين هم القدوة يشهدون. هؤلاء الذين شهدوا على الأمم بتبليغ الرسالة وعلى بيان الحق
0: نبينا والشهداء
1: من توهذوما قدش المذكورين خمسة هذوما الشهود الذين حول الإنسان الرحمن والزمان والمكان والملكان والأنبياء. بعتلي يجي الخندق الأخير الشهادة الذاتية شهادة الإنسان واللي هو على نفسه شهيد. هنا تكتمل المحاصرة. الإنسان في ذلك اليوم العصيب لا يملك أن يتصرف في جسده. الجسد متاعه يشهد عليه اليدان والرجلان. الآية واضحة وتكلمنا أيديهم
0: يوم تشهد عليهم أيديهم
1: وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والآية الأخرى اللي قلت لي يوم تشهد عليهم
0: ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون.
1: أيوة من هنايا هنايا فما انفصال يعني تام. الجسد الذي هو كان أداة للعمل ووسيلة نستعملها للفعل يصبح شاهد إثبات ضد صاحبه. اليد التي بطشت والرجل التي سعت إلى الحرام تصبح ألسنة ناطقة بما فعل الإنسان. يعني هنا نجم نقوله تنتهي هك الأناء الدفاعية. لأنه الإنسان يبدأ في الحياة في الدنيا أنا وما عملت شو وش عملته يبدأ يدافع على نفسه. لا، الأناء الدفاعية تنتهي يوم القيامة وتصبح هك الأعضاء نفسها تشهد على الإنسان. هذا يدل على إيش؟ على شمولية الرقابة. بعدك الشهود تجي الآية وقضي بينهم
0: بالحق وهم لا يظلمون.
1: وهم لا يظلمون هنا ما فماش هك العدالة النسبية وك الظلم. لا،
0: لا ظلم اليوم،
1: لا ظلم اليوم، لأن الحكم مبني على شهادة وعلى وثائق لا يمكن التشكيك في نزاهتها. أعضاء الجسد

0: الإنسان يحاسب على الأمور بمقاصدها، يحاسب على ما في إرادته، بينما الفعل، الفعل يطلق على العمل اللي فيه إرادة واللي ما فيهش إرادة. فالفعل أشمل من من العمل. إذن وقتها يقول وفيت كل نفس ما عملت، يعني إنسان يحاسب على أفعاله، على أعماله الإرادي الإرادي أي والفعل. فما أفعال هي مباحة، فما أفعال ربي ما يأخذناش بها، يقول لك راني حتى هك الأفعال اللي تعملها بدون إرادة راني أنا عليم بها وهو أعلم بما يفعلون، ولكني ها أنا تسمحت معكم هكا ولا أنا عليم بها، ولكني لم أحاسبكم ولم أخذكم إلا على الأعمال التي صدرت عن نيات وكانت أعمال مقصودة. بعد يجي مشهد السوء، مشهد السوء.
1: باهي نسمع نغم قصير دكتور ورومبا ثم نعود.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع.

0: وصلوا إذن دكتور محمد الشريف التفسير أواخر سورة الزمر، وصلنا للآية 68، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا،
1: يعني بعد
0: بربي بالكفار
1: بعد الحساب سيأتي سوق الناس إلى منازلهم الأخيرة إلى منازلهم الأخيرة. بدا بالكفار باش يختم يكون الختام يعني فيه أمل هكا ولا
0: المؤمنين.
1: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وقع سوقهم هنا سوق مش بتاع كرامة، سوق فيه مهانة هكا ولا
0: سوق
1: فيه ذلة يدفعوا فيهم فهمتني. لكن قال زمرا، هنا ايش معنى زمرا؟ جماعات جماعات تبدأ مو الفساد أنواع يبدأوا يجمعوا مع بعضهم، زمرة المستكبرين

0: الذين قادوا الأمم بالظلم ورتبوا معمار الاستكبار في الأرض كما فرعون وأمثاله، زمرة الأتباع المقلدين اللي يقولوا احنا يعني استضعفنا ونطعنا سادتنا وكبراءنا لا حتى يكون مازال مسؤولين، الذين ألغوا عقولهم وسلموا قيادهم لغيرهم، زمرة المترفين اللاهين الذين غرقوا في المباحات وشهواتها، زمرة المنافقين والمخادعين الذين أظهروا خلاف ما أبطل، زمرة الزنات، زمرة يعني زمر زمر حسب الأنواع
1: الأعمال متاعهم أفعالهم
0: شفتوا نرجعوا للآية ولكن أنت مش طاح ذلك كيف عاود أقرأ الوثيقة
1: الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها
0: حتى إذا جاءوها
1: فتحت ما غير واو هذه
0: من غير واو ليش يعني هنا يمشيوا وتبدأ كي بوب جهنم والعدو مسكرة على حراسة شديدة دون ما يوصلوا يتحل الباب ويقذفون في النار. فهنا
1: كأنها بغتة معتها مفاجأة
0: بغتة
1: فتحت أبوابها
0: بخلاف أهل الجنة قال عليهم من بعد
1: وفتحت أبوابها
0: حتى إذا جاءوها وفتحت يعني أهل الجنة كيف بدوا ماشيين ما يومش يقعدوا يستناوا حتى سيحلوا لكم ولا لا لا يجدون أبواب الجنة مفتوحة حتى وكيف مش يبدأوا مش يستقبلوا وزير ولا رئيس ولا كذا في مكان مش يقعد هو يجي ويدقدق ومش يحلوا ما هو يلقى البيبان محلولة والناس الكل في استقباله هكا ولا أيوة. ولا أنت ماشي الفرح تقى الناس نفس الشيء المؤمنين ماشيين إلى الفرح الأخير الذي ليس بعده فرح فيجد الجنة مفتحة لاستقباله تنتظره بينما اللي داخل الإجرام دون ما جاء يتحل الباب ويلقون في جهنم ثم يغلق نهائيا أي وقال لهم
1: خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا
0: ما هذا سؤال ولكنه مش سؤال
1: استنكاري
0: هو سؤال تشهير سؤال تبكيت سؤال الخيبة سؤال التقريع سؤال إيجاد الألم النفسي قالوا بلى يعني جاءوا
1: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين
0: لأنهم رغم الرسل ورغم الهدايات فقد أنكروا ما هي اللي بعدهم وثيقة
1: وقيل ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين
0: بئس مثوى كل من تكبر عن الحق وكذا فذلك هو مثواه والعياذ بالله شفت التكريمة
1: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
0: أي لأن الأبواب مفتوحة كما قلنا في الدنيا إذا أنت إذا دعيت إلى محفل كبير أو قصر مسؤول مش تلقى الباب مسكرة لا مش تلقى الباب مفتوح وفي انتظارك كما أكل البروتوكولات بتاع الاستقبال البشري في الدنيا باهي
1: وفما في العربية اللي يقول لك هذه جات 8 أبواب الجنة ما عادش كل واحد كيفاش
0: فسرها فما فيها خلاف مش لازم نفصلوه أي باهي أخزر الملائكة يقولوا لهؤلاء الأبرار
1: وقالوا الحمد لله
0: الملائكة
1: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
0: لا فماشك السؤال بتاع التوبيخ
1: أي
0: ألم يأتكم رسل منكم ينذرونكم لقاء يومكم هذا إلى آخره لا هنا سلام أنتم سلام. أنتم أهل سلم وسلام ستدخلون جنة السلام خالدين
1: فيها.
0: طيبين طبتم أي طابت قلوبكم بالإيمان وطابت ألسنتكم بالذكر وطابت جوارحكم بالطاعة والجنة إذن هي دار الطيبين لا يدخلها الخبثاء وإنما يدخلها الطيبون الذين اطمأنت قلوبهم من هنا يأمنهم تأمين النعمة الأبدية خالدين خارجية. شوف الأخرين قالوا ألم يأتكم رسل، وهم قالوا سلام عليكم. فما فرق بين السؤال التوبيخي وبين الخطاب اللي فيه الترحيب. طبعا نمشيوا لأهل الجنة شو يقولوا؟
1: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
0: سبحان الله، يعني هم حمد الله. فمن آخر ما يقوله المؤمنون هو الحمد
1: الحمد لله وعدهم ربي بالجنة والقوة صدق وعده
0: الذي صدقنا وعده لأنه وعدهم بالجنة فدخلهم. ومن جملة وعده قال وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. هنا فمن الذي ورث وممن ورثوها هنا كولا وكيف تحولت الأرض إلى جنة؟ هنا يتكلم العلماء يقولوا فما ما يسمى بسر المنازل الشاغرة. يعني في ظاهر الأمر يتبادر أنه أن المتقين يرثون الجنة من أبائهم الصالحين. لا لا، التحليل الفقهي والحديثي يعني حديث النبي يقودنا إلى معنى عميق. شنو نجم نسميه؟ مبدأ المقاعد البديلة. شنو معنى المقاعد البديلة؟ في الحديث الشريف اللي مروي عن أبي هريرة وأخرجه ابن ماجه في صحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وله منزلان. كل واحد عنده منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فإذا مات فدخل النار، المجرم يدخل النار يخلي بلاصته فارغة في الجنة، وورث أهل الجنة منزله. ما أهل الجنة يرثون المقاعد الشاغرة التي كان ربما لو آمن أصحابهم كانوا سيأخذونها. إذن المتقين لا يرثون فقط منازلهم الأصلية التي أعدت إليهم، بل يرثون نصيب ومنازل أهل النار التي صارت فاغرة شاغرة بذهاب أصحابها إلى النار. ما لها المعنى هذا؟ في الحقيقة هو معنى يهز القلب هزا. الجنة التي يتبوأ فيها المؤمن حيث يشاء كانت تشتمل على مساحات ومنازل، يعني لو كفر هذا المؤمن لذهبت إلى غيره. لو كان المؤمن كيكفر رأخذها واحد آخر، ولو آمن ذلك الكافر لا لكانت له. من وراثة الجنة هنا هي وراثة نجاة ووراثة اصطفاء. وأورثنا الأرض وهم في الجنة. هنا بتبت الحال الأرض، ما احنا شو تحدثوا على الأرض هي تراب ولا مش تراب. يعني المقصود بالأرض هنا أرض الجنة هي أرض لم تعد كأرض الدنيا الترابية الطينية، هي أرض مسكين وزعفران هكا ولا نوع آخر، ليست كهذه الأرض.
1: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
0: سبحان الله، يعني هنا أولا هم حمدوا الله على صدق الوعد. هنا يلزم الإنسان يتفطن لخطورة الوراثة. كل إنسان يلزم يعتقد أن له في الجنة مكانا ينتظره، فإذا لم يدخل إلى مكانه فسيرثه غيره من الأتقياء. ففز بمقعدك الذي أعده الله تعالى لك. بعد لي المشهد الجمالي الأخير، وترى الملائكة حافين من حول العرش. لكن المنظر الجميل، ملائكة الرحمن حمالة العرش يسبحون بحمد ربي. شفتوا كلمة الحمد من الأول يقولوا والحمد لله، والملائكة يسبحون بحمد ربهم. بعد لي عود وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله
1: رب العالمين.
0: شفتك يا حلقة الحب والهيبة حافين من حول العرش. فما في المخيلة بتاعك هندسة رائعة من الجوج نصورها. الإحاطة بالشيء، الملائكة الأطهار بأعدادهم التي لا نعلمها يشكلون حلقات دائرية مهيبة تحيط بعرش الرحمن. هذا مشهد فيه جمال وفيه في نهاية الأمر تسبيح. ما فهمش تكليف بكتابة أعمال ولا قبض أرواح، الملائكة كلها تسبح وتفرغت الكائنات لتسبيح الله سبحانه وتعالى وقيل الحمد لله
1: رب العالمين.
0: رب العالمين نسأل الله تعالى السلامة وأن يرسل الأرض وأن لنكون من الأتقياء الذين يساقون إلى الجنة زمرة.
1: شكرا لك فضيل الدكتور محمد الشتاوي. نعود إذن بعد الموجز لنستقبل مكالماتكم الهاتفية لطرح مختلف التساؤلات. 73 460 800.
2: نسألك يا رب علما نافعا، ونسألك الغفران، وأن تمنحنا ما منحت السابقين بالإيمان من خير ورزق ومحبة وسلطان. يا من تسره طاعتنا ولا يضره العصيان، عنا على ذكرك وشكرك واجعلنا في أمن وأمان. يا من قلت قولك الحق أجيب دعوة من دعان، دعوناك يا رب فاستجب لدعائنا.

0: تمام 11 صباحا هنا بإذاعة المنسير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم وغدا السبت 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقاسرين. وحسب خريطة لليقظة نشرها المعهد اليوم، يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور الشيل، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. وذكر المعهد أن الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك ذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. وفي 10 بلدان أوروبية أسفرت موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا في جويليا الجاري عن تسجيل ما لا يقل عن 12 ألف حالة وفاة وفق حصيلة أولية استنادا إلى بيانات رسمية. وهذه الأرقام الأولية قابلة للارتفاع خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحديث الإحصاءات الرسمية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية من الساعة 6 من يوم أمس إلى غاية يوم الجمعة ب 700 تدخل، منها 177 عملية إطفاء حريق وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحتها الرسمية اليوم. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من غرة أوت القادمة في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. حثت وزارة التجارة كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عملية تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية سعيا لإنجاح مواسم الإنتاج وتثمين الصبة الوطنية في المجال الفلاحي. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن نشاط الخزن والمخازن يخضع إلى جملة من القوانين والتراتيب التي تحدد القواعد التي تفرق بين الخزن المنظم وبين الخزن العشوائي والاحتكارية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام منتصف النهار في نشرة الأنباء. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

study. زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها.

0: المراش اللي توصلنا للحداش وعشر دقائق من بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام في برنامج زاد الطريق، باش نستقلوا مكالمة السادة المستمعين والمستمعات لطرح مختلف تساؤلاتهم الفقهية. من الأسئلة الدكتور، يبدأ إنسان في داره مع مرته وصغاره ونجم يصلي بهم جماعة، ولكن من الأفضل للرجل يمشي للمسجد للجامعة يصلي صلاة طبعا مع الجماعة.
1: من الأفضل أن يصلي مع الجماعة، ولكن لا بأس أحيانا أن يعودهم على صلاة الجماعية في المنزل في بعض الحالات، ولكن دائما الأفضل هو المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى.
0: فما اللي يصلي في الجامع في المسجد ويعاود يصلي بهم جماعة في
1: لا ما يجيش عاد،
0: هو واحدة منهم تتسمى نافلة ولا يصلي
1: صلى كوم من صلى صلاة فلا يؤم الناس بعدها،
0: حتى صلى معناتها مش إمام، صلى صلاة
1: هو صلى الفرض بتاعه ما يجيش يصلي من بعد الهموم. هو يولي متنفل يصلي بناس عندهم فرض، لا فماش
0: مكالمة
1: مداخلات
0: على الفيسبوك. طبعا نشوفوا الأسئلة عبر الفيسبوك كذلك، مرحبا بهم الكل. وعنا مكالمة هاتفية في الانتظار ناخذها. ألو مرحبا، شكون معنا؟
2: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
2: بارك الله فيك أخويا سليم، وجمعة مباركة ليك.
1: آمين.
0: إن شاء الله مباركة على الجميع.
2: أرغبك.
0: شكون معنا الاسم؟
2: معك سمير الشبيلي من لبنان.
1: أهلا أهلا.
0: مرحبا أخويا سمير. أعطينا السؤال سمير، وخاطر برشا حس عندك يظل في السيارة
2: في الكاميون مش
0: في الكاميون. أعطينا السؤال سمير.
2: السؤال ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين، قلت أطلع عليكم منهم ذكرنا. ذي القرنين هم برنامج مرة جابوه في الترس، واحد قال ذي القرنين لا أظنه إنسان، أظنه إنسانا. حبيت نستفسر من الدكتور، يا هل ترى معناها ذي القرنين انسان ام ليس انسان؟
1: هذا القول سمعت من قال به.
2: ما حبيش نذكر
1: لا نعرف نعرف سمعت من قال به واعرف من يقول به، حتى من بعض اللي هما عندهم كشويه وعي وما عندهم مشكل، ولكن سبحان الله ما دام الله تعالى قال قل سأتلو عليكم منه ذكرى وأخبرنا عن بعض أحداثه، فهذا يعني أنه شخص حقيقي وجد في التاريخ وقام بتلك الأعمال. بقينا بدأوا يختلفوا شكون هو اسكندر المقدوني، هو كورش الإخميني، هو كذا. هذا ما دام القرآن لم يسمه بالضبط فالإشكال ليس في اسمه بالضبط، ولكن المهم هو أن نتأمل في الأعمال التي قام بها، لأن ذا القرنين يعني رضي الله عنه كان يمثل قمة الدولة الأولى في العالم في زمنه، وتسمى رب يقول آتيناه من كل شيء سببا، وكل ما مشى وعمل تنقل بناء على الأسباب، كل ما قام بعملية مهمة في بناء الحضارة في الرحلة الأولى، حقق العدالة، عاقب المجرمين وجاز المحسنين. في الرحلة الثانية يعني وجد قوما كالبدائيين فهما أكوما كالبدائيين لولينا كاللي يعيشوا في مطلع الشمس وليس لهم من دونها سترة إلى آخره. أش قال ربي بعدهم؟ قال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة، يعني سار فيهم سيرة القوم اللولين. قال كذلك، ونجم نقول حقق لهم ربما نوع من أكيد أنه ربما عاونهم على اللباس ولا على البناء، ولكن القوم الثالثين إيش حقق لهم؟ حقق لهم الأمن وعمل لهم البنية الدفاعية باش هك الاقوام يجوج وماجوج ما يهاجموهمش.
2: ربي يبارك فيك
1: يعيشك خويا العزيز، وربي يبارك فيك وفي علمك وفي سعيك الى المعرفه.
0: الى اللقاء، نواصل مع المكالمات. الو مرحبا.
3: الو عسلامة خويا.
0: مرحبا
3: عسلامة، عايشك
0: سليم معك اليوم في تعويض الزميل الاسعد.
1: تحيه قويه الزميل الاسعد بطبيعة الحال.
0: شو اسمك قلت لي منين؟
3: مهام المسير خويا.
0: تفضل مها، شنو سؤالك؟
3: يعيشك يبارك فيكم. بربي حبيت نسال دكتور شتاوي، انا عندي عام ونص موقفه الخدمه، معناها ما نخدمش. مشيت اخر مره للبنك لقيت عندي كل فايده اللي يزيدوها هذيك كل 3 شهور وجملت لي، معناها هل ترى عندي الحق نعاون بها امي ولا واختي؟
0: الانتريس
1: تعاون بها اختك وما تعاونش بها امك.
3: مع العلم اني امي مش تنفق معناها عليا.
0: مش قاعده تنفق عليها امها؟
1: ها لا لا، انت قلت لك خاطر انت امك انت في الاصل تنفق عليها انت كيف هي ما عندهاش.
3: لا ما ننفقش عليها دكتور.
1: إيه إيه
3: هي تنفق عليا لا انا ننفق عليها، معناها النفقة على الاب.
1: النقص اللي انا قلتك في الاصل، في الاصل انت تنفق عليها، ولكن العلماء يقول لك نجم تعطي لاختك وما تعطيش لامك. واضح؟
3: اها فهمتك، معناها ما يحق لهاش.
1: تعطي لاختك. واضح؟
0: تعطي لاختها فقط.
1: امك تعاونها بطرق اخرى. اي
3: كيفاش مثلا نجم ناخذها بها حاجه ولا
1: النفقة هذه تعطيها لأختك ما تعطيش لأمك، وأمك تعاونها بحاجة أخرى من إذا كان عندك إعانة. أما هذه تعطي منها لأختك ما تعطيش منها لأمك.
3: أي يعني الفايدة هذه البنكية تحق لأختي، أمي ما تحق لها.
1: أي هيك هيك.
3: وعندي سؤال آخر سيدنا الشيخ، عندي مدة نتناقش أنا وأمي، عندها سنين التالي تعمل لي راني ريت معناها ريت باب العرش. بقيت انا نتناقش انا وياها، معناها قلت لها راه مش اي حد ينجم يشوفه باب العرش وكله، هي شدت صح ان هي شافت باب العرش محلول معناها في وجهها. معناها حبيت نعرف شنو معناها، هل ترى صحيح ولا وبالحق النجم فما انسان ينجم يشوف باب العرش ولا؟
1: والله يا اختي الكريمه احنا ما عندناش حتى روايه تقول لنا فما العرش عنده باب.
3: اي هكاك معناها بقينا نتناقش في الموضوع. هي
1: مساله أنا نعرف حتى أني فما نساء كبار الله يرحمهم حكوا لي أنهم شافوا باب العرش ليلة القدر، ورؤى يريها الله تعالى لعلها بشارات يوري ربها يوريها ربي الشكون ربما. أما ما عندناش رواية تثبت أن العرش عنده باب. القرآن ديما يقول لنا العرش عنده تحمله الملائكة، فهمتني؟ وهذيك أشياء يريها الله تعالى لمن يشاء لعلها بشارات، بشارات خير. والله أعلم.
3: والله أعلم. عايشك دكتور، عايشك بارك الله فيك.
1: إن شاء الله. شكرا لك.
0: إلى اللقاء.
3: شكرا. إلى اللقاء.
0: مكالمة أخرى. ألو مرحبا.
4: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، شكون معنا؟
4: محمد العجمي من سفير.
1: سمع
0: محمد لاباس.
4: الحمد لله، تحية لكم ولكافة مستمعي ذات مسكين. عندي سؤالين. السؤال الأول يتمثل هي في شهادة الحق وشهادة الزور. بالنسبة للظاهرة دي تاع شهادة الحق وشهادة الزور كثرت شوية في المجتمع بتاعنا مع الأسف. شهادة الزور نعرفه الناس كل تعرف شنو المصير بتاعها، يعني سواء دنيويا ولا أخرويا، يعني شهادة الزور. أما شهادة الحق وكتمان شهادة الحق خاصة، وخاصة أنا شو معنى كتمان، يعني فما العديد من الناس يتفادون المشاكل يعني بمجرد أنه منا يكتم شهادة الحق خوفا من المشاكل ومن تداعياتها وإلى آخره وإلى آخره، بينما في المقابل أنه بش ينقذ برشا عباد وبش يعطي كل ذي حق حقه. ومع الأسف الشديد أنه اللي ما يكتم شهادة الحق تلقى قائم بواجباته الدينية على أحسن ما يرام، والبعض قام حتى بمناسك الحج. السؤال كيف هؤلاء الناس يا أستاذي الكريم، كيف تنصحهم وكيف شنو تقول لهم؟ هذوما الكاتمين شهادة الحق إلا فما برش عباد حقوقهم ضاعت مجرد أنه منا يشهد بالحق فقط يشهد شهادة حق لأنه هو شاهد على ذلك، لأنه شاهد على ذلك. هل معناه عنده اعذار انه يتفادى المشاكل ويخاف من من من التداعيات، او زاد في المقابل فما ربي سبحانه وتعالى الخوف من الله الخشيه من الله، معناها كما نقولوها مصير كما نقولوها بعد الوفاه وكل يتحاسب على الشيء ذاك، هو ماهوش يتحاسب عليه
1: انه لا يا خويا.
4: هذه بريمو. السؤال الثاني يتمثل سؤال سؤال هو من السؤال هو من هم المعذبون في الأرض؟ هل اللي يعيشوا في الحروبات، ماذا يقصد المعذبون في الأرض؟ يعيشوا في الحروبات ما غزة وإيران إلى آخره، أو أما الشعوب
1: شكونهم المعذبون في الأرض؟ هم فما نص فيهم.
4: أنا حبيت نفهم هذه الكلمة دي معذبون في الأرض شكون؟ قد يستعملوا فيها ويدولوا فيها العباد يقول لك احنا معذبون في الارض. هل من تفسير يا استاذي الكريم؟
1: على كل نحن نسال الذين يستعملون هذه العباره ماذا يقصدون بها، وتون نتحدث فيها ان شاء الله. على كل شكرا اخونا وتلميذنا العزيز محمد العجمي عنا في خصوص مساله شهاده الحق وكتمان شهادة الحق. هذا من القضايا التي شدد عليها القرآن وشدد عليها السنة،
0: وربي في القرآن ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
1: أي ليش ربي قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ليش؟ لأن يترتب عليها ضياع الحقوق وانتصار الظالم وإبطال العدل. ما قالش فإنه آثم فقط القرآن، قال فإنه آثم قلبه، إشارة إلى أن كتمان الشهادة وليس مجرد مخالفة ظاهرة، هو فساد في القلب وفساد في الضمير. وأقيم الشهادة يعني تؤدى الشهادة ابتغاء وجه الله، مش فقط هذا قريبه ولا خطر هذا صاحبه ولا. وفي آية أخرى وكونوا قوامين بالقسط
0: شهداء
1: لله ولو على أنفسكم. أي أو الوالدين والأقربين. ما قلنا نذكر مخاطر كتمان شهادة الحق: ضياع الحقوق، تمكين الظالم وضعف المظلوم، انتشار الفساد وفقدان الثقة في القضاء وفقدان الثقة في المجتمع، وصاحبها يستحق الإثم. هنا سؤاله سيد نجمون، هل هناك ضرورة تبيح كتمان الشهادة؟ تعرض حالات استثنائية الحقيقة، نجد نعذر الناس شوية. إذا كان الشاهد يخشى على نفسه أو على عرضه أو على أهله وماله، مش مجرد وهم يعني، فهم خوف حقيقي ما دامش الدولة تحميه، كارثة. تعرفوا توا حتى في الغرب عندهم قانون كبير ياسر يسمى حماية الشهود، أحيانا يعني الشهود يبدأوا معرضين للاغتيال ومعرضين للهرس من قبل لك العصابات الكبرى وكذا، يلزم الشاهد هذا تتحفظ له حقوقه، خاصة إذا كانت هناك مضار ومخاطر حقيقية. فهمتني؟ هنا يوازن الفقهاء والضرورات تبيح المحظورات. فهمتني؟ إذن هو كتمان شهادة الحق من كبائر الذنوب إذا أدى إلى ضياع الحقوق، ولا يرخص فيه إلا عند وجود ضرورة حقيقية معتبرة شرعا، مش وهم ولا خوف ولا. فهمت كيفاش؟
0: ده هذا بالنسبة للسؤال الأول.
1: أي نعم. السؤال الثاني
0: قلت له مرة أخرى نزيد نتحدث فيه: من هم المعذبون في الأرض؟
1: والله المعذبون في الأرض نجم تعمل، وشنو هو المقصود بالعذاب؟ بطبيعة الحال هيك تشوف أنت توا كثير من الناس هم معذبون، ولكن ساعات نقولوا مش معذب يا اخي توا، مش نحسبوا احنا اهل غزه معذبين، هم مبتلين
0: ابتلاء من عند ربي، ابتلاء وما صابرين على هذا البلاء.
1: اي معناها فما ناس تتصور معذبين هما في ابتلاء، وكل ابتلاء كان فيه من ما يسمى بالاصطفاء. هنا الناس يختلفوا في فهم هالجملة حسب السياق. فهمتني؟ هالتعبير هذا المعذبون أسد وخسر، هم المظلومون، هم مش معذبون، هم المضطهدون، يعني الذين يعيشون في فقر في حروب في سجون في احتلال وظلم شديد، فكأنهم يتعذبون في الحياة الدنيا كأصحاب البلاءات اللي ابتلاهم ربي بأمراض مستعصية ولا بإعاقات ولا بمصائب، يصفهم بعض الناس بهذا الوصف على سبيل المزاج المجاز. يعني بعض الخطابات الوعظية يقول لك فما الذين يعيشون في شقاء بسبب المعاصي، يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني يتعذب هنا يقبل. المهم أنت وال أنت والسياق الذي يذكر فيه الإنسان، إن شاء الله نكون وإحنا محناش من المعذبين في الأرض. أمين. إن شاء الله.
0: أمين. نأخذ مكالمة أخرى. أرو مرحبا، شكون معنا؟ ألو ألو
5: مرحبا.
0: أهلا وسهلا
5: معكم أكبر عبد الرحمن. معك
1: أهلا سي عبد الرحمن، مرحبا بك.
5: أهلا وسهلا، شنحوالك يا رجل؟
1: مرحبا بك يا سيدي.
5: مرحبا بك يا سيدي. سيدي الكريم، عندي حديث ونجيب ننطلق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو يقول الحديث هذا؟ يقول يعذب الميت بنواحي أهله عليه.
1: أي
5: فما بالك بلطم الخدود والصياح وكالتقطيع البث وبرع. كيف يمكن السؤال توا، كيف يمكن للميت التخلص من هذا العذاء بالنسبة للميت؟ وهل تكفيه الوصية؟ يقول يا ناس كلموت ما تعيطوش عليه.
1: أي
5: هذا الله سؤالي إليك سيدي الكريم.
1: الله يبارك فيك. هذا الـ هذا الـ الحديث
5: أي
1: الوارد في الصحيحين، العلماء اختلفوا فيه، وحتى السيدة عائشة رضي الله عنها اعترضت على الشخص على الرواية، قالت لهم راه ثبتوا مش هكا، يعني هو الرواية صحيح أكو الله. كيفاش الإنسان يعذب بفعل لم يفعله هو؟ ولذلك لأن السيدة عائشة قالت تقرأ الآية ولا تزر وزيرة
0: وزر أخرى
5: وزر أخرى
1: وزر أخرى، يعني ولذلك عدد من العلماء قالوا أن العذاب يقع على شكون؟ على الذي أوصى بأن ينوح عليه، أكلي وصيهم قلت تمشوش ما تندبوش عليه، تمشوش ما تعملوش، تمشوش تخليونا هكا ولا يوصيهم. فما الناس توصي، كيف يوصيهم هو يتحمل وزره، وإذا كانوا هو يعرف أن أهله مش ينوحوا وما يوصيهم مش يقولهم ردوا بالكم متنوحوش، لذا يتحمل الإثم.
5: أيوة يا خباي معهم.
1: أي وفما بعض مفسرين يقولك المقصود به أنه هو كيف يسمع النواح متاع أهله عليه ويبدأ واعي بهم يتقلق، ماذا بيكم متنوحوش عليه؟ مش معناها عذاب بما أنه يتعذب في القبر، فهمت كيفاش؟ وأم المؤمنين وقت اللي أنكرت الحديث قالت لهم راهو الحديث هذا خاص، مشو في كل مشو عام بكل ميت،
5: مشو على العموم.
1: قالت لهم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مر على يهودية ميتة وأهلها يبكون عليها، فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها، يعني لأنها هي من أصلها منها ماتت يعني غير مؤمنة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث مش شامل لكل من يبكي عليه أهله، لكن البكاء المجرد اللي فيه الدمع وفيه الألم على الفراق هذا كمان منعوش، مش معناه ما يبكيوش، يعني ما يبكيوش، يبكيو الإنسان يبكي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال وقت اللي توفي ابنه إبراهيم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. إذن هناك بكاء مشروع هو دموع الحزن والدعاء، ولكن المحرم هو النياحة بصوت مرتفع وكندب الخدود وشق الجيوب واللطم ونحو ذلك من هناك المظاهر نتاع الجزاء، ذاك هو المنهي عليه. ونسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لنا ولجميع موتانا، آمين. شكرا لك سي عبد الرحمن.
0: شكرا لك دكتور. كذلك باش نسمعوا النقشة بندي ثم نرجع.
6: إذاعة المنستير.
7: صيادة لمطة بحجر على الموجة 95.7
6: إذاعة المنستير
8: 95.7. خبر ورخبر
7: الموجة.

ضفيت على إيقاع السيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: 11:35 دقيقة هنا بإذاعة المونستير. مرحبا بكم مجددا في زاد الطريق حتى منتصف النهار. إذا باش نواصلوا في استقبال مكالماتكم الهاتفية رقم طبعا 73 460 800. مرحبا بكل تساؤلاتكم، مرحبا كذلك بتساؤلاتكم واستفساراتكم عبر الفيسبوك أو يوتيوب إذاعة المونستير. المكالمة الموالية ناخذها. ألو.
1: ألو،
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
1: سلام.
0: ألو سهلا، مرحبا بك.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: أحمد من زنور.
0: أحمد قلت لي
1: من زنور. أيوة.
0: مرحبا سيدة.
2: أي مرحبا.
0: تفضل معك الدكتور الشيخ.
1: بلا دكتور، عندي معلومة سمعتها من بعض الشيوخ.
2: أي.
1: يقول أن اليوم ينتهي بغروب الشمس.
2: أي.
1: معنى ينتهي اليوم بغروب الشمس ويبدأ بغروب الشمس بعد غروب الشمس.
2: شنو المقصود؟
1: صحيحة ولا غلط؟ صحيحة ولا غلط؟
0: ينتهي اليوم بغروب الشمس معناته
1: اليوم ينتهي بغروب الشمس ويوم آخر يبدأ بعد غروب الشمس مباشرة.
2: ما هو أقصد فن نطاق؟ فن نطاق في خصوص الصوم، في خصوص
0: في أما إطار معناته اليوم خاطر نعرفوه يبدأ اليوم 24 ساعة اليوم.
2: لا هذيك في المعروف.
1: بعد منتصف
2: الليل. باي اليوم إذا كان المقصود هنا اليوم في الاصطلاح الشرعي.
1: شرعي وهذا شرعي. نعم.
2: في الاصطلاح الشرعي اليوم ينتهي بغروب الشمس. ويبدأ اليوم الجديد من غروب الشمس.
1: من غروب الشمس.
2: يعني مثلاً يعني إذا غربت شمس يوم الجمعة ودخلت ليلة السبت بدأ اليوم الشرعي للسبت. وكعلاش تبدأ الليالي في الشريعة؟ تبدأ الليالي قبل الأيام. ونقولوا ليلة الجمعة. شنو معنى ليلة الجمعة؟ هي الليلة التي تسبق نهار الجمعة. وهذا بطبيعة الحال علاش هما اشترطوا تقسيم الليل؟ تترتب عليه أحكام شرعية. غروب الشمس، دخول وقت صلاة المغرب. أي وترتب عليه خاصة انتهاء صيام ذلك اليوم.
1: أيوة.
2: ابتداء اليوم التالي في حساب كثير من العبادات، حتى كيف العدة، كيف نحسبه، وش نحسبه من الغروب، معناها العدة والأيام معدودة ورؤية الهلال. أما في الاصطلاح المدني المعاصر بطبيعة الحال اليوم يبدأ عند الساعة الثانية 10:30 لكن وينتهي وقت منها. أنت سألت شرعا اليوم يبدأ بغروب الشمس وينتهي بغروب الشمس التالي، وهذا هو الجواب صحيح كما قال.
1: بالنسبة لليوم الشرعي،
2: اليوم الشرعي
1: قلنا يبدأ بعد غروب الشمس.
2: هكا
1: من من من وقت بدايته إلى نهايته.
2: أي
1: كم من صلاة نصلي؟ خمس صلوات.
2: خمس صلوات هكا هو.
1: خمس صلوات اللي هي شنية؟ المغرب.
2: أي
1: والعشاء.
2: أي
1: والصبح
2: والظهر
0: والعصر.
1: والظهر والعصر.
2: والعصر كي
1: وربي سبحانه وتعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.
2: أي
1: إذا كان الصلوات هذه في بالمفهوم الجديد
0: يولي الصبح
1: الصلاة الوسطى هي تكون صلاة الصبح.
2: أي نعم.
1: الإسلام ولا لا؟
2: صحيح ولا لا؟ صحيح. فما علماء يقولوا هي الصلاة الوسطى
0: هي الصبح،
2: هي الصبح بناء على هذا
0: الترتيب، هذا
2: بناء على ترتيب اليوم.
0: لا فما اللي يقول العصر ولا كي هي ترتيب الاخر.
2: فما في بعض اللي يقولوا هي العصر. ايش قولك انت؟
1: يعني تو انا سالت السؤال هذايا، انا نحكي عن اليوم الشرعي.
2: ايواش
1: بالنسبه لليوم الشرعي خمسه صلوات اللي تبدا من صلاه المغرب والعشاء.
2: اي
1: هذا في الليل.
2: اي
1: الصبح والنهار عصر
0: والظهر
1: والظهر والعصر.
2: احنا العلماء
1: صلاه الوسطى هنا تكون صلاه الصبح.
2: يعني العلماء الذين ذكروا ان صلاه الصبح صلاه الوسطى هي صلاه الصبح حجتهم هذا الكلام الذي كنا نتكلم عليه. لكن الخلاف في تعيين الصلاه الوسطى هو مشهور بين العلماء. فما علماء يقولوا صلاة العصر خاطر عندهم حديث صحيح وقت اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا حديث في الصحيحين. وفما عدد من الصحابة يقولوا هو هي صلاة الصبح، لأنها كما قلنا تقع بين صلاتي الليل المغرب والعشاء. ولكن نزيد نقول لك الأحسن هو شنو، كما أقول لك يعني أخفى الله سبحانه وتعالى ليلة القدر في العشر الأواخر لكي نعبد الله تعالى في الليالي الكل، وأخفى الله سبحانه وتعالى صلاة الوسطى في الصلوات الخمس لكي نجتهد في المحافظة عليها جميعا. فهمت كيفاش؟ وكما أخفى صلاة ساعة الإجابة يوم الجمعة لكي ندعو الله تعالى في جميع الصلوات، وأخفى الحسنة التي ستدخلك الجنة حتى لا تستهين بأي حسنة، وأخفى يعني فما فلسفة الإخفاء راهي فيها تحفيز للمؤمن باش يكون متيقظ دائما حذر من الذنوب ويجتهد بالمحافظة على الأوقات إن شاء الله. وربي يبارك فيك.
1: الليل والنهار آيات من الله سبحانه وتعالى، هكا ولا
2: ماله؟ ماله
1: الآيات الموجودة في سورة القصص،
2: اي
1: قل أرأيتم من جعل الله لكم الليل سرمدا الى يوم القيامة،
2: اي
1: من إله

0: الإبصار
1: البصر. هون كنت كيف قريتهم؟ قريتهم بطريقة تدل على أنه التعقيب التعقيب مناسب. فهمتني يا شنو؟ زيد عاود اقرا لنا الايه من الاول. شي سليم اقرا لنا الايه. ها تو يقرا لنا شي سليم.
2: ما حضرتهاش قدامي الايه، نقرا فيها من راسي خاطر.
0: قل
2: ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا.
1: اي
2: صلح لي سيدي احمد تبعني.
1: اي
0: قل ارايتم
2: ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء تسكنون فيه
0: أفلا
2: تبصرون. أيوة. ولا إلا بعد
0: إن جعل الله عليكم النهار سرمدا
2: إلى يوم
0: القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تسمعون.
1: هذه الروعة شفتها. يعني هنا
0: شوية الروعة خدفة ماسي
1: كيفاش؟
0: بيننا روعة المعنى باش نعرفها.
1: باهي بحول الله. يعني هذه من لطائف النظر في الآيتين. وفما المفسرين رغم ذكروا النقطة هذه من اللور، قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أفلا تسمعوا. بعد تلي قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا أفلا تبصرون.
0: لا تبصرون اللولة.
1: لا
0: تبصرون في الليل.
1: إيه
0: تسمعون في النهار.
2: لا قل أرأيتم إن جاء الله لا عليكم لا الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون.
1: أفلا تسمعون
2: في الليل.
1: في الليل. الثانية أفلا تبصرون.
0: تبصرون
1: علاش في الليل تنعدم الرؤية؟ نقولوش تنعدم أصلي، تضعف، يبقى السمع هو الحاسة المتيقظة أكثر، هكا ولا الحاسة الأظهر التي يهتدي بها الإنسان. لذلك علاش ختم الله تعالى كلامه بأفلا تسمعون. أما في النهار الحاسة الغالبة هي البصر، هكا ولا؟ يرى الإنسان ما حوله، وبالبصر يباشر الإنسان أعماله، وكعلاش قال أفلا تبصرون. وهذا فما مراعاة بديعة لمقتضى الحال. يقول المفسرين هو من وجوه البلاغة القرآنية، يعني حيث يذكر لكل مقام ما يلائمه. هوني في آية أخرى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه.
2: إلا بعدها جاء الآية ذيك لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكروا.
1: في 73
2: في سورة القصص
1: ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون. هون من الأول تحدث على السمع وتحدث البصر، ثم ختم بالحث على الشكر، لأنه من سمع الآيات وأبصر دلائلها حق له أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمتي السمع ونعمتي البصر، اللي هو إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نسأل الله تعالى أن يهدينا وما نكونوش كما كلي قال فيهم ربي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. يا لطيف.
2: ولهم أذان
1: لا يسمعون بها أولئك كالأنعام
2: بل هم أضل
1: أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. كان فهم مكالمة أخرى نأخذها. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم يا سليم الحزم، وتحية للشيخ وربي يعطيكم نقول ومحبة الرسول.
1: آمين يا رسول
3: الله. راني نحبكم يا سلو ونحبكم في الله سيدي الشيخ، وديما راني كل جمعة نعمل لكم خدمة.
1: آمين آمين
2: آمين. ربي يثيبك. شكون معنا؟
3: معك الأخ والمستمع رقم واحد منتصر سميدة.
2: مرحبا سي منتصر.
3: من تحديدا من ليشات معتمد زرندي.
2: ليشات مرحبا بك.
1: اي من ليشات. اي
2: اسم متصل شنو اسمك؟
3: والله عندي حديث محيرني.
1: اي
3: قراته في كتاب الشفاء، هو القاضي عياض. اي يوم القيامه يقول لك يسال ربي ملك الموت عزرائيل، يقول له اقبض بعد ما يحيي الاموات. يقول له اقبض ارواح وقاتلكم حتى من الملائكة.
1: اي
3: هو يقبض الأرواح بيلتزم لأمر الله وبعد

0: لي كلمة ربي يقول من بقي والله أعلم هو أعلم ربي يسر فيه هو أعلم يقول بقيت, أنا والملائكة الأربعة
1: أي
0: يقول كم يقول أقبض أرواح روح مثل جبرائيل وإسرافيل وميكائيل معناته وهم يحاولوا يتوسلوا معناته يقبض أرواح وبعد تالي يقول من بقي يقول بقيت وأنا يا رب يقول أقبض أرواح يقول وعزتي ويقول ربي وعزتي وجلالي لا أوثقنك مثل ما أذقت عبادي
1: أي
0: يعني برا حبيت نفسي الطريقة هذه معناتها حضرية يوم القيامة
1: معناتها باي خويا نجاوبك هذا الحديث هو مشهور يذكروه الوعاظ في الخطب غالبا فيه كما قلت سيادتك أن الله تعالى يقول للملك الموت بعد أن يقبض يا ملك الموت من بقي وهو أعلم يقول بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقي حملة العرش إلى آخره فيأمره الله تعالى بقبض أرواحهم واحدا بعد الآخر حتى يقول بقيت أنا يعني الله الملك الموت وعبدك الضعيف ملك الموت هذا أخي الكريم الحديث ليس صحيحا بالضبط ومش مرفوع للنبي لا يثبت بهذا اللفظ ذكره بعض المفسرين والقصاص اعتمادا على أخبار بني إسرائيل وأسانيد لا تصح الثابت في القرآن قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وفما حديث في صحيح آخر يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أما كالتفاصيل من بقي وترتيب أقوال وكيفية ملك الموت هذا مش صحيح في هالباب ولكن احنا الموضوع هذا تعرضنا له في بداية الحصة ملك الموت عن روايات أنه يموت يعني علاش لأنه ملك الموت شنية وظيفته أنه يقبض الأرواح بما أنه في الآخرة ما فماش موت فتنتهي وظيفته كل شيء هالك إلا وجهه أما كيفاش مات يموت ملك الموت ومتى يكون ذلك وهل يقبض الله روحه بنفسه هذا ما عناش فيه حديث صحيح واضح إذا أصل موت ملك الموت يدل عليه النصوص العامة ما عناش حديث بالضبط ولا نص هو جمهور العلماء يقولون أنه يموت أما التفاصيل متاع الموت متاعه وكيفاش ومن بقي هذه خويا كريم منتصر ليس فيها أحاديث ثابتة
2: سؤال على الفيسبوك دكتور نحب نسأل تقول على أسباب استجابة الدعاء بعكس ما وقع الدعاء به مع الأخذ بكل أسباب الاستجابة مما أدى به إلى التوقف عن الدعاء
1: أي
2: هذا سؤال أسباب استجابة الدعاء
1: والله هو هذا يعني يتطلب حصة خاصة
2: اي خاطر فما برشا يقول لك ندعي وربي ما استجاب ليش ولا برشا يقول لك ندعي لفلسطين عنا قداش من عام ندعي وربي ما نصرهاش يقول لك الواه ندعي في ربي ما ولا احنا
1: هو الرسول يقول يعني مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر من قبل ان تدعوا فلا يستجاب لكم من اسباب استجابة الدعاء الاخلاص فادعوه مخلصين له الدين حضور القلب اليقين ادعوا الله وأنتم موقنون
2: بالإجابة
1: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من دعاء من قلب غافل لله إيه أكل الحرام من موانع الاستجابة وأكل الحلال واجتناب الحرام من عوامل الاستجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي
2: بالحرام، فأنا يستجاب له،
1: أنا يستجاب له. فما أوقات بتاع إجابة، وفما فهمتني
2: هذا هم الأسباب. به ناخذ مكالمة أخيرة دكتور،
1: ناخذه
2: ما عادش برشا وقت. ألو مرحبا، شكون معنا؟
3: ألو ألو مرحبا
2: مرحبا، تفضل شكون معنا؟
3: معك صالح مشات من نابل.
1: أي مرحبا
2: سي صالح، هاي تفضل.
3: بالله عندي سؤال سي محمد الشتيبي.
1: نعم.
3: أي المزيعات،
1: أي
3: معناها ربي قسم فيها، قسم فيها تعالى بقول آخرة، نحب أنا سي محمد
1: نصير
3: النزعات والنزعات غرفا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، والسابقات سبقا، في المدبرات أمرا. الآية من الواحد الخمسة، شنو ما شكون شنو ما هما النزعات غرقا والنشطات نشطا والسابحات سبحا؟
1: هذه على قول أكثر العلماء هي الملائكة.
3: الملائكة به الملائكة من هم هذوم من الأول الخمس من الآية الواحد الخمسة؟
1: والنازعات غرقا
2: والناشطات نشطا والسابحات سبحا.
1: هذه النازعات غرقا هي ملائكة العذاب التي تنزع روح الكافر بشدة.
3: إن شاء الله هذا غرقا ده اكتب يا شيخ، اكتب غرقا. نزعات غرقا نزيمة الموت
1: غرقا يعني كانوا مغريق تغرقوا في النزع، فهمتني؟ شدة
3: نتاع الموت، نزعات غرق نتاع الموت،
1: نتاع الموت. هي الملائكة التي تنزع روح المؤمن بخفة ونشاط، ما تعذبوش، فهمتني؟
3: بارك الله فيك. والنشطات نشطا،
1: الملائكة التي تنزع روح المؤمن بخفة ونشاط بدون تعذيب.
3: معناها موت خفيف هذا،
1: اي
3: الموت خفيف، يكتب موت خفيف.
2: والسابحات سبحا،
1: الملائكة التي تسبح في ملكوت الله،
3: اكتب سابحات تسبح في ملكوت الله، الملائكة تسبح
2: بعد السابقات سبقا،
1: وتتسابق لأداء أوامر الله.
3: اكتب الرابعة، وتتسابق لأمر الله، لأوامر الله،
1: تتسابق لأداء أمر الله، فهمتني؟ فليقول عنه أي فالمدبرات أمرا، فما الملائكة يكلفهم الله تعالى بتدابير، تدابير شأن الملائكة، تكتب أعمالنا ملائكة يعني مهتمة بتثبيت الذين آمنوا، هذا ملك الجبال كما في الحديث، هذا الملائكة التي يعني يكلفها الله تعالى بالتدابير، وهم لا يعصون الله ما أمرهم.
3: ملائكة التدابير، بارك الله فيك. باشي محمد، محمد بين صلاة الظهر وصلاة العصر، كل واحد يدخل مش قبل مش ساعات يقوم بصلاة تحت المسجد ولا لا؟
1: ماله ماله
2: تجوز في الوقت ذاك بعد العصر؟ لا تجوز بعد العصر وبعد الصبح
1: يعمل تحيه المسجد وربي يبارك.
3: بعد بين العصر والمغرب ما نعملوش؟
1: لا لا، بين العصر والمغرب لا.
3: ايوه، وبين والاخرى شنو؟ بين شنو بين شنو؟
1: بين الظهر والعصر مثل الحال تصلي،
2: والاخرى لا يجوز بعد الصبح، بعد الصبح هذيك حتى شروق الشمس.
1: ربي يبارك فيك،
3: بارك الله فيك،
1: عايشك
3: ربي يسبحك.
1: امين يا رب. بالله نختموا في شكرا مع اخويا منتصر اللي سالنا مو على نذكركم بحكمه نتاع بحكمه اللي سالتنا اختي اللي سالتنا على الدعاء.
2: المهم اي اختي في الفيسبوك،
1: حكمه من حكم من عطاء الله ابن عطاء الله السكندري، ربما تحتاج للحصه. يقول: لا يكون تاخر امد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. ما تيأسش، تلح ما تيأسش. ليش؟ أقصد شو تقول من عطاء، فهو ضمن لك الإجابة فيما اختاره لك، لا فيما تختاره لنفسك. ساعات هو يستجيب لك مش باللي تحبه أنت، طريقة أخرى أنت ما تعرفهاش،
2: يمكن خير من اللي طلبته،
1: يمكن خير من اللي طلبته، ساعات يخليه لك في الآخرة. لا يكون تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك، لا فيما تختاره لنفسك. أي وفي الوقت الذي يريد، لا في الوقت الذي تريد، في الوقت الذي يريده الله تعالى. ونسأل الله تعالى يعني الحكمة والسداد
2: إن شاء الله ربي يستجيب دعانا. يعطيك صحة فضيلة الدكتور شيخ محمد الشتيبي، شكرا لك على كل هذه المعطيات، محت إن شاء الله في ميزان حسناتك. هذه تحيات حسام قدرية، هويدا بن ساسي، سليم الحزم، في تعويض لزميل أسعد العياري، المترابي ياسمين معتوق، بعد قليل فتحي سعد في نشرة منتصف النهار. إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. عناوين النشرة: المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبير. مع ارتفاع درجة الحرارة الأطباء يحذرون، ومصالح الفلاحة تدعو الفلاحين والمنتجين إلى التوقي. المجمع المهني للطاقات المتجددة يدعو إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتمادي حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل. إلى تفاصيل الأنباء، صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم وغدا 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبير باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين. وحسب خريطة لليقظة نشرها المعهد اليوم، يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. المهندس حمزة سعد رئيس مصلحة التوقعات الجوية العامة بالمعهد الوطني للرصد الجوي والمزيد:
1: طقس اليوم لا شديد الحرارة بأغلب جهات البلاد، ولهذا صنفنا تقريبا أغلب ولايات البلاد باللون البرتقالي، أي درجة يقظة عالية، وهذا نتيجة للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة حيث تتراوح بين 40 إلى 44 درجة قرب السواحل وكذلك بالمرتفعات، وبين 45 إلى 48 درجة ببقية الجهات. لذلك درجة يقظة قصوى على أغلب الجهات، مثل ذلك جهة الساحل، سوسة، المنستير، المهدي، أسندنا اللون البرتقالي في خريطة اليقظة لهذه الولايات، ونتوقع ممكن كذلك نسجل أرقام قياسية اليوم بعديد الجهات، وإن شاء الله غدوة تتقلص نسبيا فعالية هذه الحرارة وتنخفض قليلا بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتبقى مرتفعة ببقية الجهات، ونتوقع غدوة انخفاض طفيف بمعدل درجة إلى درجتين مقارنة باليوم إن شاء الله. حرارة كذلك تبقى مرتفعة آخر الأسبوع وكذلك بداية الأسبوع القادم، ونتوقع بداية انفراج على مستوى درجات الحرارة بداية إن شاء الله من يوم الأربعاء، حيث يبدأ هذا الانخفاض بمناطق الشمال ثم تدريجيا يشمل بقية الجهات يومي الخميس وكذلك الجمعة.
0: وفي ظل درجات الحرارة المرتفعة، دعا الدكتور نزار الكتاري طبيب مختص في طب الشيخوخة في تصريح للأخبار، دعا كبار السن إلى اتباع جملة من الإجراءات على غرار شرب الماء عدة مرات كامل اليوم لحمايتهم من مخاطر موجات الحرارة.
2: أوقات اللي هما أوقات الذروة من العشرة متاع الصباح والخمسة متاع العشية، المسن كان ما فماش حالة طوارئ ما يسموش يخرج من المنزل متاعه، المسن يلزم يبرد الدار متاعه الصباح على بكري ويبردها زادك في الآخر النهار، ما عدا ذلك ما بينات هالأوقات هذو ما يلزم يسكر على روحه باش نخليوك الفريشور هذيك تقعد موجودة في الدار متاعه. يلزم شرب الماء عند المسن بصفة منتظمة على مدى اليوم، على خاطر المسن بطبيعته ما يطلبش الماء، ما عندوش هيك السونساسيون دو سوا، يلزم نذكروه احنا بالماء، زيدوا شويه قارص، زيدوا شويه نعناع، هذا الكل حاجه باهيه يخليه المسن يقبل اكثر على الماء، يلبس لباس فضفاض وابيض باش يشد اقل السخانه، ما فيها باس كان نبردوا له حتى اطراف وجهه بالماء، نخافوا برشا على المسنين اللي عايشين وحدهم، دونك يعيشكم العزله الاجتماعيه راهي خطر كبير على المسن، وخاصه في الاوقات هذوما اللي يصير فيهم اللي كان يكون هذوما، دونك اللي عنده مسن يعرفوا حتى الشاب اي واحد يعرف مسن ويعرف اللي هو عايش وحده يسأل عليه. حاجة أخرى، فمش كان الماء باش يشيب السوائل، ثم الغلال، ثم الزيت، أوصب البطيخ والدلاع إكسيتيغا، هما غلال يجيبوا برشا ماء يفرشكوا شوية، دونك ماذا بينك تعطي للمسنك شوية الفاكهة هذيك راهي زادة فيها نقودو.
0: ومع ارتفاع درجات الحرارة، دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ جملة من الاحتياطات، من بينها تكثيف عمليات الري خاصة خلال الصباح الباكر أو في المساء، مع ترشيد استعمال المياه حسب حاجيات المزروعات. وبالنسبة لتربية الماشية والدواجن، أوصت الوزارة بتوفير مياه شرب نظيفة وباردة بصفة مستمرة، وتأمين التهوية والتضليل الكافيين داخل الاسطبلات ومراكز التربية. ومن جهة أخرى، أفاد عميد البياطرة أحمد رجب بأن الحيوانات تتأثر بشكل مباشر بالارتفاع القياسي في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال هذا الشهر، مما يدخلها في حالة تعرف علميا بالإجهاد الحراري، ودعا إلى ضرورة أخذ الإجراءات الوقائية لحماية الحيوانات.
3: نعرفوا بلادنا في الفترة هذه تمر بموجة حرارة اللي تعرض الحيوانات لبعض المخاطر على مستوى الإنتاج ومستوى الصحة، وهكذا ليش يلزم الوقاية؟ الوقاية تبدأ يلزمنا بعد الحيوانات على أشعة الشمس، دونك يكون الحيوانات في أماكن ظل ومهوئة، لتوفير الماء بصفة مستدامة، والماء الردبان نحطوه في بلاصة ظل معناها باردة ما نحطوش ديريكتومون مقابل أشعة الشمس. كيف الرعي يلزمنا نرعو بالحيوانات صباح بكري ولا عشية مؤخر باش نتجنبوا أشعة الشمس، ونتجنبوا أيضا الأعلاف المركزة في وقت الذروة، معناها الأعلاف المركزة نعطوها صباح بكري ولا في الليل باش نتجنبوا عدة أمراض كيما التسمم المعوي اللي يعرفوه الفلاحة بومريرة. ويلزم أنا كان باش ننقلوا الحيوانات يلزم نبعدوا على أوقات الذروة، نبعدوا على القايلة، نقلوا صباح بكري ولا في الليل مؤخر. بالنسبة للدواجن راهي المداجن يلزم تكون مبردة، ولا كلاش يلزم يكونوا أن المكيفات ومولدات الطاقة باش نستحفظوا على ثروتنا.
0: في الأثناء دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كلا من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتمادي حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة صادق بسباس والمزيد.
4: اليوم الشبكة تتحقق النوع نتاع استقرار من نجم ندخلوا كان البطاريات هذوما، على خاطر البطاريات هي اللي باش تخلق معناها نوع نتاع ستابيليتي، كي يرتفع الكونسوماسيون هي توفر الكونسوماسيون هذيك. الحقيقة احنا نشوفوها حاجة استراتيجية، هي متنجم كانت تكمل الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، واليوم لازم المشاريع هذه تقدم بالبيع على المستوى الصناعي وعلى مستوى الريزيدونسيال، لكن في نفس الوقت لازم نخلقوا آليات باش نجم العائلات التونسيه الكل مختلفه انواعها تتمتع بالحلول الذكيه هذه، على خاطر في الاخر اذا كان باش يخليه كان المواطن وحده هو اللي يخلص الفاتوره كامله هذه معناها مش معقول. دونك بالتالي لازم نخلقوا حلول نتاع تمويل وحلول معناها باش نجموا نركبوا البطاريات في الريزيدونسيال. والحقيقه احنا معناها منفتحين بالباهي باش نجموا معناها مع الاطراف المتداخله الكل الانستيتيوشن نتاع الدوله الكل معناها باش نسهلوا العمليه هذه، ونحط خبراتنا الكل معناها من تقنيين ومهندسين اللي موجودين في الشركات التونسية واللي قادر انها تدخل الحلول هذه للشبكة الوطنية نتاع ستيك.
0: في موضوع آخر، أكد رئيس قيمة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان بشير الهاشمي في تصريح لزميلة حنان العباسي، أكد أن معتمدية بيرم شرقة تتزود من منطقة المحمدية بولاية بن عروس، والتي بدورها تشهد انقطاعات متكررة للكهرباء مما يتسبب في انقطاع الماء الصالح للشرب، وفي حال عودته يكون بنسق ضعيف جدا، وهو من جرى عن الانقطاع الكلي للماء الصالح للشرب لأيام متتالية بكافة المناطق التابعة لمعتمدية بيرم شرقة.
5: فيما يخص الانقطاعات اللي طاولوا في بيرم شرقة محطة وبيرم شرقة فيلو والأحواز نتاعها الناقعة، هو مرتبط بالمياه المتأتية من القرنطينيس إلى المحمدية. الإشكالية هذه بالأساس هو الانقطاعات المطولة اللي هي صايرة هي في جمهورية كامل. الأكيد هو ثم انقطاعات في محطة الضخ الموجودة في المحمدية، دونك القص عندهم هما ضوء، دونك الخزانات نتاعهم تفرق، يشد برشا وقت القصان تاع 3 أو 4 سوايع. بعد شنو يصير؟ مرجع الضوء حتى يتعبوا خزانات، وإحنا مربوطين على الديستريبيسيون تاع محمدية، دونك باش ياخذ بعد الماء، وبعد شيء يجينا احنا منسوب تدفق ضعيف. ما نحكوش على المعامله هذيك مسكنه عليها كريمه، نحكوا على المواطنين. بارتي بتمشي منسوب يمشي لجبل الوسط، والباقي يتعدل بين مشيقة. الحقيقه ما يكفيش، قاعدين نسكر جبل الوسط باش تعدى شويه بين مشيقة. بين مشيقة بيغلي بومباج تعرف الماء تمشي للخزان تمشي للبومبا يبقى كل عارين بلا ماء. فما بعد بين مشيقة مثلا محطه ضخ بين مشيقة تمشي للمياه او المياه تمشي للعبابسه، دونك انسيكو كبير. دونك نطلب الحقيقه من الاداره العامه لستيك باش تنظر في الموضوع هذايا بعرقيله على المنشآت، ما تقصش على المنشآت باش يبقى الماء موجود للمواطنين.
0: يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26/2030/2000. النائب عن مجلس الجهات والأقاليم محمد الكو اعتبر أن هذه الجلسة تمثل تتويجا لعمل أزيد من سنة ونصف، وأن نجاح المخطط يبقى رهين تنفيذه.
6: تمية تتويج لعمل دام تقريب أكثر من سنة ونصف في إعداد مخطط أول مرة تصعيدي من القاعدة إلى القمة. اليوم عودة على العقل التونسي إلى التخطيط برغم العمل الجبار اللي نثمنوه من زملائنا في المجالس المحلية الجهوية الأقلية من إطارة الدولة اللي عملوا هذية، لكن يبقى ديما هناك بعض الهواجس خاصة في تمويل المخطط. تبقى عقدة الإنجاز ولا رافقة تونس في كل المخططات التنموية اليوم تقريب تحدي الكبير هو كيف ننتقل من المخطط الورقي إلى الإنجاز على أرض الواقع، وكذا نضمن أن المخطط يمس المواطن عن قرب بدون حيف بدون تفرقة بضمان العدالة التنموية بين الجهات والأقاليم. ما نأمله أن يخلق هذا الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين الجهات والأقاليم أقطاب اقتصادية، أن يثبت سكان الجهات الداخلية في أماكنهم، أن يصل إلى المواطن من خلال تبسيط الخدمات وتقريبها. هذا كله هو رهينة العزيمة وإصرارنا على إنجاز هذا المخطط.
0: بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة، على أطباء يحذرون، ومصالح الفلاحة تدعو الفلاحين والمنتجين إلى التوقي. بعد فاصل النشري يأتيكم الزميل ذاكر زرافي بآخر أخبار الرياضة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
8: إشهار. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
7: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026. إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم القار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
9: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في انفو المونديال. البدايه بدور نهائي لكاس العالم لكره قدم يتلعب ان شاء الله يوم الاحد في 8 متاع الليل في الولايات المتحده الامريكيه. الاداره العامه او اداره التحكيم في الاتحاد الدولي واللي يقودها الايطالي بيرلويجي كولينا كانت عينت الحكم السلوفيني سلافكو فينيتشيتش لاداره المباراه هذه، مباراه تقعد في تاريخ الحكم هذا اللي كان ادار نهائي الشامبيونز ليج سنه 2024، وايضا كان ادار ستة مقابلات في كأس العالم منهم أربعة في كأس العالم الحالية، وأيضا أدار الدور الأوروبي نهائي الدور الأوروبي عام 22. بالتالي عنده تجربة الحكم السلوفيني فينيشيتش، ومن الحكام اللي عندهم شخصية في مباراة تكون مهمة جدا، لأنه المواجهة بتكون بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني. النهائي الصغير بشجمع المنتخب الفرنسي بالمنتخب الانجليزي ان شاء الله يوم السبت انطلاقا من 8 امتع الليل، واكيد زوز مقابلات مهمين، لكن يبقى الدور النهائي هو محط انظار الجميع. من ناحية أخرى بالنسبة للمنتخب المغربي، الخروج من دورة الربع النهائي لكأس العالم أمام المنتخب الفرنسي ممنعش الاتحاد أو الجامعة الملكية المغربية من تجديد الثقة في المدرب محمد وهبي رغم بعض الانتقادات في خصوص الاختيارات بتاعه، خاصة ضد منتخب فرنسا اللي كان بعيد شوية على المستوى بتاعه المنتخب المغربي، لكن في الأخير محمد وهبي يواصل المشوار مع المنتخب المغربي. من جهته أو من جهتها الجامعة التونسية لكرة القدم وفي انتظار الإعلان الرسمي والتعاقد بصفة نهائية مع المدرب معين شعباني المدرب السابق للترجي التونسي المصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي. البارح كان في بلاغ لنهضة بركان كان شكر مدرب معين شعباني كان تم تكريم المدرب هذا اللي تحصل على الألقاب مع فريق نهضة بركان وعمل قفزة نوعية مع الفريق هذا. معين عنده ألقاب كلاعب عنده ألقاب كمدرب وأكيد إن شاء الله الإضافة متاعه تكون للمنتخب الوطني التونسي. الأخبار تؤكد أنه مجدي تراوي بيكونوا مساعده في المنتخب الوطني وبقية الإطار الفني اللي يخدم معاه توا حاليا في فريق نهضة بركان على رأس مراد المالكي أيضا بيكونوا معاه في المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. الأندية التونسية تواصل استعداداتها لانطلاق الموسم الرياضي وتم كشف على موعد سحب رزنامة البطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تم تحديدها يومي بتنطلق 22 و23 أوت 2026. إن شاء الله يوم 29 جويلية باش نعرفوا المباريات وباش نعرفوا جدول المقابلات نتاع مختلف الأندية في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بالنسبة للرابطة الثانية تعرفوا أنه في آخر سبتمبر باش تبدأ مباريات الرابطة المحترفة الثانية, بالتالي ننتظروا قرار الرابطة الوطنية وقتاش باش ينطلق أو قتاش باش يكون عملية سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقوا على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. محينا لحظة بلحظة. شكرا لكم على المتابعة, إلى اللقاء.

من أول وآخر وصال.

تلتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا مع برنامج قواعد التلاوة وأحكام التجويد، وما زلنا مع علامات الوقف في المصحف. واليوم سنتوقف مع علامة تسمى الوقف المتعانق، ويسمى أيضا وقف المراقبة، لأن القارئ يراقب قراءته، فإذا وقف في محل في مكان فإنه لا يقف في المكان الآخر. وعلامة هذا الوقف هي ثلاث نقاط متراكبة في شكل مثلث، ثلاثة نقاط بجنب بعضها تأخذ يعني شكل مثلث له ثلاثة زوايا. وكنا أيها الإخوة والأخوات قد ذكرنا أن الوقف يعتمد على الإعراب، فإن كان الإعراب سليما بطريقة وسليم بطريقة أخرى فإنه يمكننا أن نراعي الإعراب الأول فنقف، أو أن نراعي الإعراب الثاني فنصل، لكن لا يمكننا أن نراعيهما في آن واحد. وبالمثال كما يقال يتضح الحال. مثالنا الأول ما جاء في أول سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نلاحظ على المصحف أيها الأحبة وجود ثلاث نقاط متراكبة قبل كلمة فيه، وثلاث نقاط بعدها. فهنا نستطيع الوقف على قول الله تعالى لا ريب، ويكون المعنى أنه لا ريب ولا شك أن الكتاب هو كلام الله المنزل على رسوله، فنقرأ هكذا: ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب. ثم نبتدئ بقوله تعالى فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويكون المعنى أن في هذا الكتاب هدى للمتقين. كما يجوز أيضا أن نقف على كلمة فيه فيكون المعنى أنه لا ريب فيما جاء في كتاب الله عز وجل، فنقرأ على النحو التالي: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والمعنى أن الكتاب جاء بالهدى للمتقين. ولكن لا يصح أن نطبق الأمرين معا، فلا يصح أن نقرأ على النحو التالي: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا لا يصح، إما أن نقف على ريب وإما أن نقف على فيه، فإذا وقفنا عند الأولى لا يجوز الوقف عند الثانية، وإذا وقفنا عند الثانية لا يجوز الوقف عند الأولى. وهنا أيها الأحبة تجدر الإشارة إلى أنه يجوز وصل كامل الآية، فنقرأها على النحو التالي: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المثال الثاني في سورة البقرة أيضا قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نلاحظ وجود الثلاث نقاط علامة الوقف قبل كلمة أحسنوا وبعدها. وهنا يصح الوقوف على كلمة التهلكة، فنقرأ: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقف. ثم نواصل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كما يصح أيضا الوقوف على كلمة وأحسنوا فنقرأوا على النحو التالي: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. نتوقف ثم نواصل: إن الله لا يحب المحسنين. لكن نشير أيضا إلى أنه لا يصح أن نتوقف في الموضعين ونقرأ على النحو التالي: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله لا يحب المحسنين. هكذا لا يجوز، يعني ولا تصح القراءة بهذا الشكل. وفي الختام نشير أيضا إلى أنه يجوز وصل كامل الآية فنقرأ على النحو التالي: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن هذا هو الوقف المتعانق أيها الإخوة والأخوات، فإذا وقفنا على موضع لا نقف على موضع آخر. إلى هنا ينتهي بنا اللقاء، وعلى أمل اللقاء مجددا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع الوصايا التربوية الهادفة التي توجه بها الرسول الكريم لأمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه. اليوم مع المقطع الرابع من الوصية الأولى، ونصه ما يلي: يا علي، عليك بالصدق، ولا تخرج من فيك كذبة أبدا، ولا تجترئن على خيانة أبدا، والخوف من الله كأنك تراه، وابذل مالك ونفسك دون دينك، وعليك بمحاسن الأخلاق فاركبها، وعليك بمساوئ الأخلاق فاجتنبها. أعزائي المستمعين، يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وصيه وباب مدينة علمه الإمام علي كرم الله وجهه بالأمور التالية: أولا، أوصاه بالصدق الذي هو من أفضل الصفات وأميزها، ونهاه عن الكذب الذي هو من أرذل الصفات. ولا ننسى في هذا الإطار قول رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثانيا، حذره من الخيانة لأي إنسان، صديقا أو عدوا، فإنها من مساوئ الصفات، لا تخن من ائتمنك. ثالثا، أوصاه بالخوف من الله تعالى، فإن من خافه لا يقترف أي مأثم من مآثم الحياة. قال تعالى: من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. رابعا، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حماية الدين وصيانته والذب عنه بجميع الوسائل، لأنه جوهرة الحياة الرفيعة. خامسا، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه وكافة المسلمين والمسلمات بالتحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات واجتناب كل الرذائل، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. اللهم عمر قلوبنا بالإيمان، وزكي نفوسنا أنت خير من زكاها، ولا تحرمنا يا الله أجر هذا المقطع من وصايا رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم. فإلى اللقاء، مع تحيات زميلي خالد الشرفي.
1: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
3: تسهرون الليلة.
4: أهلا بكم تسهرون الليلة في مسرح سيد الظهر بسوسة في افتتاح مهرجان سوسة الدولي في الدورة 67 مع سمفونية الخضرة للأوركستر السمفوني التونسي بسوسة ورشيدية سوسة. هذا العرض الليلة على الساعة 10:15 ليلا، والمكان مسرح سيد الظهر بسوسة. وفي مهرجان الحمامات الدولي تسهرون على مسرح هذا المهرجان الليلة مع عرض Live with Orchestra، وذلك مع نور عرجون وسليم عرجون. شكرا وإلى اللقاء يوم غد.
3: تسهرون الليلة.

0: Richard.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك نيو تيك
4: تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. أصبحت الصين أول دولة في العالم تمنح موافقة تجارية رسمية لتقنية زراعة الشرائح في الدماغ، متقدمة بذلك على الشركات الأمريكية العامة في القطاع وعلى رأسها نيورلينك التابعة لإيلون ماسك. ويتجاوز القرار الصيني كونه إنجاز طبي، إذ ينظر إليه كمؤشر على تحول وجهات الدماغ أو الحاسوب إلى ساحة تنافس جيوسياسي بين بكين وواشنطن في وقت تتسابق فيه الحكومات والشركات لتطوير تقنيات تسمح بربط الدماغ البشري مباشرة بالأجهزة الرقمية. وحتى وقت قريب كانت فكرة التحكم بالأجهزة الإلكترونية عبر التفكير وحده أقرب إلى الخيال العلمي، إلا أن الصين حولت الفكرة إلى منتج طبي مرخص للاستخدام التجاري. وخلال الأشهر الماضية منحت الإدارة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية موافقتها الرسمية على جهاز نيو، وهو نظام لمواجهة حاسوبية للدماغ طورته النوتخة ماتريكس الناشئة في شانغاي بالتعاون مع باحثين من جامعة تسينغوا. ويعد هذا الترخيص أول موافقة تجارية تمنحها جهة تنظيمية في العالم لجهاز دماغي مزروع يعتمد على واجهة الدماغ والحاسوب. ويعمل النيو على تحليل الإشارات العصبية لحظياً وفك شفراتها، مما يسمح للمرضى بإصابة الحبل الشوكي أو الشلل الجزئي بالتحكم في أجهزة مساعدة بواسطة التفكير فقط. وفي التجارب الحالية تمكن المرضى من تشغيل قفازات هوائية ذكية لتحريك اليدين أو الإمساك بالأشياء أو رفع أكواب المياه، وهي مهام كانت مستحيلة بالنسبة لهم بعد فقدانهم القدرة على الحركة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: نيو تيك
4: تيك مع ريم الهاني.
6: تمام الواحدة ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الجمعة وغدا السبت 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبير باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقسرين. وحسب خريطة اليقظة التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم، يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. وذكر المعهد أن الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. هذا ونشرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز قائمة بالمناطق التي قد يتم اللجوء فيها إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة الممتدة من 11 صباحا إلى 3 بعد الزوال وعلى فترات متقطعة، مشيرة إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. وأوضحت الشركة أن عودة الكهرباء يتم دون سابق إعلام، داعية إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كل من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة تونسية للكهرباء والغاز إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتمادي حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت المقبل في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكامل بالتزاماته الكاملة قبل ذلك التاريخ في العلاقة التعاقدية المالية تجاه الصيدليات. وسعت الولايات المتحدة حملة ضرباتها الجوية ضد إيران في وقت مبكر فجر اليوم بقصف مزيد من الجسور بشكل متزايد، وهو جزء من تهديدات الرئيس ترامب بالبدء في ضرب البنية التحتية للضغط على طهران لتخفيف سيطرته على مضيق هرمز. وفي المقابل استهدف طهران كل من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. نعود ونلقاكم مجددا في تمام الثانية، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: هذه إذاعة المنستير. مستمعين الكرام في كل مكان، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما تيسر من سورتي البقرة والنحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقيل للذين اتقوا

0: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورتي البقرة والنحل.
1: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع السلام بالقلعة الصغرى بإمامة الشيخ سامي بن حسين.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، نحمده على ما أنعم وأعطى، ونشكره على ما وفق وهدى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الورى، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصي نفسي وإياكم دائما وأبدا أن اتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه في السر وفي العلن، واعلموا أنكم موقوفون بين يديه مسؤولون. فالله السلامة نسأل وحسن الختام، فالله السلامة نسأل وحسن الختام، فالله السلامة نسأل وحسن الختام. قيمة إنسانية أتى بها الشارع الكريم نفتقدها في زماننا هذا، خلق كريم قل وندر أن يتأصل في المؤمن أو المؤمنة. هذا الخلق الذي جاء بيانه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه خلق الاحترام. هذا الاحترام الذي ليس كلمة تقال ولا مظهرا يتصنع، بل هو خلق عظيم يسكن القلوب قبل أن يظهر في السلوك. ودليل إنسان عرف قدر نفسه فلم يهنها، وعرف حق غيره فلم يظلمه، فهو حفظ للحدود وصيانة للكرامة وتوقير للإنسان للإنسان، قولا صادقا وفعلا مستقيما وسلوكا نقيا. الاحترام ثمرة إيمان حي وعلامة قلب سليم، قلب أقامه الله تعالى على العدل، ورباه على حسن الأدب، وطهره من الأذى، وشرفه بحفظ الكرامة. فحيث يسكن الإيمان يولد الاحترام، وحيث يغيب تضيع القيم وتنهار المعاني. الاحترام هذا الذي يجب أن يسود المجتمع المؤمن المسلم والمجتمع الإنساني عموما. هذا الاحترام ليس يعني عندنا في ميزان الإسلام خلقا انتقائيا ولا شرفا يمنح لفئة ويحجب عن أخرى، بل هو حق عام لكل إنسان، لأن الله سبحانه وتعالى كرم به خلقه، بل لكل كائن في هذا الوجود، لأن في الاحترام تعظيما لأمر الله، وبالاحترام قامت المجتمعات، وبغيابه تفككت، وبحضوره تصان الكرامات وتحفظ الحقوق وتسمو النفوس وتستقيم الحياة، فهو ميزان الرقي ودليل الإيمان وأمان المجتمعات من الانهيار. القرآن الكريم، هذا الدستور الرباني، هذا المنهج القويم الكريم، هذا المحكم، يؤسس لمجتمع راق في ألفاظه، سام في سلوكياته، يقوم على صيانة الكرامة الإنسانية وتهذيب اللسان وتقويم المعاملات، فسد كل باب يفضي إلى الاحتقار أو الإيذاء، فنهى عن السخرية والتنابز واللمز والهمز، لأنها تهدم القلوب قبل أن تجرح الأسماع. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أياما آمنت بالله حق الإيمان، لا يحتقر بعضكم بعضا ولا يستهزئ بعضكم من بعض، عليكم يا معشر الرجال أن تبتعدوا عن احتقار غيركم من الرجال، وعليكن يا جماعة النساء أن تقلعن إقلاعا تاما عن السخرية من غيركن. ونكر سبحانه لفظ قوم ونساء للإشعار بأن هذا النهي إنما هو موجه إلى جميع الرجال والنساء، لأن هذه السخرية منهي عنها بالنسبة للجميع. الخطاب الإنساني في قول المولى سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، الكلمة الطيبة، الأمر بالقول الحسن، جعله الله سبحانه وتعالى عنوان الإيمان ودليل النبل
وجسر المودة بين الناس، وقولوا للناس حسنا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فكلما كان الإنسان متخيرا لألفاظه، محسنا في معاملاته، متقيا لله سبحانه وتعالى، إلا وتحقق فيه هذا الإيمان، إلا وكان الاحترام ميزة له وسبقا له فضلا عند الله سبحانه وتعالى واحتراما بين الناس. يقول الإمام العلامة سيدي بن طاهر بن عاشور: وجعل الإحسان لسائر الناس بالقول، لأنه القدر الذي يمكن معاملة جميع الناس به، وذلك أن أصل القول أن يكون عن اعتقاد، فهم إذا قالوا للناس حسنا فقد أضمروا لهم خيرا، وذلك أصل حسن المعاملة مع الخلق. هذا ما ورد في كتاب التحرير والتنوير المجلد الأول الصفحة 583: وقولوا للناس حسنا. وكم نحتاج نحن في زماننا توا أن يكون الإنسان على هذا النحو من الاحترام والتبجيل والتوقير، نحترم بعضنا، ونحن نرى أن هذه الخصلة ويعني هذا الخلق قد اندثر في زماننا، في معاملاتنا، في أسرنا، في أسواقنا، في طرقنا، يعني حتى في مؤسساتنا. وإذا فقد هذا الاحترام فقد السلم الاجتماعي، ما عادش فما حن على بعضنا، ما عادش نعديه لبعضنا، ما عادش يتمالك الإنسان نفسه ويملك غضبه، لا، فيسارع اللسان، وهو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو ينصح في بيان خطر اللسان هذا الذي يكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة: حصائد الألسنة وما تتفوه به الألسنة وهو نابع من القلب. يعني أنت وقلبك، إذا كان قلبك سليم فمعاملتك ولسانك ما يكون إلا سليما، أما إن كان قلبك والعياذ بالله مربادا كالكوز مجخية كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم يقينا أن ما يصدر من لسانك فإنما هو بذاءة وإنما هو سوء خلق. دعانا ديننا الحنيف في اللين في الخطاب حتى مع المخالف، ليعلم الأمة أن القوة ليست في الغلظة، وأن الحق لا يحتاج إلى فظاظة، وأن احترام الإنسان لا يسقط باختلاف الرأي أو تباين المواقف. فقال تعالى: أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفصل هذا القول في ردود أفعال الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، كيف كانوا مع أقوامهم، فرغم الإيذاء الذي نالهم والسب والاتهام بالجنون وغيره، ما كان ردهم إلا حسنا. فقال تعالى عن نوح عليه السلام وقومه: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. يعني انظر إلى هذا الأدب. يقول الإمام السمرقندي في الآية بيان أدب الخلق في حسن الجواب، هذا الخلق الكريم في طريقة الإجابة والمخاطبة، لأنه رد جهلهم بأحسن الجواب، يعني ما ردش كما ردوا عليه بالبذاءة أو بالاتهامات، وإنما كان خطابا لينا، خطاب النبوة، خطاب الاحترام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جسد خلق الاحترام واقعا حيا يراه القاصي والداني ويحتذي به الكبير والصغير، فلم يكن خلقا يعني يتداول في الأقوال ولا موعظة تلقى بالألسن، بل كان فعلا ناطقا وسلوكا صادقا وترجمة عملية لما دعا إليه وعلم به، فاجتمع له كمال القول وصدق العمل حتى صار خلقه رسالة تمشي على الأرض ونورا يهتدي به كل من ابتغى طريق الكرامة والإنسانية. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تطل وصفا ولم تستكثر عبارة،
بل لخصت الكمال كله في كلمة جامعة فقالت: كان خلقه القرآن، أي كان قرآنا يمشي على الأرض، ترى آياته في حركاته وسكونه، وتلمس معانيه في رحمته وتواضعه واحترامه للإنسان. ثم استشهدت بقول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وصف من الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم ما وصف به أحدا من العالمين قبله. فهذا هو الكمال، كمال سيد البشر صلى الله عليه وسلم، الذي تقرر يعني في السير أنه كما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. تقرر هذا الخلق العظيم، فلم يكن ادعاء ولا وصفا نظريا، بل كان حقيقة شهد بها الوحي وصدقتها المواقف. ومن أبلغ تلك المواقف التي حفظتها لنا السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة مرت به، فلما قيل له: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي، أطلق كلمته الخالدة التي اختصرت معنى الاحترام الإنساني في كله وشموليته. قال عليه الصلاة والسلام: أليست نفسا؟ هذا الذي يطالب به المؤمن، ما تلوش على غيرك، كون أنت المثال الذي يحتذى، كون أنت صاحب السبق والمبادرة حتى نحترم الناس، لكن هما ما يحترموناش، هذه قضيتهم هما، لكن الأصل فينا أن نحن أهل الأخلاق، أحنا أمة الأخلاق، أحنا أمة الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم. هذه منهجية تربوية بيداغوجية نبوية، أنه يلزم تكون أنت أيها المؤمن، أنت أيها المستخلف في الأرض، أنت خليفة ربي في الأرض، فعليك أن تكون على هذا النحو، تكون إنسان يحترم الناس على اختلافهم. ولذلك ترى ونحن نرى في العالم أجمع كيف أن الغطرسة وقلة الاحترام من أناس يعتقدون في أنفسهم الكمال، وأن ما دونهم يعني رعاع، لا يحترموا لون، لا يحترموا جنس ولا عرق، بل أحيانا يباد أهل تلك البلاد الأصلية حتى يعمرها غيرهم، بل ويطردون ويشردون. احنا ما عندناش هذا في الإسلام، احنا الذي ينضوي تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون له الأمان ويعيش مرتاح ويؤخذ له الحق حتى من المسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أجمع عليه أهل المدينة. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، هذه المؤاخاة، وأن أهل البلد الواحدة يد واحدة، وهكذا يولي فما سلم اجتماعي، فما معاش يولي فما حقد، معاش يولي فما حسد، مدام الاحترام سائد وطريقة المعاملة والخطاب راقي، فهذا هو الذي يجب أن يكون. ولذلك ابن القيم رحمه الله في هذا البيان يقول: اعلم رحمك الله أن الدين هو الخلق، فمن فاتك في الخلق فقد فاتك في الدين. اللي فاتك في الخلق فدرجته رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه أصل الدين هو الخلق. ولذلك إذا أردت أن تكون يعني على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان بردا وسلاما، كان خطابه بلسما للروح وللجروح، كان دائما الابتسامة، يسلم على من يعرف وعلى من لا يعرف، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فلنكن على خطى النبي عليه الصلاة والسلام، وفل يعني نحافظ على هذا الميراث النبوي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. أليست نفساً؟
كلمة خرجت من قلب تشرب القرآن فصارت تشريعا عمليا ودستورا خالدا يعلم البشرية أن كرامة الإنسان لا تسقط بدينه ولا بانتمائه، وأن الاحترام خلق النبوة، ولسان القرآن حين يتحول سلوكا حيا. وكان صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه بأحب أسمائهم وينزل كل ذي قدر منزلته، فما كسر خاطرا ولا جرح شعورا ولا عاب إنسانا، وحذر أمته من داء الاحتقار، وبين أن ازدراء الناس باب من أبواب الشر. فقال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أو أن يحقر أخاه المسلم. فجعل الاحترام ميزان الأخلاق وعلامة صدق الإيمان. هكذا يكون الإنسان على الهدى المستقيم. فلذلك جملة من الوصايا في احترام الذات واعتبارها أصلا للفضائل. فهكذا نرى أن الاحترام إذا كان تفقد في المجتمع راه تتفقد برشا حاجات. يعني الأسر تنهار إن لم يكن فيها احترام، إن لم يحترم الزوج زوجته، إن لم يحترم أبناءه، إن لم يحترم الأبناء آباءهم وكبار السن فيهم، إن لم يحترم الجار. يعني يولي مجتمع غير المجتمع الذي نادت به الشريعة السمحة. ولذلك يعني المروءة صيانة للنفس من الأدناس وعما يشينها. ولذلك الإيمان بقيمتك وقدرتك دون غرور أو تقليل من شأنك. يعني تقبل الإنسان نقاط قوته والضعف والعمل على تطوير ذاته، الالتزام بالقيم والأخلاق في السر وفي العلن، تجنب الكذب والغش والتصرفات التي تسيء إلى كرامة الإنسان، الابتعاد عن العلاقات التي تقلل من شأنك أو تضغط عليك سلوكا معينا مشينا لا تريده، الدفاع عن حقوقك ولا يكون إلا بأسلوب هادئ ومهذب، الالتزام بالواجبات والوفاء بالوعود. كل هذه القيم كلها تنم عن هذا الفيض العظيم من الاحترام للذات الإنسانية، لذات الإنسان في نفسه ولغيره من الذوات، حتى وإن كان مغايرا لك في فكره وفي معتقده وفي يعني معاملاته. فكن أنت السباق، أنت المثال الذي يحتذى. فهذا هو ديننا، ديننا دين شمولي، دين إنساني، دين يعني رسالة للإنسانية جمعاء، ونحن الصورة.

ومؤمن ومؤمنة أن يكون ديدنه الاحترام والتقدير والتبجيل، وأن يكون على خلق كما كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى، وهو أكرم مسؤول وأجود من أعطى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يكون دعاؤنا مستجابا بمنه وكرمه وفضله. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، يا عظيم الرجاء، يا واسع الفضل والمن والجود والكرم والعطاء. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، نعم المولى والنعم النصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، يا عزيز يا غفار. اللهم وادخلنا الجنة مع الأبرار والمصطفين الأخيار، من غير حساب ولا عتاب ولا سابقة عذاب. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، لا تخزنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا وهبته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا بعيدا عن طريقك حائدا إلا رددته إليك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا تونس أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم انصر عبادك المستضعفين المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي كل فلسطين يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم يا رب العالمين نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا كريم ويا رحمن ويا رحيم. اللهم تلطف بهم وتلطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم تقبل دعانا، صر رجانا، عافي مبتلانا، اشفي مرضانا، ارحم موتانا، اجعل الجنة مأواهم ومأوانا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، ارحم اباءنا وامهاتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم علماءنا ومشايخنا ومن له فضل علينا ومن اسانا في حقه. اللهم يا فالق الحب والنوى، يا عالما بالسر والنجوى، آتي كل من الحاضرين والسامعين ومن اوصانا ومن له حق علينا من الخير خيرا مما نوى، يا عظيم الرجاء، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل انتشارنا من بعده انتشارا ساميا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا من أهلنا ولا من حولنا شقيا ولا محروما، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، وأصلح لنا في الأزواج والبنين والذرية بجاه النبي خير البرية. ألا وصلوا في البدء والمنتهى على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إخوة الإيمان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أفضل، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والثواب. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها لكم من جامع السلام بالقلعة الصغرى بإمامة الشيخ سامي بن حسين.

0: تمام الثانية على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم كافة السائقين إلى توخي أقصى درجة الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجة الحرارة. وأوصى المرصد في بلاغ مروري بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل، كما حذر من مخاطر ترك بعض المواد داخل العربات تحت أشعة الشمس المباشرة وفي مقدمتها عبوات الغاز والمواد القابلة للاشتعال. أفادت الجامعة التونسية للنسيج والملابس أن موجة الحر الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تسببت في انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء الجمهورية تؤثر بشكل مباشر على نسق أداء قطاع النسيج والملابس. وبحسب جامعة النسيج، أدت الاضطرابات على شبكة توزيع الكهرباء المتواصلة منذ 3 أيام أدت إلى تباطؤ مؤقت في الأنشطة الصناعية داخل العديد من الوحدات التابعة لقطاع النسيج. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بدعم من البنك الإفريقي للتنمية طلب إبداء اهتمام لاختيار مكتب دراسات أو ائتلاف مكاتب دراسات تتولى إعداد مخطط تمويل متكامل لبرنامج وطني يهدف إلى تعميم استخدام أجهزة التكيف ذات النجاعة الطاقية العالية في تونس، مع تحديد يوم 7 من أوت المقبل كآخر أجل لتقديم الترشحات. دعا قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم التابع للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ إلى تشريكه في إعداد مشاريع القوانين، لا سيما فيما يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لتأطير العمل عبر المنصات الرقمية. حثت وزارة التجارة كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية سعيا لإنجاح مواسم الإنتاج وتثمين الصابة الوطنية في المجال الفلاحي. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها إلى أن نشاط الخزن والمخازن يخضع لجملة من القوانين والتراتيب التي تحدد القواعد التي تفرق بين الخزن المنتج وبين الخزن العشوائي والاحتكاري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
2: خبر ورخبر،
3: الموجة ورا الموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة ورا الموجة،
2: كل ساعة و

حكايات الناس، التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: الشهر.
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 10 متاع الليل.

0: بيكا نعناع إشراردة على الموجة 97.3
1: 97.3
2: في إذاعة المنختير
1: معاكم
2: وين ما كنتم
1: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية من الاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الافضل
2: نقدموا الافضل إذاعة المنختير اختياركم لكل الاوقات.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم الى موجز اخباري. شهد عدد من مناطق البلاد اليوم إلى حدود الساعة 1:30 بعد الزوال درجات حرارة قياسية كانت أقصاها في جمال من ولاية المنستيرة حيث بلغت 49 درجة. هذا وصنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم وغدا 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين. وحسب خريطة اليقظة التي نشرها المعهد اليوم يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور الشيلية. هذا ودعا المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم كافة السواق لتوخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة. وأوصى المعهد في بلاغ مروري وقائي نشره على صفحته الرسمية بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل. من جهتها دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ جملة من الاحتياطات من بينها تكثيف عمليات الري خاصة خلال الصباح الباكر وفي المساء مع ترشيد استعمال المياه حسب حاجيات المزروعات. وبالنسبة لتربية الماشية والدواجن أوصت الوزارة بتوفير مياه شرب نظيفة وباردة بصفة مستمرة وتأمين التهوئة والتظليل الكافيين داخل الاسطبلات ومراكز التربية. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بدعم من البنك الإفريقي للتنمية طلب إبداء اهتمام لاختيار مكتب دراساته وإتلاف مكاتب دراساته يتولى إعداد مخطط تمويل متكامل لبرنامج وطنية يهدف إلى تعميم استخدام أجهزة التكييف ذات النجاعة الطاقية العالية في تونس مع تحديد يوم 7 أوت القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 26 و2000 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعية، وذلك عبر خدمة الإرساليات القصيرة وكذلك من خلال موقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. دوليا، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف أنظمة رادار وطائرات عسكرية أمريكية في قاعدة العديد الجوية في قطر ردا على ضربات الأمريكية التي استهدفت إيران ليلا. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإي هواية متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
6: إذاعة المنستير
7: برمجة تجمعنا على إيقاع مشاغل الناس وما يهم حياتهم.
6: برمجة لكل تونسي داخل وخارج تونسنا.
7: مواعيد للتفريد،
8: سهر،
9: مهرجانات من كل مكان،
10: فن، موسيقى
11: ومسابقة.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الذبحة الصدرية. شنو هي الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر ناتجة على انسداد في عروق القلب. شكون العباد الأكثر عرضة للذبحة الصدرية؟ هما الكبار في العمر، مرضى ضغط الدم، مرضى السكري، اللي عندهم سمنة، المدخنين، واللي عندهم استهلاك المواد المخدرة زادة. شنو ما أعراض الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر اللي تجي نوع متاعها حراق، ضغط تنجم تتسرب على اليد اليمين ولا على اليد اليسار ولا الرقبة. شنو هنعمل إذا كان جات أعراض الذبحة الصدرية؟ أهم حاجة نوقف المجهود إذا كان ينعمل في مجهود، الراحة التامة، ونحاول نمشي لأقرب طبيب مباشر ولا قسم استعجالي. مع تحيات دكتورة سجين قريشي.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أهلا وسهلا ناس الكل، مرحبا بكم على سلامتكم، مواصلين معكم الموجة ورا الموجة حتى للخمسة كما العادة القيلولة مع بعضنا. طقس سخون أكيد اليوم نعيش في نهار تقريب في موجة الحرارة الحالية اللي نمر بها الفترة هذه الذروة، وقاعدين نسجلوا في أرقام قياسية، ولكن ديما يبقى بتفاوت ارتفاع درجات الحرارة بين مختلف المناطق. نجم يكون في نفس الولاية كل معتمدية درجات الحرارة اللي فيها تكون مختلفة ربما على المعتمدية الأخرى في نفس الولاية، يعني تقريبا حتى قراب من بعضنا، ولكن تبقى ذروة الحرارة مختلفة بدرجات بطبيعة مايش كبيرة، ولكن موجود التفاوت. على كل إن شاء الله فترة وتتعد، إن شاء الله نعرفوا كيفاش نتصرفوا مع الطقس في السخانة هذه. طول عمره صيفنا سخون، مايش حاجة جديدة علينا، المهم وأنه احنا تكون عنا كالقابلية اللي احنا نعرفوا كيفاش نخلقوا طريق للتأقلم مع الطقس الحار. فترة وتتعدى، هذا متأكدين منه الناس الكل، وميش بش الدوم. المهم إن شاء الله ربي قدرنا على أنه نعديوها في صحة جيدة، هذا هو المهم. خاطر نعرفه سخانة مع الناس تخدم، مع الناس عندها قضيينها شوارها أمورها، ما همش مرتاحين، لعبت في فيحتي ومش مرتاح، وفي موجة الحرارة هذه تولي متعبة شوية. ردوا بالنا، معروفين شنو ما التوصيات، ما غير ما نعاودهم لكم الناس الكل، وخاصة في القائلة الخروج نبعد عليه شوية، بما في ذلك السباحة في البحر. هو القائلة حتى في البحر ما تقولش راني أنا نعوم، لا أنت تعوم والشمس من فوقك وسخانة قوية، خاصة بالنسبة للصغار والمتقدمين في العمر، واللي يعرف وأنه المناعة متاع بدنه وتعامله مع الطقس ماهوش خمسة على خمسة. على كل إن شاء الله نسل كل صحتنا خمسة على خمسة، وأيضا زاد معنوياتنا خمسة على خمسة، هذا هو المهم. اليوم الجمعة 17 جويلية، وعنا ستة فقرات كما العادة. نبدأوها بحل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد، اليوم باش يحكينا على باب قرطاجنة. عنا حدث ولا حرج نهار الجمعة مع رمزي الإمام، بطبيعة سكاتش الساخر وناقد للوضع اللي نعيش فيه وحياتنا اليومية. من ذاكرة المهرجان كما عودنا وسام الحاج محمد باش ياخذنا لمهرجان بعلبك اليوم. مهرجان بعلبك مهرجان كبير وعنده اسمه، نسمعوا الفقرة المسجلة مع أسامة بالحاج محمد باش نعرفوا تفاصيل حول هذا المهرجان. الأخبار وموجز يجينا في تمام الساعة الرابعة، بعده أخبار الرياضة، ثم نرجعوا نكملوا معاكم ونرجعوا بفقرة ديما القدام مع وئام النخلي. اليوم باش تاخذنا ضيفة، الضيفة هي السيدة سناء العماري صاحبة شركة تعاونية في سيدي بوزيد، فازت مؤخرا بالجائزة الدولية لريادة الأعمال الجماعية في واحد من المؤتمرات التابعة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. إذن مش صحيح الفنان الصادق عمار كما العادة، وآخر استضافاتنا باش تكون في فقرة على الخط. ضيفنا اليوم الزميل محمود الحرشاني بمناسبة صدور كتابه الجديد الصحافة بالوسط الغربي، نتعرفوا على الكتاب على المحتوى متاعه، يجي في سلسلة من الكتب، هو ثالث كتاب تقريبا يكتب في مجال الصحافة والإعلام. ونشوفوا الفارق بين الكتب اللي زوز كتب اللي سبقوا وهذا الكتاب الجديد. إذا تابعونا، وتحية توصلكم اليوم كما العادة من محمد وليد الجاموسي على رأس الفريق، وترافقنا زميل عالية منصوري في تنسيق البث المباشر، والزميل رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة، أيمن الشابي في الإخراج طبعا الفقرة الحصة تقنيا والهندسة الصوتية. مرحبا بكم الكل، بعد النغم نرجعوا لكم في حل البيبان الأستاذ جلال بن سعد، كما قلت باب قرطاجنة اليوم.

0: البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. باب قرطاجنة، قلنا سابقا اللي أبواب مدينة تونس وللبعض يعتبرها 24 والبعض 20 وثم اللي يقول 17، ما بقى منها إلا 5 أبواب كما قلنا سابقا، وهي باب سعدون، باب الخضرة، باب بحر، باب العسل، وباب جديد. وثم باب يذكروه المؤرخين هو باب قرطاجنة، كان السكان يتعداوا منه من مدينة تونس إلى قرطاج، وهو قريب من حي الحفصية وسوق الجرانة. والباب هذا وقع هدمه قبل 1881، هذا ما تقوله الدكتورة محبوبة العيادي في مقالها أبواب مدينة تونس في دراسة لها بموقع المعهد الوطني للتراث في 15 ماي 2020. وفي نص للأستاذ محمد عيسى المدب يقول: باب قرطاجنة هو من أقدم أبواب مدينة تونس، وكان يعبر منه السكان من مدينة تونس إلى قرطاج. استغلوه السكان لجلب الحجارة والأعمدة من أطلال قرطاج وأثارها لمدينة تونس. ويقول كذلك الأستاذ محمد عيسى المدب، يقول: إلا بالأثار هذه شيدت العديد من القصور وزخرفت العديد من الجوامع. ومن المرجح حسب المؤرخين أن باب قرطاجنة هذا بني بين القرنين 2 و3 هجري، أي 8 أو 9 ميلادي. وباب قرطاجنة هذا تشهر خاصة بالنافورة متاعه اللي موجودة بالساحة، ومعروف كذلك بالسبالة يعبيوا منها الماء ونقولوا احنا يسقيوا منها، ومعروف كذلك ببساتين كثيرة. يمكن لمزيد التعمق في باب قرطاجنة العودة لكتاب أبو عبيدة ابن عبد الله ابن عبد العزيز البكري، كتابه هو المسالك والممالك، وفيه تدقيق أكثر حول هذا الباب اللي يقول أنه عرف كذلك بكثرة بساتينه. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال

0: الموجة ورا الموجة مواصلين معاكم حتى للخمسة نوصلوا الحدث ولا حرج مع رمزي الإمام. أهلا وسهلا رمزي. مرحبا وسهلا.
1: مرحبا بك مدام ثوريا. مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات كذلك.
0: أيوة يعطيك الصحة. عصر الصورة لذا عن شاهدوها.
2: حدث ولا حرج.
0: تفضل رمزي.
1: ومن ملعب إلى ملعب نمشي مباشرة إلى ملعب الكياس مع مراسلنا سي عباس. وين بدات المباراة؟ اش عندك جديد يا سي عباس؟ الو يا سي عباس.
3: مرحبا بالجميع، مرحبا بالجميع في نقل مباشر من ملعب الكياس البديع. كالعادة السماء زرقاء صافية والعصافير تزقزق فرحا وابتهاجا بهذا اللقاء. الروح الرياضية كذلك تزقزق. وورقة حمراء، نعم ورقة حمراء في وجه اللاعب عبد الستار كاترير. وإذا اصفرت احمرت وها هي تحمر. كما نشاهدوا هناك سرعة مفرطة من طرف اللاعبين واستدامات عنيفة. نسأل الله السلامة للاعب مختار بيجو وكذلك اللاعب حمادي برلانجو. وكما نشاهد سيارة الإسعاف تدخل الميدان للمرة الثالثة لنقل اللاعب إلى المستشفى. حقيقة الأجواء هنا في ملعب الكياس رائعة والعصافير كذلك تزقزق. شنو هذا؟ شنو هذا؟ كياس ماك البعض وتقول لي عصافير تزقزق وتقول تنوح مش تزقزق. أجواء رائعة زاد. وين رائعة؟ وين؟ تكون نهار حوادث وتقول لي رائعة؟ لا ظهر. ظاهر الناس الكل تطبق في قوانين الطرقات. تيوف الكود استوب معناها استوب اقف اقف. خذيناش البرمي استوب ويذوب ويولي اتعدى كانك مزروب. بيجي زاده البرمي. البرمي عديته على كياس زربية. بعد ما خذيته نلقى روحي نسوق على اراضي فلاحية ما بين الحفرة والحفرة حفرة. كياس كياس هو بكل حفر. من غادي بديت نتعلم الكر والفر وكل حفرة عندها سر. هذه حلتها الصناد باش تدخل الماء لسي عماد. هذه حلتها اللوناس باش تعدي حلقوم لسي والناس. طوى برشا ناس تايتوم على الصناد. علاش؟ علاش ما تسكرش الحفر متاعها؟ لا يا سيدي لا يا سيدي لا. الصناد عندها الحق عندها الحق. مالا تقرأ حساب الباني الجاي تحبش تعرف؟ اي احنا سكرنا الحفره كاوتشو الماء عاود تنقب. اش عملنا ترى باش تقعد السونات؟ حل سكر حل سكره وماك تعرف كل شيء قبل النقبان والاشتعال بسرعه عنا. عاد هوكا يقعد الحفر على مياتي. هو في الحقيقه احنا عنا تاريخ لبس به مع الحفره. مالا انا نعرف حفره في كياس عمرها 50 عام. اشتر قرن لين عملوا لها مهرجان باسمها. مهرجان حفره الكياس. طبال وزكار ومجورات وشوية فحات ومنصة شرفية وشاعر يشعر. حفرة الكياس يا حفرة الكياس نهدي لك البطولة ونزيدك الكاس. يا معذبتهم يا معذبتهم برلانج وجاكوار ومرسداس. نهنيك بعيدك يا حابس الأنفاس. مش التجيال مش التجيال وجد تجيال وانتي نابتة في قلب الكياس. قدش ليلي من دهور وقدش ليلي من دهور وسنين وانت في قلب الكياس بيسين. تعيشي وتزيدي تعيشي وتجيب لنا حفر اخرين ومن الفينيات نخلصوا واحدة ولا حتى اثنين. حفرة الكياس يا حفرة الكياس. همالة لعب هو لعب هو. الشهر اللي فات عملوا اجتماع باش يردموها كل حفرة متاع الكياس. يا اخي جماعة التراث تعرضوا قالوا كيفاش كيفاش نردموا تراثنا؟ لا سبيل إليه. الحفرة هذه ولات محسوبة على التراث متاعنا. مال شنو؟ واللي حب يسكر حفرة الكياس معليه كان يعمل مطلب لليونسكو. اي نعم. وهك الدودان وهك الدودان عنا تقول حشاك ظهر جمل خرنان ولا ناقة تقول ماشي تكون ماشي في أمان في أمان. تلقى روحك اتنقز مع البوبلان حشاك. دي نعرف واحد عنده حنوت على الكياس ابنه دودان وحده. روسكم يا ابنه وحده بالياجور. انت انتبه عطريه.
4: ماشي في باله الكراهب جران تنقص. ولد خالي، ولد خالي روح من الخارج ديفينيتيف، جاي بامبي بسيارة ألمانية، مدو دانات والحفر في عام ولات له حاشاكم قزرية، مشى يعدي لها في الفازيتا، قيدوها له سيارة مواصفات كريتا. قالوا له لعل فيها خيرة، هالسيارة ما تصلح فيها كان الزميرة. ملا قوة، ملا قوة في الكياس عنا، إذا منعت من الحفر تلقى الدودان، منعت من الدودان تلقى روحك محمل حاشاكم روقارة محلولة. هك العام حاشاكم روقارة سرقولها الغطام تاعها. ملقاو ما يسرقوا. جاء مواطن كريم حط فيها شجرة على أمل يجيبولها غطاء. الشجرة نورت والغطاء مازال ما جاش. ها هي كعبة التفاح والغطاء مازال ما جاش، ولات مشهورة. اش قال لك اش قلت لك، الروقارة ولا شجرة وبرامج وشهارات، فهمت، وانستغرام وسياحة تصور وهبطين يصوروا بالذمة في السلفيات كوبلوات بحذاها، لين ولات هك الحشاكم هك الروقارة تتسمى بلوعة الأحباء. والغطاء التوى ما جاء حاسيلو، مسكين هك الكياس عنا أشهز حمل، لا تفهموا كياس، لا تفهموا تروتوار، لا تفهموا بازار، لا تفهموا مرشي. خويا بالله بعد برويت الخضرة خليني نتعدى. نعم بابا، شنو نسكر الحانوت ونروح باش سيادتك تتعدى ديباسيا، ما عجبتكش؟ سمحني خويا، ولا صاحب حق، واللي تشاكك الكياس مسجلو باسمه في دفتر خانة، مالا الراجل يتكلم كل ثقة. مسكر اشتر الكياس برويت تفلفل، اتكلموا يكمل يسكر اشتر الاخر كان عجبك. وهاك المترجل ما يمشي ويلقى راحته كان وسط الكياس، يمشي بالرنة كأنه مشارك في كرنفال. خويا يا خويا نكلم فيك، تفضل خويا اطلع امشي على تطواري عايشك، خلينا نتعداو. شنو هو باب الدروش عليا؟ وين ترفيه ترتوار يا وبكل حوانت؟ عندك حق بابا، عندك حق، امشي في عقلك، الترتوار ولا للتجار بابا. وهاك الموتوات هاك تقول متعاقدين مع الغسرات والزيكزاك، لا يعرفوا فيروج لا رومبوان لا دروج ولا أسيرونس ولا كاسكات ولا فرانات ولا ضو ولا زيت ولا ماء ولا تاي ولا جازوز، حديد وزوز عجالي وسفر خيالي، السرعة القصوى 50، تلوح في 200 وتعاند في سيارة فيراري. هذه حكاية من حكايات الكياس، مسلسل يوجع الراس، وين تحط نفسك تصيبها،
0: والنفس نفسك
4: وانت طبيبة.
0: يعطيك الصحة رمزي الإمام، يعطيك الصحة. الكياس فرقته ككعبة الرمان حبة حبة اليوم.
4: روش باش نقولك، قلبي مهبي يا مدام ثوريا
0: على الكياس. وحدك ناس كل معك، ناس كل معك،
4: راهو شي مهول. نتصور أني أكل الكراهب أكل الجدد زعما يتحملوا الكياسات متاعنا.
0: مشكلة بالحق، خاصة احنا في تونس ناخذوا يسر السيارات الصغيرة. والسيارات الصغيرة مجعولة اللي بتيت سيتادين اللي يدوروا في المدن، واللي جينيرالمون معمولين في الدول اللي مصنعينها في كياسات كيما نقولوا بالعامية زرابي، فهمت؟ دونك باش تستحمل لك ساعة الدودان العشوائية هذيك ما نحكيوش عليها. العطار يعمل دودان، حومة أولادهم يخرجوا يلعبوا يقول لك ليه الكراهب تجري قدام دارنا وصغارنا كيفاه يعملوا دودان وحدهم، حاسيل لا خزمة لا ميزان، كعبر وحط في الكياس ومالي الكراهب تدبر روسة كيفاش تعمل.
4: لا فلح على بعضه معناها. وزيد مانيش عارف هاني المقاولين اللي يخدموا في الكياسات بصراحة ما تفهمش بريمير شوا تولو، المواطن ما يفهمش الأمور هذه.
0: أي صحيح،
4: يقول لك أنا نمشي على كياس ونخلص في الفينيات متاعي.
0: صحيح،
4: علاش كرهبتي تضر؟
0: عنده حق،
4: علاش تمشي يمشي من
0: عنده ستين ألف حق،
4: يمشي الفيزيتا يقول له الأمورتيسيرات بدل الأمورتيسيرات، منين الأمورتيسيرات؟ البال متاعهم منين؟
0: أي ملحفر أي ملحفر ودودان العشوائية سورتو. أي ملحفر والدودان. مشكلة الكياسات ساعات مش ساعات تمشي في كياس راهو في قلب مدينة ما يمشيش أصلا، بين الحفرة والحفرة حفرة بالحق.
4: رجل كبير مرة كبيرة
0: أي
4: معناها بكياسنا بصراحة تعب ياسر.
0: أي على الأخر.
4: وفما حاجة أخرى الحشاك البلوعات هذوما. يا رسول الله بلوعة ولا رجالة تقعد قداش باش تسكر؟
0: أي ما تسكرش.
4: هزوها اللقطة هزوه. إيه بسكلات عدات موبيلات عدات طاحت. تعرف في الدول الأوروبية يعطيوا قيمة برشا للوقاية من كل شيء.
0: كل شيء.
4: الوقاية شنو؟ ديما الكياس أنت الكياس في حفرة يصلحوها ما يخليوهاش برشا.
0: صحيح.
4: به وقول لك
0: إذا وصلت الساعة فما حفر.
4: أي إذا وصلت فما حفر هاتك صح. يقول لك نستثمر فك الحفرة نصلحها خير ما ترسيلي ندفع في فلوس باش نداوي مريض عمليات وتصور لطف ربي إن شاء الله يستر للناس كل كاية. معناتها حاجة هذه من فكرة أخوي نستثمر في كياساتنا. نستثمر في
0: مفروض
4: كياساتنا.
0: المفروض. وفما حوايج ما غير استثمار ما تطلبش ماديات. فما حوايج تطلب شوية نظام وتطبيق قانون. تلك الانتصاب الفوضوي اللي حكيت عليه. وحتى انتصاب فوضوي راهو حتى اللي يبدا عنده الحانوت نتاعو ويحوز التورتوار بكله وشويه من الكياس زاد كيف يتسمى انتصاب فوضوي خاطر هو عنده حدود معينه يلزمو يلتزم بها حتى كي باش يعرض البضاعه راهو فما قوانين تنظم وفما متراج محسوب قداش تنجم قدام باب حانوتك تستغل
4: والله يا
0: ومش في البلايص الكل راهو تنجم تستغل احنا صدقني يحوز الترتوار بكله ويزيد يكمل كما تحكي انت يحوز ساعات مترو في الكياس عادي جدا نراو في تونس الناس كل تعمل فيها وكي وعمل كيجارك ولا حاول باب دارك
4: شيء غريب
0: شيء غريب
4: في الليسي في المعهد الثانوي نتاع القصيب نتاع قصيب سوسة قصيب الزاوية ثريات والله العظيم فين نروح الستة نتاع العشية التلامذة الكل تقاهم صفوفا ماشيين على الكياس على الكياس
0: علاش
4: الترتوارات معبين
0: مليه
4: إيه؟
0: ما فيهم ما فيهمش شبر تمشي فيه
4: ما فماش
0: هذاك هو الموجود
4: خي وقتاش باش نعطيو قيمه للتروتوار راهو التروتوار حاجه هامه برشا
0: هي اذا كانت تحب تنظم انت السير في الطرقات وتضمن السلامه في الطريق تبدا ساعه تنظم التروتوار تخلي البيتون تخلي له بلاصته باش يمشي فيها اي خاطر اذا كان البيتون هبط للكياس اكهو
4: هيلا
0: كل بدات المنظومه كلها تفسد من غادي وتبدا عاد برا عاد شو عمل وفما موضوع اخر زاد مهم بار الحفر وستوناد ولوناس اللي حفروا يخليه وكي عاد هذيك كسر الكياس وردم بالتراب
4: عادي ولا
0: كسروا البودران ويكسروا ما تعرف كيما قلت انت المواطن ما يفهمش اما الناس المختصين يفهموا شو معناها كياس هما يكسروا ويشقوه ومن بعد كي يرجعوا تراب
4: لا مش تراب
0: اردم بالتراب وتعدى
4: ترجع دودان أخرى زد
0: أي أي أي أي أي وبرع وتصب طرف مطر تعري المشكلة الكل
4: العيوب الكل توري
0: العيوب الكل يظهر وي صحيح مشيت بينا زد للترتوار وترتوار اللي محاز وفما حاجة أخرى طبعا مهمة برشا درجات النارية
4: أيوة
0: الدرجات النارية أي كارثة في الطريق بكل المقاييس في تونس كل من تب وهب سوق اللي عمره 12 واللي عمره 16 واللي عمره 80 ويستعملوها راكبين فيها زوز وثلاثة وساعات خمسة وطريقة السياقة متاعهم صدقني لو كنت تعمل عليها الدكتوراه لا تفهمها
4: زيكزاك ما تعرفش عليه وقتاش يخرج له
0: يا ولدي من اليمين من اليسار لا يعرف لا يعرف روحه جاي في السونس الصحيح على طالع لك منين السرعة هذيك أقصى ما يلقى فك القصديرة يعملوا يحطوا أقصى سرعة وساعة تشوف الناس اللي سوقوا في الدرجات النارية لابسين الكاسكة
4: جميل قليل بقلة
0: حاجة تقريب ما تتشافش مرة تحب لك في الفيل في جمعة وانت تعس باش تشوف شو واحد إذا شفت زاد
4: وفي يعملوا حملة سمحني في يعملوا حملة يقول له على الكاسك إيش باش يدو شدني على خاطر الكاسك وليش الكاسك
0: وين حملة الكاسك ما عادت
4: لا ما زالت موجودة أما بقلة
0: أي. قل.
4: قلة وهذه قلة. حاجة هامة برشا بالنسبة لحملة الكاسك راهو تاقينا من الحوادث المميتة ربي يسترنا
0: لا هو ما حتى طريقتهم في سياقة الدراجة النارية في الطريق هاي يلزمها برشا حملات برشا حملات برشا. لكن لا
4: وعي
0: مشكلة وعي وعقلية قديش وعي. الحملات باش تقاوم ما تنجمش
4: حملات الآلة تقصد أنت الحملات
0: العالمية الأمنية نحكي أمنية معنى بتشد الكياس وتقطعس على الموتو اللي جاية في داخلة في سونس انتردي عادي راهم يمشيوا في سونس انتردي عندهم عادي يدوبوا من اليمين ومن اليسار ويزقزق بين الكراهب وأنواع واشكال عادي
4: سيرك
0: سيرك سيرك سيرك, سيرك. سيرك. سيرك وتو كملت خلطت عليه حكيت كل موتوات الكبار اللي يعملوا الحس
4: اي موتوات لك فما نوعيه نتاع موتوات اللي يحكوا عليهم راهم انت تحطها في العشرة تقاها وين تقاها في تونس مش لا ما نعرفش شنو نوع حمر للاشاره نقولوا احنا اما موتوات والعياذ بالله حتى الفرام تاعهم يقول لك برجل مش باليد وقت اللي انت تجي مش قداش تصير من حادث بالطريقه هذه معناتها يجي في بمشي في باله الفرام باليد واذا هو برجله أوب. تقاها لطف يا ربي محمد كار محمد كهرباء
0: يا لطيف
4: الحيط. يا لطيف
0: يا لطيف حاجه اخرى ما ذكرتهاش التروتينات
4: اي التروتينات فاتتني هذه
0: التروتينات صدقوني تلقى زهموله قدام الكهرباء بجنب الكهرباء لا تعمل حس
4: شيء
0: ولا تفيق بها ولا في بالك بها ولا عندها حتى الاطار القانوني في الكياس شنيه هذيك كفيكول شنيه هذيك
4: قول لعبه معها
0: اي والفيتاس اللي تمشي به
4: اي
0: او الاختر وين الفيتاس يدوبلو على الكراهب راه
4: اي
0: يدوبلو على الكراهب وما عندها حس ولا تزمر ولا تشعل ضو ولا تعمل لك حتى شيء قلت لك تفيق كان بالزهموله فر طلعت لك بجنب الكهرباء هي دوبلت من اليمين هي دوبلت من اليسار واللي يستعملوا في التروتينات جينيرالمون بون قليل باش تلقى واحد بعقله يستعمل فيها جينيرالمون صغار وما يعرفوش السياق وما يعرفوش قواعد السير في الطريق
4: ناخذها لولدي
0: ولا القوانين ولا منين يدوبل ولا منين يمشي عادي جدا الصغار الكل يستعملوا فيها باش يمشيوا بها للكوليج يمشيوا بها للليسي ويحوسوا بها في سير الايام وفي
4: الويكاند شنو هنا نداء للاولياء اخوي أيه. الاولياء وين هم الاولياء
0: يا ولدي حتى السولات انت شنو هذه شنو اللي طار القانون اللي تمشي به الساعه هذيك في الفيكول هذيك في الكياس راه
4: بالضبط
0: اذا كان هي تعملت في بلدان معينه لاني عندها بيست ليها هي ويمشيوا فيها وشوف زاد فما كادر يستعملوا فيها يستعملوا فيها كيما الدراجه الهوائيه نتاع رياضه ونتاع واحد ماهيش تمشي في السيركيلاسيون نتاعنا احنا راه
4: بالضبط صحيح
0: راه وعمال تزيد
4: عمال تزيد
0: عمال تزيد كانوا شويه طوال وبرشا ولا يوميا تلقاهم اما اختر الناس اللي يسوقوا الكراب الكل يعرفوهم
4: كل
0: اللي هو مختر
4: كل
0: اختر كبير
4: يبداو يشوف يروحوا خفيف اللي بدا يسوق في تروتينات يشوف يروحوا خفيف هيا نمشي
0: السلطات المسؤوله هنا تتحمل مسؤوليتها في الحكايه هذه وربي يسترنا كما قلت
4: لا يلزمها يلزم السلطات المسؤوله تتدخل في الامور هذه يا خويا هات قانون جديد في التروتينات هذه راهي مش جي نهار وكما قلنا الوقايه خير من العلاج اني كي نفستي توا في كياس وفي قانون ندفع فيه 20 و30 دينار خير ما بعداش تجيني لا قدر الله في مواطن في سبيطار نصرف عليه في مليون
0: مثلا
4: اي هذيك مش فلوس هذيك
0: هذه دول متقدمه تقيس هكا وهذيك معاييرها اللي تخدم على اساسها كل برامجها
4: اي والكياسات يا مدام الكياس فما كياس نتاع الاكل يهزوا البيسكليت والواحد على جنبات تقع والكياسات واسعه وفك الكياسات فما الكياسات اللي داخل الانهج
0: اي
4: داخل الانهج على الساحه تقع ناس اكلي تقع حشك وكل الخمر مستعملين الخمر والواحد
0: لا ذاك ما نحكيوش عن اللي يسوقوا في حالة عادية واللي في حالة غير عادية وغير طبيعية حاسب رمزي الإمام يعطيك الصحة نقدو نحكيو الغدو ميوفاش الموضوع خاطر فما برشا نقاط وتفاصيل ما حكيناش فيها ما الحفرة في كياسات تونس عمرها طويلة راه لازمك تعرف
4: لا
0: ديوري دفي نتاعها خرقة للعادة لازم تاخذ عمرها شبيك تحب تقصفها على بكري انت
4: لا حبوا نخلوهم تراثها
0: غازي حتى نعملوا لها مهرجان وطبلة وزكار
4: طبلة وزكار
0: يعطيك الصحة رمزي الإمام حدث ولا حرج إن شاء الله نلقاوك نرجع مع الجاي ديما في برنامجنا الموجة ورا الموجة شكرا لك بعد قليل من ذاكرة المهرجان أسامة بالحاج محمد مهرجان بعلبك اليوم يلا بعد النغم
2: السويسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
5: 97.3

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوكات الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: أسعد الله أوقاتكم. موضوع فقرتنا اليوم مهرجان بعلبك الدولي في لبنان، اللي يعد واحد من أشهر المهرجانات الثقافية، وينجم يجمع بين عظمة التاريخ الروماني وأرقى العروض الفنية العالمية. انطلق رسميا سنة 1956 برعاية الرئيس اللبناني الأسبق كميل شمعون وزوجته زلفة شمعون، اللي كانت صاحبة الفكرة من الأساس وترأست اللجنة التأسيسية. الهدف كان إحياء التراث السياحي واستغلال المعالم الأثرية في مدينة الشمس باش تولي مسرح مفتوح يحتضن الأوبرا والمسرح والموسيقى الكلاسيكية. في بداياته أشرف على تنظيم المهرجان عدد من المثقفين اللبنانيين، وتعاقبت على رئاسة لجنته شخصيات نسائية بارزة كيف سلوى السعيد ومي عريضة، واللي وصل عدد دوراته ل 68 دورة حتى صيف 2026. المهرجان يتنظم كل عام في الصيف، عادة من بداية جويلية حتى منتصف أوت، خاطر الطقس يكون مناسب للعروض في الهواء الطلق. أما التوقفات فكانت في ظروف استثنائية، أهمها الحرب الأهلية اللبنانية اللي وقفت المهرجان لمدة 22 سنة من 1975 ل 1997، وزاد تأثر بحرب جويلية 2006 وبعض التحديات الأمنية والاقتصادية اللي خلت المنظمين يعملوا عروض افتراضية كيف صوت الصمود من غير جمهور، أو ينقلوا بعض الفعاليات خارج القلعة. فنيا يعتبر مهرجان بعلبك من أهم المنصات اللي صنعت العصر الذهبي للأغنية اللبنانية والمسرح الرحباني، ومن فوق ركحه انطلقت برشا مسرحيات غنائية وأعمال فولكلورية، كما استضاف كبار الفنانين العرب، والمهرجان فيه زاد العديد من الحكايات والطرائف، من بينها أنه سنة 1966 أعلنوا حالة الطوارئ باش يثبتوا كرسي خشبي خاص بأم كلثوم، وفي إحدى السهرات واحدة من الجمهور تأثرت برشا بأغنية الأطلال للنادات بصوت عالي أطربينا ست وإلا رميت نفسي من فوق أعمدة جوبيتر. ومن المواقف الطريفة زادة دخول الفنانة صباح للقلعة وهي راكبة على جمل حقيقي، الشيء اللي خوف عازف الأوركسترا الأجانب على آلاتهم الموسيقية. أما فيروز فكانت ديما ترفض تعمل تجربة الصوت في سخانة النهار، وكانت تصر إنه البروفات تكون بعد نص الليل تحت ضوء القمر وسط هدوء المعابد الرومانية.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

اللي يسمع أغنية جميلة وموسيقى جميلة ويكون طرب وصوت جميل. ورجعنا بكم للكلاسيك مع وردة الجزائرية وأنا مالي. في السخانة هذه ربما يتفرهد شوية بهي الموسيقى كي تكون موسيقى جيدة. إذا نحن مازلنا مواصلين معكم في الموجة أورا الموجة، مرحبين بكم ديما في الاستماع. باش نرجعوا لكم بعض الأخبار وأخبار الرياضة بفقرة ديما القدام مع وئام النخلي، بعدها مش صحيح والفنان الصادق عمار في عنصر مسجل. على الخط اليوم باش يكون ضيفنا زميل محمود الحرشيني بمناسبة صدور كتابه الجديد الصحافة بالوسط الغربي. إلى اللقاء بعد الأخبار.

هنخلي دموعك تتقاتر والهيوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللولة باطل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزينا بربي يزينا عميتوا العين لي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البياء ما

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. شهد عدد من مناطق البلاد اليوم إلى حدود 1.5 بعد الزوال درجات حرارة قياسية كانت أقصاها في جمال من ولاية المنستيرة حيث بلغت 49 درجة. هذا وصنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم وغدا 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين. وحسب خريطة اليقظة التي نشرها المعهد اليوم يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور الشيلية. أفادت الجامعة التونسية للنسيج والملابس أن موجة الحر الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تسببت في انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء الجمهورية تؤثر بشكل مباشر على نسق أداء قطاع النسيج والملابس. وبحسب جامعة النسيج أدت الاضطرابات على شبكة توزيع الكهرباء المتواصلة منذ أيام إلى تواطؤ مؤقت في الأنشطة الصناعية داخل العديد من الوحدات التابعة للقطاع. بررت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إصدارها في 23 من جوان الماضي قرارا بفتح مناظرتين جديدتين لانتداب 120 أستاذ شباب وطفولة و50 نشط رياضة أطفال خلال السنة الحالية على أساس التناظر. بررتها بسعيها لإرساء مقاربة ترتكز على الشفافية والتكافؤ الفرص الكاملة والعادلة بين كافة المترشحين دون تمييز. ووضحت الوزارة في رد على سؤال كتابي توجهت به النائبة بمجلس نواب الشعب من البديدة حول سبب تغيير معايير انتداب خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمشة باعتماد الاختبارات بعدما كان في السنوات الماضية حسب الملفات ونشر اليوم على موقع المجلس أن فتح مناظرتين وفق معايير التناظر يهدف إلى ضمان بيئة مؤسساتية آمنة ومحفزة للأطفال تعتمد على كفاءات تربوية ذات جاهزية عالية واستحقاق فني متميز، وذلك على غرار كافة المناظرات الوطنية. تفتح وزارة التربية باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين مؤسسات نموذجية تربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26/2027/2020 بداية من يوم الاثنين 20 من جويلية إلى حدود الخميس 20 من أوت القادم حسب ما ورد في بلاغ لها اليوم. استشهد 14 فلسطينيا وأصيب 37 آخرون اليوم جراء سلسلة من الغارات الصهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي حذرت منها تقارير أممية. تأتي هذه الغارات ضمن خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر 25/2000. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنف المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
1: مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة، والبداية كالعادة بأنف المونديال. طاقم تحكيم مقابلة الدور النهائي من المونديال، الحكم السلوفيني سلافكو فينيسيتش هو اللي باش يظفر المباراة اللي باش تجمع الأرجنتين بالمنتخب الإسباني يوم الأحد في 8 متاع الليل، ليصبح أول حكم سلوفيني يقود نهائي المونديال، باش يساعدوا توماش كلانشيكيت من سلوفانيا، وكأيضا من سلوفانيا أندراج كوفاتيفيتش. الحكم الرابع هو أدهم مخادمة من الأردن. على المستوى المحلي، رزنامة الموسم الجديد للرابطة المحترفة الأولى باش يتم سحبها يوم 29 الجالي، هذا بطبيعة الحال في انتظار بطبيعة الحال أكثر تفاصيل حول النظام اللي باش يتم اعتماده في الموسم القادم. الميركاتو، في راس شوات يغادر النادي الافريقي ورسميا في نادي اهلي بن غازي. نذكروا في راس شوات كان قضى موسم متميز مع النادي الافريقي، توج بلقب البطولة وأيضا أفضل هداف. نجم المتلوي يبدأ التمارين يوم الاثنين القادم بالملعب البلدي بالمكان قبل التحول نهاية الأسبوع المقبل إلى مركز التربصات بين دراهم للدخول في تربص إعدادي. الهيئة المديرة للفريق النجم المتلوي نذكره كانت عينت المدرب أمين جارة لتدريب الفريق. وزير الشباب والرياضة صدق المورال اليوم أشرف على جلسة عمل جمعته بأعضاء المكتب الجامعي للجامعة التونسية للتايكوندو برئاسة سامي العوني، استمع خلالها لمشاغل الجامعة واحتياجاتها وأهدافها المستقبلية. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، موعدنا القادم إن شاء الله في 7:05. إلى اللقاء.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تنساش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مرحبا مرحبا مرحبا بكم من جديد، نواصلوا معكم حتى للخمسة في الموجة ورا الموجة. بداية بديما القدام مع وئام النخلي، بعدها الفقرة الموالية مش صحيح باش تكون مع الفنان الصادق عمار، وآخر فقراتنا على الخط اليوم ضيفنا الزميل محمود الحرشاني بمناسبة صدور كتابه الجديد الصحافة بالوسط الغربي. نبدأ بديما القدام ونقول أهلا وسهلا وئام النخلي. مرحبا.
2: عسلامة مدام ثريا، وأهلا بجميع المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا في هالحر ذي.
0: ديما القدام
3: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
0: ديما القدام.
1: إذا وئام جينا من القروان اليوم.
2: أي جيتكم من القروان، خديت البرمي وجيتكم.
1: مرحبا بيك وألف مبروك البرمي.
2: يعيشكم.
1: وجيت فرحانة وجبت لنا مقروض القروان معاك وخلقت لنا أجواء مزيانة. والله يبي واحد يخرج يخدم في الشيلي يلقى ناس كيما وئام تعمل له جو وتجيب له الحلويات والأخبار المفرحة.
2: نعملوا جو ديما من بعضنا في الكواليس، راهو بالمقروض ولا بلاش.
1: أو العقبة للسيارة.
2: إن شاء الله العقبة للسيارة.
1: وقت عاد في السيارة ما مش بش الزازي كيلو
2: نجمل لها
1: نجيب لنا برشا مقروض وقت ما الخير.
2: إن شاء الله يا رب.
1: وئام اليوم ضيفتك السيدة سنة العماري، هي صاحبة شركة تعاونية في سيدي بوزيد، عندها أخذ جائزة مؤخرا. الجائزة هذه دولية لريادة الأعمال الجماعية في مؤتمر من مؤتمرات التابعة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. نقدموا ساعة الفقرة بتاعنا.
2: نفس ليدين اللي كانت البارح شادة الدرع الذهبي كأفضل رائدة أعمال في القارة الإفريقية، هي بيدها اليوم تسير في خطوط الإنتاج تحت الشمس وتقود في خلية نحل متكونة من 70 امرأة ريفية، تفرز معاهم تراقب معاهم في جودة الزيت زيوت المقطرة زيدة وتثبت في كل تفصيل على خطر تعرف اللي ريادة الحقيقية تنبثق من الميدان. من سيدي بوزيد عبر الهاتف رائدة الأعمال سنة العماري، ضيفتنا اليوم في ديما القدام. مرحبا بك سنة على أثير إذاعة المنستير.
1: سيدة سنة مش معانا على الخط. مازلت ما حضرتش أيمن. تليفونها تليفونها اوكيبي، يمكن حكاية ريزو في السخانة هذه
2: نتصور. واللي لاحظته مع الضوء يقص ريزو يقص معاها
1: برشا حاجات قاعدة تقص مع بعضها. في بالك اليوم مصباح بلاش انترنت وفما قصان ضوء وفما قصان ماء وفما
2: امس في اكو دقست برشا
1: مرات هذه كله الموجة متاع الحرارة الحقيقة تحكمت في برشا حاجات في نفس الوقت. الحقيقة هذه هي على كل حاضرة سيدة سنة به. سيدة عالية المنصوري زميلتنا مشكورة تمكنت من أن هي تختفى قاعدة برشة تحاول مقبلة وهي تحاول. سنة مرحبا بيك مدام، أهلا وسهلا.
4: عسلامة، مرحبا بيكم، تحية ليكم وتحية لكل مستمعي إذاعة مستير.
2: شنا حوالك؟ إن شاء الله تكون بخير. قص عليكم الريزولة كيفاش؟
4: الحمد لله كهو، ما عندنا مشكله مشكله تاع الزواج
2: الجوريه كامله كهو. لازم في كحشوه. مرحبا بيك على كل احكينا شويه على مشروعك يا سناء. سمعنا
1: نقول لها مبروك على الجائزه. مبروك عليك، مبروك الجائزه سناء.
4: عايشك عايشك محليك التضامن النسوي محلينا احنا نساك نفرحوا لبلادنا يعطيكم الصحة البنات. دونك انا نحب نعرف بروحي ساعة. انا سناء عماري، مسقط رأسي هي السوق الجديد من ولاية سيدي فرنتريس دو لامارك دي باجرو، ورئيسة لشركة تعاونية الخدمات الفلاحية باتوميتو، وفونداتريس لمجمع التنمية الفلاحي زاد النسائي الباتوميت. دونك الاكتيفيتي البرنسيبال احنا نخدموا فيها كما كنتوا تحكيوا البنات اللي هي ترانسفورماسيون دو برودوي اغريكول، دونك تحويل وتثمين المنتجات الفلاحيه اللي في الجهه نتاعنا الكل. والأهم من هذا الكل إنه إحنا باقيين معناها نخدموا مع نساء نخدموا مع فلاحة نحركوا في تنمية في الجهة نتاعنا. هذا هو البريسك البروجي
2: يعني بيانا. يعني إحنا نحكيه على تحويل مادة الخام التونسية ركزوا لتونسية ومن سيدي بوزيد إلى علامة تجارية عندها قيمة مضافة عالية وهذا هو لب الذكاء الاقتصادي اليوم هكا ولا؟
4: هذا هو صحيح. احنا باقيين نخدموا على على الفلاح ونخدموا عن سالي عندهم سوابع من ذهب ونخدموا على التنمية متاع الجهة كاملة.
2: سنين حب نرجع معك لحظة الصفر، الصعوبات اللي واجهتك في تأسيسك لمشروعك، هل جربت الفشل في خطوة معينة وشنية الحاجات اللي خليتك خاصة ما تستسلمش في ديما القدام مش نتعرف عليه؟
4: دونك كيما قلت لك راهي صعوبات كيما اي مشروع معناها باش يبعثوا الشاب التونسي ولا حتى المراه التونسيه، وديما راهي البدايات فيها برشا تحديات
2: اكيد.
4: والمشروع نتاعنا ما كانش استثناء، خاطر كيما اي واحد راهي واجهته صعوبات في البدايه، خاصه في كيفاش باش تكون انت الجروب نتاعك، كيفاش تنظم الخدمه نتاعك، كيفاش تعرف قيمه المنتوج نتاعك المحلي كيما قلت. وزيد عن زيد تحديات كبيرة كانت مرتبطة بالإمكانيات نتاعنا التجهيزات في البوندور والمو حتى في الدخول حتى في السوق حتى في الكوميرسياليزاسيون وحتى في اختيار الفكرة في حد ذاتها.
2: هو راهو إذا صح العزم انفتح الطريق هكا ولا؟
4: هذا هو الحمد لله.
2: الحمد لله وأكبر دليل هو تتويجك اللي احنا فرحانين وفخورين به اليوم. انت 70 امرأة ريفية، هو تسيير مشروع فيه أكثر من 70 امرأة بظروف بخلفيات مختلفة مش سهل، كيفاش نجحت انك تحول التعب اليومي هذا متاحهم من مجرد بحث عن خبز يومي إلى ثورة خلي نقول وقوة اقتصادية في طريقها للعالمية؟
4: والله كما قلت لك راهو ديما انا نقول ونحكي راهو النجاح مش فردي، راهو مش نتاع عبد واحد وكهو، ما جاش صدفه وما جاش في نهار وليله، جا بعد تعب جا بعد صبر جا بعد خدمه كبيره. دونك الحق كانت معانا نساء، كان معانا جروب نساء، كانوا معانا فلاحه زيدي كيف كيف،
2: ومجهول متحيه الكل
4: عايشك. وكما كانوا معنا زيدا كانت معنا الدولة التونسية فاللي متمثلة في الوزارات ومعتمد الجهة اللي أمن بينا وبالفكرة وزارة المرأة وزارة الفلاحة كيف كيف، زيدا في لويتي منظمة العمل الدولية برنامج جنس ماركت فاوند اللي تيسي سيدي بوزيد وزارات البنوك شاو جمعيات وانتم كأعلام
2: هذا واجبنا أن ننقل الصورة كما هي وأن ننقل النجاحات والموجات الإيجابية، زيدا مستحقين موجات إيجابية. والسر زيدا في اللي خلي 70 عقل وجسد اللي نحكيوا عليه وأكثر زيدا جميع الأطراف اللي ساهمت في إنجاح المشروع هذا ينسجموا ويمشيوا فرد ثنية، هي زيدا إدارة قائمة على ذكاء عاطفي هكا ولا؟ يعني نعيشوا كعيلة واحدة
4: اكيد بينسير، خاطر انا في الاصل عامل سيسيولوجي دونك علم الاجتماع
2: اعمال دونك كيفاش انتقلت كيفاش عملت النقل
4: كما قلت لك والله احنا في انا 2016 دونك تخرجت من صفاقس قريت علم الاجتماع في 2019 ترشحت انتخابات البلديه خديت رئيس لجنه الاسره المراه والاسره الاقتصاد التضامني، هذيك اللي خليني نفهم برشا ونعرف برشا مشاكل الجهه نتاعنا ونكون اصلا في كونتاكت ديريكت مع النساء والفلاحه هذوما ونعرف بجوان الجهه نتاعنا. من غاديك بديت معايا وزارة المرأة في بعث المجمع وبعد وزارة الفلاحة في تأسيس شركة تعاونية التي أسس سيدي بوزيد، منظمة عمل دولية عاونتنا بعض كوميرسياليزاسيون حتى ما بقيناش نبيعوا حتى في كان في تونس ولا سيدي بوزيد، احنا خرجنا لافريك دونك خرجنا ديميسيون لافريك كيما كينيا كيما كوت ديفوار كيما القاهرة سينيغال زاد آخر مرة
2: وروحنا
4: أيوة في... واحنا بعشيات الحمد لله تونس.
2: أنت بكري سنة قلت لنا أنا ما هوش نجاح فردي، احنا في تونس وفي العالم عموما راهو ما نقتصرش على تونس، برشا مشاريع تقوم بشكل فردي وهذا راهو ما هوش عيب أكيد. فما اللي يحب يظهر وحده الحقيقة ما نلوموش على اللي يحب يمثل مشروعه، لكن أنت سنة اخترت أنك تكون في نجاح جماعي، كيفاش كل امرأة من 70 امرأة تحس بالجائزة هذه كأنها اخذتها هي شخصيا؟
4: شوف هو راهي جائزة حديتها مش نقوله احنا مش نقولوا احنا معناها انه الحدث كهؤلاء راهي وراها تعب نساء وراها تضحيات نساء وراها وقت متاع نساء وراها صبر زيادة متاع نساء كنشوفوها راه ما نشوفوش كن هذيك معناها الصورة اللي خرجت في الاخر
2: لا نحكيوا عليها زيادة
4: صحيح دونك الحمد لله ان هي كل امراه معانا وكل فلاح معانا شاف فيها روحه مش كان فلاح ونساء العبيد اللي امنت بينا حتى أكيد. من البنوك راه معناها حتى بنك باش تعطيك انت فوندرول ما ولا تعطيك فلوس دونك تحب تشوف الباكت وزاره المراه وزاره الفلاحه اللي هي اساسي جمعيات انتم اللي خرجتوا الصوره الاعلام دونك ديما نقول راهو النجاح هو راهو مشترك ومنظمه عمل دوليه اللي عطاتنا الحق الثقه نتاعهم وكانوا معانا وطورونا برشا وقدموا بينا برشا.
2: هذا راهو السنة اللي انت حكيت فيه الصبر والتضحيات وخاصة زيدا نحكي وعلى النساء زي اللي يخدموا معاك والفلاحة. هذا مفهوم يخلق مفهوم يتسمى في علم النفس هكا الملكية النفسية. وقت اللي العامل في المؤسسة يحسها ملكه تلمو مثلا تعامل يكون به يحس روحه في عيلة واحدة. هذا أكيد يتخلق بظروف وعوامل عديدة. يحس نفسه فاعل يحس نفسه جزء من مشروع هدايا يحس بقيمته ودوره. هذا بالرسمي كيفاش يفرح بالنجاح في المجموعة. سؤالنا ما قبل الأخير يا سنة ليك الوصول إلى القمة لحظة نشوة كبيرة هكا ولا؟
4: أكيد أكيد
2: وفي حقها أكيد. لكن لحظة لكن أنا أغزر شو مش نحكي لك اليوم ونحب السيدة المستمعين الكل يسمعونا لحظة الهبوط من البوديوم بعد التكريم ورجوع الأضواء لحالتها الطبيعية هي الأصعب. شنو حسيت مش كيف طلعت شنو حسيت كيف هبطت من البوديوم؟
4: شوف حق هي فرحة كبيرة ساعة من الأول
2: أكيد
4: معناها مش بصراحة هي لحظة صعود ساعة البوديوم كانت لحظة فرحة وفخر كبير كي تسمع أنت معناها اسم تونس وتسمع اسم زيدا سيدي بوزيدين نفتخر بها برشا
2: أكيد برشا نفتخر برشا بكل ولاياتنا احنا في تونس
4: حق لحظة الهبوط من البوديوم حسيت التتويج هذا مش نهاية الطريق بالعكس أنه هو بداية مرحلة جديدة احنا توا كي غير بدينا وتولدنا خاطر مش كيما تخدم انت على اللوكال كيما تخدم على سيلا
2: والمسؤوليه زاد لحظه المسؤوليه
4: وتفكرت برشا حاجات وبكيت ما نخبيش عليك معناها تفكرت اني ناس كانت وراي ورا النجاح هذا
2: العبرات والدموع هذيك دموع الفرحه والسعاده وراها تعب كبير. سؤالنا الاخير يا سناء نتمنوا لو اللقاء يكون اطول ان شاء الله في نجاحات قادمه. سنوات طويله وبرشا جهات يتعاملوا مع المراه الريفيه بمنطق المساعدات والتدخل المناسباتي. المنطقه ذي الحقيقه يغلب عليها الطابع الاحساني والنقله النوعيه كانت من عمل يعني موسمي غير مهيكل لنسوه كادحات هذوما الى مؤسسه وانتاج اقتصادي منظم بالتعاونيات كيف ما انت الاكزامبل معناها ناجح رغم انه الاقتصاد العالمي الكلاسيكي عنده فكره مغايره يقول لك البقاء للاقوى وضغط التكاليف يكون على حساب شقاء اليد العامله. سنة اليوم هل انت مستعده تكمل في طريق التعاونيه بايمانك بالاقتصاد التضامني هذايا؟
4: اكيد بيان سير دونك احنا بعد سنوات طويله هذه نتاع العمل واللي احنا تعبنا فيه والكل ولقينا راه الحق لقينا دعم يعني لقينا دعم من الدوله نتاعنا اللي متمثله في الوزارات ومؤسسات والادارات الجهويه سيدي بوزيد ومعتمد جهه وحتى منظمه العمل الدوليه
2: كل الاطراف والجهات اللي ساهمت واليد العامله زايده اللي أكيد. كانت
1: هذاك سناء هذيك راهو واجبهم الناس الاطراف المسؤوله للسلطه الجهويه راهي هذيك خدمتها ناس سون باي بور سا يعني من الاخر باش نلخصوها خاطر انا ديما جوني ضيوف يبداو يشكروا في ناس يخدموا في خدمتهم راهو المفروض والقاعده تقول وانه اللي يخدم في خدمته ما عمل مزيه على حد دونك بالعكس احنا نخدم احنا اليوم مش باش نشكروا سناء العماري صاحبه المشروع هذا صاحبه الفكره امراه من خلال حوارك مع وئام لمست فيك التواضع ونكران الذات لانه المشروع اللي تحكي عليه قلت نجاحات الناس الكل مش انا وحدي في اكثر من مره تكون مش وحدي انت نجاح راهو نجاح صحيح نعرفوا برشا اطراف معاك ما تنجمش تخدم وحدك لكن كل نجاح يتطلب سيده قائده بامتياز كيفك انت وعقل مدبر قوي وناجح كيما العقل اللي خدمت به انت واللي احباك به المولى عز وجل ويعطيك الصحه الانيشياتيف وعلى الخدمه وعلى الكوراج. اما كل مسؤول جهوي قاعد يقوم بالخدمه نتاعو والا وسيله تعليم باش تقول لك برافو بعد ما تاخذ انت جائزه دوليه راهو خدمتنا الناس الكل. دكار متفقين سنه البرافو الكبيره والمبروك ليك انت ايوه يعطيك الصحه نستخدم على رواحها راه بدوك ما سنال كل كي بعدنا حتى احنا في الاعلام الوطني راه
4: صح انهم شوف راهم هما كي امنوا بالفكره برك زيد يعطيهم الصحه واحنا الحق تعلمنا ديما نقولوا معناها نشكروا العبيد حتى على الكلمه الطيبه احنا توك حكيتوا معنا انتوما الحمد لله
1: احنا قاعدين نقوموا بواجبنا راه
4: يعطيكم الصحة
5: ما تجيبوا قصص إيجابية
1: شكرا يا سناء
5: شكرا لك يا سناء العميري جائزة حائزة على جائزة أفضل رائدة أعمال في المشاريع الجماعية بدعم من منظمة العمل الدولية وبعيدا عن السياقات الإيديولوجية الحقيقة فما أديب عالمي ألماني اسمه غوتا يقول في البدء كان الفعل في البدء كان الفعل يقولها في أحد الروايات العالمية متاعه في أحد مسرحياته على ما أعتقد وفي عالم ريادة الأعمال والمشاريع المقولة هذه قاعدة ذهبية والواضح أنه 70 عائلة أيضا وأكثر من اللي خدموا في المشروع هذية كانوا بوصلة الأمان في مشروع سناء العماري شكرا لك يا سناء
1: يعطيك الصحة سناء إن شاء الله مزيد من التألق والنجاح ومواعيد قادمة في الإعلام الوطني اللي هو إعلامكم مش مزية أنه يستضيف النجاحات هذه بالعكس أنتم بمثابة النبراس حتى لأترابكم في الوطن شكرا لك ويام يعطيك الصحة يعطيك الصحة ويام
5: هذا دور الإعلام العمومي
1: طبعا طبعا هذا دورنا وجبنا راه شكرا لك ويام النخلي نلقاوك ديما في ديما القدام
5: شكرا على الفسحة هذه للشباب زيدا أيضا
1: كل نهار جمعة معنا في ديما القدام مشكورة ويام النخلي إذن بعد قليل مش صحيح مع الفنان أستاذ قمر
0: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
6: 104.7

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. طفل المعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. لا يسي شوقي مش كاد، هو رسول بالفم الملا، هو رسول المعرفة، رسول العلم، رسول التربية والأخلاق القويمة، هو رسول المجتمع إلى أبنائه، وهو اللي يملك العقول باللي يزرع فيها، ويملك القلوب باللي يعملها بيه. ومش غلط اللي قال من علمني حرفا صرت له عبدا. وفي غمرة الفرحة والاحتفال بالنجاح في كل المستويات والشعب، مناسبة باش نقف إجلال واحترام وإكبار للمربين، المربين الكل في كل المراحل، وخصوصا اللي يقفوا كل عام قدام صفحات بكر بيضاء، ومهمتهم أنهم يبعثوا فيها نور الحرف وضياء الكلمة وبريق الجملة، وينفخوا فيها من أرواحهم حب القلم والكراس والكتاب بوسائل حديثة ومناهج بيداغوجية جديدة تحترم كيان التلميذ وحرمته الجسدية والنفسية، وتمنع العنف المادي والمعنوي. لكن زعما بكلنا مقدرين هالمهمة العظيمة والرسالة النبيلة اللي هي أشبه بالمشي بين نارين، ولعل بالطرفة اللي احكيها لنا الجاحظ نزيد نفهم معاناة المربي. يقول الجاحظ: تعديت في جنب معلم يقري في الصغار، الفت انتباهي كونه عنده عصاق سيرة وعصا طويلة وصولجان وكرة وطبل وبوق. يقول: تعجبت وهزني الفضول باش نسأله شنو ما هذم الكل. قالوا: يا خويا اش باش نقول لك، ما عندي بعض تلامذة متعبين برشا، نقول الواحد منهم اقرا لوحتك يبدا يغزر لي ويضحك، نعاود له يتلفت لاصحابه ويبدا يتهامس معاهم ويعمل لي فوضى، نولي نضربه بالعصا القصيره، يتنطر يجي في وسط القسم، وقتها نستعمل العصا الطويله باش نوصله، يهرب يجي في اخر القسم، وقتها نستعمل الصولجان والكره نشوطها نجيبها له على راسه. ويقوموا لي الصغار يضربوا في الالواح على بعضها يخوفوني، وقتها نعلق الطبل في رقبتي ونحط البوق في فمي ونبدا نطبل وننفخ في البوق باش يسمعوا الناس اللي في الشارع، يجيوا يتجراوا ويحميوني من الصغار. هي لما حالة صورة كاريكاتورية، أما لا يخلو الأمر من إشارات قوية لصعوبة مهمة المعلم. هذا وقت كان عنده عصا ويستعملها عند الضرورة، فما بالك وهو توا أعزل إلا من شخصيته قدرته على الحضور القوي اللي يعوض به العصا. نوادر الأولين ما تخلقتش من عدم، ووصفهم لمخلفات مهنة التدريس رغم اللي يظهر لنا مبالغ فيه، أما هو في جانب كبير منه هذيك الحقيقة. ثم عديد النوادر على ما يعانيه معلم الصبيان، ركز عليها الجاحظ وتوجدت في برشا كتابات أخرى حتى في الطرائف الشعبية الشفوية. مثلا نلقاو ثم واحد بعث أبوه باش يجيب لهم فطور من المطعم، جاب راس علوش مفوح، في الثنية ما نجمش يقاوم الريحة، أهبط له على وذنه وكلها، وبعد كمل الثانية، زاد قدم شوية دار على العينين، قبل ما يدخل الدار زرط المخ. كيف مد الراس البوه قالوا: شبيه بلوذان. قالوا: ما هو كان أطرش. هي شبيه بالعينين. قالوا: كان أعمى. به وشبيه بلا مخ. قالوا: ما هو كان معلم صبيان. المربي يعرف اللي الطرفة هذه مش بعيدة برشا على الحقيقة، وغير المربي ينجم يوصف لنا الضغط العالي اللي يحس بيه وقت يعدي ربع ساعة يراجع الولد في الدار. ما لزعما نتفهم قول الشاعر قم للمعلم وفه التبجيلة، ولا معنا حتى مشكل باش نهجم عليه في قسمه ونستعرض عضلاتنا وأحيانا غطرستنا ونحبوه يعمل لنا خاتم على قد صوابعنا. زعما صحيح اللي احنا فاهمين اش معناه كاد أن يكون رسولا؟ ماذا بيا نسمع الجواب مع أطيب الأمسيات.
0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.

0: مرحبا بكم مواصلين في الموجة على الموجة، نوصلوا مع بعضنا لفقرة على الخط.
1: الخط.
0: أهلا وسهلا سي محمود الحرشاني، مرحبا بك.
2: السلامة سوريا، أهلا وسهلا.
0: غيب عليا راهو عندك برشا، ما تعديتش معايا في في برامجي اليوم.
2: يظهر لي تقصير مني أنا، يعني هذا أكيد.
0: لا لا، أنت نعرفك تحب تجيني كان كي تبدأ عندك جديد، وإحنا اليوم باش نحكيه على كتابك الصحافة بالوسط الغربي، هو ثالث إصدار ليك سي محمود، ما شاء الله عليك ويعطيك الصحة وإن شاء الله مبروك.
2: عايشك. أيوة. شكرا شكرا سوريا على الاستضافة، وشكرا لكل طاقم البرنامج يعني باللغة النقل الجوي. يعني وسي وليد وكل الأصدقاء والزملاء على الاستضافة. يعني هذا الكتاب إذا كنت حاب نقدموه بالباهي هو نجم نقوله هو الحلقة الثالثة المهمة لثلاثية أنا بديت فيها منذ السنة الفارطة، يعني

0: تنكر في البرنامج هذا ويتقرأ
1: والكتاب الثاني سي محمود
0: باش الكتاب الثاني أنا بعد ما صدر الكتاب هذاك شعرت اللي ربما الكتاب ناقص لابد أن أضيف إليه شيء معناه أشياء أخرى أو شيء آخر فكان كتاب صحفيا في الجهات اللي هو صدر في أواخر سنة 2025 وبداية سنة 2026 وهو يعني خرجت به من البعد الشخصي الذاتي إلى البعد العام وحاولت أجيب على سؤال محوري هو يعني ما هي خصائص الصحف الميداني في الجهات يعني كيف يعمل الصحف الميداني في الجهات ما هي ضوابط العمل ما هي يعني إمكانيات حتى العمل لأن أحيانا كثيرة وأنا عشت التجربة على امتداد أكثر من 30 سنة يعني حتى يعني تكون الإمكانيات منعدمة وحتى في التنقل يعني وكذا وتلقى المراسل يعني مسكين حالته حليلة باش ينجم يواكب حدث معين في جهة من الجهات إلى غير ذلك فأنا حاولت في الكتاب الثاني هذا صحفيا في الجهات أن يعني أكون قريبا جدا من ما يعرف الآن في علم الصحافة بصحافة القرب أو لابريس دو بروكسيميتي شنية خصائصها شنية أبعادها كيفاش ينجم الواحد يمارسها شنية ضغوطاتها إلى غير ذلك وكيف تدر الكتاب
1: أي.
0: يعني كالعادة يعني وأنا عيني محلولة برشا على الكتابة مع كما تعرفين شعرت اللي هالكتاب هذا نقصته حاجة هي يعني هو متمم للكتاب الأول ولكن حتى الكتاب الثاني ما زالت نقصته حاجة حاجة أساسية على الأقل نعتبرها أنا واقترنت بحياتي وبمسيرتي المهنية هي ما يعرف بمجلة مرآة الوسط أو تجربتي في إصدار مجلة مرآة الوسط اللي هي من أنجح التجارب في مجال الصحافة الجهوية بشهادة كل المتابعين وعاشت لمدة 30 سنة كيف حبيت نكتب تاريخ مرآة الوسط لقيت روحي باش نطيح في التمجيد الذاتي وباش نطيح ربما فيما ذكرته في الكتاب الأول وهذا ما يساعدنيش ولا شيء نرفض وأنا لأنه الكتابة على نفسي أنا ما نحبش نكتب على نفسي أنا نخليه للآخرين وللتاريخ فأنا حبيت نوسع التجربة بالكتاب هذا بأن نتناول موضوع الصحافة الجهوية في 3 ولايات في الوسط الغربي في بوزيد وقفصة والقصرين وركزت على 3 حاجات أساسية أولا
1: هنا يعني تو دخلنا في محتوى الكتاب متاع الكتاب الثالث معناه نحكي على الصحافة بالوسط الغربي تو
0: احنا توصلنا الكتاب الثالث
1: اللي صدر مؤخرا جديد معناه
0: جديد اللي هو صدر عنده 2 أو 3 يعني والكتاب هذا هو يعني خرج من البعد الذاتي من النطاق الذاتي وان كان ياخذ من التجربه كل خصائصها ليعطي للبعد العام يعني على الاقل في 3 ولايات الاهميه التي يستحقها فمعناها بحثت في تاريخ الصحافه في هذه الولايات الثلاث من حيث معناها حتى رجعت إلى عام 50 إلى عام 1950 ولقيت الحقيقة درر عثرت على درر يعني بسبق يعني في المكتبة الوطنية وفي المركز الوطني للتوثيق وحتى عند أصدقائي يعني الخواص يعني هناك من مدني بأعداد من مجلات كانت تصدر في هذه الولايات والكتاب في نهاية الأمر انتصر للتاريخ الكتاب لم ينتصر لمحمود الحشاني ولا لمرآة الوسط وإنما الكتاب في النهاية انتصر للتاريخ وأنا أعتز بهذا وكل من اطلع عليه يعني لحد الآن يقول أن هذا الكتاب سيكون مرجع أساسي جدا لا غنى عنه في عندما بالنسبة لكل باحث في تاريخ الصحافة في هذه الولايات في الوسط الغربي لأنه في الكتاب هذا يجد فيه بالوثائق وبالأسماء وبالتواريخ يعني تواريخ إصدار هذه الصحف في هذه الولايات يجد أبرز الأسماء اللي مارس العمل الصحفي حتى من باب الهواية في هذه الولايات يعني ثم أيضا ما نسيناش مرآة الوسط وهذا من حقي لأني ريت أنه هذه التجربة تجربة يعني بعد ما كتب عنها من بحوث تخرج في معهد الصحافة وعلوم الأخبار معناها بحثين أو 3 وبعد ما كتب عنها في الصحافة وريت أن هذه التجربة

0: الحقيقة اللي أنا عشتها بكل ضغوطاتها عشتها بكل ما فيها من نجاحات ومن خيبات، فأريد أنه إذا كان أنا ما نكتبش عليها ولا واحد آخر ينجم يكتب عليها، فأردت أن أكتب عن هذه التجربة، تجربة مرأة الوسط اللي عاشت أكثر من 30 سنة، ولكن كتبت عنها بتجرد، يعني كتبت عنها بموضوعية كبيرة.
1: نعم.
0: تخلصت من كل عاطفة. كنت نرجم أنا الكتاب هذا نشعله على نفسي، يا محمود عرشاني عملها ومحمود عرشاني طلعش عملها وكذا، ورجع نفسي عالم على
1: الورشة. محمود الرأي هذي أو خليني أقول حتى الانطباع هذا خليه للقراء يقولوه ساعة، فما معناه أنت تجردت من تجربتك الذاتية وإلا لا، وتنجم ولا ما تنجمش، وأنت كاتب معناه يحق لك أنه تجربتك الذاتية تكون موجودة راهو في الكتابة.
0: به
1: تجربتك كبيرة سي محمود في مجال الإعلام الجهوي، وهذا ما يشكك فيه حتى حد، ويعطيك الصحة. وفي الكتابة زاد ما شاء الله نقاوك، معناها قلمك سيال احنا نقوله معناها ما شاء الله. لكن اللي نحب نعرفه سي محمود، خليني نسألك، اللي نحب نعرفه الكتاب، انت قلت هذا يصلح للناس اللي في المجال واللي يحبوا يأرخوا في المجال، وخاصة الإعلام الجهوي، للقارئ العادي.
0: القراء العادي هم بتباع، لأنه القراء العادي، لأنه الكتاب مش أكاديمي بالمعنى أنه يتنالوه كالأكاديميين، لا. الكتاب هو بحث في تاريخ الصحافة بثلاث ولايات، وراه خذ مني مجهود كبير صوريا.
1: أي مؤكد.
0: وأنا نكتب في الكتاب، راني فتحت قدامي في فوق الطاولة أكثر من كتاب مرجعي، كتاب الصحراوي جمعون قرن من الصحافة بتونس، كتاب محمد حمدان، كتاب كذا، كتاب محمد شعبون للصحافة بصفاقس، كتاب معناها محمد العلامة محمد الفاضل بن عاشور تاريخ الحركة الفكرية والأدبية في القرن 14. يعني افتحت قدامي أكثر من مرجع حتى يكون كل كلمة أكتبها موثقة، وحتى يعني وكل معلومة أقدمها في الكتاب تكون غير قابلة للطعن.
1: نعم.
0: لأني في نهاية الأمر الكتاب خرج من يدي الآن، وينجم معناها، والآن أصبح بين أيدي القراء وبين أيدي الناقدين، فخشية أنه هذا الكتاب يعني يناله من النقد نرحب به، ما فيش حتى مشكل، ولكن خشية أن يخدش هذا الكتاب بأي شكل من الأشكال، فأنا تحريت الصدق والموضوعية أكثر ما يمكن، وحاولت أن أتجرد من العاطفة، أن أكون موضوعيا قدر الإمكان لكي أكتب كتابا للتاريخ. كان بالإمكان أن أواصل في نهج كتابة الروايات، وقد نجحت في هذا بكل تواضع، لأني أصدرت أكثر من رواية. أيضا كنت نجم نكتب للأطفال، وقد كتبت في هذا، ويسعدني دائما أن أكتب.
1: إن شاء الله سي محمود، إن شاء الله يجيك جيك ردود اللي تستنى فيها من الناس اللي باش يقراوا لك الكتاب هذا، واستنى أراء الناس وانطباعات. وبينا نعرف أنك أنت رجل إعلام ومثقف كبير وناشط ثقافي زيادة حتى في الجهة، بعد ما يقراوا الناس الصحافة بالوسط الغربي أكيد باش تجيك الأراء، وخاصة الناس اللي يفهموا في المجال. محمود الحرشاني مرة أخرى يعطيك الصحة بالمناسبة هذه، وإن شاء الله مبروك عليك صدور كتابك الصحافة بالوسط الغربي، إن شاء الله في لقاءات قادمة.
0: شكرا
1: سوريا، يعطيك الصحة. شكرا لك، شكرا يعني. إلى اللقاء سيدي، يعطيك الصحة. هكا اليوم وصلنا لآخر فقرة معكم في الموجة ورا الموجة، إن شاء الله أن نلتقيكم من هالسنين من الماضي 3 إلى 5 كيما العادة مع كامل الفريق متاع البرنامج، ويتواصل برنامجنا بطبيعة من الاثنين للجمعة يوميا على إذاعة المناسب من الماضي 3 إلى 5. رافقوني مشكورين علي منصوري في تنسيق البث المباشر، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، أيمن الشابي في الهندسة الصوتية للحصة، ومحمد وليد الجاموسي حييكم ديما في أعداد البرنامج ورئيس فريق برنامج الموجة ورا الموجة. بعد قليل وبعد الأخبار العزيزة بلادي مع زميلة نجوى المهري. بون ويكاند الناس الكل.

0: الأولى.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. شهد عدد من مناطق البلاد اليوم إلى حدود الساعة 1:30 بعد الزوال درجات حرارة قياسية كانت أقصاها في جمال من ولاية المنستيرة حيث بلغت 49 درجة. هذا وصنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم وغدا 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة باستثناء ولايات تطاوين ومدنين والقصرين. وحسب خريطة اليقظة التي نشرها المعهد اليوم يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور الشيلية. هذا وأفادت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت في بلاغ لها بأنها تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات وما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الانتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، ما يؤثر سلبا على مردودية المؤسسات ويحد من قدرتها التنافسية ويضعف مناخ الاستثمار. من جهتها دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ جملة من الاحتياطات من بينها تكثيف عمليات الري خاصة خلال الصباح الباكر وفي المساء مع ترشيد استعمال المياه حسب حاجيات المزروعات. وبالنسبة لتربية الماشية والدواجن أوصت وزارة الفلاحة بتوفير مياه شرب نظيفة وباردة بصفة مستمرة وتأمين التهوئة والتظليل الكافيين داخل الإسطبلات ومراكز التربية. نظم السجل الوطني للمؤسسات بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بسوسة اليوم لقاء أعلامي للتعريف بالإجراءات الجديدة المتعلقة برقمنة الخدمات عبر منصة الرقمية الشاملة. يهدف هذا التوجه الجديد إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الهدر في الوقت والجهد من خلال الاستغناء عن التنقل إلى الشبابيك وتجنب الإجراءات الورقية التقليدية. دوليا، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في سلسلة هجمات أمريكية استهدفت البنية التحتية. في المقابل استهدفت طهران كل من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. وفي أحدث استهداف أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما على مركز عمليات أمريكي في منطقة تنف بسوريا. وفي ذات السياق أفاد الجيش الأردني بأنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير، عدلوا الموجة واسمعونا. مش تصير

0: مهرجانات مواكبات خدمات ومسبح الليل تبعوا الموجة. العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي،
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
2: يا

0: تونس بالحق مش بالكلام. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري. نجوى المهري.
1: مساء الخير، مساء الخير، مساء النور، مساء الفل والياسمين، مساء الخير يا بلادي. إيش حالك وحوالك في هذا طقس 48 درجة إلى حد الشيلي في عدد كبير من الولايات، ولاية الجمهورية. إن شاء الله يا ربي يجيرنا، إن شاء الله ربي معانا. ردوا بالكم على رواحكم، شرب الماء ما تنسيوش، خاصة معنى هماتنا وباتنا. ربي معاكم الناس الكل، الناس اللي في الطريق، الناس اللي جاي، الناس اللي مسافرة. طولوا بالكم على بعضكم. نعرف انه الضغط اللي يعملوا طبعا الحراره والسخانه على الذاكره، على الانتباه، على كل شيء. معناها ردوا بالكم خطوه خطوه، ان شاء الله يا ربي توصلوا سالمين غانمين. مرحبا بكم الناس الكل في العزيزه بلادي. هذه العزيزه بلادي اللي تستقبلكم الناس الكل في صيف 2026. صحيح حار شويه، لكن ما يمنعش في اجواء كبيره برشا. الاجواء هذية اللي تخلينا نحكي اكثر على سياحتنا، نحكي أكثر على الأجواء. كي يقولوا صيف نقولوا المهرجانات الصيفية، وكي نقولوا المهرجانات الصيفية اللي تستقطب زيادة جمهور كبير يكون من تونس وخارج تونس، وأيضا ما بين المهرجانات واللي باش نسلطوا الأضواء على كرنفال أوس. وما أدراك ما كرنفال أوس، اللي يعتبر أقدم وأشهر المهرجانات الصيفية في تونس، واللي كانت بوابة ولا تزال استقطاب جنسيات مختلفة من السياح. نقولوا أهلا وسهلا ومرحبا في موعدنا بعد شوية بضيوفنا، أيضا بمستشار البرنامج الخبير السياحي صديقنا الأستاذ محمد هلال. مرحبا بك سي محمد.
2: أهلا وسهلا. مرحبا، مساء الخير ليك ولمستمعي مشاهدي إذاعة تمونة السير.
1: نعم، ربي جيرنا مع قصان الضوء والأيامات هذية. الحقيقة فما برشا معناها هكا تشكيات، عندهم حق. تعرف الظرفية هذية ظرفية صعبة شوية ما بين الماء والضوء، معناها فما إشكاليات وصيحة فزعة. إن شاء الله
2: لباس، إن شاء الله
1: قادم، إن شاء الله لباس، معناها بالطبيعة
2: إحنا ربي أي. ربي ديما يلطف بينا
1: إن شاء الله. يا ربي
2: سبحانه حب البلاد هذية، إن شاء الله دائما مطمئنة. إن شاء الله إن شاء الله ربي دائما يلطف بها، إن شاء الله دائما محبوبة عند زوارها إن شاء الله.
1: نعم، وديما تبقى في الذاكرة. راهو تونس وحدها، راهو تونس حتى توا الناس اللي جينا وعلى تواصل معهم ديما يقولك توحش تونس، وعلى تونس كل شيء هون. حتى باش يخص بي ويجي يقولك أين نجي لتونس، ورغم تعرف أنت إيش معناها البيل تونس، معناها يعني من أغلى التذاكر. أنا حسب توا معناها الأصدقاء اللي هما جايين لتونس في الصيف وفي مهرجاناتنا في التوقيت هذي.
2: شوف في الوقت الحاضر هذيك إمكانية بلادنا، إمكانية بلادنا مثل حتى في قصان الضوء والماء. تعرف الماء ينجم يجي كان بالضغط، والضغط هو كهربائي. وراهو بلادنا 60% من الموارد متاعها راهي تمشي للطاقة. إن شاء الله في المستقبل نستثمر أكثر في الطاقة الشمسية،
1: الطاقة الشمسية
2: والطاقة البديلة إن شاء الله. كذلك كيف بالنسبة للنقل الجوي، خاصة لعمالنا بالخارج وإطاراتنا في الخارج. ماشي نحب نقول عمالنا في الخارج، عنا إطارات
1: ورجال ونساء
2: معبين بلاصتهم الحمد لله، ولكن الغلاء التذاكر مربوط بإمكانيات النقل الوطنية. تعرفوا النقل الوطني اليوم تخدم ب 12 طائرة برك. ذكروا وراء في التسعينات كانت 36 طائرة، معناتها تقريبا الثلث متاع الأسطول متاعها. إن شاء الله في المستقبل أكثر طائرات، أكثر عدة، أكثر تنظيم، أكثر حوكمة. راهي مشكلة بلادنا الحوكمة في عديد القطاعات. إن شاء الله بشوية بشوية الناس فهمتني ذوق الكفاءة إن شاء الله ياخذوا البلايس المهمة. وإن شاء الله أني مسفي الخير إن شاء الله في 25 جويلية باش تصير تغييرات في الحكومة، تغييرات في الولايات الأكثر إقدام وشجاعة. إن شاء الله باش نشجعهم يقعدوا الولايات اللي ما عندهمش إمكانيات، أقل شجاعة، الأقل إقدام، باش يخليوا بيان سور معناتها بلايصهم الناس أكثر
1: تونس شجاعة. فوق الجميع تونس رايت بلادنا احنا ان شاء الله.
2: رجال راهي تونس فيها رجال. لباس لباس، المستقبل خير ان شاء الله.
1: المستقبل خير ان شاء الله باذن الله سي محمد. به على كل، احنا اليوم العديد من النقاط اللي تخص الموسم السياحي، القطاع السياحي في تونس اليوم من بدايه احنا توا في الذروه هكا ولا لي يعني تو شهر جويليا
2: اوت معروف السياحيه
1: الذروه معناها فالذروه من كل شيء معناها من الناس من الاسواق اللي دخلت تونس زاد كيف كيف كما قلت انت يعني الاشقاء نتاعنا
2: الجيران الجزائريين
1: الجزائريين زاد كيف
2: ولو ما ظهروش ياسر الاشقاء الليبيين موجودين عملنا بالخارج السنه لاحظت اكثر عوده من السنه اللي فاتت
1: ومازال شويه اوت شهر
2: اوت مازالت اوت وزاد راه هو لا سيزون توريستيك الموسم السياحي يمشي واخر راه سبتمبر باش نخدموا فيه بالكدا
1: صحيح
2: اكتوبر
1: ويوصل حتى لاكتوبر ونوفمبر او بدايه نوفمبر
2: بالضبط دونك راهو عملناه ولا نتذكروا جويليا ما مشاتش بالكدا راه
1: نعم صحيح بالمقارنه
2: معناها ما مشاتش بالكدا السنه جويليا بحول الله قاعده ماشي بالكدا فما مؤشرات طيبه في من ناحيه العدد السواح وشر الطيبه ولكن اهم حاجه اللي قاعدين نلوجوا عليها في الوقت الحاضر انه اكثر نجاعه اكثر تراسيبيليتي اكثر كيفاش تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى بنسير على على على التشغيلية لخاطر له من أهم رهانات تطوير السياح في تونس هو التشغيل وخاصة تشغيل الشباب.
1: نعم هذا هو. مرحبا بكم الناس الكل طبعا إلى غاية الساعة السابعة اليوم نعيش معكم أجواء العزيزة بلادي من أستوديونا المركزي بالطبيعة اليوم بعد شوية باش يكونوا معنا ضيوفنا باش نحكيوا على كرنفال أوسو كرنفال التاريخ كرنفال كبير برشا كرنفال يحمل الذكرى الكرنفال هذية متعلق كل تونسي وتونسية فماش شكون من شمالها إلى جنوبها مجيش السوسة المزيانة سوسة الفنانة سوسة جوهرة الساحل سوسة اللي عاش فيها ذكريات كبيرة مع الكرنفال هذا باش نعيشوا معكم من مسابقتنا بعد شوية اللي باش تنطلق على صفحة إذاعة المنستير مرحبا أهلا بالجميع.

0: هذه نغمتنا التونسية في تونسنا في العزيزة بلادي. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تتواصلوا معنا لموجات إذاعة المونستير, مشاهدينا أيضا. نتصور بالمشاهدة أكثر باش تكونوا معنا اليوم. نعرف الطقس مازال سخون, صحيح 5:04 توا, لكن رغم ذلك السخانة مازالت, الشيلي مازال. ردوا بالكم, بردوا شوية الدنيا إذا كان بردت. هذه المهم نبردوها احنا بأجوائنا, هذه الأجواء اللي نحبوها في تونسنا. أي ما تتعدى دوام الحال من المحال. هكا كرنفال أوسو, احنا كنا نحكي على المهرجانات الكبرى في بلادنا, ومن أقدم وأشهر الكرنفالات والمهرجانات الصيفية كما قلنا كرنفال أوسو. أستاذ هولي, فما أنت باش تربط عندك رباط قوي برشا معناها بسوسة, كي نقولوا سوسة
1: بوجهة سوسة,
0: بوجهة سوسة. نعم,
1: تنجمش تكون سوسة وجهة سياحية من دون بوجعفر أو الحاجة.
0: نعم,
1: اللي هو إن كونسبسيون أوروبيان فرنساوية, فهمتني, كونسو دون لا بيريود كولونيال في الفترة الاستعمارية. نعم, معناتها الكورنيش نتاع سوسة يخلي انه المنطقة السياحية نتاع سوسة اكثر منطقة سياحية حضارية. ولكن تعرف الكورنيش ليش معمول كونسبسيون باش يربط ما بين وسط البلاد والمنطقة السياحية.
0: نعم,
1: والهدف نتاعو انه امتزاج الناس المحليين مع السواح. انه يقول لك الفرنسيس يقول لك pourquoi une promenade, يقول لك promenade, يقول لك شي كورنيش, سي pour voir et c'est faire voir, باش تشوف الناس وباش يشوفوك الناس. معناتها منطقة لقاء, امتزاج, تسامح. ولكن كي يقولوا التقاء نتاع الناس على خاطر وجود الناس, هو بيدو يعمل معناتها انيماسيون, يعمل تنشيط. ولكن وجود الناس وحده ما يكفيش, لازم تظاهره.
0: نعم,
1: تظاهره اللي هي تنشط المكان. لهنا أوسو اول مره تعملت كرنفال 1958, عامين بعد الاستقلال. مهم جدا ربط الاستقلال تونس بهذه التظاهره العريقه. ولكن الجذور نتاعها قديمه جدا جدا. أوسو, تعرف أوسو عنده جذور فينيقيه.
0: نعم,
1: فينيقيه بونيقيه مرتبطه بقرطاج. ما فماش قرطاج مرتبطه تاريخيا بهادروم. هادروم اسمها هادروم, من بعد هادريماتوم بالعهد الروماني. بالضبط, عنده زاد علاقه بالعهد الروماني أوسو.
0: نعم,
1: في بارتباط بآلهة البحر في الوقت هذاك.
0: نعم,
1: اللي هو نبتون.
0: نعم,
1: اللي هي اللوحه نتاعو موجوده في متحف سوسة العريق. نعم, من اهم لوحه هي لوحه نبتون. فما علاقه كبيره ما بين نبتون الى البحر وأوسو, اللي هو اصل موجود في التقويم. نعم, الامازيغي يقول لك أوسو وقتها وسط الصيف, وقت الحراره, وقت الناس تمشي للبحر.
0: نعم,
1: وهويه في الهويه نتاعها سوسة مرتبطه ياسر بأوسو. والمهرجان هذا لازم نحميوه,
0: هو على فكرة
1: نميوه.
0: احنا طبعا نرحبوا بضيوفنا بالطبيعة, مازلنا باش نحكيوا على أوسو, نحي للدين اللي نحسوا هذية معني حتى في الأساطير متاعنا الشعبية. نقول أهلا وسهلا ومرحبا بالفنان الكوليغراف اللي عنده بصمة كبيرة في مهرجان أوسو, مش كان في مهرجان أوسو, في عديد المحافل الدولية, خاصة جلال دوما. مرحبا بك, أهلا وسهلا. ولد الوزعوي هذه يقولوها معناها مقالة هي في على المستوى الشعبي, معناها بطبيعة سيموني البراوي أمين مال جمعية مهرجان أوسو. نرحبوا بيك, أهلا وسهلا. وأوسو معناها عنده ذاكرة كبيرة برشا معاك منذ الصغر, منذ بداية الدورة الأولى. وإحنا سألنا بطبيعة من خلال صفحتنا في الفيسبوك, وبكلكم يلزمكم تكونوا موجودين باش تربحوا معنا الجائزة متاعنا. لكن كمان هي مش جائزة نجم قلوا احنا حبينا بها باش نبربشوا شويه في الذاكره. بالطبيعه جاوبونا على السؤال, متى انطلق اول دوره في الكرنفال أوسو؟ هل هو 1957 58 والا 59؟ 200 دينار طبعا, هذه جائزه ماليه من اهداء الشركه العربيه للسياحه مارينا المونستير الداعم للعزيزه بلادي. بالطبيعه سي منير, خلينا نبداو بالذاكره احنا. سي جلال, نرجعوا معاك. سي منير مرحبا, يعني لك برشا كرنفال, وانت انضميت الى الجمعيه في السنوات الاخيره. صحيح مر كرنفال أوسو, مهرجان أوسو, بمعنيها فتره انقطاع خليت خلفت لوعه معناها عند الزائر وحتى اللي يجي الساحل التونسي. هو كان مش الساحل التونسي, راهو هو كرنفال أوسو يهم كل التوانسه داخل وخارج تونس. مرحبا بك.
2: بارك الله فيك. الحمد لله, ان شاء الله السنه انطلقنا في التحضيرات نتاعنا بجديه في كرنفال أوسو. إن شاء الله العربات تقريب حاضرة, إن شاء الله يتعدى كرنفال في المستوى وإن شاء الله بتضافر الجهود رغم قلة الإمكانيات باقي نعاودها راهو الإمكانيات محدودة جدا.
0: نعم.
2: إن شاء الله قاعدين ماشيين في الطريق الصحيح، ربي معنا إن شاء الله وسي جلال يعطيه الصحة وكامل الفريق إن شاء الله نكونوا في المستوى إن شاء الله.
0: سنة. نعم. لو أنت تحكي لي على الدورة الجديدة وعلى المهرجان وعلى الجمعية، لكن أنا حبيت نقولك نرجع شوية بالذكرى لهذا المهرجان الثقافي والسياحي بامتياز اللي في فترة ما في كل شهر جويليا في سوسة، خاصة في جوهرة الساحل سوسة، يحرك الحركة الاقتصادية، معناها يسلطوا الأضواء على سوسة في الفترة هذية، في مهرجان كبير برشا، مهرجان عريق، مهرجان يستقطب كما قلنا يعني جنسيات مختلفة، إن كان مسويح اللي جايين معناها يزوروا بلادنا لأول مرة ولا حتى معناها لعديد المرات وإلا للفرق المشاركة، يعني كان موكب احتفالي كبير برشا.
2: بالطبع اللي يقول راهو سوسة يقول كارنفال وسو معناتها من سنة 1958 مش شوية معناتها.
0: نعم.
2: احنا مربوطين نذكر واني صغير معناتها ان نركب في العربات مع الوالد يحطنا في العربات، معناتها تقعد في الذاكره راسخه.
0: نعم.
2: في دور الشباب زاد كذلك نمشي ونزين معناتها اللي في عمري يعني والاهالي سوسه الكل معناتها يعرفوا كرنفال وسو ويبداو يستناو فيه بالدقيقه وبالدرج وقتاش يجي.
0: نعم.
2: هو معناتها الكرنفال اللي يقول سوسه يقول كرنفال وسو معناتها من قبل من قديم الزمان.
0: نعم.
2: بالطبع قبل كان مش كيما توا معناتها فما جمهور اكثر من قبل، كان قبل معناتها كعبات اللي يجوا يصيفوا في سوسه والنسبه نتاع الحضور ما كانش كيما توا تبارك الله توا وقت اللي ترى.
0: نعم.
2: عملاو بالحق فما نسبه كبيره وفما قبال كبير ياسر،
0: فما ناس الدات هذه بالذات ما تتمسش عندهم في الاجندة نتاعهم حتى في العائلات التونسيه، يعني يقول لك احنا عندنا 25 جويليا من 24 عندنا كذا عندنا شماريخ عندنا، معناها ما تتمسش في الاجندة نتاعهم،
2: وخاصه توا ولات شماريخ والعاب وحفله و...
0: نعم.
2: وحفله سناز اذا كانت تحب نهار 22 ان شاء الله جويليا عندنا البلطي وعندنا مرتلى الفتيتي باش يكونوا ان شاء الله حاضرين في ساحه المدن المتومه. هذه مناسبة باش ندعو الجمهور متاعنا باش يجي يحضر ويقبل على هالحفل هذا فني إن شاء الله يتعدى في أجواء طيبة. وعن حفلة بالقدام عن زدناها الحفلة توها السنين الأخيرة ما كانتش قبل ولينا نعملوا في
0: الحفلات هذه
2: حفلات مجانية راهي للعبد الكل، وإحنا الهدف متاعنا راهو لنا باش نربحوا فلوس ولا حد شيء، الهدف متاعنا نحبوا أهالي سوسة وأهالي تونس في عامة يبدأوا شيخين، نحبوا نعطيوا صورة جميلة ياسر لتونس
0: مواطنين بالخارج اللي باش يجي وزيدة فما شكون اللي يتنقل من البلاد لبلاد
2: ثم يبدأوا يعني يكلموا فيهم قبل يقول وقتاش الفوشيك وقتاش الحفلة وقتاش من قبل معناتها تبارك الله، ولو عباد ياخذوا كونجيات باش يجيوا للأوس. عندي أصحابي أشقاء من الجزائر معناتها يبدأوا يسألوا فيها وقتاش الكرنفال وكلهم يجيوا تبارك الله معناتها.
0: نعم. بي كما قلت رحلة مع الذاكرة سيمونير في المهرجان هذية، أنت حسب رأيك شنو اللي تبدل؟ معناها العربيات قعدت هي كما قلت احنا زدنا توا الحفلات والأجواء هذه، شنو اللي تبدل في الكرنفال؟
2: العقلية تبدلت والعربات تبدلوا والإمكانيات تبدلت. قبل ما معناتها كانت السلطة هي اللي واخذة الكرنفال، كانت معناتها سي جلال قال لك وصلنا معناتها بالمئات قداش سي جلال 72 عربة معناتها مو شوية 72 عربة
0: 72
2: عربة معناتها
0: تعرف معناها 72 عربة كيمروا ويتعديوا أستاذ يعني قداش التوقيت
2: تقريبا 3 سوايع بالمرتاح
0: 3 سوايع 4 سوايع بالمرتاح
3: المؤسسات معناها. مؤسسات سوسة والساحل كانت أي. كلها مجندة أي. كلها أي. مجندة أي.
4: كل مؤسسة عندها عربة
3: عندها العربة
4: أيوة كل مؤسسة عندها العربة
2: توا مدام
4: الوتلة نعم. كل اوتيل برسك عنا المراديو ابو نواس كل
3: كان ثم
0: تنافس هكا باش تعمل لنا اشعار
3: اي كل شريكه ولا كل نزل يحب يفرض وجوده في نعم. ابو نواس ويساهم في نجاح ابو نواس في في في في, في, في نجاح اوسو علاش اوسو على خاطر في نجاح وراه النجاح جماعي لخاطر هو ليفينمون لو سيل ايفينمون الموجود المهم مع مهرجان سوسة اللي باش ينشطوا المدينه بنجاح وتنجح السياحة راهو سايح اليوم راه خاصة اليوم راهو ماشي يحب يقعد في النزل البرك يحب الجو وخاصة بالسوسة تشوف السائح الجزائري تقول له علاش تحب سوسة يقول لك للجو للجو دونك مهم جدا هيك الأجواء الاحتفالية في الشارع مهمة جدا جدا وتخلي الزوار بتاع سوسة والسواح بتاع سوسة عندهم ذاكرة صحيح. خاصة السواح العائلات والشباب إنهم يرجعوا يعاودوا يرجعوا من جديد لسوسة
0: نعم وهي الذاكرة هذه اللي مربوطة بالمكان كما قلت ومربوطة في الهوية بتاعنا
3: هوية سوسة
0: نعم هوية سوسة طبعا سي جلال نرجع معك احنا نحكيه تو كما قلت على مستوى العربات ونرجع نقوله العربات نقوله الشكل الفني اللي أوسه كرنفال أوسه ومن الكرنفالات اللي يعملها ألف حساب في العالم يعني كرنفال أوسو معروف في العالم يعني فما فرق ما هي فرق معناها من الخمسينات للستينات للسبعينات الثمانينات التسعينات الألفينات اللي صحيح غاب هو قاعد غاب مشترة كبيرة كما تقول كما يقولوا ناس بكري لكن رغم ذلك رغم رجع ويعطيهم الصحة الكل وعلى رأسهم سي وليد بن حسن لأنه هذا النفس وبكل إصرار وتحدي باش يخلي كرنفال أوسو يتنفس من جديد ومش بالسهل هكا ولا سي جلال
4: يعطي الصحة في البداية وقت اللي
0: نقرب شوية للميكرو أنا نعرف عندك علاقة كبيرة راهو بالميكرو راهو هكا ولا
4: يعيشك يعيشك تقابلنا قبل لي في قرطاج
0: في أيام قرطاج الكوليغرافية وكان لقاء جميل جدا بارك الله تونس راهي وليدة تونس عندها بصمة كبيرة في كل المجالات منفتحة يعني ولادنا كفاءاتنا كما قال أستاذنا معناها الكفاءات اللي نفتخر بهم ونعتز بهم داخل وخارج حدود الوطن واللي هزين راي تونس يعني فبصمتك واضحة سي جلال
4: عايشك
0: كي جاي سي جلال دوما شنو البصمة شنو الكرياسيون شنو الحب
4: باي أنا ما جيتش تو فيها وصو أنا من عام 1991
0: باي
4: 92 بديت ككوريغراف معناها فيها وصو وكالتوسكي معناها لوحات راقصة ودرا شنو وبعد دخلت بشوي بشوي في الإكيب وبعد شفت كيفاش أوصو بشوي بشوي قاعد يقوى يقوى حتى جات ان سيغتان بيريود و بالحق تبدل نوعا ما لماذا وكيفاش الله أعلم
0: هو تبدل نوعا ما راهو تبدل نوعا ما بال الامكانيات الساعة
4: امكانيات
0: نحكيو على الامكانيات
4: الامكان لا مش المده مش هذه مش نحكي
0: مش
4: المده قبل
0: ولا التسعينات
4: في صحيت قول 2004 2005 الفلوس موجوده كل شيء موجود ما صار حصار على الفنان التونسي الفنان المبدع التونسي اللي كان وصلنا قلنا كما انا حضرت على 72 عربة
0: هذه الحصار حصار كلمة كبيرة برشا راهو سي جلال
4: لا لا نقول لا لا
0: كلمة
4: لا
0: كبيرة معناها
4: اللي يحب بعد يحاسبني حاسبني التاريخ فما تاريخ وانا نحكي اللي عشته ما غيري مشي كلاشيني وانا ما يهمنيش انا نحكي باللي عشته ويعلم ربي قداش اتالم وقت اللي في بلادنا فما حاجة سماخش با ولا فما فهمتني يعلم كان الله الارجاء فما حصار شوية المبدعين من 2004 تجمو ترجعوا للتاريخ ترجعوا للصور ترجعوا لكل شيء المبدع التونسي مات ماش حتى ابدع وعلى كان نقول اللي يعرف اوسو يعرف اللي من 2007 ظهر لي حتى تونسي لخلق عربة
0: نعم
4: تو نرجع لبعد جات الفترة اللي وقف فيها
0: من 2004 ما فماش
4: حتى 2007 ما فماش حتى تونسي
0: حتى
4: كنا نمشي التوانسة يجيو منهم بون ابار قلت لك انا دخلت في المجموعة متاع نسمي مثال معناها يوسف البقلوتي هو عنده جمعيته واللي كان هو مدير المهرجان وقعد ما شاء الله وتعلمت على يديه سي يوسف البقلوتي عنده ايكيب دونفير وتعلمت عليه الحق سي كالكان من فم بداوا يحرقوا. علاش؟ على خاطر ولات فما معاملات مع اوروبا مع الدول الاخرين وفما فلوس
0: وشركات
4: بدات تطيح. حتى قضاوا على الفنان التونسي على المبدع التونسي من 2006 2007 ما فماش تونسي صناف شعر شبه شعر نسنو ولا نسنو حاجاتك القلوب الورد النوار دا شون دا شون.
0: نعم.
4: ونعود وندهن وكاو يجيوا الاخرين يحلوا متاعهم زادهم وزوادهم يدخلوا يهبطوا ويخرجوا يهزوا متاعهم يهزوا معهم الفلوس.
0: طيب تحكي على العربيات انت وتحكي على النوعية وعلى الابداع في العربيات على خاطر راهو تو العربيات راهي ابداع راهو تغزر ساعات تبدأ تستنى معناها من دورة لدورة شنو جديد معناها على المستوى العربيات.
4: وحتى واحد ما يفهم اللي العربة راهو فيها اللحام فيها معناها السودور
0: كل
4: فيها النجار كل فيها
0: الحرف الكل كلها موجودة معناها
4: سبحان الله معناها فيها كل شيء اللي مش يدهن اللي درشوا معناها فيها برشة كل واحد وسبحان
0: واختصاصه
4: الله واختصاصه المصور هو المبدع يتصور لك المبدع زادا إلتو شاتو رزمو احنا عنا مثلا تو سي محمود
0: خليفي ربي شدو صحت
4: له أمين يا رب فما أحمد التليلي فما النوفو اللي طلع الدرنير ما هو ريان بعيزيق اللي مبدع زاد عمل عربة فلسطين وتو قاعد يبدع في كل شيء يصلح العربة القدوم يخدم تكنيك درشو واللي وراهم الكل ما همش هما برك عنا بس معنا اسنا عنا سي فتح الشلي فهمني
0: نعم.
4: معناها عنا اللي ما شاء الله رمين كما نقولوا يدزوا يدزوا
0: فكريا ويعني وعمليا وكل شيء
4: وراهم هذوما اللي جون اللي فيهم المتطوعين فيهم المش متطوعين انا وراهم برشا عباد اللي قاعدين يتعلموا داير الحمد لله من 2023 ظهر لي ملي رجعنا رجع فما شباب اللي ولا موجود حاضر كل عام وقاعد يولي أقوى.
0: كيف فرحني كي تقولي فما شباب على خطر لهني الشباب هذوما ما شاء الله عنا شباب مبدع رحنا عنا شباب أولاد الرقمنا أولاد التكنولوجيا أولاد الذكاء الاصطناعي أولاد معنا بشي طيروا تيران بالعربيات أنا نعتقد
3: خاصةً نجوى فما معهد الفنون الجميلة في سوسة أي
0: معهد الفنون الجميلة
3: نجم في دياسر ونجم معناتها تعملوا مع شراكات وهم أنتم تفيدوه هو يستفيد
0: نعم صحيح
3: هذا ستنا فونتاج راهو هذه حاجة مهمة جدا تساهم في نجاح وإحياء من جديد معناتها مهرجان أو السوق بالأساتذة متاعه بالطلبة متاعه فما حتى الطلبة ينجموا يعملوا دي بروجي دي فان دي تود فهمتني
4: والله هذه تحب نقول لك الحق
0: أي.
4: مو نتكلم
0: نعم
4: نتكلم وعلى مسؤوليتي
0: طبعا على مسؤوليتك
4: أيوة. أنا مسؤوليتي
0: نعم
4: وليد سي وليد بالحسن إلى توكي توت لي بورت بالسوري
0: يعني أي دق البيبان الكل
4: البيبان الكل
3: نعم
4: مالوغزمون اللي مش تسميهم الكل راهو مسكين عمل الهك
0: نعم راهو عمل الهك فماش
4: بعد ساعات
0: فماش تجاوب
4: الوقت فوالا الوقت وبعد ساعات الموارد قادر اللي مش يعطيك حتى ناس يقول لك أنا مش نجرب ونجرب يلزموا موارد
0: صحيح.
4: تعرف احنا لليوم ما معناها ما فماش اسي دارجون الحديد نسلفوا فيه كل شيء نسلفوا فيه راه ما زالوا ما صبوناش جو بونس فهمني
3: بالحق نضال انا نحييه
0: سيدي امين المال معناها ما زال ما فماش حتى فرنك تخلوا عنا متخلدات يعني من السنه اللي تعديت التوا معناها ما خلصتش وفما ناس ما زالت تسيلكم حتى الوقت هذا
2: فما ناس ما نوعدها ما نوعدهم احنا كهيئه مديره نتاع كرنفال وسو الكل باش يخلصوا ان شاء الله يصبروا شويه وبرا ما الحمد لله باش تجي
0: فلوس ان شاء الله شويه وقت
2: احنا معناتها بالحق السيتواسيون فينانسير نتاعنا هكا تعبه شويه
0: راهو ريت الكرنفال ومهرجانات اخرى انا راها تعافر وراها معناها تحفر هكا في الصخر معناها باش هكا المهرجان هذيك يكون موجود مش بالسهل راهو مش باش نحط في جيبي راهو ذا البلاد غيره على البلاد غيره على
3: هذه ناس انها عاطيه من وقتها عاطيه من جهدها
0: صحيح
3: فمياسر راهو مهرجانات فما
0: عاطيه من مكتوبها يعني من جيبها زايده ما تنسيش
2: مثلا مثلا نهارة الحفله اللي باش يجي مرتضى وبلدي معناتها كنا مانيش باش نعملوها في البروغرام مانيش باش نعملوها علاش عملناها؟ هي بالضغط متاع الجمهور يحب قال لك يلزم نحبوا تعملوا حفله وبلوس الحمد لله سي وليد تفاهم مع المغنين هذوما باش يصبروا عليه شويه في الدفعات هيك علاش اللي معناتها عاودنا لنسينا معناتها الكل
0: بالامكانيات
2: بالامكانيات
0: وليه يوم بيوم زاده مش معناها
2: راهو
0: في بالك في بالك انا البرمجه نتاع كرنفال اوسو تتخدم قبل بشهوره وشهوره
2: وعوام بالعام نبداو من المفروض نوفاو الكرنفال هذا نبداو الكرنفال الجديد
0: اللي بعده معناها
4: نعملو جلسه مع الوالي بعد من با 3 سيمين ماكسيموم ان موا نعملو جلسه تقييميه تتسمى وبعد نعاود نبداو في جديد.
2: هل من الممكن كرنفال وسو والهيئة المديرة ما عندناش مقر ما عندناش ورشة وين نخدم
0: التولى فما مقر
2: والتولى عندنا مقر ورشة
0: الحقيقة هو احنا نحكيه على مهرجان راهو ثقافي سياحي بامتياز ذا راهو من المهرجانات الكبرى اللي تستقطب واللي تجيب واللي تبيع واللي تروج لصورة تونس واللي معناها الحقيقة ما تلقاش الناس تخرج من العشرة متاع الصباح بتشد بلاصتها باش تتفرج على الكرنفال اللي هو يتعدى ستة متاع العشية راهو باش تبدأ في انا عشتو هذا الكل انا عشتو
3: كل
0: انا صغيره عشناه الناس الكل معناها الحقيقه ونتنقلوا معناها من المونستير الى سوسه باش نشدوا بلايصنا ونقعدوا من العشيه ونجيبوا هاك الدلاع والواحد والدنيا والفطور والشكشوكه والفريكاسي والفريكاسي ونشدوا بلايصتنا ونجيبوا معناها باش نقعدوا كيفاش وعائله كامله يعني والله نقول فيه وحنا عاملين جو معناها في قمه الاجواء من قلوبنا معناها فباش حبيت نرجع شويه كما قلنا بالذاكرة علاش كل شيء يتهمش في بلادنا خساره معناها للمهرجان هذي نتالم انا كي نسمع كلام كيف من هكا حقيقه باش نواصلوا معاكم لما حاله نمشي وناخذوا نغم ايمن وبعد نرجع مع ضيوفنا
5: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
6: 95.7
7: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة مال البرنامج هذا لكم انتوما آدم وحواء

0: جاوب حذنا الإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نصف النهار.

نرجع معكم لمواصلة لقنا في العزيزة بلادي إلى غاية الساعة السابعة. هيثم الشابي، علي المنصوري، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، نجوى المهري صغيري. تقول لكم مرحبا بكم الناس الكل وجاوبونا على سؤالنا. سؤال سهل ياسر، نحبوكم طبعا تربحوا معنا وتفوزوا معنا 200 دينار من إهداء الشركة العربية للسياحة مارينا المونستير. متى انطلقت أول دورة في كرنفال أوسو؟ هل هي سنة 57 58 وإلا 59؟ مع ضيوفنا نرجع للحوار ونحكي على أهم المهرجانات وأقدم المهرجانات على الصعيد الوطني اللي هو كرنفال أوسو، وما أدرك

0: معناها الفنية جات قدامي على ورقة برك قلت جميس سيخسا من الحاجات اللي فهم عنا بإذن الله. عظيم قرطاج
1: نعم.
0: هذه دمية ماريونات جيونت ما فماش بكل ما تعملتش لا في الموند أراب لا في الموند أفريكا. كي نقول تحت الفنان مثلا إلى نقول أحمد التليلي راهو الناس كل تحط في ديها معه ما شاء الله هو الذي يبدأ عنا. هذه نخليك تكتشفها ديجا احنا قاعدين نعملوا نشوفوا كيفاش باش نحركوها نشوفوا خاطر يلزمها ولا وصلت البرد فما توتين تكنيك باش تعاود تهبط ما تنجمش تتعدى مو تعرف عنا الضوء
1: عنا
0: ديما عنا حاجات اللي ردوا بان عليهم استنام الحاجات الباهية اللي العربات مثلا ما عملناش ما عملناش اكثر من 9 متر الكل ما عملنا 9 متر ولا 12 متر وما يركبوا سير بلاس باش ما نلقاوش المشكل راهو في تخريج العربات هاو قصينا خيط هاو دراجون زاد الامن معنا يرحم والدي معنا مش ما هي سهله برشا ناس كي يشوفوا المهرجان يسحبوه هكاك مي ما وراءه من البلديه من عون من البلديه للناس الكل والله يرحم والديهم صعيبه الناس يراو هكاك
1: جوست اللي في الجهود والمجهودات الكل
0: كيفاش نخرجوا من الساعه نتاع الليل وشادين التلسكوبي باش نطلعوا الخيوط وباش عدي الراس هكا يعني سنا عملنا تقنيات اخرى اللي يركبوا سور بلاس سي بلوس دو ترافاي سور بلاس لينا الكل خاطر لازمنا نجيبوهم ويزمنا الصباح نبداو نركبو واللي ريتوش ودا شنو مي سنا كيما عندنا الرباط زاد منظر جديد رباط سوسة اون ديري سي متر على معناها عندك بلاك متاع الرباط محلاها منظر يرعب مع اخراج جديد
2: اهم معلم في سوسة
0: اي نعم. معلم اي عملناه ان شاء الله يكون عندنا طيارة موديول
1: اي
0: طيارة حربية.
1: حربية
0: مع اسم اول بيان سور احنا ديما نقولوا في الكرنفال فما حاجات احنا نزرقوا فيهم ثقافية هي الكل ثقافة والكل كل تراث ونذكروا اسامي كما عملنا ابن خلدون كما عملنا درشلون كما معنا ديما نذكروا عليسة ديما نذكروا هذيك ثقافة
2: سد ابن فرات تاع سوسة
0: ولا فهمني ديما نذكروا الور عنا اول محارب تونسي اول طيار تونسي اللي هو اسس الجمعية العسكرية للطيران معناها نشوفوا ان موديول اكستراوردينير
2: هي اصل حتى في الحاضر راهي مرتبطه ياسر بالطيران عندكم مصنع للطيران في قولوا معايا في في ظهير سوسة
0: اي قلعه في
2: لا لا بحلى مساكن
3: بشعدينه
2: بحلى مساكن لا مصنع للطائرات صغيره ويسوق الخارج ويبيع الخارج
1: احنا هيك تشوف عنا معناها تبارك الله كفاءات بما يكفي انه مش تكون
2: في البرجين
1: وزاده كيف كيف علاش قلت لك ثقافي سياحي بامتياز هذا الكرنفال لانه رجعنا زاد الكفاءات نتاعنا باش تقول لي اول طيار اول كذا اول كذا فهذا يدخل زاده كيف كيف انه حتى للاجيال توا اللي قاعده تتفرج ورجعت للكرنفال هذه هويتنا التاريخ نتاعنا
0: مدينة سوسة سنة على الشهر كاريمون السنتر دو المدينة متاع سوسة عندنا لافي بربير على الشهر كاريمون بجمولة بتشنو ريبريزونتي بالحق سنة بإذن الله بإذن الله بإذن الله ما فما حتى عربة تعاودت
1: فما
0: كان
1: كلهم
0: بابا وصوا في إخراج جديد ما تعملش بكل قبل عمره ما ترى وعمره
1: ما هو بيدو بالملامح متاعو ما تبدلونيش عاد
0: نبتون مش ترى زوز حاجات وي نعطيك شويه في الاخراج
1: الاخراج
0: نبتون مش يقعد نبتون
1: اي هذا هو
0: اله البحر
1: نعم
0: باهي مي لو فيزاج وكل سي لو فري فيزاج سات اني اون لا في اوترمون لو فري فيزاج دو نبتون قدامه هو بابا وسو فان كونت الاسطوره
1: اللي
0: هو مجسد بعبد راكب بون ريت لا تيت نتاع التراكتور هكا
1: ربي تحيه لسي بوراوي لوحيشي الفنان القدير سي بوراوي اللي
3: هو اول واحد جسد هو سي حامد زغدان الله يرحمه معناتها
1: سي حامد زغدان
3: اي الله يرحمه هو اول من جسد شخصيه بابا وسو
1: بابا وسو
3: بعد سي بوراوي لوحيشي
1: بعد سي بوراوي لوحيشي تحيه ليه وربي يطول في انفاسه بتبيعه هذه قد التاريخ معناها بيه نرجع معك سي بوراوي سي بوراوي فما برشا انتقادات ولا محاله وانت الانتقاد الناس كل احنا ديما حتى نعملوا معناها التوب ديما عندنا الانتقادات
3: عادي عادي
1: وهذا لا يفسد للودي قضيه بتبيعه حتى في الندوه الصحفيه اللي حضرناها يعني بعض الملاحظات اللي تسقت لكم رغم الامكانيات لكن الترويج يعني محلي اكثر من

0: هو دولي، ورغم اللي انتم قاعدين تعملوا توا في شراكات كبيرة برشا مع ألمانيا، مع قاعدين تحاولوا انه تعملوا شراكات وتنفتحوا اكثر معناها على دول أوروبية اللي هي ناجحة في المجال هذايا،
1: بولونيا
0: نعم
2: كل 50
3: الفترة اللي فيها بابا وصل يوم 15 جويلية حتى 27
0: نعم.
3: الفترة اللي معناتها معبية الوتل الكل معبين نلقاه وراه
0: شفت نلقاه. أنا قلت حركة اقتصادية كاملة راه
3: نلقاه معناتها صعوبة باش نسكنوا العباد وبشن... احنا ماذا بينا نجيبوا، احنا عندنا فرقة من بولونيا تتركب من 40 شخص
0: نعم.
3: حيرين وينش نسكنهم لحد الآن اليوم مازال قبل 5
0: خطر في الصيف كل المؤسسات الفندقية كومبلي معناها هما حتى الديار فما ناس جي تكري بالذمة راهو في الوقت هذا
1: على فكرة هذا كانت نعم. أوبليجي معناها من الرئيس
0: نعم.
1: أوبليجي كل وتيل يخلي
3: بالطبع قبل كان السلطة
1: كانت من فوق السلطة
0: أي السلطة
1: قل لهم أنت تخلي لي هكا المهرجان وأنت تخلي لي هكا المهرجان كانت ما فماش مشاكل
4: نعم. ولكن زاد فما إشكال متاع النزلة هي مغلقة مازالت مغلقة
1: تعاود تحل
4: هو نقصة النزلة على قبل شوي بشوي تعاود ما تتحل وراهو الكاباسيتي متاع النزول
0: طاقة الاستيعاب
4: في سوسر هي نقصت
0: نعم نقصت برشا الحقيقة
1: عندنا الدوموند هو تو عندنا برشا الدوموند اللي يحبوا يجيو يشاركوا وهو ما يخلصوا
0: نعم يخلصوا
1: ما نقوموا بشيء والله عندنا برشا دوموند مي ما نلقاوش في
0: يعني يجيكم الطلب على اساس انهم يحبوا يجيو يشاركوا في الاوسو في كرنفال اوسو ومتنساش يقول لك انا نخلص اي احنا نخلصوا اذا من خارج حدود الوطن
3: الفرقه البولونيه مو جايين 40 باش يخلصوا على رواحهم ثلاثة ايام واحنا بالكرنفال باش نخلصوا عليهم نهارين
0: مع
3: ثلاثة ايام لليوم هما ونهارين اللي نحنا
4: شفت السياحه الثقافيه راه تخلص روحها
0: هذا هو اللي كنا نحكيوا فيه الحقيقه سيمونير وسي جلال السياحة الثقافية اليوم رقم واحد أصبحت في السياحة البديلة معناها خرجت طارت على السياحات الكلاسيكية وهذا هو وبلادنا مانيش ناقصة رانا رحنا ما شاء الله راهو من المواقع الأثرية اللي قاعدين تو نشوفوا فيها من أحلى المهرجانات راهو كيما أوذنا توا كيما مهرجان دقة كيما فما ناس تجيب الذمة باش تشوفها كل الرونق وكل جمال وكل السحر في فنان عالمي باش يجي لهنا يقول لك أنا شاركت في دقة تونسية تونسوين وتلقاه يمشي ويكتب والصحف والجرائد العالمية يعني هذا احنا اللي نحشنا بيه توا يوم باش نسوقوا لصورتنا
3: تمشي مش لازم نذكر اللي سامي متاع البلدان تلقى معناتها بلاصة معنت بون نقول هدرة فارغة معناتها هدرة فارغة بارابور البلايص اللي بتون ثانية وإحنا هنا منش
0: وانت خرجت لألمانيا مؤخرا
3: شيء كبير ما فماش مقارنة في الإمكانيات فماش مقارنة
0: نحكيش على الإمكانيات نحكي على بلادي وعلى جمال بلادي
4: هو التنسيق هو إشكالياتنا أختي نجوى هو في التنسيق ما بين معناتها الأطراف متفاعلة راهو مثال أنا نفهمكم عندكم مثال إشكال في تمويل المهرجان خاصة إذا تمويل وزارة السياحة يوخر خاصة إذا أنت زاد تمويل وزارة الثقافة اليوم عندك بلاتفورم تاع وزارة الثقافة لازمك تكون عندك خالص مع الرانو خالص مع القباضة وأصل ماشي فونكشنال فهمتني ماشي فونكشنال خاسرين على 4 مليارات
0: نعم.
4: شفت الأربع مليارات على البلاتفورم هني مش قاعدة تمشي كي مشيت المهرجانات مباشرة خيخي معناتها أنت في بالك البلاتفورم باش تحل الإشكال تعمل مشكلة على مشكلة هذه هي الحوكمة راهي الحوكمة أنت اليوم وزارة السياحة ولا حتى المستثمر السياحي ما تترددش انك تمول اوسو راك باش تربح من وراه باش تربح راهو لوتين ما يخدم وحده
0: استثمروا في الثقافة
1: كلامك كي انا نقاطعك دقيقة ونقول لك وزارة اللي تحكي عليها ما عطاتناش حتى 2023-24
4: وزارة السياحة ولا الثقافة
3: سياح
0: وهو على فكرة هو الحقيقة هو مهرجان سياحي بامتياز معناها
4: مهرجان سياحي بامتياز
0: سياحي بامتياز
1: ويقفوا ويقعدوا في السن ويطلعوا في البوديومات وكل وبعد يروحوا مش نعطيكم
0: نعم
1: والله
4: عيب
0: نعم.
4: شوف
0: والله هو للحديث بقية زميلنا محمد بشير بعد شوية وقفة إخبارية معاه ثم نعود لمواصلة لقاءنا في العزيزة بلادي مع ضيوفي أهلا وسهلا بالجميع تحياتي لكم تحياتي كل من ساق تحية مسائية لكل مستمعينا ومستمعاتنا ومشاهدينا

0: تمام السادسة عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين: تواصل ارتفاع الحرارة اليوم وغدا وتسجيل 49 درجة في جمال من ولاية المنستير، وإشعارات جديدة ومتواصلة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع قطع الكهرباء من 5 إلى 9. السجل الوطني للمؤسسات يطلق منصته الجديدة الرقمية والشاملة لتبسيط الإجراءات وتقليص تكاليف بنسبة 50%. والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ينظر في مشروع قانون متعلق بمخطط التنمية 2026-2030. إلى تفاصيل الأخبار. سجل المعهد الوطني للرصد الجوي وإلى حدود الساعة 1 بعد الزوال من هذا اليوم درجات حرارة مرتفعة للغاية وتجاوزت 44 درجة في عموم البلاد التونسية، وقد شملت عدة مدن، وتصدرت مدينة جمال من ولاية المنستير قائمة أعلى درجات الحرارة وسجلت بذلك 49 درجة مئوية، كما تم تسجيل 44 درجة مئوية في مدينة المنستير. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد صنف اليوم وغدا 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبير، استثناء ولايات أمدنين وتطاوين والقصرين. وفي سياق متصل، نشرت منذ قليل الشركة التونسية للكهرباء والغاز قائمة المناطق المعنية اليوم بالقطع الدوري للتيار الكهربائي في عدة جهات، ذلك في الفترة الممتدة من الساعة 5 إلى 9 ليلا. ومن جهته دعا المرصد الوطني لسلامة مرور كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر، وأوصى المرصد في بلاغ مروري بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطاريات ونظام التبريد والفرامل، كما حذر من مخاطر ترك بعض المواد داخل العربة تحت أشعة الشمس. نبقى دائما مع أحوال الطقس وارتفاع في درجة الحرارة في القيروان. تسببت الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في الفترة الأخيرة في تلف عدد من المنتجات الفلاحية على غرار الفلفل والطماطم والقرعيات في عدد من المناطق، مما تسبب في خسائر مادية للفلاحين. وقد أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة المولد الرمضاني في تصريح للزميلة نادرة برجب أن الخسائر تساهم في ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية نتيجة نقص العرض.
1: نعيش أيامات صعبة برشا، حرارة مرتفعة أكثر من اللازم. الحرارة هذه اللي هي مش تسبب في إتلاف العديد من المنتجات الفلاحية، نخص بالذكر الخضروات كما الفلفل والطماطم والقرعيات. الحاجة الخايبة أنه الحرارة هذه مسترسلة لمدة طويلة، كان جيت متاع نهار واثنين، لكن استرسال يعني الحرارة لمدة توصل أكثر من أسبوع، يعني هذه من شأنه أنه يلحق ضرر بالخضروات. الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في المدة الأخيرة مش يزيد يأزم الأمور. الحقيقة انقطاعات كانت يعني طويلة شوية، وفي السخانة هذية نجموا نخسروا محاصيل، مجهود متاع أشهر اللي احنا نسهروا عليها باش نوصلها كل شيء، بالخصوص توا في الوقت هذا راهو سخانة ونقص الماء يساوي إتلاف يعني منتوج. فلفل اللي تضرب طماطم من قلة الري اللي هي سببها انقطاع الكهرباء، فإذا كان هي مش تضرب مش تنقص يعني مش تقل من السوق، وبالتالي ستشهد ارتفاع هذا لقلة العرض.
0: و نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة المنسير، وفيها نظم السجل الوطني للمؤسسات اليوم وبالتعاون مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة لقاء إعلاميا للتعريف بالإجراءات الجديدة المتعلقة برقمنة الخدمات عبر منصته الرقمية الشاملة. ويهدف هذا التوجه الجديد إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الهدر في الوقت والجهد من خلال الاستغناء عن التنقل الفعلي إلى الشبابيك وتجنب الإجراءات الورقية التقليدية. وقد أكد المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري في تصريح للزميل ماهر جعدان أن التحول نحو المنصة الرقمية سيوفر مزايا اقتصادية هامة للمؤسسات، حيث سيتم تخفيض المعاليم بنسبة 50% عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت مقارنة بالخدمات المباشرة.
2: الإجراءات الجديدة في مجال رقمنة الخدمات على المنصة السجل الوطني للمؤسسات، حبينا نقول للعباد اللي راهو عملنا لكم منصة رقمية باش تخف لكم من الإجراءات، باش تنقص لكم من الوقت ومن المشي والجاي، باش أيضا تخف لكم من الكلفة، لأنه الإجراءات على المنصة المعاليم تنزل إلى النصف، فما عادش مشان للجيشي، ما عادش مشان للشبابيك باش تودع الملفات، فقط باش نجم تختم على المنصة هذه لازمك معرف هوية رقمية، كيما عندك بطاقة تعريف مادية في جيبك يلزمك عندك بطاقة تعريف رقمية أو هوية رقمية على تليفونك. الإجراءات سهلة باش تحصل عليها وهي مجانية، تصبح الوثيقة اللي تم إيداعها في سجل الوطني للمؤسسات هي الوثيقة الرسمية وهي الوثيقة ذات المرجعية، والوثيقة اللي أنت اسكانيتها وحطيتها في بيروك تستحفظ بها، لأن الإدارة ممكن أنها تطلبها منك غدوة أو في أي لحظة، إما ربما لتأكد من بعض الأشياء، ربما في إطار التقاضي أو في دار الاختبارات الفنية. يعني هنا ربحنا برشا وقت، ربحنا برشا إجراءات. في 15 يوم منذ انطلاق المنصة الرقمية الشاملة لسجلات المؤسسات تقريبا تلقاو في حدود 1000 طلب تفعيل حساب على المنصة، وإحنا نأمل أن نكون نمشي حتى إلى حدود 500,000 حساب مفعل من هنا لآخر العام، وإن شاء الله نوصله، لأنه ما ثماش حتى إمكانية في أنك تتعامل مع السجل الوطني للمؤسسات إلا إذا كان ما عندكش هوية رقمية أو ما عندكش هوية رقمية للمؤسسة.
0: وإلى أخبار البرلمان الآن، فقد تم اليوم التداول بشأن مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 2026-2030 خلال جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط. وتولى رؤساء اللجان خلال الجلسة الصباحية تلاوة تقرير مشروع التنمية وملاحظات بشأنه حسب الأقاليم قبل فتح باب النقاش. ومن جهته أكد النائب رياض الدريدي نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم أنه لم يتم التنسيق بين عدد من الجهات ذات العلاقة وإلغاء التشاركية في وضع الرؤى.
3: أراه فما حاجة واضحة وقلنا عليها من قبل، اللي هو احنا حبينا كان المخطط هذا بعد ما طلع من عند زملائنا في المجالس المحلية إلى الجهوية إلى الأقاليم، راهو صارت جلسات قبل ما بين المجلس الوطني الجهات والأقاليم ووزارة الاقتصاد والتخطيط للتشاور ونشوفوا الرؤية شنية ويمشي مشي، ونعرفوا اللي الدولة مركزة على المنح الاجتماعي وإحنا كيفاش عنا آليات وطرق اللي يلزمنا نكونوا اقتصاديا في مرحلة خير من طوى باش ننجموا نمشي للمنح منح هذا الاجتماعي. هذا اللي ما صارش، الجلسات التشاركية ما بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، هذا العتاب على وزارة الاقتصاد والتخطيط كان يصير قبل حتى الجلسات هذوما، أما كونك أنت يطلع من المجالس المحلية إلى الجهوية إلى الأقاليم ثم يمشي لوزارة الاقتصاد والتخطيط وبعد يجينا مكتوب حاضر احنا شنو باش نبدلوا فيه، احنا حبينا تكون فما تشاركية قبل، لكن مع هذا فما معناها حاجات إيجابية وفما كيف حاجات اللي احنا حبينا نزيدوا نصلحوا فيها، ونعرفوا اللي المخططات التنمية قديمة الكل ما تجاوزتش التنفيذ متاحها 35%، يزم يجاوبونا ما دقش النجمو، إذا أنت تعطيني ترسانة من المشاريع ما حاشيش بالعدد أنا نحب على الكيفية.
0: وفي بقية أخبار نشرتنا، أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن افتتاح موسم المعامرة 1448-2027، وشددت مديرة تنظيم الحج والعمرة بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي على ضرورة إبرام عقد عمرة بين المعتمر ووكالة الأسفار، وذلك حسب الأنموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة لضمان حقوق الطرفين. وبخصوص موسم الحج والذي سينطلق التسجيل فيه يوم 22 جويلية 2026 ويتواصل إلى غاية 20 أوت القادم، أوضحت المتحدثة أن الأولوية ستمنح للمسجلين القدامى، حيث يتم التنصيص عند التسجيل على السنوات الأقدمية لأنها المعيار الأساسي في القرعة.
4: كل سنة تصدر وزارة شؤون دينية بلاغا إلى الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج. هذا البلاغ يحضر المواطنين لافتتاح التسجيل على المنظومة المندمجة للحج، منظومة يسجل عليها المواطنين اللي راغبين في الترشح لأداء فريضة الحج. سيكون ذلك يوم الاثنين، تفتتح المنظومة 22 جويلية، ويمكنه أيضا استخراج وصف ترشح بعد تعمير الاستمارة الرسمية اللي هي يقع تعميرها بكل دقة بالبيانات الشخصية. المترشحين هذوما هما اللي ما سبق لهمش الحج سابقا، ثم مواطنين أول مرة يسجلوا للحج، وفما مواطنين سبق لهم التسجيل وكسبوا أقدامية. هو يسجل ويكسب سنوات أقدامية، وحسب كل ولاية عنا أقدامية معينة صالح المختصة متاعنا، حسنا عندنا المواطن هذي اللي يسجل سبق له الحج أم لم يسبق له الحج. طريقة نثبت بها أنه المواطن اللي يسجل حج سابقا أو لم يحج، إذا سبق له الحج فهو إليميني، إذا ما سبقش له الحج فهو معتمد لك أقدميته تحت سبه ويكون أموره واضحة. وهذا من باب أنه هو يترك المجال إلى غيره لأداء فريضة الحج.
0: ونختم نشرتنا بالبلاغ الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، والتي أكدت فيه عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي، وذلك عبر خدمة الإرساليات القصيرة، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. وأضافت الوزارة أنه بالإمكان ابتداء من نهار اليوم الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها تواصل ارتفاع درجات الحرارة إلى غاية يوم غد، وتسجيل 49 درجة كأعلى حرارة في جمال من ولاية المنستير، وإشعارات ستاغ متواصلة بإمكانية قطع التيار الكهربائي من 5 إلى 9 ليلا بعدة مناطق من بلادنا. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام 7، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للاطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.

0: الشهر
1: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي،
3: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.

الشمس بالحق مش بالكلام. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.

0: مرحبا بكم من جديد في العزيزة بلادي اللي تتواصل معكم حتى للسبعة متاع العشية في استوديوهاتنا المركزية. نستقبل طبعا ضيوفنا الأستاذ محمد هلال الكوليغراف المبدع التونسي جلال دوما، سيمونير بوراوي أمين مال جمعية كرنفال وسو، وهو ابن سي عبد الحفيظ بوراوي الله يرحمه، أول من أسس كرنفال وسو بسوسة، ذكرى كبيرة برشا نحكيه على أقدم المهرجانات على المستوى الوطني واللي عنده إشاعة كبيرة على مستوى دولي. هذه المكسب اللي نحبه نستحفظ عليه أكثر، معناها بحديثنا عليه بكل حب راهو هذا المساء، معناها إن كان في المستوى الإيجابي وحتى فما حاجات هكا تقلق شوية متسيلش، احنا نحبه نتقدمه في بلادنا ونستحفظه على تاريخنا وهويتنا وكل ما عنا من مكسب هذية، لأنه بنوه ناس وسهروا عليها عباد وخلى معناها ذكرى كبيرة برشا، وهذا هو الذكرى متاعنا والأرشيف. احنا رجعنا للأرشيف قعدنا نتصفحوا فيه،
1: بس مننا نكونوا أوفياء
0: أوفياء ليه بالحق أستاذ، وأحنا زيدا كيف كيف ناخذوا المشعل شوية شوية باش نحافظوا ونشربوه للأجيال اللي جاية زيدا باش يستحفظوا على المكسب هذي، على خاطر كما قلت احنا مش قاعدين، الأجيال القادمة يلزمها زيدا كيسري في دمها حب الهوية والذكرى هذي، كيلقاو جدودنا وباتهم وماتهم ويعيشوا الأجواء، كل جيل يعيش دورة من الدورات فهكا ولازم
2: نعيش بالطبع. بالطبع معناتها يلزمنا نحافظوا على التراث اللي خلونا أجدادنا بالطبع، وإن شاء الله احنا وليداتنا زادة والشباب اللي طالع توا ياخذ المشعل هو زادة، خطر الشباب توا بكل طاقة إيجابية وتبارك الله عليهم، معناتها لبس عليهم
0: ونحبوا يخدموا بلادهم برشا حب كيما خدموها قبل برشا حب عطاو من بلادهم. أنا نتفكر الله يذكره بالخير وربي طول في عمره وربي نتمنى له الصحة والعافية السي عبد العزيز بالعيد، من مثقفي هذه الجهة ومن الناس اللي خليت بصمة كبيرة برشا في عديد المهرجانات، وهو مؤسس رقم واحد معنا نقول، إن كان في المهرجانات إن كان في يعني شد قديش من بوست معناها، لكن رغم ذلك خلى بصمة كبيرة برشا، وإن شاء الله نعيشه معاه ذكرى إن شاء الله نرجع بها في قادم الأيام، وإن شاء الله بش يكون ضيفنا بإذن الله.
2: هي مناسبة إن شاء الله ونسلم عليه سي عبد العزيز بالعيد وبالطبع احنا لحد الآن قاعدين نتعلموا منه، معناتها تبارك الله عليه خبرة وخبرة وكفاءة
0: ما شاء الله. هذوما الناس عيون لا تنام، كانت عيون ما يروحوش لديارهم، ما يقعدوش مع صغارهم، ما يشوفوش صغارهم شنو اكلت وشنو شربت وشنو عملوا، لا يعرفوا لا عيد لا موسم.
2: يعني والله بابا في الصيف والله العظيم للرو بالحق مرو يوميا، معناتها تلقاها برا.
0: شوف هالعطاء هذيا بربي، معناها فما حتى كي يجي انسان باش ينقد بربي ينقد بكل شفافيه، النقد البناء النقد اللي باش نصلحوا النقد اللي باش نقدموا به معناها هكا وليو فيزيو معناها من تكسير المقاذف وتكسير الجوانح فخلينا ديما قاعدين خاطر فما ناس راهو صعيب واحد باش يعطيك 200 مليون من مكتوبه يا ربي، راه واحد معناها تيقولوا اعطيني 10000 توا يقول لك اخويا افتح الله معناها هكا ولا يسموني، فمش يعطيك 200 مليون على خاطر مهرجان يقول لك شلزني
2: انا هو النقد البناء معناتها واحد عن صدري رحب كما يقولوها، معناتها
0: مرحبا
2: تكملوا بالقدا مرحبا، فما نقد اللي بالحق هيك كي ترى روحك انت تخدم ونهار كامل برا
0: وتلوش في حلول
2: وتلوش في فلوس مين مش تدخل وتلوش في عباد كيفاش تخلصها، وبعديش هيك ينقدوك لا لي شيء ما نعرفش اني على معناتها حي معناتها يهبطوا لك المورال نتاعك شويه، مع انه النقد البناء راهو معناتها عادي باش عادي الانسان راهو ما
0: نصلحوا احنا ما تصيلش
2: ما يغلطش، اما العبد يغلط عادي جدا.
0: نعم باهي سي بوراوي، في برشا اجراءات جديده انتم حتى نظمتوا القطاع الزملاء الصحفيين اللي باش يجيو معناها، ونظمتوا لهم الاماكن نتاعهم، عندهم كيار كود عندهم كل شيء، زاد كيف عملتوا تواصل مع الشركه الوطنية للنقل باش نجموا،
2: عملنا جلسة في ولاية سوسة بحضور سيد الوالي ونظمنا الأمور إن شاء الله، معناتها مش يلقاو
0: صعوبات
2: باش تنقل متاحهم إن شاء الله في الليل، الكيران مش تخدم حتى بعد نص الليل هي والواجات وإن شاء الله لباس إن شاء الله.
0: أكثر من هيك شنو تحبوا؟ تحبكم تجي وتتفرهدوا وتحوسوا كمليس جلال
2: بالطبع. ومعناتها مش كان سوسة بركة من المستير مرحبا بهم من ولاية سوسة
0: ما تخمموش في النقل، ما تلوجوش شكم شي هزكم ولا بش خموش. فما ناس تبدأت نقولك أنا ننسق مع شكون ومع العائلة هذه وخطر عندها ترانسبور ونجم نمشي ونحب نتفرج وخسارة، وكان جيت عندي بش نمشي وراني مشيت محلولة هاي أموركم
2: والحقيقة. زاد نشكر السلطة عمناول زاد ما الحمد لله معناتها ما فماش مشاكل
0: ياسر
2: في المرواح نتاعهم.
0: حضروا قفتكم وحضروا زيدكم وزويتكم ومرحبا بكم ان شاء الله.
2: لاباس ومرحبا بكم بالعكس اخويا، نحبوكم تجيو ونحبوكم تفرجوا ونحبوكم تشيخوا ونحبوكم تتفرهدوا. هذيك هي تونس، نحبوا نحبوا الجو.
0: نعم نهار 24 زاد عندكم حفل
2: نهار 22 بلتي ومرتضى الفتيتي، ونهار 24 عندنا الكرنفال نهار 25
0: وفي الليل ما فماش سهره. في الليل ما فماش سهره
2: والله، ممكن بالك شي هيك نشطوا حاجه هيك معناتها تاير لبر.
0: نعم
2: اما الحاجه المتاكده هي كونه ال 22 بلتي والفتيتي، ونهار 24 كرنفال، 26 في القنطاوي.
0: باش تكون فما سهرية في القنطاوي ان شاء الله.
2: في القنطاوي هو قلت لك فما فرق ممكن يعملوا انيماسيون شويه، ومع الفوشي مع الفود ارتيفيس.
0: هذيك ليله الفوشيك وما ادراك ما ليله الفوشيك معناها. اي فما ناس من المحبين
2: بالطبع
0: باش يتفرجوا على هيك الجمال معناها.
2: هو الحقيقه معناتها سوسه باش تكون التوقيت نتاع الوقت نتاع الفوشيك اكثر من القنطاوي، معناتها باش تكون معناتها في سوسة نتصورها اخي مش معناتها
0: في بوجعفر باش نتفرجوا على شط بوجعفر
2: ان شاء الله. حتى من المستير هنا
0: يروه كل اي صحيح، اي خاصه في اللي زون توريستيك نتصوروا
2: في
0: الفلازه نتاع المستير نتفرجوا عليه.
2: اي اصحابي وعندي احبابي يكلموني يقولوا لي رينا كل شيء.
0: نعم على كل يعطيكم الصحه، شكرا لك سي منير. خلينا ناخذ الساعه مع سي جلال يعني اخر التحضيرات والاستعدادات للكرنفال. كما قلنا العربيات بتشوفوهم جدد
1: إن شاء الله.
0: بكرياسيون جديدة بأيدي تونسية بأفكار ديمة. تونسية ديمة. ما شاء ديمة. الله بعيون تونسية محليه
1: ناظر على التونسي.
0: أي.
1: أنا ناظر على التونسي.
0: أي ميلة.
1: نحب ولد بلادي ونحب نشوف بلادي يكهو.
0: نعم.
1: الأخرين مرحبا بالحق، مرحبا باش نتعاملوا معهم. أي. لكن الحاجة الأولى هي ولد بلاد وبلادي.
0: نعم
3: بالله سي جلال وطن. اذكر حتى الجمعيات تجي لهم
0: المجندين كل الجمعيات
1: نجموش جمعيات كل من نج... شوف شوف
0: نجمو نعملو شيء من غيرها
1: يرحم والديك ما تجمعش
3: المجتمعيه ما تنهي الشراره التي تضيء
1: مش هو الصبرك هذا يا ظهلي كل ما فما فاستيفيتي في البلاد يرحم والدين الجمعيات الكل اللي واقفه المدنيه
3: فهمني علاش لازمنا نشجعوهم لازم نشجعوهم نوقفوا معاهم
1: نكونوا بلا شيء بهم
3: رغم ناس مناضلين هذوكم راهو تنظيم مهرجان ولا تنظيم كرنفال راه مش حاجه سهله رغم ناس ضحي بوقتها ضحي بعصابة ضحي بعائلات
0: تخرج من دار الشباب سوسة
1: كيف
0: كل الجمعيات والفرق ومن دار الشباب وكل لباس وكل حركية وخلية نحل معناها من الصباح
2: ان شاء الله ان شاء الله ما يطلعش سخون
0: ان شاء الله يا ربي ربي ربي هويها علينا ان شاء الله.
1: هو اي جوستومون حتى في الوقت السنة راهو يبدا السبعة ان شاء الله.
0: اي وانت المايسترو وانت المايسترو في التنسيق
1: فوالا
0: سبعة ذي سبعة إذاعة المناسير المايسترو بالطبيعة إن شاء الله إذاعة المناسير تكون على عين المكان كيما كل سنة إن شاء الله والله لا يقطع لنا عادة.
1: سمحني راه نتذكر وقت اللي كلمتني وأنا أون بلان واحد
0: قلت لك مايسترو
1: سامحني
0: وأنا سي جلال خرجت بالميكرو راهو إلى
1: الشارع
0: بالميكرو احنا في وسط الفرق احنا في وسط الفرق احنا معليها كانت جو مزيان والتعليق اللي عنده حق
1: قلت له نجمة مش لو سمحت تعمل حتى كلمة حتى كلمة يا نجمة
0: حبينا ناخذ من عنده كلمة في تنبك معليها هو سي جلال راهو على فكرة ما يكونش على عصابه ديما الضحكة غالبته
2: ديما
3: يضحك يظهر لك يظهر لك يظهر لك أما تصور المسؤولية المسؤولية المسؤولية المسؤولية تخلي أعصابه مشدودة
0: أنا نقدر كل المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها كجمعية. شكرا، وعلى رأسهم سي وليد بن حسن، تحية لي سي وليد المناضل. أنا نقول لأنه شد صحيح، معناها كما قال هو، إذا كان ما تتعملش عام الكرنفال أوسو راهو سيء باش يمشي ويتمحى ويضيع ومعناه يبرد ويمشي ويتلاشى. فيعطي الصحة أنه شد صحيح على هذه الكاريزما اللي عنده رغم كل الصعوبات، إلا إنه كرنفال أوسو موجود إن شاء الله حتى بعربتي.
3: الله
0: لا يقطع النعاد.
2: المو يحب الكرنفال بالحق ولا مش نورمال؟ لا
0: أي أي.
2: عنده ثانية زرع فيها البطيخ والدلاع والواح ويجي فيه وفرق فيه
0: للناس
2: للناس
0: كما قبل
1: الناس،
0: وخبز الطابونة بزيت الزيتونة
1: والعنب
0: والجو معناها ما تسالش كما جبتوش حتى كسكروتات ونعرف احنا دبوس الماش معناها. أنا تفكر عم ناول السنة مش السنة الفارطة اللي قبلها جاتنا اليوم كما اليوم شهيلي ونصبوا في الماء على ريوسنا معناها اي
1: وصلنا في الاخر
0: نصبوا في الماء تلمو، وبعد معناها كل كرنفال تعدى وكل الموسيقى والوج اجواء وكل فرق الواحد نسى نسى سخانتك العشويه معناها. شكرا لكم، اسعدتوني اليوم بوجودكم. حبينا نحكي على اقدم المهرجانات اللي تسوق للوجهه التونسيه، تسوق لبلادنا، لمنتوج بلادنا، لكل ما هو الواجهه الفيترينا تاع بلادنا. هذيا كما قلنا اقدم واشهر المهرجانات في تونس، اللي الحقيقه فرحانه برشا انه رجع هالسنوات هذيا، وقاعد يناضل باش يكون موجود في قادم السنوات القادمه ان شاء الله. ربي يعطينا الصحه والخير وطول نفس زاده في ظل الصعوبات هذيا. فتحيه لكم الكل من كل الحرفيين، الشباب نتاعنا اللي باش نشوفوهم، جنود الخفي اللي قاعده تسعى باش تنجح حتى ظهره هذيا والكرنفال هذيا. وتونس راهي ولادة، وتونس محليها ومش تبقى محليها ببناتها بولادها بعلميها بكل القطاعات بكفاءاتها، والحمد لله. تحياتي لك سي منير بوراوي، ربي يحفظك. سي جلال دوما الفنان المبدع، اللي ان شاء الله نتلقاو بك في مواعيد اخرى باش نحكيو اكثر على الرقص المعاصر وعلى الكوليغراف واللي اكتسح معناها في علاقته بالذكاء الاصطناعي زيدة لما لا. أستاذنا أنا وياك باش نكملوا المشوار بعد شوية، باش يكون ضيفنا سي حمد عبدالله، إذا كان نجمنا نتحصلوا عليه بطبيعة باش نحكيه على المهرجانات الصيفية، على السياحة الثقافية، وأيضا على تونس عاصمة للسياحة العربية 2027. كلمة ليك، تفضل.
4: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
5: انتم تسمعوا في إذاعة المنستير معاكم وين ما كنتوا، على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

محليها غنياتنا ومحليها بلادنا، وإن شاء الله يا ربي القادم أجمل في ظل هذه الظروف. نرجع معكم لمواصلة العزيزة بلادي إلى غاية الساعة السابعة مساء. أهلا بالجميع، مرحبا بكم ومرحبا بمشاركاتكم، ومرحبا زادة كيف كيف بتفاعلكم معنا في مسابقتنا. طبعا أوسو أول دورة وقتاش 57 58 وإلا 59، جائزة مالية 200 دينار من إهداء الشركة العربية للسياحة مارينا المنستير. شكرا على الداعم لي الداعمة لي

0: برنامج العزيزة بلادي والمساندة، المساند الرسمي أنا نقول هكا ولا يا أستاذنا. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: شكرا، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي ومشاهدي إذاعة المنستير.
0: هذايا يحيلنا اليوم الساعة الأولى اللي قضيناها نحكيوا على أقدم المهرجانات، والمهرجانات كنقولوا هذه اللي قاعدة تبيع وتروج لصورة تونس اليوم وثمن السياحة الثقافية. فأحنا حبينا دائما يكون معنا هو مساند زادة لبرنامجنا ويكون ديما حاضر معنا الخبير السياحي سي حمد عبدالليوي. مرحبا بك، أهلا وسهلا سي حمدة.
2: مرحبا بك أخت نجوى، مرحبا سي محمد.
1: مساء الخير سي محمد، سي حمدة مساء الخير، شنو حوالك يا سيدي؟
2: مرحبا بك ربي فضلك، و مرحبا بجميع مستمعين إذاعة المنستير والعاملين فيها.
0: يعيشك.
2: والمشاهدين، وإن شاء الله العام ديما، إن شاء الله العام ديما خير.
0: إن شاء الله صعبة كما نقولوا، إن شاء الله العام ديما صعبة.
2: العام صعبة. معيشة دي سوزانة دي سي، تصاميم الفلاحة للسياحة حتى اللي كما قال الساعة في مداخلة سمعتها سي محمد عادات، ما إحنا رسمنا هي العملة، كيفاش نجمو نولوا نخدموا عام 12 شهر باش العملة متاعنا ينتفعوا بما تنحى سيزوناليتي ويخدم 3-4 شهور، حتى اللي يحب يعمل قرض ويحب يعرس ويحب يشري كهرباء ويحب يشري ثانية، لكن نجم يكون معناها قار في عمل نتاعه وقتها نكونوا نقولوا وصلنا للنتيجة الباهية في سياحتنا وفي بلادنا وفي الاستثمار. يصير كل مربوط
0: بحاجات
2: أنا تحكيه توا على الثقافة، هما كل الكوب الأنسير برابر، رغم اللي ساعات عندهم نبزيات من بعضهم، لكن مستيتم كوب لازم يكون مع بعضهم. هي
0: ما بين الثقافة والسياحة، صحيح.
2: الثقافة باش نجم أنت لونتخيتيام تاع الباتريمون الماتريال، معناها التراث المادي، وتعرف بالتراث اللامادي، ويزمك فلوس، من الفلوس يزمك كان المستهلك والسائح. وانت باش تروج للسياحة يزمك رافد زاد كيف اللي هو يكون معنا انسيبور امبورتون، رافد معنا مهم للسياحة، ما تكونش كان معناها ديستيناسيون لوكوس ولا معناها كجيست انا او كشاطئية بحرية هكي اللي مهمة وكرسمالة، لكن عندنا هكي اللي خلينا نخدم 3-4 شهور، لكن باش نجمو نخرج من السيزونيتي ونخرج من 3-4 شهور نجمو نخدمو عام كامل. خاطر الفايدة مش نقولوا نجيبوا في 11 مليون شنو ما هما، ولكن احصائيات نتاع الحدود معناها الدخول الحدودي، كيفاش نجموا احنا قداش ندخلوا فلوس، قداش نوفروا يد عاملة في المردودية هي على السنة مش على ذروة معناها
0: بي. احنا تو في وسط موجة الحر هذه، حابين نسألوا على حالكم وأحوالكم والأجواء، وانا نعرفك معناها تسكن في منطقة سياحية بالطبيعة، ف نسأل ساعة
1: في جرب العزيزة.
0: في جرب العزيزة، أي جزيرة الأحلام.
2: نسكن في جزيرة سياحية في منطقة سياحية، والركور اللي صار هو 19 ساعة من غير ضوء. أنا واحد من الناس عملت الركور في داري 19 ساعة من غير ضوء، معناها مال روزمون.
1: نفس الشيء في النزول سي حمدة، ما تصورش.
2: هي شوف المشكلة هذه هي قائمة على الكل، ما هوش خاطر الناس كل معناها قاعد تحكي تقول النزول بياخذوا في الماء، النزول بياخذوا في الضوء، لا سي بابري، النزول كيف عندهم لي جروب معناها مولدات الطاقة، لكن مولدات الطاقة كيف ما تنجمش توفر لهم 100% طاقة على البيوت وعلى الكليماتيزاسيون الكل، حتى هما يعانيوا. الماء كيف الماء ضعيف برشا معناها، وما ثماش كافي للاستهلاك، وما مش أكثر ناس تسهل لكن النزول سي بابري، خاطر كي نشوفوا حتى الشيفر اللي تعطي فيه الانيال نتاع السوناد في جربة، ما مش هم أكثر استهلاك، ما عندناش ملاحة من الصناعة، ما عندنا أكثر صناعة. تقول احنا تم حاجات اللي هي البيسينات العشوائية، المسابح العشوائية في الديار كل ولد يبوس كوم دي شامبينيون، اللي هما ما هوش معناها يتعاود قاعد يسير في الجادة وفي الطابية وفي الجنة وفي الواحد كله معناها. بون ثم برشا قاعدين مالوريزمون الوثله كلها تشوف انت زون توريستيك كلها تراكتورات تكركل ليل ونهار في لي سيترن دو دوبوي مابيار باش ينجموا يعبدوا لي ريزيرف دو. دونك
1: سي حمدة، سي حمدة
2: حالة سعيدة هما نوكلي.
1: انا سي حمدة انت تعرف احنا عندنا في خاصة في جربة فما ديزوتيل اون بلوك، شوف يبداو عندهم دي تراس كبار، نتصور اني هذيك فرصة باش يطوروا الفوتو فولتايك للطاقة الشمسية، والتول وزارة السياحة لا تحركت في هذا الاتجاه، بشوفوا حتى اللي عندي كريدي خاصة على خاطر شوف معناتها النزل عنده الفوتوفولتايك يعمل بيبليسيتي وكأنه معناتها النزل إيكولوجي على خاطر باش يولي يستهلك في الطاقة نتاعو، ويمكن حتى تجهيزه بمعك البطاريات لتخزين الطاقة، ويولي سي حمد النزل أصل فهمتني يعتمد على نفسه وحتى الصورة متاعه تتغير نحو السائح، يولي إيكولوجي أكثر جذب وأقل أقل إشكاليات في الفصل الصيف. شو رأيك؟
0: نعم.
2: إيه بالعكس، هو إحنا تجعل لفي كربون اللي مطالب به العالم كامل حتى السياحة.
1: هذا هو.
2: معناها هذا موجود من 1 جانفي 2000 معناها 2027 لازم لفي كربون على كل حاجة معناها تدخل لأوروب إيكومبري للسياحة قداش. لكن سمحني راه التشريعات في بالك انت توا، انا كان نعمل معناها طاقه شمسيه، ديجا الطاقه الشمسيه في تونس تكسرها ب 30%، علاش تكسي فيها انت؟ المواطن مش معاونك، انا باش نعمل طاقه باش ترتاح انت من الدعم.
1: غريب
2: تكسي في الفوتوفولتايك تكسر 30%، واش موضوعنا مي كوم اون بارونتيز خاطر،
1: ولكن يساهم سي حمده مهم جدا.
2: كيف كيف انت علاش انا ما عنديش الحق باش نعمل باتريات ونستعملهم؟ لا، لازم نعطيك انت الستاك وانت بعد تعطيني فلوس، ما خليني نستعمل التوسيبيزونس نتاعي وكان استحقيت في الشتاء بتبعتك الشتاء عندك. انا تم تشريعات غلطه. هاو نسمع امس واحد من الاعضاء البرلمان قال لازم نبدل التشريع في الباتريات باش يولي واحد عنده باتريات يستعملهم.
1: لازم
2: حتى تستعملها في الابيار في الفلاحه، تعمل باتريات وما تستعملهمش في الديار. وعلاش نعمل انا اوتوريزاسيون من ستاك وقت نحب نعمل انا؟ علاش نستنى تعطيل اوتوريزاسيون من ستاك وكريدي دوسي؟ ما هو ديريكتومون اذا مش ناخذ كريدي.

0: صار استاذ الوسط
1: معناها
0: ويحبوا يعملوا تنشيط مش يعملوا حتى معناها حاجات كيفاش ينجموا يطوروا السياحة الثقافية بيان سور في ولا شوبينج ولا بليز افير كمان في السوق حاجة باهية. دونك هي المهرجان شفت برشا مهرجانات لكن ما نسمعوش بهم رزمو بارك الله فيكم. من هنا نقول أنا نشكر الإعلام خاطر هو اللي يعاون الجهات كلها باش يعرف لهذا
1: ويسلط الأضواء زي ده كيف كيف على
0: لكن مش معقول احنا نخرج توا مثال من سبتمبر للعالم لسالون دو توريزم مع الناس كالوندريين تاع مهرجانات العام الجاي
1: صحيح ايه
0: ما نقولش عام 58 مهرجان وصلوا ما تلقى في حتى بلاصه. دونك نورمالمون ثم كالندري تعملها وزاره الصحه ديما تنسى اللي من هو مسؤول على التسويق باش يقولوا اه العام الجاي راك تجي وين عندنا ماراثون كومار وين عندنا مهرجان دوز عندنا اش اسمه معنا حاجه روعه زاد كيف كيف
1: صحيح عندنا مهرجانات واقدم المهرجانات
0: في خيروان مهرجان مارس في اش اسمه في القصور في
1: القصور
0: نعم وفي تسور مش معناها عندنا مهرجانات لكن نسمع بهم اللي تصل الله ولا بعد يصير
2: اصل زي حد هو نورمالمون يكونوا حتى موجودين البرمجه بتاع المهرجانات هذه حتى في البورتاي البورتاي نتاع نتاع وزاره السياحه نتاعنا تونيزي اسبايرينج دونك يبداو موجودين حتى باش يدخل للوجهة التونسية يشوف شنو الودلة وكذا وشنو الأوفر يشوف زادة شنو هما المهرجانات الموجودين.
0: اي ما هو احنا نقولوا ديما معناها تو السفارات نتاعنا وال لي باج نتاع وزارة نتاعنا مشغولين ولا مشغولين زاد باش يسوقوا للبلاد مش مشغولين كان يعملوا نشاطات
1: حتى وكالات الاسفار زادة يلزمها تدخل دخل البرمجة هذية معني في الكارت نتاعها
0: او تو كاين وقت اللي تشرك انت وكذا الاسفار تو تعاني انا تو مع الزملاء في وكالات الاسفار يقول لك عندنا في السوق الداخلية اكثر من 50% نقص على عام ناول
1: نعم
0: في يقول لك الحريف اللي موجود ما هوش قاعد يخرج والحريف اللي موجود مش قاعد يخرج. قلنا سامبل اعطيكم حاجه يا سيدي انا طلبتها من من من وزراء كلهم اللي شدوا السياحه ومن الولايات الكل ايكومبري السيد الوالي الحاضر معناها هو مشكور وتفاعل لكن ما لزمهم في الاخر ما صار حتى شيء اللي
1: نعم.
0: احنا ما بين الوتله في جربه اللي هما أكثر مئة وتين واكثر يتم على ميدون اللي ميدون بريسكيا كارفور 5 كيلومتر ريون على
1: نعم.
0: وعندنا احنا من جربة 514 كيلومتر وبرشا معناها بعيد على بعضها اللي فيلاج وعندنا كان 920 ولا 1000 تاكسي اللي الحريف اللي يخرج من النزول يتبهذل ويتمرمد ويتلوح في الشموسات ما يلقاش كيفاش يروح من النزول كلهم ردوا بالكم تخرجوا وقت يجي تقول يا سيدي نعرفوا امكانياتنا اولاد بلاد مش كرية نعرف امكانياتنا اما توا وقت ثم الحافلات اللي كانوا مجعولين لنقل السلام ده ما نحطهم توا نقل السواح ما بين النزول وميدون اولا ما نخرجوش توا تشوفوا لي باج تشك الناس كل خلق ميدون فارغ بلاج فانتوم يجينا حتى سايح اش ماشي يجي اللي يجي يتشفع واللي يجي يرجع كل مرد بالكم تمشي ولا تاكسي ولا تمرميد ولا معناها سبار نورمال وحتى ثنية اذا ماشي يروح على سقي ما تلقاش باكوتي صحيحه والباكوتي كلها حشاكم مزبله معناها بون ما نكون واقع معناها شنو نحبوا نحبوا نعملوا ديفلوبي سو كيف
1: احنا كي نقدموا الملاحظات هذوما سي حمده بالحق نحبوا نصلحوا من رواحنا ونحبوا نفيقوا معناها على الوضعيه نتاعنا
0: يعني كل عام نفس الحكايه نحكيو تو هذا جينا قلنا جينا انا واحد من الناس قلت هكا وقت كنت في رئيس الجامعه الوكاله الاسفل الجنوب الشرقي وقت اللي انا في معناها مدير تنفيذي لجامعه التصرف الولايه السياحيه الجربه وقلت الموضوع هذا سي محمد اهلان كان حاضر في برشا مناسبات اللي ما تماش حاجه ما نقولش معناها كيفاش نجموا نطور راهو باش نطوروا الجهه هو النقل وتو انا عجبتني برشا في حكايه الكرنفال او السوق قال لك النقل موجود
1: النقل موجود
0: تبا امورك مليت معناها بقدره ربي
1: ينجح تنجح التظاهرة وينجح المهرجان
2: نقل كل
1: النقل راه مهم جدا
0: النقل هو الشرايين نتاع ما تعمل الشرايين نتاع الديفلوبمون دي ريجون هو النقل
1: نعم
0: دايما كي نقول لك كي تمشي البقعة في بلاد وتلقى التاكسيات راقدين واللواجات راقدين والترونسبور بيبليك راقد راهو في كريز راقدة البلاد راقدة
1: نعم
0: الترونسبور هو يعطيك هو الشرايين نتاع ديناميكية اما كي تخرج الحريف ويشوف هكا دونك يجي يتشكى من الواحد حتى مع مع الوكالة الأسفار ما يخرج نشوفه في البنك معناها دي زيكسورسيون ما تماش وعلاش احنا مالوريزمون مهرجان الجم الموسيقى السامفونية ولا مهرجان تبرق وفا وما سمعنا بيك وفا معناها في
1: فهمت
0: معناها

0: مهرجان الجم الحقيقة فما خدمة كبيرة برشا على مستوى الجمعية وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى الشعلي، إنه هذك يدخل في البرمجة ويدخل ما بين الفرق اللي أجندة كبيرة برشا تتخدم قبل بعام، وفما يعني هذه مكينة كاملة يعني.
1: هي ما الأجندة علاش كتتخدم قبل عام؟ علاش هي مش موجودة في ليتي بيبرلان؟ علاش مش موجودة في
2: هذا سؤال؟
0: نعم صحيح.
1: علاش مش موجوده في
2: الاعلام
1: التفريزه؟ فهمت؟ ما تمش انت ماشي تجيب، ثم ناس يقول لك اه ولا انا تو نجي او ميم طون المهديه ولا سوسه.
0: وعلى فكره، على فكره سي حمده، راهم هيلي تونس والعاصمه معناها، فانهم متمتعين لانهم عندهم ترام يعني يجيبهم في توقيت معين ويروح بيهم بعد السهره، خلافا على الساحل الكل يعني يقول لك انا يا خويا ما فماش ترانسبور باش نمشي نتفرج ونروح، معناها ما فماش ترانسبور يعني ناس اذا كان ما تضامنتش مع بعضها ومشيو كيما نقول برمجوا مع بعضهم ما ينجموش يمشيو للسهرات يعني. اذا مشي سهره ماشي يعاود سهره اخرى.
1: لا شوف، هي راهو اللي باش نكون واضحين، كي نعملوا احنا كوميونيكاسيون على المهرجان نتاعنا دوليا عالميا، كيسوس دول الخليج، دول الجوار، دول الاوروبيه، يعني في العالم كامل، كي تعمل انت بروموسيون تقول عندنا مهرجانات ثقافيه، وخاطر ما تنساوش راهو احنا سافرنا وشفنا راهو مهرجاناتنا مستواهم عالي.
0: صحيح،
1: عروض قاعده تصير، عروضات عاليه
0: عاليين كبير برشا، خاصه توا في مهرجان تبرقى للجاز يعني صلت الأضواء على أبرز الأسماء العالمية.
1: نعم. ولا أنت حتى كما تحكي، حتى كما تجيش، حتى الناس ما تجيش باش تحضر للمهرجان باش تسمع على تونس حاجة أخرى من الإيماج اللي عندهم هي ديستيناسيون لوكوست.
0: أي. وما تنسيش توا الصورة توا أصبحت تصل إلى العالم من خلال المواقع التواصل الاجتماعي، معناها فمهم جدا نخدموا عليه كما قلت الأجندات هذه تكون موجودة قبل بعام أو حتى توا. احنا الحمد لله رجعت وتجازت برقة، هذوما اللي قاعدين يسوقوا لصورة بلاد كاملة، فمهم جدا الكلام اللي تقول فيه سي حمد عبد اللاوي. من الملاحظات الأخرى، موسمنا موسم سياحي، احنا توا في الذروة هكا ولا إلى حد الآن راضي ولا فما بعض التعليقات؟
1: ها والله فما نجمش نقولوا لا، معناها ما يفدير، معناها ما يش حد الان موجود، تما كي تاخذ انك حتى نتاع نزل في جربه على اكسبسيون دو كلكو زون كثير مازال في اماكن. انا ننصح اللي يسمع فينا يتجهوا لوكاله اسفار، معناها
0: ينسقوا مع وكاله الاسفار. اي
1: والمشاكل قاوم ممكن مازال اسوام تفاضليه مع النزول ديريكتومون، يبعدوا على لي راباتور وعلى لي باج هكما اللي مشبوهه، على كل واحد يقول لك انا نعمل دونك هذا ما كثروا. انا هذا اللي ننصح اللي يجي جربه زاد مرحبا به، دونك مش لازم يضيع وقته في البطاح، دونك بطاح نهار يخدم مره ونهار يخدم زوز،
2: جوع القنطره
1: لوتوروت اي لوتوروت يوصل حتى لمدينه فيها بزيانه وبعد يهبط على على جربة من
0: وردوا بالكم بربي مثنية كما قال، وربي يحفظ الجميع والناس اللي ماشية زي ذلك. كيف مروا ساعات بلادك تقول انت موجود فيها بحر وكل شيء، لكن نحب تبديل السروج فيه راحة وما فيها بيس، تونسنا الكل حلوة ونحب ونمشي ونقل ونزو عائلاتنا، اما ردوا بالكم على رواحكم. شكرا لك سي حمدة، احنا تو كيما معانا باش نقولوا الف مبروك النور هايتي، هكا مكتوبة معني على صفحة إذاعة المونستير واللي شاركت معنا في مسابقة اليوم، تقول تعود جذور كرنفال أوسو في سوسة إلى العهد الفينيقي، حيث ارتبط بالإله أوسو إله البحر في الأساطير المحلية، عنده صيغة صيغته الحديثة انطلقت لأول مرة سنة 58 كمهرجان وكرنفال صيفي سنوي بمدينة سوسة، ولهذا فإن دورة 2026 هي الدورة 63 وهو يعد من أقدم الكرنفال بلاد في افريقيا والعالم العربي. يعطيك الصحه، شكرا لك يا نور على هذه المعطيات، معناها هكا نحب واحنا نوثقوا للذاكره هكا ولا سي حمده؟
1: يعطيك الصحه وفيليستاسيون، مبروك عليها، وان شاء الله تحضر وتتمتع حتى هي بالكرنفال.
0: صحيح، شكرا لك،
1: وتجيب وتجيب الصحابه، تجيب العائله،
0: دونك
1: برشا بلايص مزيانين. سوسة مهدية مسير كلهم بحذا بعضهم
0: كل بحذا بعضهم ومرحبا بيك انت بحذينا زيدا
2: مرحبا بيك
1: ان شاء الله كل
0: مرحبا بيك نفرحوا بيك ان شاء الله شكرا شكرا سي حمدة وتكون معنا لهنا في العزيزة بلادي في استديوهاتنا المركزية نفرحوا برشا كي تنضم لنا لانك تابع فريق العزيزة بلادي تحياتي لك سي حمدة شكرا والى اللقاء واحنا هكا باش نقول لكم الى اللقاء الف مبروك نور جائزة بقيمة 200 دينار جائزة مالية من اهداء الشركة العربية سياحة مارينا المناستير شكرا على الاستماع والمشاهدة العزيزة بلادي هذه جيكم دائما بالجديد شكرا وإلى اللقاء

0: السابعة عبر موجات إذاعتنا.
1: إذاعة المنسيب صوت بلادي وحب كبير.
0: منها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. أفادت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت في بلاغ لها اليوم بأنها تتابع بانشغال كبير تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات، وما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الإنتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، بما يؤثر سلبا في مردودية المؤسسات ويحد من قدرتها التنافسية ويضعف مناخ الاستثمار. في القيروان، تسببت الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في الفترة الأخيرة في تلف عدد من المنتوجات الفلاحية على غرار الفلفل والطماطم والقرعيات في عدد من المناطق، مما تسبب في خسائر مادية للفلاحين. وقد أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة المولدي الرمضاني أن هذه الخسائر ستساهم في ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية نتيجة نقص العرض. سياقنا أيضا متصل، دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمنتجين لاتخاذ جملة من الاحتياطات من بينها تكثيف عملية الري خاصة خلال الصباح الباكر أو في المساء مع ترشيد استعمال المياه وفق الحاجيات. وبالنسبة إلى تربية الماشية والدواجن، أوصت الوزارة بتوفير مياه الشرب النظيفة والباردة بصفة مستمرة وتأمين التهوئة وتضليل الكافيين داخل الإسطبلات ومراكز التربية. في أخبار العالم، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في سلسلة هجمات أمريكية استهدفت البنية التحتية. وفي المقابل، استهدفت طهران كلا من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. وفي أحدث استهداف، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما على مركز عمليات أمريكي في منطقة التنف بسوريا. في ذات السياق، أفاد الجيش الأردني بأنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأراضي الأردنية. نهاية الموجز، بعد قليل تلتقيكم سنة البرهومي مع آخر أخبار الرياضة، ونحن نلقاكم إن شاء الله في تمام 8. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنف المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في آخر موعد الأخبارية الرياضية، وكل عادة متابعة للمونديال اللي مقعد فيه كان مباراة وحيدة واللي هي النهائي اللي بيشجمع منتخب الأرجنتين بإسبانيا نهار الأحد في 8 متاع الليل. اليوم تم تعيين الحكم سلوفيني سلافكو فينيسيتش لإدارة المقابلة، وباش يساعدوا مواطنيه توماش كلانتيشيتش وأندراج كوفاتيفيتش. حكم رابع باش يكون أدهم مخادمة من الأردن. هذا هو طاقم تحكيم النهائي. من جهة أخرى، أسعار تذاكر الفاينل بلغت الحقيقة أرقام قياسية وارتفاع غير مسبوق لتصبح الأغلى في تاريخ البطولة. بلغ متوسط سعر تذكرة في سوق إعادة البيع نحو 13.7 ألف دولار، فيما وصلت أسعار بعض المقاعد إلى قرابة 200 ألف دولار مقارنة ب 1600 دولار فقط لأعلى تذكرة في نهائي مونديال قطر 2022. تشوفوا الفرق، فرق كبير ياسر. تتراوح الأسعار الرسمية اللي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بين 2,000 و6,730 دولار، إلا أن منصات إعادة البيع رفعت الأسعار بشكل كبير، حيث تبدأ التذاكر المتاحة حاليا تبلغ نحو 8,000 دولار، وتبقى إمكانية شراء التذاكر متاحة عبر القنوات الرسمية ومنصات إعادة البيع المعتمدة، لكن بأسعار مرتفعة تفوق بكثير القيمة الأصلية للتذاكر. من المونديال على المستوى المحلي، الرابطة المحترفة الأولى يوم 29 جويلة باش يكون موعد سحب الرزنامة. نذكروا الجولة الافتتاحية باش تقام يوم 22 و 23 أوت القادم، في المقابل الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية باش تكون يوم 19 و 20 سبتمبر المقبل. في الميركاتو، فراس شوات مهاجم نادي الفريق ينتقل رسميا الى نادي اهلي بنغازي الليبي. شوات قدم موسم متميز مع النادي الافريقي، توج من خلاله بلقب البطوله. نجم المتلوي اعلن انه يوم الاثنين القادم سيكون موعد انطلاق التمارين قبل التحول الى عندراهم لاجراء تربص اعدادي. نذكروا فريق نجم المتلوي تعاقد مع المدرب امين جار لتدريب الفريق. وزير الشباب والرياضة صدق المورالي اليوم عقد جلسة عمل جمعته بأعضاء المكتب الجامعي الجامعة التونسية للتايكواندو برئاسة سامي العوني، استمع خلالها لمشاغل الجامعة واحتياجاتها وأهدافها المستقبلية من أجل مزيد دعم الرياضيين والإحاطة بهم لتحقيق أفضل النتائج. كانت هذه أهم أبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحنان نغمة
0: موسيقى.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: تمام. والثامنة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الجديدة. نشر المعهد الوطني للرز الجوي درجة الحرارة القصوى المسجلة اليوم الجمعة في عدد من الجهات، وذلك إلى غاية الساعة 1:30، وقد كانت أعلاها في مدينة جمال من ولاية المنستيرة حيث بلغت 49 درجة. أكدت كونفدرالية المؤسسات أنها تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات، وما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الانتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، بما يؤثر سلبا على مردود المؤسسات ويحد من قدرتها التنافسية ويضعف مناخ الاستثمار. أشرف والي القيروان ذاكر البرجاوي على اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بحضور مختلف الأطراف المتداخلة، وذلك في إطار الاستعداد لموجة الحرارة التي تشهدها البلاد، ورفع درجة اليقظة لحماية الأرواح والممتلكات والثروة الفلاحية والغابية. وتم خلال الاجتماع اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، من أبرزها تفعيل نقاط المراقبة المتقدمة للحماية المدنية والغابات بالمناطق ذات الخطورة، وضع مختلف التجهيزات والمعدات في أعلى درجات الجاهزية، وتأمين مصادر المياه لتزويد شاحنات الحماية المدنية. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم كافة السواق لتوخي أقصى درجة الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير التي تشهده درجة الحرارة. وأوصى المرصد في بلاغ مروري وقائي بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحركة ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها وانفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل. تفتح وزارة التربية باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26 و2027، وذلك بداية من يوم الاثنين 20 جويلية إلى يوم الخميس حسب ما جاء في بلاغ لها اليوم. ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا على الموقع parents.education.tn. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9 مع وقفة إخبارية جديدة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المواطنين.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: ماضي الاذاعه ناس ابدعت
1: درر من الارشيف
2: اعداد وتقديم عبد الله زناد
3: محمد البندالي
4: محمود بوعلي
5: تقديم اعلى الشريف
6: محمد هادي صغير
7: احمد بوسته
8: محمد زرقات
9: المدي بخري
10: عبد القادر عقيل
0: برامج تميزت
11: صفحات من تاريخ الحركه الوطنيه
12: قصه لحم
13: مع بورقيبه الإنسان
14: بين دور الشعب والثقافة
15: بكل صراحة
16: بين دور الشعب
17: طريق السلامة
0: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية.

0: سيدتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم جميعا في متابعة هذا العدد من برنامج درر من الأرشيف. الليلة تسهرون في الجزء الأول من هذه الحصة مع برنامج فنان في البال. فنان في البال للزميلين فتحية جلاد في الإعداد والتقديم وخالد الشرفي في الإخراج، في استضافة للفنان محسن الرايس. هذه الحصة وقع بثها بتاريخ 2 جويلية سنة 2008، فسهرة رائقة للجميع.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها، كالفن والغناء والموسيقى.
1: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
2: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

أهلا وسهلا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر. كما قال منذ قليل لسعد وربح أيضا، سنلتقي مع فنان دائما يكون في البال. فنان في البال، حصة تتويج لفنان تونسي أعطى وما زال يعطي للأغنية وللفن التونسي، يكون ذلك دوما من أجل التواصل. وبالتواصل نلتقي اليوم باش يكون معنا ضيف، أكيد هذه الموسيقى تكلمت عنه وتقول من هو، من هو هذا الضيف، كيف هو هذا الضيف، ومن أين أتانا هذا الضيف. إجابة أولى مع خالد.

0: فتح فتح ورد مع فل.
1: على ضفاف عروس البحر نلتقي اليوم، نلتقي ضيفنا يتغزل بالأميرة السيدة فقد أرهقه حب البنية. ضيف هذا اليوم يعيش أحلام الشباب، ولأنه كذلك تكون الدنيا سفر والدنيا حب أمان. من أجلكم يتغنى بأهل الكيف في الصيف، تغزل بالعيون السود منشدا الله الله علينا هواه. وإن تغنى أحمد حمزة بجار وحمودة فضيفنا تغنى ببابا عمار لأن شغلوه العينين، وعندما تنفر منه الغزالة يقول لها فتح على قلبك واحفل ورد مع فل. ولكن لا ينسى الأمل، فلولا الأمل ما تحلى السهرية أنا وهي. طبعا هذا الكلام للضيف المبجل، لأن الرحلة دائما ما زالت متواصلة. يهمس الضيف الكريم ليفيدك صديق المستمع ويقول أنا

0: إذن مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في أول حصة من برنامج فنان في البال. وأكيد عرفتوا ضيفنا الكريم الفنان محسن الرايح. صباح الخير، أهلا وسهلا بك، أتيتنا من تونس العاصمة خصيصا إلى المنستير.
1: تحية إلى إذاعة منستير، وتحية إلى كل الموجودين. كنت باش نقدم لهم أنا تحية، يا أخي أنت قدمتهم من الأول.
0: تحية الفنان
1: سي خالد الشافي، السيدة سامية صقلي، والسي خليفة زيدي، وحضرتك فتحية جلال. والإذاعة منستير مش غريبة عليا أول حاجة، ونحبها برشا، ونحب المستمعين نتاع إذاعة منستير. وطبعا الحصة دي إن شاء الله تكون خفيفة على كل المستمعين، وإن شاء الله نمتعون بأحسن ما يحبوهما
0: إن شاء الله. احنا بدينا في المقدمة وقدمنا الفنان في مجموعة، كان لاحظت سي محسن في مجموعة لبس بها من
1: طبعا المقدمة بتاعك تصلح بيت أبيات شعرية.
0: أخذت العناوين، عناوين الأغاني بتاع سي محسن الرئيس، وقدمت المقدمة، لكن بقي التقديم
1: الرسمي
0: تقليدي إن صح التعبير الرسمي من الفنان محسن الرايس. كما قلت في بداية الحصة، هو الحصة هذه تواصل
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، لكن ما زال الفنان هذا يعطي، وما زال الفنان هذا رغم اللي هو ادخل في الذاكرة وادخل في البال وادخل في خزينة الأغاني التونسية.
1: شكرا.
0: لكن ما زال موجود على الساحة، وذلك هو الهدف. زيدوا نتعرفوا أكثر، خاصة شبابنا الآن اللي مغروم بالراب وبالبوب وبال
1: ما يمنعش ثم من شبابنا اليوم، والكثير من الشباب اللي يسمع وصدقني يسمع لرياح وصالحة ولا كما يعني كل البلدان العربية. الشباب ما يمنعوش باش يسمع القديم، واللي كما نقولوا احنا الانغام على البال، وباش يسمع الراب ويسمع كل شيء. الاختيارات الموسيقيه يعني متنوعه، وكما في الدراسه، كما في الرسم، كما في اللي تحب انت، اي انسان يبدا عنده موسوعه كبيره في سواء في السمع ولا في اي حاجه في الموجوده في الدنيا هذه.
0: نعم، هذايا اللي باش نلاحظوه ان شاء الله مع التسجيل الخارجي اللي قامت به الاخت الزميله كريمه بن يوسف. ان شاء الله باش نلاحظوا ايضا اللي الشباب، شبابنا الان يعرف الاغاني والكوكتيلات اللي قدمها محسن الرايس. هو اكثر من فنان، هو فنان تجمع العديد من العلاقات مع
1: والله انا نقول فنان، يعني فنان مادام نقول هو فنان متكامل كمال الله. فنان يعني في الرسم، فنان في الهندسه المعماريه، فنان في الغناء، فنان في العلاقات مع الاصدقاء، فنان في الحب، حب الناس. يعني كي تقول لازم تجمل كلمه فنان، هي لازم تكون فيها المواصفات هذه كلها.
0: الرحله الفنيه سي محسن،
1: نعم،
0: وقتاش انطلقت؟
1: في الستينات.
0: الستينات،
1: وكانت رحلة طيبة مع يعني الفنانين
0: اللي كبيرة.
1: مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار اللي بما فيهم علي رياحي، فتحية خيري، ونعمة، وعليا، ويوسف ميمي، والهادي المقراني، وصفية الشامية، ناريمان، وغيرهم وغيرهم. يعني كل المطربين، ما يلزمش ننسى حتى انسان، ولكن حتى كنت عندي بالنسبة لي كنت كحلم، حتى انا كنت يعني وقتها نقرا، ولك يعني الناس هذوما اللي كنت راهم يعني وليت انا يعني حاضنين يوم الكل، يعني من المجموعه هذه الكل. بعد يعني كيف الانسان اللي هو في الدراسه نتاعه هو قاعد يحلم، والحلم ذاك كان حلم جميل، خاطر التواصل نتاعه كان يعني نجم نقولوا اماني، كنت اللي كنت تمنيته إن شاء مع قدر السميع العليم لقيته.
0: أنت مهندس معماري، وأنت فنان تشكيلي، رسام
1: طبعا،
0: وفنان في اللبسة، وتقد لبستك وحدها. هكا شنو المستمعين مادام اللي قالوا؟
1: أنا خريج الفنون الجميلة بتونس وباريس. أنا نرسم في الوقت اللي كنت أنا مثلا نقول في الستينات سبعينات ثمانينات، نرسم أنا كل اللباس متاعي. تبقى توا مع العصر ومع الوقت توا وليت يعني غير اللبس اللي كنت تلبسه في الوقت هذاك، وكان اللبس عطيك طبع خاص مع يعني طبعا اختيار أغانيك واختيار الألحان وجمال الألحان اللي تختارها، فهمت؟ كان يزيد
0: يعني البصمة الخاصة بالفنان،
1: البصمة الخاصة طبعا.
0: يعني ترى أنت اللي اللباس يصنع نوعا ما الفنان.
1: لا يعطيك، خاطر عليه بقول لك بصراحه، خاطر كان اي فنان يطلع يغني بنفس اللباس اللي نتاع الجمهور اللي يبدا قدامه. نظن ما فماش يلزم حاجه ميزه اللي الجمهور اللي يتفرج فيك ما ينجمش هو يلبسها.
0: الى جانب ذلك ما عند فماش كان اللباس، فما الصوت، فما الحركات، الاستعراض، اختيار الكلمات، اختيار اللحن، هذه الكل ظهر لي باش نحكيوا فيه بعد. فما العديد من الضيوف معنا ان شاء الله اللي باش ينزلوا كتحيه للفنان محسن الرئيس، كونوا معنا.
2: هناك فرص اخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
3: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
2: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
3: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: اهلا وسهلا بكم. هذا كوكتيل لسي محسن الرئيس الفنان الاصيل. وظهر لي سي محسن انت مغروم برشا بالكوكتيلات.
1: مش انا مغروم، هي ما بديت انا وبعد هذاك
0: في السبعينات مع يونس
1: مقري وليلى نصري. وكانت الكوكتيل اول كوكتيل عربي في العالم العربي نجم نقولوا بدا.
0: وبعد كي ما رواج كبير سي محسن،
1: نجم نقول لك اكثر ما يمكن، حتى جاوني عروض اللي في النجم نقولوا في الشرق وفي لبنان وفي كل العالم، ولكن باغنيه واحده ما تجمش تعمل يعني التورنيه كامله.
0: جاتك عروض باش تكون فنان عالمي؟
1: جاتني عروض باش تكون فنان عالمي، ولكن حتى توا راني نحمد الله ونشكره.
0: نعرف تحمد الله ونشكره. انا جاتك الفرص ما عرفتش ما استغليتهاش نظرا للظروف.
1: ما نجمش استغلها باغنيه واحده. بعد عملت كوكتيلات اخرين، وبعد جات الموضه الكوكتيلات، ولكن هي فرصه يعني، كانت نجم تكون يعني فرصة جميلة، وكانت نجم تكون فرصة كيف فرص
0: طبعاً. طبعا.
1: أما هو ذاك الفكرة حلوة برشا، وشدت يعني نجم يقولوا سنوات، اللي في كل يعني في كل استجواب مع أي إذاعة ديما تبولي الكوكتيل ذاك. وبعد عملت كوكتيل اللي يعني نسقوا لي عبد الحكيم بالقايد الفنان الكبير، عملت بطاقة تعريف، خذيت الأغاني متاعي مثلا اللي ماخذين اللي خذاوا الصدى في حياتي الفنية وجملناهم في كوكتيل. يعني باش كل ما تمشي الإذاعة اللي لأول مرة تزورها من الإذاعات الخارجية يعني مش التونسيين،
0: العربية
1: تقدم الكوكتيل هذاك باش تعطيهم نجم نقولوا كيما بطاقة تعريف
0: الفنان. وهذا الكوكتيل اللي استمعنا
1: هذا اسمه الدنيا سفر والعمر سفر، واحنا مسافرين رحلة أشواق وقلبي مشتاق يشوف الحلوين.
0: نعم، إن شاء الله ديما أيامك حلوة. اللي معروف أيضا على الفنان محسن الرئيس هو فنان الغربة إن صح التعبير، باعتباره عشت
1: هي الغربة فرنسا. الغربة مش ليا، الغربة للناس اللي هما في الغربة، خاطر أنا كنت
0: عشت في فرنسا،
1: عشت من الستينات وأنا في فرنسا يعني، وأنا ولكن الفترات الصيفية الكل نجي لتونس طبعا.
0: نعم.
1: والفنانين يعني والناس اللي هما اللي حسوا فاسوا في الغربة أنا كنت نسليهم بالأغاني. الأغاني، ولكن أنا ما اعتبرش نفسي غريب في، وحتى في أي بلد ما دام عندك الناس كل اللي تحبك تجيك وانت تغني لهم، يعني نحس كأنك عندك عائلة في كل بلد. نعم. تمشي تكون الجمهور هذاك يولي كين وعائلة.
0: نعم. سألتك السؤال هذا على خاطر دخلنا الآن الانترنت وكتبت محسن الفنان محسن الرئيس، ولكن ما لقيتش، ما عندك السيت ذهلي
1: مازال إن شاء الله على القريب.
0: ولقينا اسمك موجود في مقال لأحد صحفيين العرب، كونه لابد من الإشارة في هذا السياق. يعني هذا نص المقال. لابد من الإشارة في هذا السياق إلى الدور الذي لعبه الموسيقيون والمغنون العرب الذين أقاموا أو يقيمون في فرنسا، كفوزي العايدي العراق ومحسن الرئيس تونس وعايشة رضوان المغرب إلى غير ذلك.
1: إن شاء الله عن قريب، يعني عن قريب باش نعمل سيت، خاطر لازم طلبوا لي يعني بإلحاح. فهمت. ومن المفروض لازم يكون عندي سيت في الانترنت، وإن شاء الله تشوف فيه الكثير من الأعمال، سواء الفنية ولا الرسم ولا يعني، خاطر أنا عندي مكتبة كبيرة ياسر في بيتي. أكبر مكتبات نجم تصورها فنية.
0: فيها الأغاني الخاصة بي،
1: الأغاني والتسجيل التلفزية يعني خاطر هذيك غرامي يعني. كل إنسان مع الرسم هذيك الغرام الكبير يعني.
0: يعني أي حصة تكون ضيف فيها يكون عندك؟
1: لا مش حتى حصة سمتين، حتى زملائي ساعة ساعة يعدي يحس بالمباشرة، اللي هي ما تقعدش مسجلة في التلفزة، أنا سجلها يقاوة عندي أنا.
0: يعني أرشيف تبارك الله عليك.
1: هذيك الغرام تاعي أنا من اللي كنت صغير مغروم بالسينما. وبعد جات التلفزة يعني ولد سينما وتلفزة، وبعد جاءوا المنوعات ولد سينما وتلفزة ومنوعات، وبعد اللي بشي جي بعد تو بشي ولي سيت وبشي ولي انترنت،
0: يعني تواكب
1: نواكب العصر بما فيه.
0: بما فيه السؤال المطروح هنا، باعتبارك قلت يعني مغروم بالسينما، علاش ما استغليتش في الستينات والسبعينات والثمانينات اسمك وحضورك سينمائيا؟
1: يا ريت كان عندنا احنا في تونس سينما، وبتاع
0: حتى على سعيد العربي يعني.
1: لا سعيد العربي كان، انا شاركت في بعض افلام امريكيه يعني في باريس، يعني ادوار صغيره طبعا، ولكن في الصعيد العربي ما كانش عندنا مجاج كل الفنان التونسي اللي لقيته شارك في على الصعيد العربي في السينما.
0: مثلا محمد الجاموسي.
1: لا محمد الجاموسي بأغنية. شو محمد الجاموسي والكل بأغنية. ما تسميش مشاركة. أما المشاركة الصحيحة هي وقت تاخذ دور في فيلم عربي مثلا، قلوا احنا افلام موسيقية عربية، وان شاء الله تولي عنا احنا في تونس، حتى مش لنا احنا، حتى للأجيال هذه. خطر عليه الراوة ان اللي يخلد اسم الفنان هي السينما.
0: نعم هيك
1: طبعا التلفزة توا وتوا التلفزة، ولكن السينما اكثر، خاطر التلفزة يعني منوعات وكفاء، ولكن الافلام تتعاود على مدى الزمان، والاغاني هذيك تقعد يعني ديما عايشه للاجيال والاجيال القادمه.
0: وهك علاش يعني العديد من الفضائيات العربيه يرجعوا الان للسينما باش يشدوا المتفرج بالاغاني ايام زمان.
1: انا مغروم ياسر بالابيض والاسود.
0: نعم
1: مغروم. نجم نقول لك زاد عندي مكتبه كبيره من الفنانين اللي طبعا حتى سي محمد جاموسي في الأغنية اللي كانت
0: الأغنيتين
1: الأغنيتين لا الأغنيتين اللي قلت عليهم من نظر عيون البدوية والأغنية اللي سجلها
0: هي عطيتهم التلفزة.
1: أي أنا يعني عندي مسجلين، ولكن ما يكفيش، ماذا بينا أكثر، ماذا بينا أكثر، خاطر ثم تبارك الله أجيال وأجيال جديدة، يعني ما نقعدوش مربوطين إلا بالكليبات، وخاطر الكليب يتكلف غالي إذا ما تكون الشركة تسجل الكليب، يعني ما فماش الفنانين هذوما اللي باش يطلعوا جدد كيفاش باش يلقاو طريقهم يعني في في الساحه الفنيه. يلزمنا سينما او يلزمنا يعني شركات كيما في قيمة في العالم اجمع، احنا ما ناش انقص منهم.
0: لكن السؤال المطروح الان في برشا فنانين في مصر او في العالم العربي بصفه عامه ماهمش خير منك في المؤهلات، بكل المؤهلات، لكن عملوا اسم اكبر من محسن الرئيس. انت علاش ما استغليتش كونك فنان استعراضي، كونك فنان انيق؟
1: ورجعنا بالنفس نفس الطريقه، قلت لك هما السينما خدمتهم.
0: ممكن احنا ما نعرفوش نسمع النجوم برشا،
1: مش ما نعرفوش، لو كان جات عندنا سينما تولي فما خط عليه باستمرار، كي تثم عندك انتاج باستمرار يتصنع النجوم.
0: نعم.
1: طبعا اما كي يبدا عندك الا بالاوقات اللي ما تكفيش
0: الموسمية
1: فهم، يلزم اكل الحاجه اللي تقعد باستمرار الناس تبدا تنتظر فيها.
0: نعم
1: ان شاء الله ان شاء الله تولي عنا ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. علاش دائما الانسان يطمح؟
1: انا اقول بانجاز المدينه الجديده الاعلاميه هذه الثقافيه ان شاء الله تكون فما
0: ان شاء الله يكون عندنا مستقبل واعد، وخاصه مع النجوم.
1: علينا احنا نتكلم على الاجيال
0: اللي
1: جايه، ولكن ما يمنعش اللي هما الاجيال اللي جايه ينجموا يردوا الاغاني كما نشوفوا في كل البلدان العالمية.
0: ما قلقتش انت كي غنيوا لك اغانيك سي محسن؟
1: بالعكس انا عطيت انا اغانيه، فما شكون طلبني من اغاني نتاعي عطيتهم له، علاش قلقك؟
0: وفي الحقيقة هذايا الهدف نتاع البرنامج كونوا التواصل، وحبينا
1: يكون
0: هنالك فنان من اجيال الجديدة باش يغنيوا للفنانين اللي ينزلوا ضيوف على الفنانين.
1: احسن ما ثم هذاك طبعا.
0: نعم احنا باش نشوفوا راي اخر خاصه لفنانه نحترموها كثيرا، وهي فرضت الاحترام طيله مسيرتها الفنيه. الو صباح الخير.
2: صباح النور، تحيه لكل المستمعين في ولايه المسير وولايه سوسه وولايه الجنوب وكل المستمعين
0: الولايات الجمهورية الكل اللي يسمعوا في إذاعة المنسير واللي حتى ما يسمعوش في إذاعة المسير. مرحبا أهلا وسهلا.
2: أهلا بك حبيبتي
0: زهيرة سالم الفنانة الكبيرة. في يوم من الأيام مثلتي، أو نقول زهيرة سالم أو فايزة أحمد تونس، هذا صحيح ولا؟
2: والله
1: زهيرة، زهيرة هي تبقى زهيرة
0: لهلوبة الأغنية التونسية.
1: أنا زهيرة صوتها يعجبني برشا برشا ونحبها ياسر وأغانيها يعجبوني، وزهيرة تعرف نفسها يا تعرف معزتها عندي.
0: علاش
2: يا محسن لطفكم الزوز.
0: مرحبا بك اختي زهيرة. اذا كان باش تحكي لنا على سي محسن الفنان شنو تنجم تقول؟
2: والله محسن مبدع في كل شيء، مبدع في الفن، مبدع في التصوير، مبدع في الخلاق، متكامل، فنان متكامل.
0: فنان متكامل. باش نعملوا رحله قصيره سي محسن،
1: نحب نسمح الحاج
0: سي محسن يحب يسمعك حاجه على خاطر اختياراته الكل بامضاء محسن الرئيس في هذه الحصه.

0: هذه الأغنية ذكرنا بأيام زمان وزهيرة سالم عندما كانت لها جولات عربية.
1: والله الحمد لله احنا عملنا جولات عربية وجولات أوروبية وخدمنا الفن للفن وخسارة ما يقدروش المسيرات الكبيرة بتاع الفنان القديم.
0: عليه سيدة زهيرة في في تونس في إذاعة المستير عنا في تونس يوم الثقافة عنا في إذاعة المستير برنامج فنان في البال الإذاعات التونسية
1: عمري ما تكلمت عليها. لا لا لا نتكلم على أشياء أخرى. فما فنانين ما يقدروش الفنانين الكبار بيقول لك هذاك شو اللي عمل بالنسبة لي هو احنا ما عملنا شيء. لا لا أنا نعرف خلفيات يعرفوا محصن. لا لا لا لا
0: على كل احنا ما نحكيوش بالخلفيات
2: يا زهيرة يكفي باش تسمع في حاجة في ضحكتو
0: وفي نسوي الدنيا نسوي الخلفيات الدنيا كلها طبعا.
1: لا لا فما يا أمي فما
2: لا نعرف نعرف أين أقول لك
1: فما طول الليل
0: فما برشا أغاني رصيدك
2: لقيته كامل هوني في الإذاعة.
0: احنا العديد من الأغاني موجودة للسيدة زهيرة.
2: عندك هذية وعندك يا حبيبي كلمني بالنسبة لي هما يا حبيبي كلمني كلمة طمني. لا هي كل قريبة مني بصراحة. صوت زهيرة صوت أنا
0: هو صوت زهيرة صوت جميل جدا وهذايا مش احنا مش نقولوش زهيرة يعني صوتها معروف خاصة دوا كيف جات لي الإذاعة أخيرا كنت في ضيفة في إذاعة المنستير سيدة زهيرة. وقالوا زهيرة عندها صوت مش نورمال ممكن كي تسمعوا انتي منك ليها خير من اللي تسمعوا في الإذاعة.
2: زهيرة تطربك زهيرة تطربك
0: مطربة. على كل حال شكرا لك سيدة زهيرة هذه تحية منك للفنان محسن الرئيس.
2: تحية كبيرة برشا
1: تحية للفنانة كبيرة سيدة نعمة.
0: مرحبا بك يا دلة.
1: تحية للأختي الكبيرة ذيك الفنانة العظيمة اللي عندها ما عملوا حد في الفن التونسي.
2: عايشك يا زهيرة.
0: شكرا لك زهيرة وهذايا اعتراف ولزمنا الكل نعترفوا كونه الفنان التونسي فعلا أعطى وهيك علاش إذاعة المنستير تقدم مثل هذه البرامج. نذكروا اللي إذاعة المنستير في البرمجة قبل الفارطة كان عندها برنامج اسمه شريط الذكريات اعترافا بما قدموا الإخوة المنشطين والإعلاميين بصفة عامة وهذا فوج أو ثاني إن صح التعبير وحصة موالية من فنان على البال. تحية وتكريم وإكرام لكل الفنانين التوانسة اللي أسميهم رسخت في البال. أكيد بعد زهيرة سالم هنالك المسيرة متواصلة. تحكينا شوية سي محسن على حياتك الحالية بعد هالسفرات وبعد ما قدمت للأغنية التونسية عدة فواصل أكيد هي موجودة في خزينة الأغاني التونسية.
2: حياتي الحالية هي سعادة مع سعادة مع سعادة، سعادة بنفسي وسعادة بأصدقائي وسعادة

0: هنا وكان نفس الشيء يعني أنا والسي عبد الحكيم بلقايد نظمنا الكلمات والمقاطع الفنية وحطينا الأغاني اللي كنت أتمنى أنا لو أنا غنيتهم.
1: من الأغاني اللي حبيت باش تغنيهم ومن الأغاني اللي جيتك الفرصة باش تغنيهم لكن ما نجمتش؟
0: كيفاش كان جيني الفرصة نجم؟
1: حكينا قبل ما ندخل الاستوديو فما أغاني اللي وصلوا لك حبيت باش تغنيهم لكن ربما لظروف
0: طبعا انا مثلا جاتني ظروف مع محمد الموجي في لبنان. نعم. جاتني ظروف مع بالي حمدي يعني ما عدا مش هذا يعني باش يمنعني باش نقول لك واني غنيت لاكثر ما يمكن من ملحنين التوانسة ونعتز بهذه الالحان وليك هذوما الفرص اللي تجيك يعني كهديه. سيد مكاوي غنيت له، محمد وجي غنيت له، عطيه شراره غنيت له، هذوما نعتبرهم هديه. مي انا نعتز بيهم اغنيه تونسيه نتاع الملحنين التونسيين والمؤلفين التونسيين.
1: نعم. من الاصوات اللي نعتز بها محسن الرئيس وهنالك اصوات اخرى. الو صباح الخير.
2: صباح الخير اخت فتحيه،
1: اهلا وسهلا.
2: معك عبد الكريم الوادي.
1: مرحبا بك. من غير ما تسمي روحك أنفاسك تدل عليك. أهلا وسهلا عبد الكريم.
2: أهلا وسهلا، وأنسب صديقي الفنان الأصيل محسن الرئيس.
0: الله يخليك، عايشك يا عبد الكريم.
1: كانت مش تكون هنالك علاقة مع محسن الرئيس وظهر لي ما
0: لا لا تكون، لازم تكون بقدر ربي. أنا ما ليش انفلتوا عبد الكريم، ما انفلتوش، لازم تكون.
2: أنا من كلماتي والحاني حب عليها هو وانت مسافر، عنوان وانت مسافر، خد ديما مسافر هو ديما كان
1: ديما
2: مسافر، ما عادش مسافر، تريك رجوع نهائي.
0: خليها نسافر معلش.
1: لا متسالش، هي هو كان في السفر الآن أصبح على الأرض.
0: ديما مع عبد الكريم يعني أنا بصراحة نحب نغني نزيد عبد الكريم حتى ما غنيتلوش حتى أغنية ولكن لازم بقدرة السميع العليم لازم نغني لعبد الكريم أغنية.
1: هذا وعد
0: على الاقل باش تكون تذكار عندي انا
1: ان شاء الله على كل من خلال الحصه هذه يكون العمل هذا عبد الكريم
2: ان شاء الله. انا شرفني محسن، حساس جدا، انا يعجبني محسن خاصه في اداء اما يكون الاداء الايقاع الشبابي والا الايقاع الفني الحساس معنا الكلاسيكي هذاك يبدو هو كما يقولوها.
1: نعرفك عبد الكريم كونك تقدم برشا كلمات وليده اللحظه، شنو تنجم تقول واحنا نتحدث الان مع الفنان محسن الرئيس، شنو تنجم تقول شعرا وشنو تنجم تكون مثلا شنو تنجم تقول كتابة؟ أنا ونعرفوك صحفي أيضا وعندك قلم لا بأس به.
2: أولا أنا ما تعودتش على الارتجال لكن
1: الارتجال للرجال راهو سي عبد الكريم بهيش
2: يقول لك إذا كان يقول لا تقول المغني غني حتى للشعر لا تقول له أن يقول شعرا يولي ارتجال يولي فبرك معناه أكل الفبرك أنا ما بحبش الفبرك أنا نحب كيما يقولوا اللحام أنا كيف طالحين يقول لك يلحم ما بحبش اللحام نحب ديما الإبداع يجي طبيعي يجي بإحساس
1: ننتظر هذا الإبداع عبد الكريم
2: إن شاء الله.
0: يقول لنا شوية من كلمات السفر هذه والهجرة اللي قلت عليها ما مقطع
2: الهجرة
0: اللي قلت عليها يعني كانت موعودة لينا قل لي عليها مقطع
1: شكون غناها شكون؟
2: يطير وانت مسافر وانت ديما طائر الذي يغرد دائما يسافر يطير وانت مسافر رد على غالينا هذه الفكرة معناها
0: اي بيه ان شاء الله على قريب العاش.
1: وشكون غناها هو؟
0: مازال ما غني حد
1: غني
0: تونسون حب منام
1: تتفاهم مع هذا سي محسن
2: هو كان مش غني مطربة صديقته جدا هي صفوة فاتلي ما كيف قالوها ما أنا كلمها قال نحب نغني الغنية هذه فقالت أوكي لأنه فما ولفة بيناتهم مع صفوة الفنانة كبيرة صفوة فمتماش بيناتهم صعب صنعتك عدوك بالعكس ثم صعب صنعتك
1: هو اللي يعجبك سي محسن الرئيس أي فنان كلمته يقول لي محسن الرئيس ما فماش واحد عنده علاقة غير طيبة مع محسن الرئيس يعني صحيح. علاقاته طيبة والحمد لله مع جميع الفنانين وجميع الصحفيين وجميع الناس
0: احنا عائلة واحدة فمش واحد عائلته يكون عنده علاقة مش طيبة معها
1: عافيك صح هذا هو الفنان شكرا عبد الكريم
2: ينتبقى لي صاحب سرعة اخوك مش صاحب سرعة عدو
1: يعطيك الصحة هوك لقيتها ريتك نقول لك تلقى حاجة على الطاير شكرا لك عبد الكريم إلى اللقاء. الرحلة مازالت متواصلة أكيد سيدة صفوة باش تكون أيضا من ضيفات هذا اللقاء.
0: يا ريت أن كلهم يكونوا ضيوف على خاطر أنا تعرفش حتى اللي مش باش نلقاهم فهمت على الهاتف واللي مش يعني راهم في قلبي ساكنين
1: نعم.
0: كلهم
1: نحكيو شوية على المهرجانات الصيفية وعلى اللقاءات مع الإذاعات مع التلفزات نبدأ بالمهرجانات الصيفية
0: والله المهرجانات الصيفية احنا عندنا مهرجانات تعطيهمنا الوزارة وعندنا مهرجانات يعني
1: مدعمة يعني.
0: مدعمة من

0: الوزاره وبارك الله فيهم، يعني خاطر باهي اللي احنا مثلا كل صيف يعني نمشيو للولايات ونقدموا الجديد والقديم نتاعنا، وفما مع من مندوبيات كذلك، فهمت؟ يعني هذا احتفال، هو الصيف كله هو الصيف ضيف،
1: الصيف ضيف
0: والاحتفالات كلها يعني كما تشوف انت المهاجرين اللي يجيوا ويحبوا يشوفوا اكثر ما يمكن، والناس تبدا حافله بالصيف، وفي نفس الاحتفالات ثم مهرجانات واحنا نقدموا احسن ما يمكن عنا، يعني احسن ما يمكن عنا احنا للناس اللي تجي تتفرج.
1: نعم سي محسن، نفهمش من كلامك هذا اللي عندك عروض في الصيفة؟
0: عندي طول حد الان عندي عرض في تونس، وعرض في يعني في منزل جميل، وعرض في تطاوين، وفما عروض ان شاء الله في قروان وفي زغوان، فهمت؟ هذوما وما زلت خاطر علاش الناس على الفترة الصيفية الكل يبدأوا يبرمجوا، فهمت؟ وإحنا تحت الطلب يعني ما فماش مشكلة، ويريد تم عرض في مستير خاطر نحبها برشا.
1: مرحبا بك.
0: عايش.
1: العروض في المهرجانات الصغرى فما بعض الفنانين اللي يتعلاوا شوية،
0: ما فماش تعالي على الجمهور بصراحة، العرض هو عرض والجمهور هو جمهور أينما كان وأي مكان وأينما كان، هو كمثل كيفاش أنت الناس هذيك اللي تحبك أنت وتجيك، أنت يزمك تكون في المستوى متاع حبهم ليك أنت، فماش واحد يقول ما نحبش نمشي للبقعة الفلانية أو البقعة الفلانية، هما ناس باش تجيك باش تتفرج فيك وباش تسمعك، طبعا جاي على خاطرك أنت، يزمك أنت زادة تمشي على خاطرهم هم.
1: نعم لكن مش تمشي، لازم يكون تحذير، لازم عندك تحذير لبأس به.
0: نحاولوا طبعا طبعا لازم تحذير، يعني فما بقايا لازم تحذر برامج خاصة حتى تعرف ذوق الجمهور يتنقل
1: يختلف
0: من يختلف. أنت والأماكن اللي بتغني فيها، وأنت برنامجك واسع وعريض تتصرف كما تحب أنت.
1: تغني أغانيك وإلا الأغاني
0: العالمية؟ لا في المهرجانات أغانية طبعا.

0: نسيم. ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
1: مع إذاعة المنستير الصيف يحلى.
2: برمجتنا تتجدد كل صيف مع برامج تعمل الكيف.
1: ديما عندك ما تسمع.
3: تمام التاسعة في إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير صوت الذي وحبك بيه.
3: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 26 و2030 و2000 برمته، وذلك بموافقة 56 نائبا ورفض 6 نواب واحتفاظ 5 نواب وفقا لبلاغ صادر عن المجلس. دعا قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم التابع للاتحاد العام التونسي للشغل إلى تشريكه في إعداد مشاريع القوانين، لا سيما فيما يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لتأطير العمل عبر المنصات الرقمية. وأكد في بلاغ له اليوم أنه كان من الأوائل الداعين لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية بهدف الاعتراف القانوني بالعاملين بها وتمكينهم من أجر عادل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم وتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. أعلنت مجموعة دلتاك الألمانية المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية وحلول خدمات التصنيع الإلكتروني رسميا عن اقتنائها لموقع الإنتاج التابع لمجموعة سيكور السويسرية الواقع ببرج السدرية لإحداث أول وحدة إنتاج لها خارج الحدود الألمانية بحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب زيارة قام بها الرئيس التنفيذي للمجموعة الألمانية إلى تونس بين 14 و17 من جويلية 26 و2000 على رأس وفد رفيع المستوى. أعلنت إدارة المستشفيين المحليين بحجب العيون وشراردة من ولاية القيروان عبر صفحتهما الرسميتين على مواقع التواصل الاجتماعي أنه نظرا للظرف الاستثنائي الناتج عن ذروة استهلاك الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من العمادات، فإنه يمكن لجميع المرضى الذين يستعملون أجهزة مكثفات الأكسجين التوجه فورا إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
5: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
6: مؤثرة وملهمة.
5: مال البرنامج هذا لكم انتوما؟ آدم وحواء.
6: آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على صفحة

0: آدم وحواء كل سبت من 10:30 النهار.
1: ماضي الإذاعة ناس أبدعت
0: درر من الأرشيف.
2: إعداد وتقديم عبد الله زناد،
3: محمد البندالي،
4: محمود بوعلي،
5: تقديم علال الشريف،
6: محمد هادي الصغير،
7: أحمد وسكة،
8: محمد زرقات،
9: الميدي بخري،
10: عبد القادر عقيل.
1: برامج تميزت
11: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
12: قصة لحم
13: مع برجيبة. الإنسان
14: بين دور الشعب والثقافة
15: بكل صراحة.
16: بين دور الشعب
17: طريق السلامة.
1: في أرشيف الإذاعة ذكرى لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

مرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا. في الجزء الأول من الحصة استمعنا إلى فنان في البال واستضافة للفنان محسن الرئيس، أما في الجزء الثاني فنستمع إلى غاية العاشرة إلى تسجيلين نادرين لحفلين لكوكب الشرق أم كلثوم في خمسينات القرن الماضي ضمن برنامج أنغام زمان مع الزميل المرحوم عبد العزيز فتح الله.

0: أنغام زمان.
1: المعنى اللي موجود عندنا في هذه الحكاية أغنية.

0: الآن حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي
2: وهنسجل اهو معايا الوسائل.
3: بقول لك ايه يا اخي، انا بكلمك عن طريق الاذاعه بيسجلوا لنا.
4: لا

مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم في أنغام زمان، وتحية إلى عشاق الفن الذي كان.

سيدتي أوانسي سادتي، التسجيل الذي نقدمه لكم في هذه الحلقة هو تسجيل من حفل أقامته أم كلثوم بدار السينما بدمشق يوم 16 سبتمبر 1955. تسجيل اليوم له علاقة بالمليونير فخر الدين البارودي الذي اشتهر بتشجيعه للفنانين والوقوف وراءهم، ومنهم صباح فخري الذي أخذ منه اسمه. فخر الدين البارودي من أكبر مستمعي أم كلثوم التي يعشق غناءها وصوتها عشقا لا مثيل له. كان فخر الدين البارودي مواظبا على حضور حفلات أم كلثوم في القاهرة وأينما حلت بالبلاد العربية. وحين قدمت أم كلثوم إلى سوريا سنة 1955 احتل فخر الدين البارودي كرسيا في أول صف بوصفه من علية القوم. وبوصول أم كلثوم للوصلة الثانية أخذ التأثر بفخر الدين البارودي مأخذه، وأصبح من كثرة انفعاله يشاكس إلى درجة أنه كان يتكلم كل ما يأتي على فمه ويقف على كرسيه رافعا يديه في حركة جعلت أم كلثوم تتوقف على الغناء في بعض الأحيان. وحين تتوقف أم كلثوم يعود فخر الدين البارودي إلى الجلوس ويهدأ ثانية، وتكمل أم كلثوم المقطع، وهذا مثال من هذا الموقف.

والله بليك بيحبي، عبارة أطلقها فخر الدين البارودي فأصبحت مشهورة في الوسط الفني بسوريا وبالقاهرة. ويليته توقف عند هذا الحد، بل قال لها كذلك وفي نفس السياق: ربي أدرني ويجيب النصيب يا الله. هذا الموقف سيتوضح بعد استماعنا إلى هذا المقطع.

والآن أترككم مع جدتي حبك ليه التي غنتها أم كلثوم بدار السينما بدمشق في 16 سبتمبر 1955 ومن خلال هذه الأغنية أرجوكم متابعة مشاكسة المليونير فخر الدين البارودي لأم كلثوم.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: أنغام زمان.
1: المعنى اللي موجود عندنا في هذه الحكاية أغنية.

0: حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي
2: وهنسجل ومعايا الأستاذ.
3: بقول لك إيه؟ إيه خير؟ أنا بكلمك عن طريق الإذاعة بيسجلوا لنا. لا.

0: حفر حضره أحد الملوك الشبان الذي عرف بتقديره لأم كلثوم وبعشقه لصوتها والهال. الحفل أقيم في 1958.
1: أيها السادة، غنت أم كلثوم هذه الأغنية الجديدة، أغنية قصة حبي، بمناسبة قدوم جلالة الملك الشاب. غنت لهم من كل قلبها وقدمت لهم هذه الأغنية الجديدة، أغنية قصة حبي. أيها السادة، في خلال فترة الاستراحة حدثت لفتة ملكية كريمة من الملك الشاب، كانت جميلة رائعة ولا أود أن أنقلها إليكم الآن. أخذت أم كلثوم مكانها لكي تقدم الهدية الثانية، هدية الفن العربي إلى المستمعين العرب في هذه المناسبة الكريمة. الآن يتجه سعادة سفير في مصر ناحية الميكروفون ليزف إليكم هذه اللفتة الملكية الكريمة التي وجهها.
2: بإذن حضرة صاحب الجلالة أعلن أن جلالته قد أنعم على صاحبة العصمة مطربة الشرق، ولا أخشى أن أقول مطربة الغرب، السيدة أم كلثوم الفنانة العظيمة بنيشان النهضة من الطبقة الثالثة، تقديرا وإنعاما لها. وإني أقدم تهاني الحارة لحضرة عصمتها على هذا التقدير، وأرجو أن تأذنوني بأن أقدم باسمكم أيضا تهانيكم على ما نالته السيدة صاحبة العصمة من تقدير وإعجاب مليكنا المعظم.
1: دعيت السيدة أم كلثوم لكي تصافح جلالة الملك، وقد سلم إليها هذا الوسام الجميل، وتفضل جلالته فوضعه على صدرها تكريما لأم كلثوم. الآن تتقدم السيدة أم كلثوم لكي تلقي كلمة في هذه المناسبة.
3: أشكر جلالة الملك تفضله بالإنعام علي بوسام النهضة، أشكره باسم بلادي وباسم الفن في البلاد العربية.
1: وبعد أيها السادة، استقبل الحاضرون جميعا هذه الكلمة التي ألقتها السيدة أم كلثوم وهي تحمل وسام النهضة، تحلي بها صدرها وهو مصنوع من الذهب والفضة، وقد كتب عليه اسم جلالة الملك. تسابق الكثيرون في التقاط الصور، والسيدة أم كلثوم ترتدي هذا الوسام الجميل فوق صدرها. بعد ذلك نعود مرة أخرى إلى دور الغناء. ستغنينا كوكب الشرق السيدة أم كلثوم أغنيتها العذبة، أغنيتها الرقيقة الجميلة، أغنية يا ظالمني. أم كلثوم كانت تحلي صدرها بدبوس من الماس كبير، يتدلى الآن تحته وسام النهضة ذو اللون الأبيض والأصفر لأنه من الفضة ومن الذهب، ونقشت عليه عبارات عربية جميلة وهو مثمن، ارتدته في الناحية اليسرى من صدرها، وأخذت مكانها الآن بين الأنون وبين العود لكي تبدأ الحفلة الثانية في سهرة الليلة، السهرة الجميلة.
0: في هذا الجو الحافل وفي هذا الخضم من الأصوات والخطب، والقلوب قد أنعشها الطرب، يرتفع تصفيق غريب عن المألوف، وإذا بالكل يسكت وتبرز مجموعة صغيرة في وسط هذه الألوف.
4: Thank you.
0: هكذا أطلق المحامي الشاب حنجورته بهذه التحية لأم كلثوم نيابة عن بلده تونس. وهذا هو الذكاء في هذه الأجواء التي يحضرها كثير من المسؤولين. أراد هذا التونسي أن يتباهى بجمهورية عمرها سنة ونصف. ولنستمع إلى هذه التحية من جديد.
4: أنغام زمان، حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
5: يا حبيبي يا حبيبي.
0: ونواصل معكم هذا الحفل الذي أقيم في 1958 بحضور الملك الشاه.

يحتشي الملك الشاب ويقف ثم يصعد على خشبة المسرح ليصافح أم كلثوم ونسمع همهمة حديث بينه وبين أم كلثوم.

0: سيداتي أوانسي سادتي، نأتي إلى نهاية هذه التغريد على أمل اللقاء بكم من جديد في نغم آخر جديد.
1: أنغام زمان.
2: المعنى اللي موجود عندنا في هذه الحكاية أغنية.

0: زمان حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي
2: وحنسجل أهو معايا الأستاذ.
3: بقولك إيه؟ إيه كده؟ أنا بكلمك عن طريق الإذاعة بيسجلوننا. لا.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. مع الأيام
2: الأيام مع الأيام
1: مع الأيام، كل خميس من 10 لنصف الليل وتبع الموجة.
3: تمام 10 في إذاعة المنستير، ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية في قراءتها كريمة بن يوسف غديرة. وفي عناوينها: المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 26 و2030 و2000. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بتحقيق عاجل في انقطاع الماء والكهرباء وتعويض المتضررين. وزارة الشؤون الدينية تؤكد أن التسجيل لموسم الحج القادم ينطلق الاثنين القادمة. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بمخطط التنمية الخماسية القادمة، أين صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 26 و2030 و2000 برمته، بموافقة 56 نائبا ورفض 6 نواب واحتفاظ 5 نواب وفقا لبلاغ صادر عن المجلس. وأفاد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بأن المصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000 يعد محطة وطنية مفصلية ستظل علامة فارقة في تاريخ التخطيط التنموي ببلادنا، أسست لمنهج جديد في بناء السياسات العمومية قوامه الإنصات إلى المواطنين والانطلاق من حاجية الجهات والتوحيد الرؤى في إطار مشروع وطني جامع، وفقا لبلاغ صادر عن المجلس مساء اليوم. هذا وتم التداول اليوم بشأن مشروع قانون المتعلق بمخطط التنمية 26 و2030 و2000 خلال جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظة. ومن جهته أكد النائب رياض الدريدي نائب بمجلس الوطني للجهات والأقاليم أنه لم يتم تنظيم جلسات تشاركية بين وزارة الاقتصاد والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر مسبقا في مخطط التنمية للخماسية القادمة.
4: أراه فما حاجة واضحة وقلنا عليها من قبل، اللي هو احنا حبينا كان المخطط هذا بعد ما طلع من عند زملائنا في المجالس المحلية الى الجهوية الى الأقاليم، راهو صارت جلسات قبل ما بين المجلس الوطني الجهات والأقاليم ووزارة الاقتصاد والتخطيط للتشاور ونشوفوا الرؤية شنية ويمشي مشي، ونعرفوا اللي الدولة مركزة على المنح الاجتماعي واحنا كيفاش عنا آليات وطرق اللي يلزمنا نكونوا اقتصاديا في مرحلة خير من طوى باش نجموا نمشي المنح هذا الاجتماعي. هذا اللي ما صارش، الجلسات التشاركية ما بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، هذا العتاب على وزارة الاقتصاد والتخطيط كان يصير قبل حتى الجلسات هذوما. أما كونك أنت يطلع من المجالس المحلية إلى الجهوية إلى الأقاليم ثم يمشي لوزارة الاقتصاد والتخطيط وبعد يجينا مكتوب حاضر، احنا شنو باش نبدلوا فيه؟ احنا حبينا تكون فما تشاركية قبل، لكن مع هذا فما معناها حاجات إيجابية وفما كيف حاجات اللي احنا حبينا نزيدوا نصلحوا فيها، ونعرفوا اللي المخططات التنمية قديمة الكل ما تجاوزتش التنفيذ متاحها 35%، يزم يجاوبونا ما دقش النجمو. إذا أنت تعطيني ترسانة من المشاريع ما حاشيش بالعدد أنا نحب على الكيفية.
3: إلى أحوال الطقس، سجل المعهد الوطني للرصد الجوي إلى حدود الساعة 1:31 من اليوم درجات حرارة مرتفعة للغاية تجاوزت 44 درجة مئوية في عدد من مناطق البلاد في ذروة موجة حر استثنائية شملت مختلف الجهات، وتصدرت مدينة جمالة من ولاية المنستير قائمة أعلى درجات الحرارة مسجلة 49 درجة مئوية، كما تم تسجيل 44 درجة مئوية في مدينة المنستير. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد صنف اليوم وغدا 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة استثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين. وفي ظل درجة الحرارة المرتفعة، دعا الدكتور نزار الكتاري طبيب مختص في طب الشيخوخة في تصريح له للأخبار، دعا كبار السن إلى اتباع جملة من الإجراءات على غرار شرب الماء عدة مرات كامل اليوم لحمايتهم من مخاطر موجات الحرة.
5: أوقات اللي هما أوقات الذروة من 10 متاع الصباح والخمسة متاع العشية، المسن كان ما فماش حالة طوارئ ما يسموش يخرج من المنزل متاعه، مسن يزم ويبرد الدار متاعه الصباح على بكري ويبردها زلك في الاخر النهار، ما عدا ذلك بدينات هالأوقات هذو ما يزم يسكر على روحه باش نخليوك الفريشور هذيك تقعد موجودة في الدار متاعه، يزم شرب الماء عند المسن بصفة منتظمة على مدى اليوم، على خطر المسن بطبيعته ما يطلبش الماء، ما عندوش هيك السونساسيون دو سواف، يزم ذكروا احنا بالماء زيدوا شويه قارص زيدوا شويه نعناع، هذا الكليك حاجه باهيه يخليه المسن يقبل اكثر على الماء، يلبس لباس فضفاض وابيض باش يشد اقل السخانه، ما فيها باس كان نبردوا له حتى اطراف وجهه بالماء، نخافوا برشا على المسنين اللي عايشين وحدهم، دونك يعيشكم العزله الاجتماعيه راهي خطر كبير على المسن وخاصه في الاوقات هذوما اللي يصير فيهم اللي كان يكون هذوما، دونك اللي عنده مسن يعرفوا حتى الجار اي واحد يعرف مسن ويعرف اللي هو عايش وحده يسأل عليه. حاجة أخرى فمش كان الماء باش يشيب السوائل، ثم الغلال ثم الزيت موسم البطيخ والدلاع اكسيتيرا هما غلال يجيبوا برشا ماء يفرشكوا شوية، دونك ماذا بينك تعطي للمسن شوية الفاكهة هذيك راهي زادة سيانا بوغدو.
3: طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل ومستقل في أسباب الانقطاعات المتكررة والمستمرة للكهرباء والماء في عدد من الجهات والمحاسبة عن كل تقصير. واعتبرت الرابطة أن الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء والماء في عدد من الجهات يمثل إخلالا جسيما بحقوق التونسيات والتونسيين الأساسية وانتهاكا صارخا لكرامتهم وحقهم في الحياة والصحة، كما يجسد أيضا تقاعس الدولة عن الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في ضمان استمرارية المرافق والخدمات العمومية الأساسية وفقا لبيان صادر عنها اليوم، مؤكدة تحمل الدولة لمسؤولياتها في جبر هذه الأضرار وتعويض المتضررين وضمان عدم تكرار هذه الانقطاعات بحسب نص البيان. في موضوع آخر الآن، أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجري 2027 و2026 ميلادي، وشددت مديرة تنظيم الحج والعمرة بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي على ضرورة إبرام عقد عمرة بين المعتمر ووكالة الأسفار، وذلك حسب النموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة لضمان حقوق الطرفين. وبخصوص موسم الحج الذي سينطلق التسجيل فيه يوم الاثنين القادم ويتواصل إلى غاية يوم الخميس بدخول الغاية، أوضحت المتحدثة أن الأولوية تمنح للمسجلين القدامى حيث يتم التنصيص عند التسجيل على سنوات الأقدمية لأنها المعيار الأساسي في القرعة.
6: كل سنة تصدر وزارة شؤون دينية بلاغا إلى الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج، هذا البلاغ يحضر المواطنين لافتتاح التسجيل على المنظومة المندمجة للحج، منظومة يسجلوا عليها المواطنين اللي راغبين في الترشح لأداء فريضة الحج. سيكون ذلك اليوم الاثنين تفتتح المنظومة 22 جويلية، ويمكنه أيضا استخراج وصف ترشح بعد تعمير الاستمارة الرسمية اللي هي يقع تعميرها بكل دقة بالبيانات الشخصية. المترشحين هذوما هما اللي ما سبق لهمش الحج سابقا، ثم مواطنين أول مرة يسجلوا للحج وفما مواطنين سبق لهم التسجيل وكسبوا أقدامية. هو يسجل ويكسب سنوات أقدامية، وحسب كل ولاية عنا أقدامية معينة صالح المختصة متاعنا. حسنا عند المواطن هذا اللي يسجل سبق له الحج أم لم يسبق له الحج، طريقة نثبت بها أنه المواطن اللي يسجل حج سابقا أو لم يحج. إذا سبق له الحج فهو إليميني، إذا ما سبقش له الحج فهو معتمد لك أقدامه تحت سب ويكون أموره واضحة. وهذا من باب أنه هو يترك المجال إلى غيره لأداء فريضة الحج.
3: دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كل من وكالة الوطني للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل، حيث التنفيذ في أقرب الأجال بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة صادق بسباسة:
7: اليوم الشبكة تستحق النوع نتاع استقرار، ما نجي نخلقوا كان البخ وكان البطاريات هذوما، على خاطر البطاريات هي اللي باش تخلق معناها نوع نتاع ستابيليتي، كي يرتفع الكونسوماسيون هي توفر الكونسوماسيون هذيك. الحقيقة احنا نشوفوها حاجة استراتيجية، هي ما تنجم كانت تكمل الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، واليوم لازم المشاريع هذه تقدم بالبيع على المستوى الصناعي وعلى مستوى الريزيدونسيال، لكن في نفس الوقت لازم نخلقوا آليات باش نجم العائلات التونسية الكل مختلفة أنواعها تتمتع بالحلول الذكية هذه، على خاطر في الأخير إذا كان مش يخليه وكان المواطن وحده هو اللي خلص الفاتورة كاملة هذه معناها مش معقول. لكن بالتالي لازم نخلقوا حلول متاع تمويل وحلول معناها باش نجمو ركبوا البطاريات في الريزيدونسيال. والحقيقة احنا معناها منفتحين بالباهي باش نجمو معناها مع الأطراف المتداخلة الكل الانستيتيوشن متاع الدولة الكل معناها باش نجمو سهلوا العملية هذه ونحطوا خبراتنا الكل معناها من تقنيين ومهندسين اللي موجودين في الشركات التونسية واللي قادرة انها تدخل الحلول هذه للشبكة الوطنية متاع ستيك.
3: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق عاجل في انقطاع الماء والكهرباء وتعويض المتضررين. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع وقفة إخبارية جديدة. أما الآن تلقاكم الزميلة إيناس الغرياني في ضوء القميرة.

أهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام، كيف هي الأحوال؟ أرجو أنكم تكونوا لباس، تكونوا في صحة وعافية، وتكونوا فرحانين، وقضيتوا هاليوم بكل صبر، بكل محبة، وبكل خاصة أنكم استحفظتوا على رواحكم وحاولتوا قدر الإمكان تشربوا الكثير من المياه المعدنية والتنويع من هذه المياه، وكذلك عدم الخروج في وقت الذروة. هذا جونا التونسي، هذه بلادنا، هذا مناخنا. مناخنا طبعا احنا نعرفه في الصيف بلادنا قبلت الكثير من المصطفين، الكثير من السياح، واحنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله هكا نأمل انه بلادنا سنة 2027 تونس تتوج كأحسن وجهة سياحية، هذا أمنا. وطبعا نسعى دائما من خلال العديد من المجالات والاختصاصات انه نوصل لتحقيق هذه الحلمة، مش حلمة صعبة الحقيقة، لانه فيها الكثير، فيها الكثير من الخيرات، فيها الكثير من الإبداعات، فيها رجالات رفعت الراية عاليا وعاليا. على كل، بدينا بهالتوتئة اللي حبيناها تكون كتحية منا ليكم، وكتحية للسادة المستمعين والمستمعات وكل مواطنين بالخارج اللي نتوجه لهم بالتحية. الأكيد برشا رجعوا الأرض الوطن، الأكيد برشا زادة باش يرجعوا بعد آخر شهر جويلية، إن شاء الله إن شاء الله يجيوا فرحانين، وإن شاء الله يلقوا العائلة واللمة وكالسهرات تحذوا القميرة كما يقول الجينيريك، كما تقول شارة البرنامج، فيها نكهة، فيها جمالية، فيها روح ما تشريهش بفلوس الدنيا. كولا كريمة ونجلة، ظلي السهرة تحت القمرة وانت تتفرج. كنا قبل، خليني نحكي شوية بالله شوية الموسيقى نجلة، نتذكر صغري هكا كيفاش نقعدوا فك الفيراندا، وكالفيراندا راهي هذيك المكان المفاضل، لا تقول لي بيتقعد ولا تقول لي حتى شيء، القعده في الفيراندا مع العائله، مع مماتك اللي هي جدتك ولا ام، يعني عائله الكل تلقاها ملمومه كل نهار سبت ولا احد ولا ويكاند، تلقاكم معناها الناس كل مره في دار، كل مره عند الاخت، عند الميمه، عند العم، عند الخاله. محلاها بلادنا بالحق، محلاها اواصر المحبه، وسيله الرحم. توا ما عادتش الفيراندا اللي هي طبعا تعتبر من أهم الأماكن اللي تجمعنا كل صيف تحت ضوء القمرة، نغنيو ونداربكو نحنيو، شنو نعملو آخر، نتعشيو في آخر الليل ما يقلقش ما شاء الله، لأنه نزاروا الصباح تحت ضوء القميرة حتى تطلع الشميسة. على كل، مرحبا بكم مرة أخرى، إن شاء الله ما طولتش عليكم. نحب نقدم بتحية كبيرة للي تعودوا بنسق البرنامج، واللي حبوا البرنامج وشجعونا يعطيهم الصحة. ومرحبا بكم إذا ليلة معكم سيدة فاضلة، أستاذة رياضة، شابة ما شاء الله عليها، تعشق بلادها حتى النخاع، هي مقيمة بالمملكة العربية السعودية، وإن شاء الله باش تكون بحذاكم بعد شوية باش نحكيو على عودتها لتونس، وكيفاش تبدأ تلم وتحوش لتونس باش ترجع لبلادها وتنعم بالدفء العائلي، وتنعم بالعائلة، وتنعم باللمة الحلوة، وتنعم ببلادنا وجمالية بلادنا. إذا بقاو معنا في الاستماع، معكم نبيل زيدان، نبيل وسي وليد، نبيل من الأصوات اللي نحبوها، نبيل خليفة، باش يأثوا السهرة بإيقاعات جميلة هكا تخليكم تذكروا الصيف وجو الصيف. يلا معكم نجلة الليلة، معنا كريمة في الأخبار، ومعكم إيناس إن شاء الله في هذه السهرة اللي باش تتواصل حتى نص الليل. مرحبا بكم تحت ضوء القميره.

0: بتقول ما عتاب يا حبيبي، قول ما ولا عتاب اذا عارف. يلا الله الله الله بالهون. يلا يلا حبيبي، يلا الله معه. نعلم العتاب هلا، ده هو شاطر، هو شاطر.
1: على الله تعود بهجتنا والفرح تغمر دارنا البسمة والفرح.
0: عين عين عين. سفير لبنان بالعتابة صار هلا بتقول.

Bravo ya Hamdi, bravo. قضينا العمر والفطل والفراح وضاع العمر هجران وغياب يا ما طيب.

0: أنستي مع إينيس الغرياني.
1: ولما تلاقينا على سفح رامط وجدت بنان العامرية أحمرت

0: له طفل دلوعه يسقل ازهار خضرة يا تونس خضرة
1: محروس
0: عيني ينطوا من شجرة لشجرة طيب ام حشوش ومن راس التوت الخضرة شو نقبوش ومن راس التوت الخضرة شو طفلي وما عمره عشرة تحمل منكوش طفلي إلا يا سمرة مشي مشوار خضرة يا بلادي.

0: ونسير. بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
1: 95.7. اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: لهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات.
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة الماضي
0: ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.

0: في ضوء القميرة، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نحييكم عبر مصدح استوديو الرقمي الجديد. طبعا أكيد تعودتوا بنسق البرنامج سهرية فيها جونا التونسي، فيها جونا طبعا الناس اللي نحبوهم يرجعوا لتونس، نحبوهم يبدأوا فرحانين، نعرفوا تفاصيل طبعا البرنامج اللي حضروا، نعرفوا يبدأوا متشوقين. فما اللي يقعد بالعشرين سنة ساعات ما يرجعش لبلاده، فما اللي يقعد سنوات طويل ما يشوف الأهل والأحباب، ولكن فما ناس زادة ما تنجمش تفارق تونس. الغالب هو ماهوش لوم، ولكن فما ظروف تحكم خارج أرض الوطن، ما يعلم كما قلوها الغيب كان اللي يعرف اللي يعيش تجربة هذيك، واللي تغرب واللي يعرف شو معناها بلاد الغربة. على كل حال إن شاء الله يا رب يرجعوا لبلادهم، ونحبوهم بالحق سنة يكونوا حاضرين بكثافة بين الأهل والأحباب. إن شاء الله يا رب يسهل لهم في أمورهم الكل، في أمورهم باش يجيوا الصغيرات. تتصور انت حتى التذاكر بالنسبه معناها للطيران معناها اسعار مشطه ماشي سهله، معناها يبدا عنده اربع صغار ما ينجمش يجيب الاربع صغار نتاعو، ساعات يضحي بصغير ولا اثنين يقعد غادي كي بحذا البو ولا بحذا الخاله ويرجع باش يشوف الوالده ولا يشوف العائله والكل. على كل هي ظروف الله مش نقول تحزن، صحيح تحزن، ولكن الحمد لله انه فما الروح، فما صله الرحم برغم المسافات. تقنيه التكنولوجيه الحديثه هذه تخلي المسافه قريبه، ولكن مش كيف تبدا مع ميمتك، تبدا قاعد بحذاها ولا قاعد مع الوالد ولا قاعد مع العائله عن قرب، تضحك وكضحكه من القلب، كضحكه من جواجي، كلام يخرج هكاك معناه وحديث وجو ضحكه ما تتقطعش يعني للصباح. على كل حال ان شاء الله ربي يجيبكم سالمين. والناس العاديه اللي تقضي زاد، احنا ما نركزوش ديما على اللي يجيو من المهجر، ولكن حبيت ناخذهم بعين الاعتبار السنه، لانهم نقول انا نفسيه تعبت برشا من الغربه. على كل مرحبا بهم، وان شاء الله ينورونا، وان شاء الله النجوته تكون في لحظات بحذنا. جايه من جوهره الساحل سوسه، ان شاء الله تكون بحذنا بعد قليل. نجت بيزيد استاذه رياضه ومقيمه بالمملكه العربيه السعوديه، منورتنا الحقيقه غادي، وكل تونسي يكون تسمع به معناها قريب هكا ولا تعرفه عن بعد ولا اصحاب، الا هي خارج أرض الوطن تكون كما نقولوها السند المعنوي، السند اللي معناها تكون معك الضيف هذاك. حقيقة بالحق نشهد لها بأخلاقها الرفيعة، نشهد لها بكفاءتها في العمل، مراو عليها الكلام تشوفوها وتتعرفوا عليها. إن شاء الله على كل من أخير على هالتأخير يا نجات. به خلينا نستقبل الأستاذ الموسيقى
1: ضيف القار.
0: ضيف القار سي وليد، مليش إيش نحوالك الساعة؟
1: الحمد لله.
0: كيف كانت الأصداء بالنسبة للحس الفرد؟
1: والله محلاها،
0: فما تفاعل،
1: فما تفاعل،
0: سمعوك برشا.
1: اي بعثولي مساجات وناس قال لك محلاها سبونتاني هكا وسهرية صيفية خفيفة ظريفة،
0: حليتوها بحضوركم. أي والله
1: عيشك
0: زوجتك، انا اكتشفت القريحة متاحة في العربية ما شاء الله، والله كنت ما كنتش نعرف عن قرب. ما شاء الله اختصاصها
1: عربية.
0: اي معناها عندها قريحه وعندها اسلوب في الحديث ما تملش منه، معناها بشرى لوليداتها وللتلامذه اللي تلمذوا على يديها. راهو الاستاذ والمربي كي يبدا هكا بالخلق هذاك وبال عندها طريقه سلسه تمرس بها، تمرر بها المعلومه، يعني
1: بالضبط.
0: في ساعه تاخذ المعلومه منها، في ساعه تفهمها، في ساعه اسلوب ماهوش صعيب، ولكن يخليك بالحق تتمعن في لغتنا، لغه الضاد الثريه، واللي وعندها صوت الحقيقه جهوري زاد.
1: صوت إذاعي.
0: عندها صوت جهوري، تنجم تغني زاد معاك مع نبيل. نبيل بلبلنا،
2: مرحبا
0: ديما نقول لك كان بلبل. نبيل
2: عايشك
0: والله لخاطرك بلبل بالحق.
2: ومرحبا بالاستاذ وليد،
0: قرب لنا الميكرو.
2: مرحبا بيك ومرحبا بجمهور اذاعه مستير، مستمعي اذاعه مستير، وبالاستاذ وليد المبيشي. طبعا اليوم فرحان
0: توم عائله واحده، اصحاب وقرب.
2: اصحاب فرحان انه اليوم اكتشفت استوديو جديد
0: والله اول مره.
2: ان شاء الله كل شيء ببركه.
0: انت مش في بالك جاي الاستوديو الصغير هكا ولا
2: لا؟ عاد ما شفت الحصه الاخرانيه.
0: اي راك نسيت بتاتر ولا
2: اما جيت الاستوديو وقت في طور الانجاز تحضروا فيها.
0: احنا نحضروا فيه. اي هكا جيت وهو حاضر
2: الحمد لله.
0: حق اللي يدخل الحقيقه ينبهر بجماليه المكان. الحمد لله عنا اكفاء كانوا واقفين عليه، وكانوا ما شاء الله يعني فالإنجاز نعتبره إنجاز كبير بالنسبة لإذاعتنا بعد سنوات طوال. خلينا نمر مباشرة من المنسير الجميلة إلى جوهرة الساحل سوسة أستاذ عماد العوني اللي متواجد في عماد. أهلين وسهلين، شنو أحوالك؟
3: مرحبا ناس، تحياتي ليك ولكل مستمعين إذاعة المنسير. الحمد لله.
0: الصوت هيل، الصوت هيل، ما عادش فما باف البحذاكم، ما عادش فما باف.
3: بعدنا شوية وما تاخذتش بالعين نرجعوا بعد الباب.
0: لا لا
3: شنو حوالك كينيس لاباس؟
0: توحشناك سي عماد وزميلي ومريتوش والله عندي برشا. مرحبا بك يا سيدي نورتنا منورتنا يا سيدي.
3: الحمد لله والنجلة والمعاذ والأولاد صايرين معاكم.
0: اي نبيل نبيل خليفة صديقك وليد المليشي.
1: تحياتي عماد
3: برشا برشا. اهلا يا نبيل ليك وحشة صديقي.
2: اهلا وسهلا شحوالك لاباس؟
0: لما تلحبيب في ذو القميرة
3: هاو كبير نستير وسوسة
0: هكا تلمت الحبيب تراوز القمرة تتشوفها القمرة كاملة ولا ولا ناقصة؟
3: ما قبلتني العشية كان شمس حمرة توا ما فهمتش
0: غطاتها الشمس القمرة
3: يا ودي كليتها وغطاتها وما خلت فيها شيء.
0: لاباس لاباس ربي يمتحن في صبرنا هذاك.
3: اي لاباس اي
0: يقولوا لكم هذاك فيقوا على روحكم شوية
3: تختيقوا
0: فيقوا شوية فيقوا فيقوا فيقوا فيقوا يا ناس راي الدنيا ردوا بالكم.
3: لا يا ربي معانا وسخانة
0: أكيد أكيد
3: على الناس الكل مش كان في شمال أفريقيا حتى في أوروبا أيضا تعدوا عليهم يتسخان
0: قمة الحرارية الحقيقة كانت في القمة اليوم هي معناها القمة الحرارية.
3: ربي ربي يرحمنا وحتى الأيامات الميزال وميزال وزادها أيامات سخان ربي يرحمنا وربي يلطف بينا
0: إن شاء الله
3: هالأيامات تتعدى من غير ما تعبنا وتقلقنا
0: الحمد لله.
3: ينيس كما قلت نكلم فيك من مسرح سيدي ظاهر في سوسة. اليوم افتتاح دورة 67 من مهرجان سوسة الدولي. هذا المهرجان اللي ارتأسنا أنه كل العروض تكون عروض تونسية. كنا أحكينا في حوار مع سمو عز كريفة مدير المهرجان. الحوار هو موجود على الباج متاعنا ينجموا يسمعوه ويتفرجوا فيه. اليوم إناس كما قلت عرض الافتتاح لدورة 67. العرض هذا هو عرض السيمفونية الخضراء. هو عمل فني وتجربة موسيقية تمزج بين الموسيقى الأوركسترالية الكلاسيكية وأيضا الموسيقى التقليدية التونسية كيما الملوف وغيره بتبيع مع فرقة الرشيدية جمعية الرشيدية فرع سوسة إلى جانب زادة المعهد العالي للموسيقى بقيادة المايسترو محمد الرويتبي. العرض هذا في النهاية هو الهدف والغاية متاعه بناء جسر بين الأصالة والموسيقى التونسية والتجديد عبر توزيع أوركسترالي للمقامات التونسية الكلاسيكية. والجمهور اللي جاء الليلة أكيد باش يستمتع بالموسيقى التونسية وبالآلات الأوركسترالية. العرض بدأ عنده تقريبا ربع ساعة.
0: إذا تغيب علي لنسمع في الصوت يظهر لي إناس الشاهد هذي.
1: إناس بن عافية.
0: إناس بن عافية الشاهد.
3: أيوة هذه إناس.
0: إناس بن عافية الشاهد. خطر العرض قدموه البارح في الجم يظهر لي العرض. العرض
1: قدم البارح.
3: وتعدى زادة في رباط سوسة ما عندوش مدة طويلة.
0: فما منيل زادة فما
3: مجموعة من الأصوات الحقيقة تونسية شابة لحلوة برشا واللي ثم روح وتمازج بين أصواتها وبين تراثنا وبين الموسيقى السيمفونية اللي قاعدة تتمازج معاها إناس.
0: محمد رويت بيقول أنا مايسترو كبير كبير كبير والحمد لله بعد غيبة طويلة وبعد هكا انكوت بوس اللي يعطيو فيه العالميين منهم إذاعة المنستير محمد رويت من الفنانين والموسيقيين الخجولين برشا واللي يبقاو ديما هكا ما يتحركوا كم بشكون هكا
1: عنده عزة نفس كبيرة
0: عنده عزة نفس كبيرة صحيح قبقى لي سنوات راه ما يخدمش.
1: هذه منال هذه مش إناس.
0: منال هذه منال محفوظي. إذا تغيب علي يا ولفتي هذه من المحفوظي مش إناس على كل
3: من المحفوظي أي من لأنه نحن إناس بعد شوية على السين مش نسمعوكم حاجة منها ونذكركم أنه النقل المباشر من مسرح سيد ظاهر في سوسة يأمنوا كما العادة كما كل سيف الرحالة بتاع المهرجانات
0: حمدي النقبي.
3: حمدي النقبي بالضبط
0: سلم عليه
3: يبلغ يا إناس تحية وصلت
0: ربي معكم إن شاء الله. هي جواء حلوة
3: حمدي بكيدة حمدي بكيدة زادة معانا سهر الليلة أجواء حلوة رغم الطقس الحار ورغم الرطوبة الكبيرة الموجودة في سوسة كما نعرف ناس الكل إلا أنه أكيد الجمهور الحاضر باش يستمتع بالعرض هذا إناس وهذه لمحة على الشيء اللي قاعدين نسمع فيه ونفرجوا فيه.

0: نسمعك الإقامة ياسر مزيان. موسيقى سيمفونيك أوركسترالي، موسيقى أوركسترالية حلوة برشا من محمد رواتي.
1: برشا من الأوركستر السيمفوني أو السيمفونية الخضراء أو سيمفونية خضراء. نحب نذكر المستمعين بالضبط اللي يسمعوا فينا أنه هناك مجموعة من الأغاني التراثية الأخرى اللي بيش يسمعوها الليلة في دار افتتاح مهرجان سوسة الدول.
0: عماد فما حضور، فما جمهور به؟
1: الناس الجمهور متوسط العدد وهذا معروف. علاش معروف؟ لأنه نهار اليوم سخون برشا. يعني كيف نقول لكم، تقول علينا في حمام مانيش مبالغ.
0: لا
1: عليه،
0: هي كنا في الطريق وشفنا السخانة
1: ياسر سخانة، وزيد مع السخانة الرطوبة هذاك ربما اللي يقلق شوية وممكن يقلق حتى العازفين والمطربين. هذا هو طقس الغالب.
0: أما الحمد لله الصوت ما شاء الله،
1: لا الكاليتي والنوعية متاع الصوت حلوة برشا. أيضا كما قلت الجمهور صحيح ماهوش عدد غفير، لكن عدد محترم.
0: هو مش الفايدة في الكثرة يا عماد، الفايدة في الجمهور السميع. راهو مش الفايدة في الكثرة، الفايدة في الجمهور السميع. حشناش بلي يبداو يشتحوا ما فاهمين شيء، حشتنا بالناس اللي تفهم الفن.
1: لا، واللي جاوا اليوم بالحق يفهموا في الفن وفي السيمفونية وفي الموسيقى الأوركسترالية وأيضا في التراث.

0: اللي مش يسمع نوعيه النوعيه هذه مش
1: لا لا يا عماد بالحق سلطنا على صوت منال محفوظ وهي راي في كل حضور ما شاء الله عليها منال يعني مشيت حتى للنجمة الزهراء قد ما تعرض معناها عرض أبهرتهم
2: حتى دكتور الحمداني شاهد في العرض اللي تعمل مؤخرا في مدينة الجم
1: أي. على كل هما الأصوات اللي موجودة في الرشيدية وإناس بن عافية زاد باش تسمعوها زاد عندها حضور غير عادي اللي عندها جمعية أندلسيات هكا
3: نادي الأندلسيات
1: نادي الأندلسيات اللي هو معناها من الرشيدية
3: تبع الرشيدية
1: يعني أصوات ما شاء الله عليهم حتى الأساتذة وكل تشوف الصغار تشوف الكبار معناها مختلف الفئات العمرية معناها مغرومين بالتراث يسمعوا كان الفن الأصيل اللي نحبوه وهذه حاجة تفرح إنه فما عودة الحقيقة موروثنا وتراثنا وأغانينا الأصيلة ما عاد شكل
2: وهذاك صحيح لأنه يناس في الخضم بتاع الموسيقى اللي قاعدين نشوفوا فيها توا الحقيقة ونبيل بحذاك فنان كبير كيما نبيل معناها أكيد ومتأكد أنه كيرا بعض أنواع الموسيقى الخارجة شيء أسف بعدنا برشا على الموسيقى الحلوة الموسيقى اللي توصل القلب الموسيقى اللي تشنف أذاننا واللي تشيخنا وتخرجنا من عالم العالم آخر
1: شكرا لك يا عماد ان شاء الله في طبعا نقل اخر مع اصوات اخرى الحفل مازال متواصل ان شاء الله حتى منتصف الليل هكا ولا 11 ونص
2: ممكن نوصل للغير باع ناس
1: على كل تكون عنا ان شاء الله متابعة اخرى معك خلينا نسمع نبيل شوية ونسمع سي وليد مليشي على آلة العود وليد تعرفوا عاد مليشي هكا ولا
3: ماله
1: عماد نجم النجوم شكرا لك يا عماد لا مانيش نرمي في الورود والله ما تبارك الله معناها وليد متضلع في الفنون الكل معناها في الفن في السياسة في هكا تبردنا على قلوبنا عماد كي تبدا تحكي شكرا لك يا عماد يلا خليك تحت ذو القميرة وما تبعدش علينا برشا يلا وليد نرجع معاك نرجع مع نبيل يعني باش انتم دخلتوا الاستوديو تسمعوا في جينيريك قلتوا لي احنا حضرنا في ضوء القمير
0: بدينا برنامج اسمه في ضوء القمير
1: صح جبتوها معناها
0: هي اغنيه لعلي رياحي
1: وكلها اغاني ما تتنساش اغاني قديمه ما تتنساش غنينا التونسيه كان شيخ علي
3: هذه
1: كنا نحكيوا على جو الفيراندا يا وليد وكيفاش سلمنا الفيراندا اللي هي بالعربيه كان جات زوجتك راهي قالت لنا شنو هي الفيراندا بالعربيه
3: ترجع اصولها الى
1: ترجع اصولها الى العهد القديم عهد الجدود
0: بالعربيه شرفه
1: الشرفة الشرفة الشرفة هي البالكون
0: البالكون
1: أما الفيراندا الفيراندا شنو هي الواجهة مش الواجهة البيت
3: البهو هو
1: البهو البهو السقيفة السقيفة البهو السقيفة راكم قاعدين تبعدوا
3: اسكتوا اسكتوا خير سيب علينا
1: أي نبي تفضل هذه ريدي
0: معناتها الدرجة اللي باش نغني عليها
1: هذا هو فهمتك

0: كذا والخميرة ما سيد على الرياح والكلمات والأغاني والأغنية هذه زامل شكون الكلمات اللي هو سيد علي تعرفوش كلمات لشكون
1: أنا تصور اللي هو
0: خطر بالحق
1: تقريبا 90% من الأغاني
0: أغنيها معناها ايه. بكل كما نقولوها من جواجي ايه. بكل أحساس
2: جواجي
0: من جواجي من ضوء القميرة ونورها ما في تونس هكا الفنانين كانوا قبل الجماعة تحت السور وفما ناس تسهر في المقاهي فما في حلق الويدز زاد يجمعهم الفن وتجمعهم الفنون الكل هكا القاعدة متاع الفنانين متاع بكري المسرحيين متاع ما كانش عندهم حساب
1: يقعدوا
0: اي مكان يقعدوا اي مكان يجمعهم تلقى فيه فن
1: تلقى يستشيروا بعضهم في كل شيء في الكلمه في اللحن في ما كانش عندهم مثلا كي نقعد معاك نستغلك لا عندهم
0: يتعاملوا برشا
1: يتعاملوا
0: ساعات اغنيه معناها في قاعده هكا تتخزن وتتقد معناها يسهروا يضحكوا يفدلك وتخرجك الاغنيه محلاها
1: بالضبط
0: تنجح وتجنح
1: هذا هو تو ما عادش تو في وقتنا هذا كل شيء تبدل كل شيء
0: حبي يتبدل يتجدد غني سيدي على أسيل لدي جويني كيفاش تحب الدنيا ما تتبدلش والحب يتبدل خلي الدنيا ما تتبدلش والعبيد تتبدل وتقدم وبرشا حاجات راهو مش كل جيل وعصره كل جيل كيفاش يتعامل مع هالدنيا وكيفاش يتماشى مع أجواء الدنيا هذية منتي يا سينابيل وسي وليد ذاك حكينا معه الأسبوع الفارط أما ما حكيش برشا الحقيقة جو الصيف كيفاش تحضر له نبيل بحكم أنتي فنان وتسافر برشا ويظهر لي سفرياتك أكثر منه بقائك في تونس ما شاء الله عليك فما خدمة فما ديما تحضير لأغانيك
1: عندي مهرجان مصر الدولي إن شاء الله من 9 ل 14 اكتوبر
0: نفسه هدايا اللي مشيت له قبل
1: اي ان شاء الله ان شاء الله
0: معناها تبارك الله نبيل ولا كل سنه معناها
1: اي عندي زوز اغاني ان شاء الله هما في طور الانجاز في مصر ان شاء الله
0: قرب الميكرو نبيل صوت كسر بعيد راه نسمع فيك
1: ان شاء الله ان شاء الله عندي زوز اغاني ان شاء الله نحضر فيهم في مصر مع الاستاذ وليد الحسيني ان شاء الله
0: شو تحضر فين في مصر يعني اون كونتاكت انت وياه على المواقع التواصل ولا كيفاش
1: لا لا ما نمشي ديما نمشي
0: تمشي.
1: اي ديما نمشي
0: فما استوديو غادي
1: كل عندي شويه تعامل زاده مع شعراء غادي هذا هو
0: شنو الصوره اللي خذيتها مغايره تماما على اللي غنيت والا فما هكا
1: لا لا لا انتاج خاص
0: انتاج خاص
1: انتاج خاص
0: لا اي نحكي غنيت برشا انتاج خاص
1: ومازلت نغني انتاج خاص
0: اي صور شعريه شني
1: صور شعريه كيما الصور عند سي المولدي حسين الاستاذ المولدي حسين

0: النسل
1: تقريبا اي تقريبا. اما هو هذايا في الـ في الـ في الشرقي
0: اي فهمت كيما
1: اي كيما كيما اغنيه بتعذبيني بتعذبيني
0: عباره برشا القصيد لاحظت عليك نبيرة يعجبني برشا القصيدة
1: اي
0: وابدعت فيه في عرض حليميات وفي برشا عروض ماني ما شاء الله
1: هذاك النوعيه نحبها
0: حتى مع صنباتي وانت تغني فمغنية والله سمعت غنيتها ديما ونقول لك باش تغنيها لي وننسى الاسم
1: نتاع شرقي ولا تونسي
0: شرقي شرقي
1: شكون شرقي عبد الحليم
0: لا لا, لا.
1: كريم محمود فريد الأطرش
0: أعطيني اسم الأغنية مش الفنان بي هاي نجوتة جات محذينا نجيت نرحب بها بحبها برشا اسمها على اسم أمي إن شاء الله هي طويلة عمر أستاذة مربية ما شاء الله عليها
1: مرحبا
0: والله
1: بها.
0: منورتنا البرة والله نقط قلب كبير صاحبة القلب الكبير تعرفوه أخت خالد خالد بيزيد هكا زيدي زيدي خالد زيدي, زيدي. اللي كان زميلنا الأستاذ المحامي كان زميلنا كان عنده برنامج في إذاعة المنستير على كل به الأغنية هذه غليت لنا زادة ثلاث سلامات هكا ولا
1: غنيت
0: سلامات
1: تحب نسمعك نسمعك منها شوي نسمعك
0: يا وحشني
2: قولها
1: قولها
0: هكا في دقيقتين باش نلقوها الأغنية
2: خليوها
0: آه خلينا الأغنية نجلة القصيرة هذيك المزيانة اللي تخص هدى حداد الفنانة اللي نحبها برشا وغنية نعشقها برشا يلا خليكم تسمعوها

0: الفحص الناظور بير مشارقة على الموجة 104.7
1: تمام الحادية عشرة في إذاعة المنستيرة.
2: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
1: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تدخل اليوم إطارات وأعوان فرقة الحماية المدنية بعين درهم إثر اندلاع حريقة بغابة بالتراب الجزائرية على مستوى منطقة الببوشة، وذلك بمعية إطارات وأعوان الحماية المدنية الجزائرية وأعوان الغابات بكل من دائرة الغابات بعين درهم ونظرائهم من الجزائر وأفراد من حرس الحدود الجزائرية. وتمت محاصرة النار ومنع انتشارها إلى الأماكن المجاورة، وخاصة منع هذه النيران من الوصول إلى التراب التونسية. كشف مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناءات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر البكوش أن أجهزة التكييف أصبحت تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للطاقة في المنازل، وفق آخر دراسة أنجزت في سنة 24 و2000، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة في الدراسة السابقة التي أنجزت سنة 2019. وفي المقابل أكد المسؤول أن الثلاجة لا تزال تحافظ على المرتبة الأولى باعتبارها أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا الكهرباء رغم تراجع حصتها مقارنة بالسنوات الماضية. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 26-2030 و2000 برمته بموافقة 56 نائبا ورفض 6 نواب واحتفاظ 5 نواب، وفقا لبلاغ صادر عن المجلس اليوم. أعلنت مجموعة ديلتاك الألمانية المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية وحلول خدمة التصنيع الإلكتروني رسميا عن اقتنائها لموقع الإنتاج التابع لمجموعة سيكور السويسرية الواقع ببرج السدرية لإحداث أول وحدة إنتاج لها خارج الحدود الألمانية. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
3: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتوما آدم وحواء.

إذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 نصف النهار.

0: دائما في ضوء القميرة معاكم مع مستمعينا مع أجواءنا. طبعا الناس اللي تسمع فينا أنا نعرف أنه نتصور في المارينا فما تظاهر حلوة برشا، وأكيد برغم حرارة الطقس أنه الناس قاعدة سهرة وملاذهم البحر، وتعرف كتقرب نسمة البحر زادة وديما ضوء القميرة ولو نعيمات قريت شمس مش قمرة قمرة بكري. الله يلطف بينا والله يرحمنا إن شاء الله، ميسالش هذا كل ابتلاء مع عند ربي، وإحنا يلزمنا نصبر وكها ونعرفوا كيفاش نستحفظوا على رواحنا. نرجع لعماد، نرجع لجوهرة الساحل، لأنه طبعا الأجواء مازلت متواصلة وما شاء الله. بعد ما نرحب بضيفتي الكريمة نجاة زيدي زيدي مش بزيد، مرحبا بك يا نجاة، شنو أحوالك؟
1: يعيشك،
0: نورتنا بالحضور يا لالا.
1: نورك الله يخليك.
0: أربع ولا خمس سنوات مريتكش؟
1: وي شفت بلعب وضحك يعني العوام ما لفلف الحمد
0: ولا
1: لله.
0: عنده
1: أربع ولا خمس سنوات
0: ولا عنده البنية ينسى لها الولد ماليرة ولا عنده البنية لا
1: الحمد لله الله يحفظها،
0: نعرفك تبارك الله عليك ما شاء الله. كنزة بنتك،
1: كنزة عندي كنزة، قولي مبروك.
0: مبروك عليك، مبروك نشحت ما شاء الله ما شاء الله عليها تبارك الله.
1: مبروك لبنتي.
0: يقراوا الفرنسية في السعودية؟
1: يقراوا سيستم فرنسي.
0: سيستم فرنسي
1: اي، يقراوا سيستم فرنسي والحمد لله.
0: وانت ضريت لتكوينك الاكاديمي استاذ رياضه هكا ولا ما تقريش الانجليزيه؟
1: قصر السعيد فوالا، تخرجت من لينيبس قصر السعيد عام 2001، وتوا عندي كشفت بلعب وضحك 25
0: أنا مازلت صغيرة ما شاء الله عليك يا نجيت والله. الروح الرياضية الجسم السليم.
1: أي والله والله
0: تبقى ديما شابة.
1: الحمد لله رياضة، قريت في قصر سعيد وتخرجت كملت الماستير نتاعي. قلت لي بالانجلي سيستيم ادوكاتيف في السعودية سي الانجلي.
0: أي اللغة العالمية الأولى هي.
1: أي صحيح. الحمد لله تجربة حلوة. والواحد يعطي من تجربته يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد
0: الحمد لله. وديما هكا نروح لتونس
1: اكيد الاولى والاخره، ديما الواحد يرجع لبلاده، توحش بلاده وعائلته وصحابه. فما ناس مريناهمش اربع خمس سنين يحبوا يروحوا
0: نرجع لك انا جوت نمشي لجوهرة الساحل ونرجع معك. اكيد راك محضره عاده باش تحضر بعض العروض وتحضر الاجواء المهرجانات.
1: اكيد
0: السهره مزيانه برشا في سوسه الليله. نرجع مع عماد، اهلا وسهلا بك عماد مره اخرى.
2: مرحبا إنس، تحياتي لك من جديد في سهرة الافتتاح الخاصة بالدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. العرض نذكر اليوم اللي هو عرض سمفونية الخضراء، عرض سمفوني أوركسترالي، وأيضا فيه المجموعة الرشيدية أو فرع الرشيدية في سوسة. جمهور زاد العدد متاعه نسبيا على بداية العرض. العرض نذكر اللي بداية مع 10 تقريبا وعشرة دقائق، وهذه بعض اللمحات الأخرى إناس من عرض السمفونية الخضراء.

0: عماد هذا يظهر لي صوت الفنانة والكمانجتية هكا تعزف على آلة الكمانجة آية الضيفاوي. عماد تسمع فيا؟ عماد
1: نسمع فيك ناس نسمع فيك.
0: قلت لك الصوت هذا الآية الضيفاوي هكا تعزف على آلة الكمانجة
1: على آلة الكمانجة. وأيضا خليني نوه بحاجة إيناس في العرض هذايا، وأكيد أنه نميل بحذاك ويعرف عدد كبير من المجموعة هذه.
0: هذا هو كنا نحكيه فيه
1: بالضبط. الحقيقة من خيرة العازفين اللي شبان اللي عنا والأصوات يعني ناس متمكنة برشا، ونتصور أنه أغلبهم أولاد معهد
0: العالي الموسيقى
1: بالضبط.
0: وليت يقول لك النوبة، علاش تسميت على التيتر هذي؟ فقدم بالمعلومة الخضرة هما برشا، يعني علاش تسمى العرض هذي بالخضرة؟
2: ولا هو العرض اسمه سمفونية الخضرة، مش السمفونية
1: الخضرة،
2: سمفونية الخضرة، مزيج بين نوبة الخضرة اللي هي في المالوف التونسي معروفة لحنها صالح المهدي، والسمفونية دونك تسميت سمفونية الخضرة، والخضرة زاد نصيون على تونس. تونس الخضرة
0: حلو والله، معناه مزيج حلو وفيه دراسة، يعطيهم الصحة يعني مش هكاك اعتباطي يعني.
1: ناس بالحق خدمة صحيحة، تحس ناس قاعدة تخدم في الموسيقى، معناها كي نقولوا موسيقيين بالحق هذوما موسيقيين،
0: هذا الفن نتاعنا اللي احنا متعطشين له واللي احنا نحبوه واللي احنا نحبوه ديما نراوه في العروض الموسيقية. الفن اللي يلزم يكون دائما في الواجهة، هذا هو معناها، هذه هي بلادنا، هذه تونس بالحق نقولها. هذه تونس، بعد اختار اللي تحب، جيب من برا فنانين، جيب ما نعرفش انا موسيقيين عازفين، جيب، اما الاولويه شوف المسار محلاهم قدش بالحق والله تصاب بعقده نفسيه كي تمشي لمصر. ونبيل انت تعرف الشيء هذايا، انهم كي يتبناو صوتوا ولا يتبناو معناها يشوفوا طاقه ابداعيه يبداو يجريوا باش يتبناوها
1: يخدموه. وناس حاجه اخرى مذهبيه نقولها، صحيح انه العروض لهنا في الدوره 67 مهرجان زوسة الدولي كلها عروض وطنيه رغم انه اسمه مهرجان دولي، لكن اللي الحاجه الباهيه فيه انه اهتم اساسا بالعروض التونسيه سواء كانت فنيه والا مسرحيه. بالحق خلي الفنانين
0: والشبابيه يعني ما عولش على النجوم، اعطى فرصه للشباب، يعطي الصحه.
1: وهذا لازمنا نعمله، ثم ناس جدد يلزم يظهروا للناس، من حقهم باش يظهروا. هاكا اذا كان بتبيعك يظهر، كان عنده ما عندوش كهو.
0: يعطيك الصحة عماد. منعرفش توا هذه غنية ليهم، هذه نسمع في هذه غنية ليهم ولا شنو؟ اي هذه غنية ليهم،
1: هذه غنية ليهم
0: مجموعة كل غنية فيها. حبيت زادة نشكر برشا الفنان صابر الرباعي الذكي اللي قدم عرض في كارتاج حقيقة روعة، كان فيه لطفي بوشناق، كان فيه برشا فنانين،
1: شاب خالد
0: معناها
1: احمد الرباعي، فيه
0: احمد اللي هو ولد خوه، هاي اللي معناها
1: وتم بنية اسمها شيرني، والله نسيت
0: ملكة شيرني، ملكة
1: شيرني مزيان برشا.
0: أي فما نابولي بثينة، بثينة ما شاء الله عليك الصوت، نابولي لغنيت الذكرى هكا، الذكرى غنيت
2: غنيوا
0: برشا أغاني حقيقة، عن أصوات وعن طاقات إبداعية نحسد عليها في تونس والله. بيميت مازلت مواصل وإلا كيفاش؟ شكرا لك،
1: شكرا شكرا لك إيناس، خليك مع المجموعة الحلوة البحذاك، وسلم لي عليهم برشا برشا، وقسم لي برشا برشا
2: يعني
1: الحقيقة توحشت نبيل برشا.
2: عايشك عايشك،
0: إن شاء الله تشوفه عن قريب إن شاء الله يا عماد،
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: أو عنده جديد، أو عنده جديد.
2: عايشك يا عماد عشقوية،
1: شكرا. عنده جديد مو شنو إيناس قبل هكا تو نبيل؟
0: لا مش بش عاديه معايا، مش بش عاديه معايا، بالعكس وقالي بش نجي لعماد ونعديه مع عماد.
1: فضلك
0: لا بالحق
1: بالحق عكس عندي ولا عندك، الكل اللي ذاعتنا والكل اللي أعلامنا والفنانين ذوكم أخواتنا معناها
0: تربينا
1: معاهم بالضبط، ولاد الدار
0: مغيروا عليهم وكما يجيوش نحسوا بهم ونفقدوهم كي يمرضوا، ما إحنا احنا عائلة واحدة يعني، مش فنان جاء مرة غد عند غنية ومشي على روح. شكرا عماد، شكرا الحمدي، وشكرا المجموعة الكل اللي رافقتك، تحية لكم الكل، وإن شاء الله تونس من إبداع لإبداع بالحق. شجعوا الطاقات الإبداعية ومشيوا المهرجاناتنا وشجعوا شجعوا، مش تبدأوا تضيقوا على كما يقولوها كما يقول محمد الجبالي كي باب منارة من الضيوف كان على البراني، بلادنا راهو تسخر بالطاقات الإبداعية. شكرا عماد، تصبح على خير. يلا نرجع معك نجوتة. البدايات قلت لي تبارك الله ما شاء الله، يعني كانت في قصر السعيد هكا،
3: قصر السعيد بالضبط، المعهد الأعلى للرياضة بقصر السعيد، اختصاص كرة يد. اوكي
0: انا قلت كرة السلة، انت تبارك الله طويلة.
3: كرة يد، كرة يد نلعب بالغوشير ومطن. بعدين عملت الماستر فوالا، وكانت تجربتي ما شاء الله الحمد لله في تونس في المعهد فاطمة بورقيبة فوالا. وهاولت الان تجربه جديده حلوه مزيانه في المملكه العربيه السعوديه.
0: اربع سنين ولا اكثر؟
3: لا تو بالضبط سبع سنوات. شفت الوقت قداش يجري
0: ما شاء الله.
3: الوقت يجري والله يا نجات الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: ما فقناش بالسنوات والله. ساعدك يفعل الخير.
3: ساعدك يفعل الخير بالضبط بالضبط الحمد لله الحمد لله. ديما القلب نابض
0: الحاجه المزيانه. وقت اللي تحب تعمل عمرتك تعمل عمرتك. وقت اللي تحب تحج تحج.
3: هذيك من بين الشوز اللي خلتني نشجع برشا باش والحمد لله معناتها فرانشمان ايناس ما الواحد ما يحسش بالغربه يعني في المملكه العربيه السعوديه بصراحه اننا يعني الحمد لله الواحد كما قلت انت
0: عندكم برشا توانسه غادي
3: العمره اتو مامون فوالا توانسه اي ما شاء الله يعني السمعه الطيبه السمعه الطيبه للتوانسه في التعليم في الصحه بصراحه الحمد لله يعني يا رب لك الحمد
0: اي برشا
3: يعني فرانشمان الواحد ما يحسش بالغربه في السعوديه.
0: ثم التوانسه عاملين جو غادي ورمضان اكيد عنده نكهه اخرى.
3: عنده نكهه أخرى. اكيد
0: ما بعضكم اللمه وما تبعدوش على بعضكم.
3: الحمد لله.
0: اي وحتى السيدات السعوديات الفاضلات ما شاء الله عليهم زاد ما شاء الله اهل كرم وجود
3: وجود
0: يحبوا يستدعوا ويحبوا يتعلموا زاد ويعرفوا
3: صراحه
0: العادات والتقاليد نتاعنا
3: حتى الطلبات نتاعي حتى الطلبات حتى كيف نعرف على روحي في اول العام ماك تعرف كيف كنت كيفاش كنا نعرفوا ولا سيدا يعرفوا برويحهم ولا دونك يبداو متشوقين يسالوني فما برشا اللي يسالوني يقولوا لي وينات يعني نجيو نسافروا نمشيو نكتشفوا تونس حاجه معناتها الواحد يعرف ببلاده كل فخر الحمد لله
0: ساهمت في السياحه الثقافيه
3: على الاخر وفكرتهم حلوه ما شاء الله ما شاء الله وتونس الخضراء ديما تقعد تونس شامخه في القلب يعني الواحد ملا يهبط من الطياره ديريكت ديريكت يحط برنامج ايناس
0: ايوه
3: والله ديريكت انا قداش اطلع انا واحده من الناس يعني من احباء صوتي
0: عايشك عايشك
3: انا نوريك الالبوم تاع يعني فيها يعني مسجله في الكهرباء ولا في الدار يعني برامج من اذاعه المستير وبالمناسبه هذه انا يعني شو نقول لك منبهره وبالاستديو هذا جديد ان شاء الله مبروك عليكم حاجه مزيانه لتونس والمستير بالذات دونك الابيض والازرق ان شاء الله ديما
0: والرجل يسام والبحر والسماء وكل ياسر مزيان التوندونس بتاع الالوان ياسر حلوه
3: وايناس بصوتها الحنين
0: كلنا صوتها مزيانه في اليارا
3: الحمد لله
0: شكرا لك عايشك
3: عايشك
0: هذا من حسن اخلاقك نجيت كي تبدا جايه راك تبدا محضره برنامج كامل
3: اكيد يا ايناس اكيد برنامج محلاه باغي يتسطر من قبل فرونشمون من
0: قبل على مدار عام كامل مش من عارفين ذات الليله ولا
3: لا اكيد ما على مدى يعني مدى عام كامل هاكا كيف نلقى روحي كلا نحضر كل مره شويه فيو سنة يعني سيتي اكسبسيونيل فيو بنتي عدت الباك دونك كلا نهرب من ستريس اللي باش نحبش نسالها شنو عملت تلقاني نبدا نحط قلبي في التحضير الفاليجيت لي فاليز
0: الحمد لله حضر الحمد لله على فرحتك وخليتك
3: قلبك الحمد لله الحمد لله يا ربي ما محلاها التتويج انه الواحد
0: الام
3: والاي يعني والبو في الاول وفي الاخير يعاونوا اولادهم والواحد تعبوا ما يمشيش حرام الحمد لله فرحه فرحتين يا ربي الحمد لله الحمد لله
0: الصحه
1: فرحه خلص نصي
3: فرحه نجاح وفرحه الباك
0: الباك وحدها
3: الباك
1: البكالوريوس
3: زاد ولدي سناخذ مبروك مبروك استاذ مبروك
0: مبروك الباك وحدها
1: بالحق
3: الحمد لله يا ربي
0: عندها نكهه خاصه سبحان الله فرحتها الناس تجي تزغرت
3: كل كل كل شيء كل شيء
0: تنفيسه ماك الثانوي
3: والله تنفيسه
0: مع كل احترامي رجال التربيه اللي قدرهم ونحترمهم وتعبوا برشا وتعبين برشا في جرد خاصه كل جيل يجي يزيد يرهق كاهل المربي والله ما صعبهم الجيل هذوما القادمه ياسر صعب
3: ما شاء الله عليهم برشا وصعب يعطيهم بالوقت الطيب
0: هاي خلينا نسمع ثنائي سي وليد وسي نبيل اش حضروا لنا باش احتفاء بحضورك اليوم وزاد نحب نحيي منيا بالرحال نقولها عيد ميلاد سعيد منيا هذه احسن مستمعه واقرب مستمعه لقلوبنا الناس كله ونحبوها برشا منيا بالرحال تحتفي بعيد ميلادها اليوم قولها هابي بيرثداي ان شاء الله ربي يحيك الامثال ويعطيك ان شاء الله على قد قلبك الباهي
4: نجم بنصرة نجاح البكالوريا سمعها شوية
0: وحيت قلبي وأفرح
4: وحيت قلبي وأفرح وشوية مجرفة
3: كلاو فيك
4: مجرفة

0: عيشكم عيشكم على الأغنية وعلى يعطيكم الصحة. مرسي
1: والله فرحتوها والله
0: والله فرحتوني وبش نبكي بالعمل.
1: ربي فضلك لها يا نجاة حتى انت تعبت وضحيت
0: الحمد لله الحمد لله يا ربي.
1: والله ان شاء الله فرحة كبرى ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. هو التوجيه نتاعها لازم يكون صحيح
0: ان شاء الله.
2: سمعك شوية من ثلاث سلامات
0: تحب هذه
1: ولا ثلاث دقات شبيه بثلاثة ثلاثة اللطف.
2: ثلاث سلامات هي أغنية لمحمد قنديل
1: مزينة برشا.

0: لا لا ليك. إذا باش ترجع لمصر باش ترجع عندك عمل قلت فني قاعد تحضر فيه الصور الشعرية تقول لي
1: إن شاء الله عندي زوز أعمال
0: خليناها أون سوسبانس.
1: هو عندي مشاركة في مهرجان إن شاء الله في شرم الشيخ
0: أي كالعادة
1: أي مهرجان
0: مشاركتك باش تكون بأي أغنية
1: أغنية قولي حاجة لعبد الحليم
0: عبد الحليم هذا مش باش يتنحى
1: أغنية الريح القبلي أغنية من إنتاجي خاص
0: هي هو يفرضوا عليك أغنية يلزم تكون
1: لا ما يفرضوش بالعكس
0: مالا كيفاش
1: أني لازم دخل في المهرجان لازم ندخل اغنيه اثنين من الانتاج
0: خاطر فما بعض الركائز اللي يعتمدوا عليها في المهرجان ولا مش كما مهرجان الاسكندريه قالت الاسكندريه التونسي لازمك تغني مصري اغنيه مصريه ثم تغني اي اغنيه من اغانيكم يعني سواء من الاردن ولا تونس
1: لازم تغني تونسي
0: هذا معناها يخليك على راحتك كما تقولوا لجنه التحكيم
1: لازم يقدم حاجه نتاعي
0: اكيد اي رح القبلي ياسر مزيانه ها سامح لنا شويه نبيل
1: والله
0: ما غير عود ميسيرش حتى شوية حتى كوبلي لولو كهو
1: خبرني الريح القبلي على والفي اللي غاب لبعت لي سلامة ولا اكتب لي

0: موجوع اكلش في الجو هذاك التونسي
1: يفهموا
0: بعث لهم كلمات بعث لهم كل شيء وفهمتهم شو معناتها الريح القبلي اللي هو ريح صحراوي
1: يعطيك الصحه
0: باش يعرفوا
1: وباش تكون ورا الغنيه هكا كصور نتاع تونس
0: يعطيك الصحه طبيعه كليب مصور هو
1: يعطيك الصحه يا نبيل ووليد شنو عندك جديد
2: والله جديد توا حاليا قاعدين لهين بالأكاديمية اللي قاعدين نحضروا فيها إن شاء الله
1: فيها تأثير للشباب والتكوين كبير شكو فهم فنين حضر معكم الخميس الجاي هكا
2: الخميس الجاي إن شاء الله عنا ندوة هكا لقاء فكري مفتوح مع رحمة البكوش على كل ما يخص الميزيكوثيرابي وعندها تجربة الحقيقة ثرية وكبيرة وملمة وخاصة تعزف برشا آلات واسطنبالي أول امرأة
1: تعزف اسطنبالي
2: تتغني وتتقن اسطنبالي اللي هو فن محسوب على الرجال معناها
1: كما قالت الذكرى اللي موجودة في تونس
2: تعزف هي القنبري وتعزف الشقاش
1: الذكرى تعزف جيت بحذين وقت اللي دعت المسير الوحيدة اللي تعزف المرأة الوحيدة اللي تعزف قالت الذكرى
2: في تونس نسيت حتى
1: بحذين الأرابيسك وقتها كنت مع مدام جودة جودة ناجح في المجموعة الموسيقية متاحة كانوا مع بعضهم غاب الاسم ولينا يسر ننسي وكبرنا ورجوع الربي بيه نجيت نرجع لك تحضيرات يقول في الأكاديمية إن شاء الله وين تبدأ فما هكا حاجة
2: أكيد أكيد
1: كل نكونوا إن شاء الله حاضرين إن شاء الله يا وليد إن شاء الله بالتوفيق لكم إن شاء الله المجموعة الكل خاطر من خيرة الأساتذة ومن خيرة العازفين نجيت قلنا فما بيجي يتحضر هكا ولا
3: بودجي
1: يتحضر باش يجي لتونس
3: باش يجي لتونس اكيد اكيد بودجي هذايا تنجم تقول يتفرع لبرشا حاجات سورتو الترهيد
1: ترهيد بالطبيعة
3: الكادوات فهمت الترهيد سورتو
1: كي تروح تمشي للسعوديه تهز حاج تونس
3: اي لازم
1: هدايا
3: لازم هدايا تعريف بال سورتو اللبسه التقليديه هذوما البوتيكات
0: وماكلتنا
1: ماكلتنا
0: الزيتونه
3: هذيك والزيتونه لازم
0: الهريسه
3: القديمه هذيك وعرف بها ما شاء الله يعني عرف بها بالكتاب اللي دخلتها عندها
2: هي
3: اي بالرسمي يعني اون فيت انا يدرسوا معايا من الاردن اوكازيون معناتها وريتهم ويعرفوها يعرفوا عندهم فكرة على يقولوا لي تونس سي الهريسة أي هوا الهريسة من الأردن حتى من جنوب أفريقيا من ما شاء الله يعني من إندونيسيا من فلبين أمريكا والسعوديات سادة كيف كيف السعوديات يحبوا جونا وعندهم فكرة باهية
1: لكن مكلتهم دي مزارة الأكلات متاحهم
3: تقصد الكبسة أي
1: دي مزارة عندهم يعني مدلهم الهريسة جيهم حاجة أوريجينال
3: هما عندهم الهريسة أما مش كيما الهريسة متاعنا هما أكثر في أكثر لا مش الحلوة إلا الحمرة معناتها بالفلفل بلتو بالماء
1: حلوها بالماء
3: هي تبدا اصلا محلوله فهمتوا بنينه جربتها بنينه
1: زي بنينه ما تعملش غير تقلق بالماء الهريسه ولا
3: الواحد بقوم يعمل ما يكثرش اما انا نعمل بيجي وانا ماشيه ونعمل
1: بيجي وانت جايه تبارك
3: الله دونك الباليز ديما فيها الهريسه ديما الهريسه هذيك لازم والمقروض
1: مقروض يحبوه برشا صحيح
3: الحلول العربي اون جينيرال نتاعنا
1: يحبوا البقلاوه يحبوا ماكلتنا يحبوا برشا يوصيوا ويبداو يحبوا التن نتاعنا زاد
3: اي يحبوا الشاميه سهل توا كل شيء ولا سهل معناتها تيك توك يوري ولا عندهم فكره ودجا انا يجوني بارفوا في التيك توك هكا خليجيين ويبداو يحكيوا ويعرفوا بالاكله نتاعنا ويجيوا يعيشوا التجربه لهنا ومنبهرين فهمت لازم منك البيجي هذيك البرشة حاجات مش كان الماكلة كهو
1: أي بنتي شنو تخير تجيب معاك لتونس من غادي
3: أوفيت والله يفوك أنا في السعودية ما خبيش عليك يعني حتى صاحبتي معناتها يقولوا لي البخور أنا جيت من صحة
1: العود عندهم العود
3: وبربي نسيرش بعد إذنك يا إناس إن شاء الله أنا ندعي رجل أختي فتحي
1: بخيرية
3: ربي يشفيه يا ربي يقيمه سلامات أنا كنت في المصحة ندعي له من كل قلوبنا إن شاء الله ربي يشفيه ويخرجه إن شاء الله ويرجع لعائلته صح سالم يا ربي
1: إن شاء الله كل مريض ربي يشفيه إن شاء الله فتحي ربي يقوم صح سالم إن شاء الله وجوه خير عليكم
3: إن شاء الله يا ربي فقلت لك البخور أول حاجة لوبين
1: والسبحة
3: السبحة والسجادة الواحد يعمل العمرة دي ما تقاه يقرأ حسابك الصغيرات والصحاب والعائلة يهديهم فهمت يهدي لهم هدية يعني من نوع هذا فهمت سينو براتيكمون يعني العبايات فوالا هدايا كلهم هدايا تفرح الكبير والصغير
1: ومحبوب برشا لبسنا خاصة في المعارض اللي صناعة التقليدية اللي كانت في السعودية مؤخرا كان برشا عارضين معناها توينسا وبرشا عجبتهم اللبسة متاعنا جبايبنا يعني لو التريزة متاعنا والأبهم انبهروا بالحق من الخطر بقى اختيار معناها خيرة العارضين في في في, في, في نقشة في التريزة وكل
3: صراحة إبداع بصراحة هو بينتو أنت فانتيز بينتو بشي حل المعرض اللي في سوسة
1: الدولي صناعة تقليدية
3: جو بونس غدوة
1: قريب قريب
3: لودي سيت
1: غدوة لودي سيت نهار 17
3: لودي سيت
1: أكمشي وعول على روحك
3: افكتيمون أنت تحسب روحك فاتلك أنا ديما نعول
1: عول على روحك خطر ديما الأسعار في المتناول مش كما تخذهم معناهم
3: فما إبداع توا واللي يحبوا حتى جناس يلقاو جوهم يلقاو جوهم في حاجة مزيانة مودرن وفيها يعني
1: أي
3: فيها تقليدية ترمز لتونس فهمتها فهو الحمد لله يعني البيجي براتيكمون توا راجعين دونك فما بيجي آخر الرجوع
1: تروح وقتش تروح نجي
3: وقتش في الرواح
1: قعدت شهر انت بريسكا
3: هو شوف فيك يعني بنتي كملت الباك يعني خليتها كملت بتبيع وجينا لتونس Donc c'était mi-juin, c'est ça, ou inchallah le 31, inchallah, le 31 juillet, inchallah, même la Arabie Saoudienne.
1: قديش الايام تجري كاين كل البارح كي كلمتني والله الايام تجري برشا
3: الحمد لله
1: الريما تغني لنا شويه في البريمه
0: والله ما حفظيش برشا ما حفظ حاجه توصيه
1: الريحه في البريمه هاي تونسي انا رجع لتونس
0: هي باش الريح القبلي ما قلتلكش كلمه شكون استاذ المولدي حسين باش ما ننساش تحيه ليه
1: الجوائز هذاك نحبوا برشا وين وش بيه غايبه الايامات وش بيه غايبه السنين وش بيه
0: والله تقبلنا بصدق من
1: جاتو بيوتا من جاتو بي انسى الناس الكل ربي فضلوا بي على كل حال ربي فضلوا لينا
0: امين امين
1: كيف يغيب الساحه نحسها تململت الساحه الفنيه نحسها بدات تفقد التوازن نتاعها والله عنده كلمات لا والله مسميته سيد الكلمات انا بصراحه
0: عنده كلمات
1: يا سيد الكلمات هكا ولا
2: سي المولدي ما شاء الله عليه
1: والله روعه راهو ما فماش اغنيه
2: اللي عنده
1: القريحه والصور والشي ما مش عادي
0: باهي نسمعوك نسايا ولا تحت الياسمينة لا مني غير مني شنو تحبوا
3: نسايا
0: نسايا

0: نبيل الله لا عليك امتعتنا بهالأجواء التونسية. أنت يظهر لي كان في العائلة يبدو يمرجوا فيه كي جعاد بلبل بحذينا طوها مشي شيخة فن مش عملنا جو ونغني حتى تبدأ أنت تلقاك تعب يزمك تقعد وتغني للعائلة سينو يتغشوا عليك. هذه في جلساتنا هذه التونسية معناها في جونا التونسي في مش قول في رمضان في الصيف ولا في الصيف
1: ما عندي حتى مشكلة
0: أي ما يقلقوكش ديما تغني
1: نحب الغناء.
0: شنو مثلا العائلة شنو يطلبوا منك مثلا الأغاني اللي يحبوا يسمعوها من جونا وحفلاتنا
1: يعني غني تونسي نغني نوع هذا نغني جو تونسي نتاعنا اللي قاعد نغني بيت شعر نغني أول نظرة نغني يا ناس هملتنا نغني نغني لما نكون نغنيهم راه
0: يوم يطلبوا منك تبارك الله
1: يحبوا الجو
0: يحبوا الجو
1: اي يحبوا الأغاني نتاع الجو
0: نتاع الأفراح نتاع جونا نتاع
1: وعبد الحليم هذاك وعبد الحليم هذاك
2: تسمي عليك
0: متسمي عليك
1: هذاك ديما يطلبوني فيه الحق
0: اي
1: أما التونسي نغني تقريبا نمط الكل نمط الكل
0: تذكرك العرض الكوميدي اللي
1: اي ديما نضحك ديما نضحك
0: ديما نضحك اي شو يقول
1: وقتها عملنا عرض استعراضي ديما نضحك واحد وديما نضحك اثنين كانت تجربة حلوة برشا الحق
0: علاش ما رجعتوش عملتوا الكوميدي
1: يعني شوف
0: بعد شوية على الكوميدي ميوزيكال
1: تحب لها برشا فلوس
0: تحب لها الدعم
2: امكانيات
1: تحب لها برشا فلوس
0: ان شاء الله ربي يوفقك على كل حال نبيل كي العاده منورنا في كل الحفلات وين تخرج
1: ان شاء الله وعندنا كما قلت لك عندنا اختتام مهرجان سوسة الدولي عرض صنباتي ان شاء الله جمعية صنباتي الموسيقى العربية
0: ياسر حلو
1: العرض مش يكون ان شاء الله منوع باش يكون التام نتاعو اغاني الافلام
0: حلو
1: اي
0: كل في خدمه راه وفي بحث فيه
1: من شادي لعبد الحليم الفريد برشا برشا حاجات
0: باش تعيشوا حلمة ميلا
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: الزميل الجميل نجيت شكون فنانين تونس اللي عجبوك تجي تونس مثلا انا نعطيك ثلاث مهرجانات حمامات كرتاج هكا نقترح عليك ثلاث مهرجانات فيهم ثلاثة اسماء شكون تمشي مثلا مستير حمامات وتونس تونس لطفي بوشناق مستير شكون ناخذ حاتم الفرشيشي بسلامي يخدم معروفة بسلامي
3: به
0: حمامات نعطيك خوليو غليسياس
3: اوه على هكا
4: ضيعتني تو خليتني نزيد نعاود
0: حمامات ياسر استقبلت الاصوات العالميه كان جاي ديمتروسوس جاو برشا معناها وصوتي بحر
3: نوني نقول لك 2-3-1 ستادير فرشيشي مستير خاطر تحب سليميه وديجا نبدا نفبري عليها
0: هذيك هذاك علاش جاوبت مش قلت
3: صراحه ما نكذبش كنا يظهر لي مستريه هكا
0: جيت في تونس انت راهو كنز راهو دزوا الباب ودخلوا بالحق عندهم عادات وتقاليد محلاها في الباك ولا في النجاح ولا في تور ولا يدز الباب ويدخلوا تلقى عنده سلاميه يا يقعد يفرحوا للناس الكل
3: يهبطوا شباب في العمار نتاع بناتنا كيما قالتي ناس في الباك ديريكت بالموجود تك تك وتلقاهم العباد من غير لا يشوف مال حتى شيء ديريكت تهبط تشطح
0: بهم والله شتيح وجو مش عادي
3: جو جو عندنا شرحات سبيسيال محلاها دونك فرشيشي
0: نمبر
3: 1 اي بي اوبورتونيتي بيه من راتيشي قلت لي خوليو غليسياس دونك
0: شنو الغناء القريبة لقلبك
3: بولا فاب
0: كهو
3: برشا كل كل ما نستحضرش الحقيقة توا لايف ونستحضرش كم بعد ساعات
0: فاتوري بارفوا
3: غني الكل ولطفي بوشناق ديما
0: لطفي لطفي العزيز الغالي
3: ديما منورنا في في في في السعودية في الخليج في كل في كل تجربته
0: فنان يا تعرف تحكي
3: في المغرب
0: ولا اصمت هذا شو نقول لهم
3: بالضبط
0: لطفي قد ما تقعد تسمع فيه قد ما تبربشوا بالأسئلة عنده إجابات مقنعة بصراحة فنان كبير برشا والله
3: صراحة الحمد لله أنه
0: فنان نفخر به على مستويات الكل
3: مستويات الكل صحيح
0: باي تمشي للمينا الحاتم وخوليو وبعد لطفي
3: بعد لطفي خاطر لطفي النجم نرجع له خوليو
0: تلقاه موجود
3: خوليو يجي مرة بعد يعني مرة ما بقدهش دوك لوجيك نو
0: صحيح لا نحترم رايك بالعكس
3: بالضبط
0: انت هك بجلت معني حبيت تحب السلاميه وتعشق وتبدا انت تروح بش اي ما نمش تعمل لنا السلاميه نجات ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله تعرف اللي في مستير معناها المجموعات السلاميه تبارك الله معناها اكبر المدن اللي فيها معناها
3: اصلا ايناس انت هكريت مثال الزياره نغاره كنا احنا مستير انا نذكر انا صغيره كانوا عملوا فيها معناتها بدلوا فيها عملوا فيها من عن الشغميس
0: هي نغاره يظلي من تراث بنزرت مش مش معناها
3: لا اوكي يعني
0: اما يغنيوها برشا في المستير
3: بالضبط سيدة يعني السليمية عرش يعني بدلوا فيها برشا حاجات وليت حاجة
0: ما وانتي والشباب عادة توا كانوا الكبار توا قاعدين يداولوا عليها أجيال ما شاء الله الحمد لله إنه فما سيرورة يعني متواصلة مواصلين
3: حاجة باهية
0: حاجة
3: الشباب يعني ولاو يحبوا السليمية
0: ايش هي أكثر أغنية في السليمية تعجبك؟
3: أها نستحفظ
0: يا مازري
3: يا مازري حل البيبان يا ربي حل البيبان يا مازري حل البيبان
0: والله
3: حل البيبان
0: أحلام وليداتنا إن شاء الله يا ربي ينورهم يعطيهم بالوقت الطيب وإن شاء الله يسهل لهم ربي باش يمشي وخاطر لاقين برشا صعوبات والله من خيرة الأصوات كما عماد مسعود كما أحمد اللي جانا معني على آلة القانون واللي تحصل على الجائزة الأولى على مستوى الإيقاع على آلة القانون في الجزائر بين 600 عازف
2: الهادي
0: لا مش الهادي أحمد ناجي أحمد ناجي من المستير من الكورال كورال المستير اللي معني يختاروا من خيرة الأصوات والعازفين باش يمشيو يمثلونا في الكورال السلمي هكا الكورال السلمي في فيين في فيين لكن مش لاقين الدعم ما خذوش الفيزا مازال والله وجمعه جاي قريب الوقت ان شاء الله ربي يسعفهم ان شاء الله يلقاو هكا ان شاء الله يلقاو القبول باش ينورونا ويرفعوا راي تونس برا خاطر باش غنوا برشا تونسي برشا من التراث هاي بربر
1: باش نسمعك شويه من غنيتي جديده
0: على شويه
1: اي خاطر هي
0: لا غنيتك جديده قلت لعماد انت
1: لا نسمعك بصوتي
0: تفضل
1: هي في جو محلسيكا من عرش نعملوا
0: علاش تحير فيا
1: لا كلمات للأستاذ مولدي حسين
0: قلبي اليوم ارتاح
1: خبي عيونك هي الكلمات الكلمات شو تقول خبي عيونك يا طفلة كي تتعدى بحذايا
0: هذا المولدي حسين
1: مولدي حسين نخاف بنظرة على غفلة تعمل في قلبي حكاية نخاف بنظرة تسحرني وعقب الليل تسهرني ونوم يطير ويهجرني نحير وبيديك دوايا
0: مازالوا رجال يحكيوا هكا
1: مازالوا علاش
0: وخي القريحة متاعكم ما عادش نسمع كفن نسمع مانسي المولد يسمع كلمات بعد

0: هذه اسمها معريح القبلي الحقيقة بصراحة.
1: كلمات كلمات الأستاذ المولدي حسين، ألحان الياس بن أحمد، وتوزيع خالد كلبوسي. هي الأغنية حاضرة
0: تريو دور ذي، وأنت الكثريمة.
1: هذه الأغنية قدمتها للدعم، للدعم الأغاني. ومزلت ما خرجت، مزلت ما خرجتش.
0: وقتش بتخرج إن شاء الله؟ وقتش ترى النور؟
1: جوز نصورها.
0: أتصور
1: حب نصورها.
0: وين تحب تصورها؟ خممت؟
1: لا معروف البلاصة.
0: وين؟
1: يا ستيل عربي سيدي بوسعيد، ولا في بلاصة عربي.
0: شنية البلاد اللي فيها العينين المزيانين؟ شنية المعروفة؟ الجنوب عينيهم مزيان، تلقاها سمرة وكالعين فيها الخضورية الخضرة والشهلة المزيانة، عين الغزالة، عين
2: تقول
0: عين الريم.
2: الغزالة
0: الجنوب.
1: يمشي حرق روحك، هو كيفاش يقول يمشي قاعد في قهوه وهي مش تبدا متعديه قدامه، مش يقول لها

0: وعشرين سنة والله
1: ما يكبرش ما حصل الماضي.
0: ما يكبرش والله ما يكبرش. هو بشير لقاني قاعدين يحضروا في جديد ياسر حلوة فيها إيقاع معناها غربي شرقي منوعة وقت الصور متاع الكرتونية عرفتوا هذيك اللي معناها فيديو كليب ما نصورش يتكلف برشا والحقيقة وصل حبوه الناس.
2: هو إذا كان مش تخدم خدمة مزيانة برو بالذكاء الصناعي تتكلف صراحة
0: يمكن. لا والله حاجة مزيانة
2: تخلي أما مش تتكلف
0: أما احنا ماذا بينا ديما حاجة طبيعية
2: حاجة. أي ماهيش مش تتكلف تقريبا في المبلغ متاع كليب عادي
0: أي.
2: فهمت تقريبا اشتر خاطر فما ديزابليكاسيون بالفلوس
0: أي صحيح
2: فهمت فيهم برشا خدمة
0: وليزيفي وكل أي. بهيما لا خممتك قاعد في قهوة وهي متعدية
2: لا قلت لك
0: ولا القروية في القروية تبدأ لبست لك الحايك وكلعوينات
2: صورت صورت
3: إيناس ديجا تعطيك في افكار خذ من
2: لا لا نقول لك علاش خاطر ديجا اخر كليب عملته حلوه الصلاه على النبي
0: في القروي
2: في القروان صورته هذيك علاش نخاف مش نصور في القروان في القروان باش
0: بلاد الخير والبركه
2: نعرف نعرف بالعكس تحيه
0: تبدا والله لبسه القروان
2: والحق فرحوا بيا برشا
0: نجيب لك مال خبي عيونك اللي باش تغني لك خبي عيونك يا طفله العينين اللي عندها والزينه اللي عندها قرويه في الصميم ياسر مزيانين عينيها
2: لا هي تنجم تنجم تجي في قروان وكيما قلت لك في ولا في سيدي بوسعيد خاطر الستيل نتاع الاغنيه نتاع الجو عربي فهمت اي جو عربي بلاد عربي
3: قال لك عمل هو عمل اغنيته
2: ايه صورت تقريبا في اغلبيه الاماكن في قروان صورت
0: سيدي بوسعيد مالها كما الازرق للازرق ما تنسانيش وكا
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
0: ربي يوفقك يا نبي يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله وقتاش مصر ان شاء الله
2: ان شاء الله 9 اكتوبر ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله باهي وقت
2: وفما ان شاء الله بون مش نحكي برشا على العرض عندنا عرض ان شاء الله مانيش نقول اسمه ومانيش نقول علاش ولا كيفاش هل مش يكون في بالك هو عرض كبير برشا باش نقدموه وباش يكون ان شاء الله وليد مليشي معايا فهمت بالفرقه الكبيره زاده برشا باش نقدموا ان شاء الله
0: قداش نحضروا قداش يكونوا في
2: ان شاء الله
1: فرقة فهم بين 17 ل 20 عازف وممكن حتى أكثر بدأت الفكرة تتبلور نقول ولا ما قولوش
2: هو هو صاحب الفكرة قال ما تقولوش
1: قال ما تقولوش
2: ما تقولوش شو أما أعطيتك
0: صوغ دو كوميدي كوميدي
2: لا لا لا لا لا لا لا شكون شكون عرض موسيقي كبير إن شاء الله
1: في أكتوبر إن شاء الله
2: أكتوبر إن شاء الله باش يكون أكتوبر إن شاء الله بعد ما نجي من مصر
0: بعد ما تجي من مصر إن شاء الله في درجة الأخير لا إيه لا لا مش نسألكم ثلاثة اللي بش قول إيه لا إيه لا لا مش نبدأ نسأل نسألك نبدأ بك أنت نجيت ونبدأ بنبي
3: أوكي كما تحب ما تقولش لا إيه لا لا ولا
2: ما تقولش لا إيه لا لا
3: أوكي
0: لا إيه لا لا جاوب أما لا تقول لا إيه لا لا
3: أوكي
0: عارف كيف تجاوب
3: أي بالطبيعة يزمك تعرف
0: نجيت زيدي باهي
3: باهي
0: بيزيد باهي حتى باهي إيه راه رد بالك
3: زيدي
0: ما نعطيك فرصة أخرى
3: زيدي أنا باهي داكور باهي
0: زلنا ما بدينيش باهي اللحظات الأخيرة باهي نجيت مقيمة في المملكة
3: إن شاء الله
0: في نيبار
3: المملكة العربية السعودية
0: والمكان
3: رياض
0: رياض في رياض قريبة برشا عاد أنت تبارك الله حجيت ولا عملت عمرة
3: إن شاء الله الحج إن شاء الله العمرة
0: باش تعمل عمرة ان شاء الله زيد سبع سنين اخرين تعمل لنا حاجه ان شاء الله بحاول
3: عمره عملت
0: اي ربي ان شاء الله مقبوله ان شاء الله يا ربي
3: ان شاء الله
0: تحس براحه كبيره في المكان
3: سبحان الله لا والله. توصف لا توصف يا ربي لك الحمد
0: والشكر روح فرحانه على الاخر هكاك الراحه وسكينه في صدرك هكا
3: اكيد اكيد محلاها محلاها الحمد لله الواحد اعطاه ربي الفرصه انه باش يعتمر
0: كان زعمت معك العمره ولا وحدك
3: ديما تعمل العمره معي
0: ديما بحق حق معك كنزة
3: معايا كنزة معايا كنزة أنا. آخر مرة هي اقترحت
0: عليك تعرف التفاصيل معناها كيفاش
3: تعمل تعرف توا بالبورتابل بخديك موت برك الله كل شيء سهل
0: معك. كل شيء ولا سهل عند الشباب متاع توا ما شاء الله صحيح. احنا كاين خارجين من كتاب تاريخ ما فاهمين شيء
3: الحمد لله بالعكس تعرف مناسك العمرة وهي تشجعني حتى قبل الباك قالت لي ماما لازم نمشي ونعمل عمرتنا قلت لها يلا ان شاء الله
0: انت نجيت علاش بخوف دو سبور يعني ما كانش عندك طموح اخرى عندك طموح اخر
3: انا
0: هي حلمتك من الاول
3: حلمتي من الاول بدايتي كانت عمري 12 سنه
0: شمك وقت اثرت عليك ولا ابوك مش الوالد والوالده اثروا عليك
3: الفكرة أنه أنا جيت يعني بالصدفة ولقيت ميولتي

0: أكثر كرة اليد وكملت
1: مركزة يعني مليحة. غلبتني حصلت شوية ما غلبتني خاطر الوقت الباقي نبيل
2: لسا ليه بتقول شيء
3: أنا مش نحصل في سافيس
1: ريح الجبلي غنيتك هذي
3: ريح القبلي
1: الجبلي اللي قلت لي عليها كنت أحكي بكري
3: ريح القبلي
1: قلنا عليها معيمات سيرونتين قلناها وإحنا نحكي
3: قلنا ريح القبلي
1: طيب مش قال ريح الجبلي يا وليد
2: قال الغنية ريح القبلي في مصر
3: ريح القبلي صحيت وقلت لها زادة بلا مرة ريح القبلي ريح الصحراء
1: مش تلبس المرة هذه شبك قلت ماك مش تلبس تونسي علاش ماك مش تنزيم تونسي تلبس
3: مش نلبس تونسي
1: مش تلبس تونسي المرة
3: هذه تلبس تونسي كل عادة
1: معناها التصميم ولا
3: كل عادة اللون الجوهر الفريقي كل عادة
1: اي اللون اللون
3: مش اللون ناخذه أنا والجو متاع السهرة
1: انتي وش ولا مركزين سيدي
2: فايقين
1: ذاك وليد فايقين اللي شفتوا القوي وليد
2: شو اقول لك
1: عود شرقي
2: هذا عود شرقي
1: ولا غربي
2: شرقي
1: فما عود غربي
2: عود غربي ما سمعتش
1: كيف شكمل معاه باش يحصل
2: اسمه اللوت العود الغربي اللوت اللوت اللي هو مستوحى من العود نتاعنا العربي
1: عندنا صناعة العود في تونس
2: عندنا العود التونسي عود العربي
1: شكون شكون مازالوا مختصين في صناعة العود
2: مازال بالاصفر
1: هذا مصري
2: لا هذا الشرقي
1: من مصر خذيته
2: هذا هو تركي. هو النمط نتاعه شرقي مصنوع في تونس عبد الحميد الحداد في قربه
1: سي عبد الحميد الحداد
2: من احسن ما فما في تونس في الصناعه
1: فما زاد في تونس البلاد العربي فما شكون
2: فما في البلاد العربي
1: شكون
2: في تونس
1: اي محمد لندلسي حاش كم نكا
2: اي فما لندلسي حصلت نعس عليهم وحصلت
1: ما نعرفوش انا بعد لندلسي
2: لا خاطر لندلسي بالحق
1: شكرا لكم يعطيكم الصحة حبينا نختمها بضحكة شكرا نجل عطية شكرا نبيل شكرا نجوت ربي ردك سالمة ان شاء الله
4: ونشوفك ديما
1: خير وسعادة وليد مرحبا بك في القار شكرا وإلى اللقاء ما تنساوش ضوء القرى والقمرة تو تبدأ محليها ضاوية على الأخر يلا استمتعوا بالسهرة شكرا لكم على حسن المتابعة نجل عطية شكرا لك شكرا للمجموعة الحضرة معايا تحياتي لكم وصحة دائما نسكن

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: تمام، منتصف الليل في إذاعة المنسيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. سيكون الطقس في البلاد التونسية اليوم السبت 18 من جويلية 26 و2000، شديد الحرارة إلى حار جدا مع تواصل موجة الحر القوية وظهور رياح الشهيل. وقد صنف المعهد الوطني للرصد الجوية 21 ولاية تونسية في مستوى درجة إنذار كبير نتيجة هذه الموجة الحارقة باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين. فسر الخبير في الشأن المناخي والمهندس البيئي حمدي حشاد ظهور قرص الشمس بلون أحمر داكن قبيل الغروب بتأثيرات القبة الحرارية التي تسيطر على المنطقة وتداعياتها المباشرة على استقرار الغلاف الجوي. وأوضح حشاد في تدوين نشرها اليوم على صفحته الرسمية أن هذه القبة الحرارية تخلق ظروفا جوية مستقرة تتسم بضعف الرياح وتراجع السحب، مما يؤدي إلى تراكم الجسيمات الدقيقة والغبار الصحراوية والملوثات في الطبقات السفلى، ويمنح تجدد الهواء القريب من سطح الأرض بنسقه المعتاد. انعقدت بمقر ولاية المنستير جلسة عمل موسعة ضمت مسؤولين جهويين وأمنيين وممثلي قطاعات الطاقة والمياه والفلاحة والسياحة للبحث في اضطرابات التزويد بالكهرباء والماء الصالحة للشرب الناتجة عن موجة الحر الاستثنائية التي رفعت الطلب إلى مستويات قياسية وضغطت على منظومة التوزيع. وأوضح ممثل شركتي الكهرباء والغاز السوناد وستاج أن اللجوء إلى القطع الدورية هو إجراء فني وقائي لحماية توازن الشبكة الوطنية وتفادي انهيارها وإعادة ملء خزانات المياه خلال فترات الذروة. انطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال لسواس بالمحرس أو أطلقت حملة تبرع لجمع تمويلات بقيمة 500,000 دينار بهدف اقتناء معدات طبية لدعم مؤسسات الصحة العمومية وتحديدا أقسام الإنعاش الطبي للأطفال. وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير أحدث التجهيزات الضرورية للرفع من جودة الخدمات الصحية. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهار

شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنها.